0: سامي نويسر.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا في على سهرية السبت على إذاعة الشباب. تبدا توا اليوم السبت 20 جوان 2026. التاريخ هذا باش يقعد راسخ في الحقيقة في برشا أذهان، خاصة في اللي ينجحوا الباك وفي أذهان عائلات. نقول لهم إن شاء الله ألف ألف مبروك للنجاح، الكل اللي نجح الباك اليوم وتكتبت له كلمة أدمي وإلا كلمة أدميز في المساج. إن شاء الله يا ربي ديما فرحة دائمة على عائلتنا الكل. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. بدي كسب السيادة الليلة للناس اللي تفوقوا في الباك بكالوريا، للناس اللي نجحت في البكالوريا ونقولوا ان شاء الله حظ اوفر في دوره المراقبه. وكيف كيف زاد راهو الامتحان نتاع البكالوريا ما يجي حتى شيء قدام الامتحانات نتاع الدنيا، هي فرحه كبيره هي نجاح. لكن الناس اللي ما نجحوش قولوا لهم يا ربي تلقاو ثنيه جديده وتلقاو حظ في حاجه ما احسن. تحيه كبيره برشا مدام مريم العروسي ولدها يوسف العياري اللي نجح اليوم في الباك الدوره الرئيسيه، نسلموا عليها برشا ونسلموا على يوسف العياري، نسلموا برشا على خلود النويسر، قول ان شاء الله الف مبروك. ايه البغدادي زاد نقول لها الف الف مبروك، لها هي الامها امينه البوها فتح البغدادي. تحية زادة المرأة من الهمامي، تحية لوالدها والأمها مدام الهام ومسيو رضا الهمامي، نسلم عليهم برشا، نسلم على شاهد الجندوبي في إذاعة الشباب وكل اللي نجحوا اليوم. زادة ابنة زميلتنا منى حمام نقولها إن شاء الله ألف مبروك. هذه فيها لسهرية السبت على إذاعة الشباب. هذا يا سامي نويسر، أكيد سامي نويسر صوته يوصل من خلال سليم القصيبي، من خلال أمين الرياح، وهذه سهريتنا.

0: بلا جن يوصلونا حتى لل 49 دقيقة. سمعناهم في دراكولا, مازلنا باش نسمعوا برشا موسيقى في فيالا سهرية السبت على إذاعة الشباب. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. كيف باش يكون طقسنا الليلة؟ الليلة الحرارة تكون عامة ما بين 24-29 درجة, في حدود 22 درجة بالمرتفعات, وتنجم توصل 30 درجة بأقصى الجنوب. الليلة تقصى في إلى قليل السحب على كامل البلاد, والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب, حيث تثير محليا الرمال والأتربة, والرياح تكون ضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل, وكما قلنا الحرارة الليلة تكون جنرال ما بين 24-29 درجة, في حدود 22 درجة بالمرتفعات, وتوصل حتى 30 درجة بأقصى الجنوب. ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي وحسب إذاعة الشباب باش نوصلوا مع الموسيقى. بعد شوية باش نمشيو للمكسيك. المكسيك واحد من البلدان اللي تنظم كأس العالم 2026. المكسيك, كندا والولايات المتحدة الأمريكية. يكون حاضر معنا ضيف تونسي حمزة السعلاوي, هو صانع محتوى القوى في كل مواقع التواصل الاجتماعي, قدم في كونتينيو مزيان برشا حول السفر والترحال عبر العالم. الليلة يحضر معنا بالتليفون مباشرة من المكسيك, مباشرة من أجواء كأس العالم 2026 World Cup 2026. وصلنا مع الموسيقى, قد معنا في فيالا اللي متواصلة حتى نص الليل.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

0: داي داي هكا غنت شاكير. وهذه أجواء الورد كاب 2026 كأس العالم 2026 في نفس الأجواء باش نقعدوا باش نشوفوا بعضنا الفقر الديجيتال. ديجيتال في فقرة ديجيتال في على سهرية سبت على إذاعة الشباب مع سيمن ويس سليم نقصيبي أمين الرياحي اللي باش نمشي. والكأس العالم 2026 هو موجود في كندا، موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، موجود في المكسيك. المكسيك وين موجود ضيفي حمزة السعلاوي. حمزة الحقيقة قدم في حاجات مزيانة برشا في عالم الديجيتال، نلقاوها على الانستغرام، نلقاوها على التيك توك، نلقاوها على اليوتيوب. كونتينيو محتوى حلو برشا مزيان برشا لحد الآن حسب يحط هو في البيو. زار 20 دولة، هو تونسي يزور من كل مرة يزور بلاد، كل مرة يتنقل في بلاصة وكيد يصنع في محتوى مزيان برشا، منهم مالطا، البهاماس، سلفادور، برشا بلدان مزيانة برشا باش نحكيو عليها ونحكيو على التجربة المزيانة في كأس العالم 2026. تجربة حلوة برشا، نلقاو فيديوهات، نلقاو ريلز في الكونت نتاعو على الانستغرام كما قلنا، زادة في اليوتيوب وفي التيك توك. حمزة أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
1: عسلامة سامي، عسلامة كافة المستمعين نتاع إذاعة الشباب.
0: مرحبا بك حمزه. حمزه السعلاوي اللي ما عرفش اسمك يلقاوه في التصاور نتاع المشجعين نتاع تونس مكتوب في المريول بالاحمر هكا ولا
1: ايه؟ كاتب الاسم في المريول نتاعي بالاحمر وما حطيتش حتى نور والحق معناها خليته هكاك جوست
0: حطيت اسمك هاو في البركه وحطيت علم تونس. مرحبا بك حمزه السعلاوي. خلينا نحكيو على الكونتينيو بتاعك اللي تقدم فيه. نبداو بكاس العالم وورلد كاب 2026 اللي هو ترين تو، اللي هو صدق قاعد يصير تو، كنت نسال فيك على التوقيت، نحن نفوتوكم بسبع سوايع في انتظار ماتش تونس ان شاء الله في المكسيك.
1: والله الاجواء انا مش نحكي لك على الاجواء خاطر اكثر حاجه عجبتنا لهنا نحن كجماهير تونسيه هي الاجواء نتاع الشعب المكسيكي والضيافة اللي ضيفوها لنا. معناها يعني نحكي بصراحة الحقيقة اللي شفته لهنا في المكسيك ما شفتوش لا في كندا ولا في أمريكا. نحكي من ناحية تنظيم، من ناحية الأجواء متاع كرة القدم، خاطر كي باش نشوفه نحن ولا باش نحكيه على كأس عالم نحكيه على أمبيونس أكثر منها حاجة أخرى. دونك أكثر حاجة أنا لفتت انتباهي هي الأجواء متاع كأس العالم لهنا مع المكسيكيين ومع الناس اللي جاي تتفرج في الماتشوات لهنا في المكسيك.
0: بيه خلينا نبدأ بشوية بشوية حمزة، أنت توا في كأس العالم زرت كندا وأمريكا ولا زرت المكسيك كهو؟
1: في كأس العالم كنت أنا في أمريكا وجيت وباش نعاود نرجع إن شاء الله في المباراة الثالثة ضد هولندا في ماتش تونس وهولندا في كانساس. وحسب ما شفت انا كي جيت من امريكا ما فهمش اجواء كاس عالم معناها كبيره، تحس لي معناها فما فرق كبير.
0: شنو الفرق في امريكا؟ معناها التوانسه اقل، الامبيونس اقل، شنو الفرق بالضبط؟
1: الفرق اللي كونوا رياضه كره القدم يعني في امريكا ماهيش رياضه الاولى يعني نوعا ما
0: هم الرجبي عنده اول حاجه. هو الرجبي اول حاجه في امريكا صح ولا
1: هي كره القدم الامريكيه؟
0: اي الرجبي اللي يعملوا عليها السوبر باول وغيرهم.
1: اي كره القدم الامريكيه والهوكي والباسكتبول والبيسبول هذوما الاربعه الاولانيين.
0: اي
1: والترتيب كرة القدم هي الترتيب الخامس يعني هذاك نوعا ما كذا تمشي لاي بلاصه في امريكا ما تحسش فما معناها خلينا نقولوا امبيونس واجواء نتاع كرة القدم وتاع كاس العالم.
0: ما همش مهتمين برشا معناها
1: نوعا ما الا في مناطق الفان زون والا في بلايص اللي فيها الملاعب يعني.
0: اي خاطر العادي هو باش يجي للفان زون باش يجي للاستاديوم للاستاد اكيد مهتم، اما الشعب مش برشا قاعد يفهم معناها من كلامك هكا.
1: اي فما فرق كبير بينهم وبين الشعب المكسيكي في من ناحيه الاجواء يعني.
0: مشيت كندا ولا
1: كره القدم؟ اي كندا لي ما كان ان شاء الله تترشح تونس معناها تترشح للدور الدور الثاني علاش لين نربوا في كندا في تورونتو ان شاء الله.
0: حمزه انت هبطت فيديوهات على مالطا وعلى معناها المالطيين كيف يحكيوا بالتونسي وقربها من تونس، مشيت اليو اس اي والمكسيك من مالطا ولا من تونس؟
1: من تونس
0: من تونس
1: مشيت لمالطا من تونس.
0: حكيت برشا على
1: كانت رحله قريبه.
0: اي
1: كانت رحله قريبه يعني تقريبا ماخذ الفول خذيت 40 دقيقه معناها مالطا تقريبا يمكن اقرب من برشا بلايص اخرين معناها في في في في اوروبا. وكانت معناها نوعا ما خلينا نقولوا مالطا عباره كانك في تونس لكن في اوروبا. فما برشا حاجات من شابه معناها
0: مشيت من مالطا معناها مش من تونس.
1: لا مشيت من تونس لمالطا ورجعت من مالطا لتونس.
0: لا نحكي على يعني نحكي على اليو اس اي كيفاش مشيت لها من تونس؟ قد قلت لي رحله معناها قريبه مش قريبه برشا نعرفها.
1: لا من اليو اس اي لا مش كيف كيف بعيده برشا.
0: قداش قعدت المده؟
1: من اليو اس اي يعني لمالطا ولا لتونس تحديدا خاطر ضغط شوي
0: من اليو اس اي من تونس للولايات المتحده الامريكيه.
1: تقريبا معناها تقريبا 15 ساعه بتبيع حسب المدينه، خاطر تختلف، فما مدن يمكن اطول شويه 17 ساعه، فما مدن اقرب شويه كيما نيويورك بوسطن نحكي ولا 13 ساعه بالاسكال.
0: رحله طويله شويه. بديتي الاجواء من الطياره ولا لا؟
1: نوعا مش شويه هكا اجواء تحس في الفرق، معناها الفرق الاوروبيه يعني رحلات نتاع الفرق الاوروبيه اللي في وقت نتفكر انا في الطياره، فما يمكن شويه المان وشويه هكا شويه فرنسيس معهم، اما ما تحس الشكل فما برشا عبيد معناها
0: باهي. خلينا نحكيو تو على اجواء كاس العالم بعد ما حكينا شويه على الفواياج ومنين مشينا. الحقيقه عندك فيديوهات مزيانين برشا، جماهير تونس تكتسح شوارع المكسيك، حكيت على الاجواء قبل الماتش ما بين تونس والسويد كيف زاد نلقاو كلمه تونيجا، نلقاو علم تونس زاد لبسوا الا في الشابون، نلقاو المريول نتاع المنتخب التونسي، نلقاو اقامه المنتخب التونسي انتم قدامه وقبل أول حصة تدريبية مع المدرب الجديد، يعني فما اهتمام كبير وفما تناول كبير برشا لتونس، وهذا معناه مش غريب عليك بما أنك تونسي وتحب برشا تونس. حكيت على التاكوس المكسيكي العم ميغل في المكسيك، الحقيقة أجواء مزيانة برشا. اليابان زاد بصفرض عليكم تأشيرة بعد اللي صار في الفيديو، اليابان اللي تعرفت عليه ومحلاها لما معاه، فما أمبيونس مزيانة برشا، ملوك كيف تنقلات اللي تحتل نيويورك أمريكا، فما تقديم المزيان لتونس، وفما زاد كيف معناها تقديم حلول للجمهور التونسي في كأس العالم 2026. نحكينا عليها ذي كل حمزة.
1: والله الواحد مدينة تونسي لازم يفتخر الساعه ببلاده اول حاجه، على خاطر التظاهرات هذه الكبيره راه مش بسهل باش يكون موجود فيها. صحيح واحد يستغاث مرات من نتيجه نتاع بعض المباريات، اما راه الحقيقه تحب ولا تكره باش تكون حاضر في تظاهره عالميه كيما كأس العالم، اقوى تظاهره في العالم، والا مثلا كاس العالم للانديه الفرق اللي شركت عم ناول يعني باش تلقى فريق تونسي يشارك، يعني خلينا نقولوا حاجه تخليك انت تفتخر بها وفي نفس الوقت تخليك انت تخدم حاجه بها باش تعرف على بلادك، معناها باش تعرف ببلادك وباش تعرف بلي انت معناها تونسي وتكون فخور بك الاجواء هذيك اللي باش تعيشها مع الناس من العالم الكل معناها.
0: التعريف بتونس كيفاش؟ صحيح بالفيديوهات وبالريليز، اما نصور زاد فما خدمه حتى سور تيران.
1: بطبيعة الأجواء، الاحتكاك مع الجماهير، الكلمة مع بعض الجماهير من بلدان معينة تخليك أنت وحدك يعني تحس روحك كأنك سفير تونس فك الأراضي هذيك وفي التظاهرة هذيك، يعني
0: هو أنت سفير تونس تبدأ أنت وأي واحد موجود غادي سفير تونس، هذه حاجة أكيد 100%.
1: ربي يبارك لك عاش، يعني تقريبا خلينا نقولوا أغلبية الناس والجماهير الحاضرة يعني كل واحد تلقاه فما احتكاك بجماهير ثانية، يعني يتعرف ويحكي ويحكي على تونس ونشجعه على برشا حاجات. انا بصراحه اللي شفته لهنا من الشعب المكسيكي يعني انبهر بالجماهير التونسيه خاصه من ناحيه المعامله. أيوة. عرفتك اللي حتى ولينا في الاغاني نغنيه يعني تونسه والمكسيكيين ولو اخوه، يعني عرفت لدرجه كون وصلنا لمرحله يعني التاخي بين شعب لاتيني اللي هو ما يحكيش اصلا لغه عربيه يحكي لغه اسبانيه، يعني بصراحه وصلنا صوره تونس طريقة بها، وان شاء الله علاش ليه نزيدوا الفرحه فرحتين بالترشح ان شاء الله.
0: الجماهير التونسيه موجوده برشا ولا شويه حمزه؟
1: تقريبا فما عدد ما بين انا حسب ما شفت خاطر في المباراه الاولى كانوا اكثر وحاليا باقي فما ناس تتوافد، يعني ما تنجمش تحصر العدد تقريبا، خلينا نقولوا فما بينات 750 و 1500.
0: حسيت بارابور الشعوب الاخرى مانيش عدد كبير برشا. لينا مثلا جمهور النرويج، لينا جماهير اخرى اكثر من شويه تركيا زاده.
1: الفارق لهنا هو فارق التاشيره، يعني الدول هذيا يعني اسهل منها ما فماش يقص التذكره نتاعو يركب في الطياره ويمشي، وقت اللي نحن مستحقين يعني تاشيره باش نمشيو على المكسيك للمكسيك، واصلا معناش سفاره المكسيك في تونس، هذه من الحاجات الخايبه شويه اللي تخلينا اصلا احنا ما نجموش نمشي بسهوله للمكسيك. واغلبيه الناس اللي جات هي جات يعني خلينا نقولوا يا اما تكون معناها اصحاب جنسيه مزدوجه، والا مثلا ناس ماخذه تاشيره لامريكيا ودخلت تاشيره امريكا للمكسيك. هذاك اللي عقد الامور وخلى الجماهير نوعا ما تكون تصعب عليها الحكايه باش يمشيوا للمكسيك.
0: اليوم كصانع محتوى والا انا كتونسي تحب تنقل لي صوره حمزه نتاع المكسيك، هي كبلاد نعرفوها مزيانه، عندهم تقاليد، عندهم رقصات خاصه، كما الشعوب الكل عندهم ثقافه مختلفه وثقافه مزيانه برشا. اليوم كيفاش المكسيك بالحلم تاع كاس العالم 2026؟
1: الحقيقة

0: يعني
1: العشرة
0: احنا توا
1: تقريبا
0: تقريبا
1: العشرة.
0: العشرة في تونس، في المكسيك توا قديش الوقت؟
1: توا ما ثلاثة متاع القائمة.
0: باهي، فطرت ولا ما زلت ولا باش تمشي تعمل فطور لبرا مع
1: مازال
0: فيديو؟
1: هو من المفروض فما لما متاع تونس باش تصير في المنطقة لهنا،
0: اي
1: ومن بعد باش يخرجوا في حفلات، موفرين حفلات مجانا يعني تهز جماهير الستاد، وهذه معناها بادرة جيدة من المنظمين نتاع الدورة، وفي نفس الوقت التونسيين اللي حارسين على الحكاية هذه باش ينجحوا معناها التنقل هذا.
0: شكرا لك حافظ،
1: وكمل نمشي نفطر.
0: باهي،
1: عايشك
0: يقولوا لك
1: عايشك.
0: بون ابتي، شهية طيبة. كل الشكر لك الحقيقة، تمثل في تونس بطريقة مزيانة برشا، وأعطيتنا الأجواء كيفاش حاليا في المكسيك. يعطيك ألف صحة حمزة الصعلاوي، كما قلت نلقاوك على الانستغرام، نلقاوك عندك شين مزيانة برشا زادة على الترحال وعلى السفر حول العالم في اليوتيوب، ونلقاوك على التيك توك. أنتم التوانسة الحقيقة اللي تقدموا في تونس بطريقة مزيانة برشا، تصنعوا في محتوى نوعي وحلو برشا. شكرا لك حمزة، يعطيك ألف صحة.
1: يعطيك الصحة، يعطيك ألف صحة. عايش،
0: نشكرك برشا حمزة الصعلاوي، كان ضيفي في فقرة ديجيتال في على سهرية السبت على إذاعة الشباب. نحن مواصلين مع الموسيقى، وسهريتنا متواصلة حتى لنص الليل.

من البوم Don't Smile At Me اللي خرجنا 18 نوفمبر 2015 سمعنا غنية Ocean Eyes بصوت بيلي آيليش. الغنية وصلنا حتى للعشرة وتسعة دقائق موصلين مع الموسيقى. بعد شوية أكيد نرجعوا نعمل طلع على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونزي باج أوفيسيل وين نلقاو لي كومنتير نتاعكم نلقاو لشكون تقولوا إن شاء الله مبروك الباك ونلقاو زاد شكون تشجعوا في دورة الكنترول في دورة الأبطال علاش لا وأكيد اللي ما نجحش زاد نقولوا له الدنيا مازالت الامتحانات نتاعها كبيرة مازالت النجاحات إن شاء الله تستنى فيكم. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا سلي نقصي بي كوتي تكنيك من رياحي كوتي ديجيتال سيمن ويسر كوتي ميكرو ديما سدعاكم تقعدوا برونشي على موجات إذاعة الشباب تسمعونا على www.radiojeune.tn التطبيق الخاصة بالإذاعة تنصيف تسمعونا على لي فريكونس نتاع إذاعة الشباب مصر مع الموسيقى قدوا معانا ما تبدلوش الموجة.

0: look what you just made me do.
1: إذاعة شباب من تونس.

Thank you.

سجلت عام 2012 وحتى الآخر 2013 وخرجت اون سينجل نهار 7 مارس 2025. نحكيه على أغنية Beautiful People، اسمعناها بصوت سيا وموزيك ديفيد جيتا. الأغنية وصلنا حتى للعشرة وخمسة وعشرين دقيقة. بعد شوية نشرت أخبار العشرة ونص على إذاعة الشباب، بعد أكيد نرجعوا في فيالة اللي ما زالت متواصلة حتى النص الليل. مرحبا بكم مستمعين الكل وين ما كنتم.

هذا صوت إليس سمعناه بعد موسيقى كلو جي بتي في نمبر وان لعشر 56 دقيقة. هذا صوت سيمن وياسر فيفيا لسالية سبت علاب إذاعة الشباب يوصلكم من خلال سليم نقصي بيو من خلال أمين الريحي. وهذه فقرة فيالا مود. مود اليوم في فيالا مود نحكي على موضوع مهم وهذا لقاية متاعه نوعية القماش. القماش يتلبس في الصيف نستعملوه في اللبسة متاع الصيف وخاصة نستعملوه في البحر وإلا في البيسين. نوعية القماش هذه تكون عادة مقاومة للسخانة كيف كيف زادة تشيح في ساعة من الماء اللي قاعدين نعوموا به. دونك شنية هي ليزاستوس اللي اقترحوها لكم اليوم في فيالا مود. وقت نختاروا اللبسة متاع فصل للصيف اللبسة لازم تكون تجمع ما بين أول حاجة مقاومة الحرارة التهوئة وسرعة الجفاف اللي تسميه بالإنجليزي زي موستر ويكينغ. ثم زوز أنواع رئيسية من الأقمشة اللي نجموا نعتمدوا عليهم والحقيقة اللي هما مكتوبين فوق مثلا اللبسة اللي بنلبسوها. الأقمشة الاصطناعية الذكية وهي الأفضل لسرعة الجفاف والأقمشة الطبيعية المعالجة. النوع الأول اللي هو الأقمشة الاصطناعية الذكية الأسرع جفافا. الأقمشة هذه مصمم خصيصا للملابس الرياضية نلبسوها في الصيف لملابس السباحة وملابس الصيف بصفة عامة خاطرها ما تمتصش العرق تخرجوا البرة من خلال انه يكون غاز يتبخر بسرعه. نحكيه اليوم على البوليستير. نعرفوا ان البوليستير حاجه مضره لكن لا نحكيه على البوليستير المعالج اللي تسمى باللغه الانجليزيه تكنيكال بوليستير. مش البوليستير التقليدي الحار اللي سبب برشا امراض. هو نوع متطور جدا من بوليستير اسمه دراي فيت. نلقاو ساعات لبسه بتاع سبور مكتوب عليها دراي فيت والا كول ماكس. دراي فيت والكول ماكس يتميزوا بخيوط مجهريه ميكروفيبر تسحب الرطوبه بعيد على الجسم وتجف في دقائق معدوده. وكما قلت هو مهم برشا في فصل الصيف للناس اللي تترين وإلا الناس اللي تعوم في البحر وإلا في البيسين. نحكيه على النيلون لكن كما طريقة أخرى زادة معالجة خفيف الوزن جدا وناعم على البشرة في نفس الوقت يكون نوعه خشين شوية ويجف بسرعة هيلة ويستخدم بكثرة في اللبسة متاع السباحة والملابس الصيفية الخفيفة. أما المدة لازمها تكون قصيرة معناها ملبسوش مثلا نهار كامل وإلا نهارين وربع عظم كما الملابس متاع التنزه وإلا ملابس متاع المغامرات. نذكر أنه الأسماء هذوما مثلا البوليستير المعالج تكنيكال بوليستير الدراي فيت وإلا الكول ماكس وإلا النايلون يبدأ مكتوب على المريول وإلا على اللبسة باش نلبسوها بالكبير. نحكي على السبانديكس اللي هو يخلط عادة بنسب صغيرة مع البوليستير وإلا النيلون باش يمنح الملابس مرونة وراحة ويحافظ على خاصية الجفاف السريع اللي هو مطلوب في وقت ممارسة الرياضة وفي الوقت متاع السخانة. نحكي على النوع الثاني في فيالا مود على الأقمشة الطبيعية اللي هي أفضل نوعية متاع أقمشة للتهوئة ولمقاومة الحرارة إذا كنت تحب الراحة الطبيعية. إذا كنت تحب مقاومة الحرارة العالية دونك اليوم نطرحوا عليك مجموعة من الأقمشة واللي هي زادة حسب آخر معناها الدراسات اللي خرجت. نحكيه على اللينين الكتاني اللي هو ملك الصيف يتسمى بيلي منازع خط يقاوم الحرارة والنسيج الواسع متاعه يسمح بمرور الهواء وتبريد الجسم تلقائيا. زادة يمتص الرطوبة ويشيح فيسع فيسع أكثر برشا من القطن رغم اللي هو ما يظهرش سرعة الأقمشة الصناعية كنا نحكيه عليها الرياضية. أما نجم نلبسهم إذا كان نهار سخون ومانيش قاعدين نلعبوا في السبور وإلا مانيش نعوموا في البحر وإلا في البيسين. نحكي على الموديل ولا تنسل اللي هي زوز أنواع متاع ألياف مستخرجة من لب الخشب كما أشجار الزين والخيزران. هي أقمشة فائقة النعومة أبرد من القطن على الجسم وتمتص الرطوبة وتطردها بكفاءة عالية اللي خلاها تشيح في ساعة وتمنع خاصة الروائح في فصل الصيف. ليزاستوس يجيونا من عند الخبراء الخاصين بالموضة وخاصين بالأقمشة خاصة أقمشة الصيف إن نبعد على القطن بنسبة 100%. نعرفوا أنه ديما نقول القطن نسبة 100% مهم وكيف كيف ما يعملش مشاكل في البدن مع البشرة وإلا حتى في البدن بصفة عامة. لكن كما قلنا الأنواع اللي حكينا عليها اليوم معالجة بطريقة ذكية دونك نحاولوا أن في السخانة نبعدوا على 100% كوتون خاطر القطن نعرفوا ممتاز للتهوئة لكن نشرب الماء والعرق كما سبونتكس بالضبط ويحتفظ بهم لفترة طويلة برشا اللي يخليه ثقيل وبطيء الجفاف. وديما نحاولوا نلوجوا هكا على الخلطة الذكية الملابس الصيفية اليومية هي تجمع بين القطن والكتان مع نسبة من البوليستير وإلا من نيلون باش نتحصلوا على برودة النسيج الطبيعي وسرعة جفاف النسيج الاصطناعي. كانت هذه فقرة مود في عالم متواصلة حتى النص الليل. نسلم عليكم الكل سليم الخصيبي أمين الرياحي وسيمين ويسر مصطين مع الموسيقى.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps. اسمها دوريس داي من مواليد 3 أفريل 1922 وتوفيت نهار 13 ماي 2019 عمرها وقتها 97 سنة. نحكيه عليها خاطر عملت كفر غبخيز لغنية Perhaps. الغبخيز هذه نجحت برشا واللي شد انتباهي والغنية هذه رجعت دغنيغمون في السوشيال ميديا، والحاجة الحقيقة اللي تفاجأت بها

حسن غنيتي اللجمي وغنيت إيمان شريف ورؤوف الماهر. مرحبا يا أسماء، وأكيد نعدي لك الأغاني اللي تحب تسمعهم. وشيرين اللجمي ورؤوف ماهر سمعناهم. تحية ليقين بمستوري تقول مساء الخير، سهرة طيبة للجميع. تحية لك يا يقين، سلم عليك ورشة أنت وكل من اختار إذاعة الشباب. الناس يسمعوا فينا على www.radiojeune.in، الناس تسمع فينا على التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية، الناس تسمع فينا على الفريكونس نتاعنا، والناس اللي قاعدة تفاعل معنا على صفحتنا على الفيسبوك. مالك المسعد نسلموا عليه برشا، نسلموا برشا على شيحاوي آدم، ونسلموا برشا على كل من اختار إذاعة الشباب والناس اللي تسمع فينا واللي في ثنية توا نجموش تفاعلوا معنا. نسلم عليكم برشا، منهم بياوي شاكر حمزة اللي كان ضيفنا. ما تنسوش اللي ديما ذمتكم صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج أوفيسيال، وين تلقاو كل البوست الخاصين برامج إذاعة الشباب، كل زادة آخر الأخبار، وتلقاو كل ما يهمكم المستمعين الكل والشباب الكل، وتلقاو زادة كيف اللايف ستريمينج نتاع مختلف ضيوفنا. تحية لكم ومبروك للناس اللي نشحتوا، نقول لهم إن شاء الله يا ربي مبروك وفرح دايم على العائلات الكل وعلى تونس الكل. آدم الزموري نقول لك ألف مبروك، خالد العيار نقول لهم ألف مبروك، وديديكاس سبيسيال جاي من عند خالهم توفيق للشواشي إن شاء الله يا ربي، من نجاح إلى أحسن ومن حسن إلى أحسن، ومبروك على اللي نجحوا الكل اليوم.

0: عمرها اكثر من 13 سنين لكن الاغنيه ما زادتنيش حتى لتوا غنيت خليني نشوفك بالليل بصوت نجوى كرم. رجعنا لكم بها بعد اخر موجز للاخبار, موجز اخبار لحدش ونص مع زميلنا رمز القلعين. السلام عليكم السلام الكل وين ما كنتوا. سلم نقصيبيه من الرياح سيمن ويسن, استدعاكم لفقره بيرفيوم.
1: فيالا بيرفيوم
0: اليوم في فيالا بيرفيوم الحقيقة باش نطرحوا سؤال ونلوجوا على الإجابة العلمية نتاعو بالإحصائيات وبالدراسات. علاش لي بارفان مجموعة من أنواع العطور مجموعة من لي بارفان يكونوا غاليين برشا وأسعارهم باهظة للغاية ومرتفعة جدا؟ شنو هو التفسير, معناه شنو التفسير, شنو السبب, شنو الحاجة اللي تخلي البارفان تاعنا غالية برشا؟ الحقيقة أنا قلت بالك مصنوعة من مواد غالية, صحيح فما بارفانات مصنوعين من مواد غالية لكن العلم يقول والدراسات تقول والحقائق تقول انه مش هذاك السر نتاع ارتفاع الاسعار نتاع لي بارفان. اكيد كلنا تسالنا على التكلفه نتاع البارفان تاعنا, ساعات معناها بارفان تبدا كونتيتي نتاعها صغيره ويكون السوم تاعها عالي برشا. الامر ما يتعلقش بالبرستيج بالاسم التجاري, فما حقائق علميه, حقائق اقتصاديه وحقائق صناعيه تبرر الاسعار الباهظه هذه وحقائق زاده نفسيه. اول حاجه واللي هي معقوله جدا الندره نتاع المواد الخام والصعوبه نتاع الاستخلاص نتاعها, هوني نحكيو على العلم الجزيئي. خاطر الصناعة متاع لي بارفان خاصة اللي غاليين تعتمد على مكونات طبيعية نادرة, في عوض انهم يستعملوا جزيئات مصنعة معمليا اللي نصنعوا منها البارفان اللي سومها ماهوش مرتفع. يعني مثلا مش نحصلوا على قطرة واحدة من زيت العطري النقي متاع بارفان يتطلب الامر كميات هائلة وكبيرة برشا من النباتات. مثلا نحكيوا على الروز اول هو الزيت الورد الوردي, باش نصنعوا كيلوغرام واحد من الزيت هذايا اللي هو الورد البلغاري النقي يحتاجوا تقريبا 4000 كيلوغرام من بتلات الورد اللي تقطف يدويا وتقطف في الفجر كهو باش تحافظ على الفريشور نتاعها قبل ما تتبخر الشمس تقوم تبخير الزيوت اللي فيها. الياسمين اللي هو موجود برشا في تونس والياسمين التونسي والياسمين الاسباني والا الياسمين موجود في بلدان اخرى, كيلوغرام واحد من الياسمين يتطلب بالضبط 8 ملايين زهره تقطف يدويا بعنايه فائقه باش نتجنبوا اتلاف البتلات نتاع الورد هذه اللي يصنع منها البارفان. دونك معقول المكونات النادره تعطي بارفان غالي. المكونات الحيوانيه والطبيعيه النادره منهم العنبر الحقيقي لومبريغي, هو ماده تفرزها امعاء حوت العنبر وتطفو في المحيط لسنوات باش تكتسب الريحه الفريده نتاعها بفعل الملح وبفعل الشمس. سعر الكيلوغرام تقريبا يفوت 50,000 دولار, والعود الطبيعي انه عادي انه يكون غالي خاطر يتم انتاجه فقط وقت تصاب شجره الاكويلاريا بنوع معين من الموزيسور من العفن, وتبدا الشجره في افراز معناها ماده باش تدافع على روحها. دونك هوني 7% فقط من الاشجار البريه تصاب بالعفن الطبيعي هذايا اللي يخلي سعر الكيلوغرام من العود الصافي عالي الجوده يوصل ل 100,000 دولار. الحاجه الثانيه هي الهندسه الكيميائيه والتطوير تسمى R&D. مثلا نلقاو اشخاص اسمهم ماستر بيرفيومز الانوف العطريه, هم عباد عدد نتاعهم قليل برشا في العالم لكن عندهم مهارة جينية وكبيرة برشا انهم يفهموا لي بارفان يتسموا الانوف الخشم خاطر عنده خشم يشم بيه بطريقة ماهيش معناها عادية, والرواتب نتاعهم والتكلفة نتاعهم تكون غالية برشا وبالبارفان يخدموا معناها مش بالوقت. نلقاو الثبات والفوحان اللي هي جزيئات عطرية تتبخر بسرعة فيسع فيسع. العطور الباهظة يتم استخدام كيمياء العطور مثبتات جزيئيه معقده وتركيزات عاليه ما بين 20-40% في عالم الاكستريت فارفام باش يضمنوا انه العطور ما تتفككش وتكون موجوده على 3 طبقات القاعده الوسط والقمه وتتفاعل مع حراره الجلد لمده تدوم انهار. لكن مش تقع ثم حاجات مش بيجي على بالكم, اما للاسف نهدروا فيها الاموال نتاعنا في لي بارفان. مثلا في التعب او التغليف البارفان السعر نتاعها يكون ما بين 20%-30% نسبه تقريبيه من السعر, على خاطر البارفان يتحطوا في زجاج معناها نادر وغالبا يكون كريستال رزين برشا ومصمم خصيصا للبارفان نتاعنا مع اغطيه مغناطيسيه والا اغطيه مطليه بالذهب باش يضمنوا عدم تطاير الجزيئات وحمايه العطر من الضوء اللي يفكك الروابط الكيميائيه نتاع البارفان. كيف كيف زاد سوم البارفان فيه 30-40% واللي هي نسبة مرتفعة من الماركتينج من التسويق والإعلانات والتعاقد مع مشاهير هوليود والحملات الإعلانية العالمية وتصميم منصات العرض في المتاجر الفاخرة. دونك 30-40% من السعر الحقيقة رقم كبير ونسبة كبيرة في السوم بتاع البارفان, ما بين 20-30% هي مش ربح التجزئة والتوزيع اللي هي تكلفة العرض في الأماكن الراقية والشحن الآمن تحت درجات حرارة محكومة باش يحميو المركبات. كما فهمنا وكما رينا مع بعضنا انه السعر الغالي من البارفان اكثر من النص نتاعه هو يمشي في الماركتينغ ويمشي زاد كيف كيف في معناها التعب نتاع البارفان اللي هي حاجات ما تهمش برشا الحقيقة المواطن. من ناحية الاقتصادية والسلوكية نلقاو حاجة اسمها فيبلين إيفيكت اللي تحكي على سيكولوجية المستهلك وتأثير فيبلين. شنو هو التأثير هذايا؟ كما قلت لكم من ناحية الاقتصادية والسلوكية تخضع العطور الفاخرة لحاجة اسمها فيبلين جودس وإلا سلع فيبلين، هي السلعة اللي يزداد الطلب عليها كل ما يرتفع السعر متاعها. نعم وهذايا راهو مثبت علميا، وهذا اللي قاعد صاير في عالم البارفان في اللكجوري جودس وإلا اللكجوري برودكتس. علاش؟ خاطر السعر المرتفع يعطي إشارة للمخ بالحصرية وبيئة التميز الاجتماعي. علم الأعصاب هون يثبت أنه حاسة الشم ترتبط مباشرة بمركب حسيني يتسمى إيبوكامبس واللوزة الدماغية أميغلادا اللي هم مسؤولين على الذاكرة وعلى العواطف. وقت الدماغ يعرف أنه البرفان غالي فإنه التوقعات النفسية ترتفع، وخاصة تزيد برشا من نسبة إفرازات الدوبامين اللي يخلي الشخص يحس أنه الريحة أحلى وأكثر فخامة مقارنة بأنه لو شم نفس الريحة في زجاجة أخرى وفي تقديم آخر وفي برزنتاسيون أخرى. باختصار نحن قاعدين ندفع في ثمن ندرة الطبيعة اللي هو عادي مثالش، الكيمياء المعقدة زي كيف كيف عادية، التصميم الفاخر اللي فيه برشا فلوس وكيف كيف جانب جزء كبير برشا يمشي للهندسة متاع الوهم والهندسة متاع التسويق. وذلك لين يقولوا الدراسات في عالم العطور اللي حكينا عليها اليوم في فيالا بيرفيوم. وصلنا مع الموسيقى سريتنا متوصلة حتى نص الليل.

مارك أنتوني فيتورينج جينيفر لوبيز في نومي أمس. وصلونا حتى ال 11:53 دقيقة، بشوي بشوي مستمعين قاعدين نوصلوا الآخر لمسيون تاعنا. ما بقى لي كان نوصلكم تحيات ليكيب الكل، ونشكركم برشا على تفاعلكم معنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج أوفيسيال. الحقيقة فرحت برشا بلي كومنتير نتاعكم اللي قاعدين يوصلوا، ونشكركم برشا على تفاعلكم معنا واستماعكم لينا على www.radiojon.in على الفريكونس نتاعنا، وكيف كيف زاد التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية. بالتوفيق للمنتخب التونسي ضد منتخب اليابان الجابون. الجابون ان شاء الله الماتش يبدا 5 نتاع الصباح، ونعرف التونس يكونوا حاضرين 5 نتاع الصباح يتفرجوا في الماتش ان شاء الله. بالتوفيق لينا، ليلتكم زين الناس كله، باي باي. اخر صوت هو صوت داليدا، اغاني اغاني. تصبحوا على خير الناس كله.

0: يالا مع سامي نويسر
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خود فرصت تجارب وقصص نجاح. خود فرصت وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خود فرصتك.
3: عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من خذ فرصتك من توا حتى ل 11:30 مع قصص النجاح وفرص النجاح اللي تكون حاضرة بحذينا كيف من خلال الاكسبير اللي يحضروا معنا نشوفوا طريق النجاح كيفاش يكون والاساليب اللي توصلنا للنجاح وان شاء الله يا ربي ديما ناجحين الناس الكل وين ما يوصلكم صوتنا. حميدة زغدودي مقدم الميكرو، سليم القصيبي في الكوتي تكنيك وايه في الاخراج الرقمي. سلام عليكم بالموزيكا ومن بعد نرجعوا نستقبلوا اول ضيفنا لليوم.

0: وشوف فرصتك.
1: ساكسس ستوري. أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا في خذ فرصتك في ساكس ستوري لليوم. باش نمشيو مع ضيفتنا نور الحاج فرج. أهلا بك نور، إيش نحوالك؟ الحمد لله الحمد لله ربي. جيتنا من سوسة؟ من سوسة جيتنا اليوم الصباح باش نتعرفوا معاك على المشروع اللي باش نحكيو عليه اليوم. هو مشروع يرجعنا للطبيعة.
2: مشروع نتاع مواد تجميلية مي مواد 100% ناتوريل.
1: اها
2: دي برودوي 100% ناتوريل، مكونات معناها طبيعية 100%،
1: واللي هي التوندونس نور. oui. والعباد توا رجعت للطبيعة.
2: وي
1: اها
2: سي سا.
1: كيف نقولوا احنا ما نعرفش نازين نتاع مراه لهوه المراه جينيرالمون رسمي لها شعرها. كان شعرها احنا نقول كان شعرها لبيس وصحي ومزيان كله يبدل صحي. طيب مربوط بالشعر.
2: وي هو زين المراه شعر ولازم زيدا تتلهي بيه وتعرف شنو تحط فيه.
1: يفرق بين واحد يتلهي بشعره وواحد لا؟
2: ميلا
1: اها
2: لازم تكون واعيه شنو تحط فيه.
1: بيه فما ما نعرفش انا فما في الدنيا نقول احنا ليجان فما ناس شعرهم جينيتيك معناها نتاعهم باهي نقولوا احنا شعرهم صحي. مي فما شكون اللي يبدا شعره ماهوش صحي ينجم هو يردو صحي. وفما اللي خسر شعره بحكم احنا لي برودوي تاعو اللي ندخلوه احنا على شعرات تقولك يا حسره كيف كان شعري هذيك زاد ينجم يريكوبيري. اها
2: الى مكونات تكون طبيعيه مكونات تكون فعاله توا داير جدا مسك الصدر
1: اي واللي هو دونس. مشروعنا بالاساس يدور عليه
2: بيست سيلر.
1: اها
2: عندنا زيوت زيوت دي زويل ايسونسييل دي زويل فيجيتال مي اكثر برودوي خارج هو مسك الصدر.
1: بالنسبه للصدر الكل نعرفه احنا اللي هو المزايا نتاعه وكل، اما بالنسبه للشعر ما نعرفش انا. يقول قايل يمشي هو يشري صدر ويرحيه ويستعمله سيبون ولا ثم طريقه معينه خلطه معينه؟
2: ثم طريقه معينه لازم يعرف منين ياخذ اول حاجه. مش ناس كل تبيع فيه معناها بيغ الناس تخلط فيه.
1: اي فهمتني شفتو يغلط يشبه البرشة حاجات اخرين
2: يشبه الملوخيه يشبه الحنه. لازم يعرف منين ياخذوا. الحاجه الوحيده اللي تفرق كي تخلطوا يولي كالشامبوان ويعمل رغوه. هكا باش تعرفوا الصدر. يولي كالشامبوان معناه بالضبط. فهمتني لازم يعرفوا منين ياخذوه كهو.
1: سينو ما نعرفش انا حتى كيف تعمل يقعد هو كيف تعمل انت كالخلطه وتحضر
2: الخلطه تعملها تقعد مره واحده كهو.
1: معناه انت تحضر الخلطه نتاع مره
2: صالحه المره واحده
1: صالحه المره ما تخليهوش هكا يفسد معناه واضح وما عادش يعطي نفس المفعول.
2: المفعول نتاعو حيني معناها
1: يبدا عندك انت معناها صدر مرحي حاضر جوست انت تخلطو.
2: وي لازم يكون نقي لازم يكون بيغ مش مخلطه بحتى شيء
1: خاطر ساعات تبدا غبره ولا في هذاك كله يزيد ياثر على
2: وي ميله يزيد يعطيك نتيجه عكسيه. ميله كي تحط حاجه معناها ماهوش صدر ومخلطه بحاجه اخرى يعطيك نتيجه عكسيه.
1: بيه نور انا نرى فيك صغيره.
2: وي
1: كيفاش عملت كيفاش بديت في دخلت العالم المشاريع؟
2: اي ديما نحب معناها ملاني صغيره نحب.
1: ما زلت تقرا انت
2: توا؟ اي اي انجلي نقرا.
1: تقرا انجلي بيه اللي هزك انك تخمم في الـ في الـ في الـ انك تعمل تحل البروجي نتاعك للبروجي. انك مشيت للبروجي شنو اللي خليك تخمم انك تعمل بروجي؟
2: غرامي. وي غرام مغرومه باللي برودوي ناتوريل. الحقيقه نحب نقدم حاجه للعبيد كيما نقدمها لروحي. معناها حاجه
1: انت من اول الدنيا معناها تستعمل لي برودوي ناتوريل.
2: اي ناتوريل ما نحبش برشا لي برودوي اللي فيهم مواد كيميك. اي شيميك مواد كيميائيه لا.
1: تلقى روحك انت من خلال الاستعمالات اليوميه نتاعك انت قلت علاش ليه ما يوليش هذا بروجي؟
2: ما يوليش بروجي معناها الناس الكل تستفيد منه.
1: قد ايه عندك توا انت من عام اللي بديت فيه البروجي؟
2: مش برشا عندي 6 شهور.
1: 6 شهور مازال جديد مي كمان معروفه في الباج نتاعك معناها فما
2: اي فما تفاعل
1: ولا
2: فما روتور نتاع العباد اكثر حاجه تفرح راهو. ابر كل شيء ابر فلوس ابر كل شيء روتور نتاع العباد اكثر حاجه تفرح.
1: اي وريتني انت بكري ساعات انت تجرب مع الكليون حتى تصوره لافون ولا بري
2: لافون ولا بري فريمون. انا فما تغيير جذري اما كليون ما كانش عنده شعر مقدم بالكل. في شهرين نرجع له
1: بالصدر.
2: اي بالصدر وي.
1: اها والاستعمالات نتاع الصدر.
2: والاستعمالات نتاع الصدر وي.
1: هو يقول لك حتى منصوح به حتى للبدن الكل خاطر نفسانيا فيه يعطي طاقه باهيه. اي
2: ينحي الطاقه الخايبه، ينحي العين، ينحي الحسد، حتى كيف تسيق به الدار زيده.
1: اي ولينا نشوفوهم برشا لي بروجي يذوم على الفيسبوك وعلى الانستغرام. نور
2: حاجه باهيه.
1: اها اي ما يشكلوش المنافسه هذه برشا
2: المنافسه.
1: اي كيفاش تعمل؟
2: تتميز بالجوده نتاعك خاطر الكليون باش يخو منك مره باش يعاود يرجع لك.
1: اها
2: لازم تكون الكاليتي تكون باهيه، والحمد لله معناها الكليون اللي ياخو مره يرجع.
1: قول انت الكاليتي هي الكل.
2: اي كاليتي
1: اذا كان انت خدمت على الكاليتي باش تضمن الاستمراريه نتاع البروجي. اللي هما في وسط هذا الكل تلقى برشا منافسه قويه. شكون اللي يقعد؟
2: شكون اللي يقعد اللي يخدم بضمير ويخدم معناها على طويل، ما يخدمش جوست على فلوس ولا على حب يعمل اسم، يحب يتميز بالبرودوي نتاعو. مثلا كي تقول ماسك صدر تقول استاذيا
1: و... اها اها سامي المارك الفلانيه تبدا وي. معروفه تقول لك راه هذيك اخذينا منها ومشكوره به. انك باش تبدا ببروجي ما نعرفش، انا يحب له راس مال كبير بروجي من نوع هذا.
2: لا مش بضروره، لا
1: يساعد برشا مثلا هكا نتاع واحد في بداياته مازال يقرا. هي ما كمان يحب لكم بلاج، يحب لك فيه شويه
2: يحب
1: مصروف.
2: وقت، يحب زيدا، يحب صبر.
1: أي؟
2: مش في ليلة ونهار، معني يحب صبر، يحب وقت. ما كي تحط حاجه في مخك توصلها توصل لها.
1: انت تو تقولي انا وقتي كل البروجي
2: وي.
1: شنو المراحل اللي تعملها انك انت تمشي تتخير نعرفش انا
2: اي نتعامل مع لابوغاتوار. نتعامل مع لابوغاتوار يجيبوا لي سلعه معناها كامله محطوطه في الامبلاج نتاعها، فهمتني؟
1: اها وهما اللي يمشيوا يشريوا معناها الصدر ويجيبوا لك وانت تجربوا. اي لابوغاتوار.
2: لابوغاتوار هما يصنعوا فيه.
1: هما اللي يصنعوا. انت شنو هي معناها تحكي انت برودوي حاضر جوست انت شامبوان حاضر شنو بالضبط؟
2: بودغ.
1: بودغ.
2: هي بودغ. ويجي معها زيت، هي باك بودغ يجي معها زيت، تستعملهم زوز مع بعضهم، فهمتني؟
1: معناها هذيك البودغ هذيك انت تحلها في الماء وتعملها ماسك وبعد تغسل. اي كيفاش تغسل؟ باش تغسل بالشامبوان العادي؟
2: تغسل بالشامبوان، الرجال يغسلوا بالماء كهو، ما ينسى يغسلوا بالشامبوان خاطر ينسى شعر
1: طويل
2: وينظف راه. المرأة تحب تغسل بالشامبوان تغسل، ما تحبش ما تحبش.
1: اي ما هكا جوست بالشامبوان باش هكاك شعرك تحس روحك انت نظاف، ومن بعد تعمل الزيت هذا.
2: من بعد الزيت تحطه في الماسك مع الماسك.
1: مع الماسك.
2: يحرش شوية الشعر.
1: يشيح الشعر.
2: اي يشيحها شوية. الزيت يعطي ترتيب ويعطي تغذية.
1: فهمتني؟
2: تحط منه شوية جوست 7 قطرات. تخليه ساعة على شعرك تغطيه بماسك. الماسك إذا ما هوش متوفر غطي بساشي، المهم كي تحط الماسك لازم الشعر يتغطى.
1: وفما دوزاج ما نعرفش أنا أنك تحط ماك البودر هذيك مغرفة قديش عليها ماء قديش على فيه. فما دوزاج
2: مغرفة تحط عليها ماء 160 مليلتر ماء.
1: معناها فما دوزاج ما لازمكش تفوت وما لازمكش تحالي زيدا لهنا للناس اللي تحب تلقى غيرجلتا كيما هي تحب.
2: وي الكونسيستانس متاعو لازم تكون كل كريمه ماهوش جيري برشا وماهوش خاطر برشا.
1: ولهنا انت تخلي الماسك قداش لازم يقعد في الشعر؟
2: ساعه واحده مش اقل.
1: فيه معناها تعليمات اللي لازمك تطبقها. باش هكاك تتحصل على نتيجه كيما انت تحبها.
2: نتيجه ترضيك.
1: بعد مده من الاستعمال تلقى روحك نصورنا تلقى ريزولتا.
2: وي من ثالث اسبوع يبدا شعر ينبت وتبدا تشوف النتيجه. ثالث اسبوع. معناها الاستعمال الثالث خاطر الاستعمال مره واحده في الاسبوع مش اكثر. الرجال ينجموا يستعملوا مرتين، النساء يستعملوا مره واحده. خاطر نسى احنا البوم تاعنا بلو سنسيبل كالرجال.
1: وتلقى روحك انت لهنا في 6 شهور هذوما سافا عملت اسم نور لقيت روحك
2: سافا مازلنا في البدايات مي سافا. لازم الواحد يشد صحيح وما يسلمش. لازم صبر. ساعات تجي معناها بيريود تيح يتيحوا المبيعات ساعات تطلع.
1: وقتاش هكا تحس هالبريود التوينز هكا يفيقوا مع بعضهم و...
2: ايوه باهي في رمضان تحت شويه بعد العيد زاده مي توا سافا.
1: تقول انت توا القرايه وفيت كل شيء وفيت العباد بدات تفيق لرويحها شفتوا نسينا وترجع تتلهي شويه برويحها هي توا ترجع. وفي الصيف ثم لهوة اكثر معناها بالمبيعات تطلع خير
2: اي في الصيف في الصيف وفي الربيع وفي الربيع
1: تبدا الخدمه خير
2: الحقيقه مش برشا خاطر انت الماسك مش تخليه ساعه في شعرك العباد تقول لك باش نخلي ساعه في شعري يكون مبلول فهمتني ولا ما في الصيف معناه العباد لازم تستغل تتلهي بروايحها بالباهي بالباهي
1: وفي الاخر تلقى الريزولتا اللي تحب عليه لهنا انت بعد ما نعرفش انا كل حاجه البرودوي اللي تبيعه وتستنى الغتور نتاع اللي بعت له تشوفوا شنو قال
2: نتبع كليوناتي نتبع نسالهم معناها بعد شهر نرجع للكليون نسالو نقولو كيفاش سافا معاك مشي معاك وي لا ماجوريتي معناها كلهم بريسك 99% كلهم ساتيسفي. الحاله الوحيده اللي ما يمشيش فيها صدر هو السلع الوراثي انسان عنده سلع وراثي معناها ورثه من بوه ولا ما عرفش يعني امه ما يمشيش معاه مي ابار سا طياره للشعر تمديد وتكثيف
1: سليم تنجم تستعمل السدر انت حتى بدران الحقيقه جميع لهنا الكل ننصحكم بالسدر ينجموا يستعملوا السدر وان شاء الله ربي معاكم. ها قلت لك الريزلت بعد ثالث الجمعه تبدا تبين معناها بحول الله شفتوا بدران ثالث الجمعه سليم انت الجمعه الاولى تبين اما بدران يحب له ثلاثه جمعات اما تبين الريزلت وشوف خلي لهنا نتصور انا خلينا نقيموا احنا مدى لهوه التونسي بروحه نساو رجال رانا نحكيوه مش كان نساو بركه تعرف خاطر حتى الرجال ما شاء الله
2: على 10 كليونات 9 رجال ومراه الماسك الصدر
1: ومن بعد تقولوا شبيهم انت هيك متصرف اكثر منا على رويحكم انتم خاطيك انت ليه معناها 9 رجال ومراه على 10 كليونات تلقى رجال معناها هما
2: اللي اكثر
1: الرجال اكثر
2: هما اكثر عندهم مشكله شعر
1: خاطر يصلعوا قبلنا فيزا شفت هيك هو
2: ليه تلهوا برويحهم
1: يهونوا
2: زيد على رويحهم
1: تبدلت العقليه
2: تبدلت
1: وليت الكلها تحب هكا تهون على رويحها وتتلهي بالرويحه يعطيك صحه انت الباهي في البروجي انك مازلت صغيره نور مازلت الدنيا قدامك ومازلت مكبشه فيه البروجي هذا تحسه بروجي العمر
2: وي خاطر مانيش كان ماسك صدر تو عندنا دي برودوي اخرين
1: اللي هم
2: دي زويل ميتال دي زويل اسونسييل سيروم بور لي زونغ ضوافر تقويه الضوافر تو اني ضوافري يعني عامله جيل مي ضوافري سنسيبل على الاخر يطول شويه
1: يتكسر
2: اي
1: تلقى روحك لهنا في
2: نحب القوام نحب نولي ما عادش نستعمل الجيل
1: فهمتك جينيرالمون عملت دي فورماسيون باش هكاك تعرف كيفاش
2: وي عملت فورماسيون وي
1: عملت دي فورماسيون في لي برودوي هذوما كيفاش واحد حتى يفهم باش هو زاد يعرف كيفاش يسوق للي برودوي هذوما
2: على لابوراتوار اللي نتعامل معاه تو
1: فهمتك والتسويق كيفاش عامله اللي هو عنصر اساسي بالنسبه لكم انتم في وسط الزخم الكبير ولي برودوي هذوما اللي تلقاهم في برشا ماركات
2: اي تسويق والله نتعامل مع اولاد يعملوا لي دي فيديو لازم فهمتني اولاد وبنات فيسبوك انستغرام هبط عليه بور المومون هذا شنو مي ان شاء الله في الجاي باش نشوف حاجه بلي بروفيسيونيل اجونس تتهدي في كل شيء خاطر لازم وي
1: والبروجي تقول انت اللي تهون عليه تلقى من بعد الغيجة
2: لازم تهون عليه لازم
1: تحرم روحك شفتو من الاول برشا حاجات وتهون وتصرف على البروجي.

0: من خلال شعرك انت نجمو نحكمو معناها
1: قصيته امس راه كنت
0: لا لا هو ما شاء الله معناها دونك هو ما يقول لك لازم يبان عليك مثلا انت تبيع في حاجه
1: خدجي
0: لازم انت تقول الاجدر انه يبان عليك مادام انت يبان عليك لاباس معناها
1: ميرسي
0: يعطيك صحه نور شكرا ليك احنا مازلنا مكملين معاكم اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: اسمه معنا في إذاعة الشباب.
1: خذ فرصتك. اسأل الإكسبير.
2: أهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا، ما زلنا مكملين معكم في خذ فرصتك واسأل الإكسبير. معناها نسألوا إيمان بلتي المختصة في التسويق الرقمي. إيمان أهلا وسهلا بيك.
3: صباح الخير.
2: صباح النور والفل والياسمين. إيش نحوالك؟
3: الحمد لله.
2: توا صيف، والصيف ماك تعرف صيف ضيف، فما الانستغرام في الصيف يولي حاجة أخرى،
3: سيغتو ستوريات
2: صحيح، يولي عالم آخر.
3: معناتها نجم تعمل ساعة ساعتين انت في بلاستيك تتفرج في ستوريات، تلقى روحك درت العالم الكل،
2: تحضر العروسات، تمشي للبحورات، تعمل كل شيء،
3: بيسينات، بوياجات، سهريات،
2: وانت قاعد
3: كهو. ذيك هو الانستغرام وليت حقيقة في حياتنا. احنا ديما ننصحوا سيغتو الصغار، معناها يستعملوا افيك موديراسيون. اما نحكي توا على الكبار وعلى البزنس، احنا ديما نركزوا على العبيد اللي بيعثين المشاريع كيفاش ينجموا يختنموا الانستغرام باش ينجموا يروجوا لمنتوجهم هكا ولا لا. ذيك هو اللي يهمنا اكثر، معناها كيما قلت انت العبيد الكل تبع في الستوري وتبع في انستغرام، علاش ليه ما نكونوش احنا موجودين في الفوغ هذيك معناها. وبما ان حكينا على انستغرام اليوم، فما برشا تحديثات دي ميزاجور صاروا. باش نعطيو رابيدمون هكا شنو اللي صار وكيفاش نجمو تستعملوهم. اول حاجه باش نحكيو على ابليكاسيون اديت. ابليكاسيون اديت سي اون ابليكاسيون تيليشارجيها من البلاي ستور ولا من الاي ستور، اوتوماتيكمون كي تنستاليها تلقاها موجوده زاد في الانستغرام تاعك، خاطر هي تبع الانستغرام
2: الابليكاسيون
3: هذيا. اسمع على جسمها اديتس، باش تعمل بها المونتاج نتاع الفيديو. ما نعرفوا احنا تنجم تصور من الانستغرام ديريكت وتعمل المونتاج. ثم عبيد يخرجوا للتيك توك، يقول لك التيك توك خير خاطر الكاميرا نتاعو احسن وتزين، ما تشوف كي تحل الكاميرا العاديه من غير فيلتر تحس روحك مزيانه، واللي تقول شنو البو هذيا، وهما هذوكم حاجات يحطوهم في الكاميرا. حاولت هي توا الانستغرام باش تخلي مستعملين انستغرام يستحقوا حتى شيء، حتى الكاب كات برو اللي عندهم كاب كات برو تو ينجموا يخدموا بالاديتس. وكان لاحظنا زاده نشوفوا اللي صانع المحتوى لي انستغرامرز التوانسه كي هبطوا ريلز ولا حاجه تلقى تحته لوجو اديتس. علاش؟ على خاطر كي تهبط حاجه من اديتس الالغوريتم يدزها اكثر. اش معناها؟ معناها كي نهبطوا احنا حاجه خدمتها بالكاب كات وبعديك ابلوديتها في انستغرام تعطيك ريتش معين، وكي تخدم حاجه ديريكتومون على الانستغرام وخدمها بالاديتس يعطيك حاجه معين اكثر برشا،
2: خاطر جديده معناها
3: اي خاطر انت استعملت حاجه انتيرن يشجع فيها هو. معناها اللي يخدم له بالاديتس هو يشجعه اكثر في الظهور وفي الفيزيبيليتي اكثر من جميع الاخرين. هذه حاجه نجم نستعملوها.
2: دونك هذيك علاش لازمك تعرف انت شنو ثم جديد.
3: اي احنا نجي ما هكا لو ما نرقدوش، معناها ريت الانستغرام التيك توك الفيسبوك اليوتيوب كل ديما فما تحديثات، ديما فما حاجات جديده، معناها ما لازمكش تغفل عليها. واي حاجه جديده اغتنم فرصتك خذ بايك من الاول. هذا هو اللي نقوله لكم، بما انه اديتس توا جديده وما زلت تشجع الالغوريتم تاعها يشجع ويطلع لك الريتش، علاش ليه ما نستعملوهاش معناها. فهمت؟ فيها الاديتس فيها برشا حاجات مزيانه، فيها تيليبرومتر هذايا شنو يعمل؟ كي تدخل تحل الكاميرا انت من الابليكاسيون هذايا وتختار التيليبرومتر، يخرجوا لك هما حاجه حاجات هكا، اختار التيليبرومتر هذا شنو يعمل؟ تحط فيه السكريبت نتاعك، تعمل كوبي كولي وتبدا تصور، ويبدا يديفيلي قدامك، وانت تختار حتى الفريكونس قداش معناها يجري بشويه، تختار كل شيء، معناها تبدا تصور وقدامك السكريبت
2: قدامك اللي انت
3: غير ما تقعد انت شاد ورقه وتخزر عينيك على جنب وتظهر في الكاميرا اللي انت عينيك على جنب. شو قداش تسهل لك؟ هذه موجوده في الكاب كات برو. نلقاوها احنا مجانيه بصفه مجانيه في الايديتس اللي تبع انستغرام. كيف كيف فما دي كونت ينجموا يعملوا ريتك السيلونس، مثل كي نصوروا فيديو هكا لابس دو تون اللي قلقك بتاع الاو وفما سيلونس ما فماش واحد، هذيك اوتوماتيكمون زاد يفسخهولك. موجوده هذه كلهم حاجات برو نحكي عليهم انا، هو ينجم يعملهم. الجرين سكرين زاده موجوده عنده اللي تعملها هذيك الفير اللي يعملوا مونتاج كل يفهموها، كي تعمل حاجه فير وراك نجم تركب اللي تحب انت من بعد. فهمت كيف؟ نجم تركب فيديو اخر وراك، تصويره اخرى باك جراوند، تعمل كل شيء. حاجه اخرى زاد سبتايتلز هذوكم لي سوتيتر اللي تخدمهم كنا نخدموهم بالافتر افكت وتقعد برشا باش تحركهم. فما بلوزيور شوا في الايديتس وتنجم تعملهم اوتوماتيكمون كي تبدا تحكي بطريقه سليمه معناها بلغه واضحه ينجم هو يجينيريهم لك بالذكاء الاصطناعي وتنجم انت تزينهم كيف ما تحب. هذوما الكل حاجات يخليونا صناعه المحتوى
2: اسهل
3: وهذاك هو لوبجيكتيف نتاع انستغرام. انستغرام ما عادش يحب يظهر كانه ريزو سوسيال هكا هو ما يحب يعطيك هو ان باكيج كامل نتاع ستوديو دو برودكسيون. فهمت كيفاش الكاميرا نتاعو زاد حسنها كي تصور بها زاد تحسنت بالقد
2: معناها تصور من عنده هو تعمل مونتاج من عنده هو كل شيء من عنده هو
3: تيتخ معناها ما تستحق حتى شيء. فهمت كيفاش وهذا انت تضمن ان الفيديو نتاعك باش يتشاف اكثر.
2: هذا معناها اذا كان انت استعملت كل شيء من عنده هو كيما قلت انت كل حاجه انترن راهو هو باش يعطيك بونوس اللي هو يدور لك الفيديو
3: اكثر. بيان سور راح حكينا على الهوك هذيك.
2: سامحني بشويه يعرف شنو هو ثم جديد كيفاش يعرف معناها يدخل هو يقول له ها فما معناها كل يوم تدخل
3: يعمل ريسيرش. لا يعمل ريسيرش وعندنا احنا مدير الانستغرام ادم موسيري الكونت نتاعو اوفيسيال هو يهبط عليه لي ميساجو
2: هو كل يوم
3: معناها احنا نعرفوا منه هو ديما يجربوا حاجات يعملوا دي بارتنريا افيك دي كرياتور يجربوا ديما يحكي معناها الانستغرام هو بيدو يهبط معناها لي ميساجو. حاجه اخرى ثم حاجه محليه زاد توا نجم الجريد نتاعك نتاع انستغرام تبدلو كيف ما تحب انت كي تهبط كل جريد هو اللي نتاعك الكونت نتاعك اللي يبداو ثلاثه هكا تحت بعضهم هذيك انت ساعات مو بالذات هو ولا لي بالاقدم توا شنو عمل فازت نجم تكليكي بالقوي هكا في صبعك تقعد نازله يعطيك لما انك تبدلهم كل بوزل نجم تنظمهم كيف ما انت تحب ما تقعدش مربوط ب بدات تحب تنظمهم مزيانين لي كولور شابو لبعضهم ما نعرفش نجم تحب حاجات كذا انت هبطها قبل عندها برشا سورتو اللي يبيعوا نحكي والكل يخدموا ترجعها تحطها من الاول هذه حاجه مزيانه على الاخر
2: زاد تحب
3: اي
2: حاجه في الهكا كيف قلت انت زاد الالوان ولا حاجه تفرق ولا تصوير انت تحب
3: كيما البازل هكا تنجم تلعب بيه كيف ما انت تحب قبل احنا ريتها هذيا لي كرياتور دو كونتوني كنا نخدموها على فوتوشوب ونخدموا بلوزيور معناها بوست فرد وقت ونقسموهم ونقصوهم ونهبطوا بشوي باش تعطينا المنظر المزيان هذيك اللي كيما البازل احنا نقولوا جريد بازل نسميوها. فهمت كيفاش تو تنجم تعمل انت كيف ما تحب. تحديث اخر زيدا في الكاروسيل اللي بلوزيور بوست تديفيليهم هكا كيما نقول انت عرس ولا حاجه تبدا تدور تشوف والا واحد عنده البوم تاع كوليكسيون جديده كوليكسيون دي تي لبسه باش تبدا حتى العشرين انت عندك في انستغرام تنجم تديفيلي هكا ولا لي تو عطانا لما كان قبل العشرين عندهم تكست بركه ان سول تكست اللي احنا نقولوا لها كابشن تو كل تصويره تنجم تحط لها التكست نتاعها وهذه حاجه باهيه تعرفش عليك تبدا انت برودوي نجم انت كل برودوي تعمل له التكست نتاعو تحط فيه لي تاي دي كولور القماش الاندرشوم تقعدش مربوط بتكستك هاو. فهمت كيفاش هو قاعد يحاول يعاوننا لو ماكسيموم باش يكون ان اوتي دو بيزنس معناها الانستغرام
2: سي بيان معناها انت خاصه شفتو كل حاجه اللي تحكي فيه كله غراتوي
3: اي كله تابع الانستغرام
2: كله تابع الانستغرام اذا كان انت جوست عندك كونت وتدخل وتستعمل هذا كله في مصلحه البروجي نتاعك.
3: وي حاجه اخرى انت ذكرتني في البرودوي ثم حاجه نجمو خلصوها اللي هو كل بادج هذيك كان تذكر قبل بادج بلو كانش للعبيد المعروفه ولا مؤسسات الدوله اذاعه معروفه وتبعث الجستيفيكاتيف اللي انت حاجه تابعه الدوله والا انت بيرسوناليتي بوبليك معروفه برشا وعندك كوميونيتي ايتترا من بعد ولات بالفلوس فما انا بونمون ندفعو بيان سور فما دي باكره وفما شويه والبرشا والبرو معني انت وشنو الواحد يقول قايل علاش انا نحكي عليه على خاطر من مصلحه كل كونت بزنس انه يعمل الاشتراك هذيك
2: ساعات تلقى موش كونت بزنس ويعملوا الاشتراك
3: ايه هو انا نحكي على الكونت بزنس انت عنده اكثر لازم يعملها بي
2: انت شنو اللي باش تربحوا من انك تعمل
3: كونت اول حاجه الفيزيبيليتي تكون اكثر هو يقولك الفيزيبيليتي بتاعك نطلعها لك اكثر نوصلك لدي كونت اللي يكونوا مهتمين اكثر عندك سوبور فيسبوك 24/24 دخلت لهم نجم كي تصير لك مشكله حاجه نجموا نكلموك معناها فما اكسي للديزوتي بزنس اكثر فهمت كيف ما تصير لكش مشاكل ما يبانيولكش ما فماش مشكله السينيال الحكايات هذوك مكثرهم معناك يكون عندك البادج بلو عندك كونتاكت ديريكت بهم.
2: سامحني هذا تحكي نحكي كوتي فلوس، تقول انت راهو بالفلوس ماهوش بلاش، من الي معناها تدفع؟
3: ماهوش غالي برشا هو فهمت كيفاش ذي نقولوا احنا من معلش 50 دينار في الشهر وانت طالع ماني حاجه.
2: انت والكاتيجوري انت والكاتيجوري اختارها وانت فين تعاون برشا معناها مستحسن انك
3: تعاون اي تعاون تقلل لك المشاكل سورتو اللي عنده برشا مشاكل في الكونت نتاعو. اي
2: لا وهو ينصور انك حتى كثيقه انك تشوف كونت هكاك فيه هكا البادج بلو تقول
3: امه وانت حتى تعرف شنو المشاكل اللي يصيروا خاصه اللي تعمل بوبليسيتي ما يكونكش الكونت ديزاكتيفي يقصوا لك الكونت ما نعرفش شنو بوبليسيتي تيقف وحتى يثبتوا في الهويه نتاعك هما ديجا يعرفوا
2: خلاص حتى اللي يعمل والا يعمل كونت كيفك خاطر تصير هذوما المشاكل مثلا ساعات في شفتوا في المنافسه فما منافسه غير شريفه مش المنافسه انه باش يضربك مثلا يجي واحد اخر
3: برشا منافسه غير شريفه
2: يسمو يعمل دي برودوي كيما هو يحب وابخي تو هو كونت فيسبوك والا اللي هو باش يسكر وقت ما يحب بار كونت انت وقت اللي تعمل بادج هذا نصور انا تقولهم لي راهو اذا كان تحب تدخل عندي انا راهو هذا البادج نتاعي خاطر انا اللي باش يخدم وقتي ويمشي على روحه ما تصورش زاد باش يعمل بادج بلو
3: يقعد يخلص انا عندي كليونات يخلصوا كل شهر بوغ ايفيتي المشاكل نتاع السينيال والكونت ديزاكتيفي ويثبت لك في ليدونتيتي وكتضيع الوقت خاطر النهار بحسيبه راهو في الخدمه معناها فهمت كيفاش على ذيك نعملوها لابونمون هذه ونرتاحوا فهمت
2: هذا من بين الحاجات اللي من المستحسن اي واحد عنده بروجي يمشي لهم هما ماهوش حاجات مكلفين برشا اما يعاونوا برشا
3: اي اما حاجات بروفيسيونيل باش تظهر انت الفيسبوك والانستغرام اللي انت راك بروفيسيونيل ماك جوست اماتور تضيع في الوقت
2: هذا جديد في عالم الانستغرام
3: وي ماذا بكم ديما كما قلنا يتبعوا الكونت اوفيسيال نتاع انستغرام زاد يتبعوا الكونت نتاع ادم مساري اللي قلت عليه اللي هو ديريكتور نتاع انستغرام فما دي كرياتور دو كونتينو زاد ينجموا يعاونوكم انك تتبعوهم يحكيو لكم ديما على لي ميزا جور اما ماذا بكم ديما فايقين وديما تتبعوا لي توندونس سورتو تو في الصيف ديما فما دي توندونس جدد دغنيات جديده ما نعرفش حاجات فيرال الكل نتبعوهم ونخدموا عليهم خاطر العباد تتبع برشا انستغرام في الصيف
2: يعطيك صحة إيمان هذو من أبرز الحاجات اللي لازم ديما ردوا بالنا عليهم وشوقتو إنهم متاحين للناس الكل تنجم أنت بأقل فلوس بأقل شارج بأقل تعب زيادة بما أنه برشا حاجات جديدة راهي تعاونك وتاخو أقل وقت تربح وتقدم على البروجي نتاعك
3: وي
2: شكرا لك إيمان بلتي المختصة في التسويق الرقمي كنت معنا في فقرة اسأل إكسبير مازلنا مكملين معكم أحنا أهلا وسهلا بالناس الكل

0: اسمه معنا في إذاعة الشباب.
1: خود فرصتك. عروض الشغل.
2: أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في فقرة عروض الشغل، ونحكي على مناظرات وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية لسنة 2026. وتعلن وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية عن فتح 3 مناظرات خارجية بالاختبارات بعنوان سنة 2026 لانتداب متصرفين في الوثائق الأرشيف، مهندسين أول وتقنيين في مختلف الاختصاصات. مجموعة من الشروط اللي تنجموا تدخلوا للموقع الرسمي لوزارة أملاك الدولة باش تلقوا أكثر تفاصيل، مع العلم أنه آخر أجل للتسجيل باش يكون نهار 30 جوان 2026. وزارة الشباب والرياضة في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية تعلن عن فتح 4 مناظرات خارجية بالملفات لتعزيز الإطار البشري في مجالات الرياضة، التربية البدنية، الشباب، الطفولة. وتاريخ إجراء المناظرة باش يكون نهار 29 جويلية 2026، والأيام الموالية. تدخلوا لموقع رسمي لوزارة الشباب والرياضة باش تلقوا أكثر تفاصيل فيما يخص العرض هذا. باش نكملوا مع اعلان مناظره الدفعه 45 لمعهد الاقتصاد الجمركي والجي بي اي. المعهد هذايا يعلن عن فتح باب الترشحات للدفعه 45 في اطار تكوين الطور الثالث المتخصص في الماليه العموميه لفائده وزاره الماليه. مجموعه من الشروط للمشاركه في المشاركه في العرض هذا، وتلقوا زاده مراحل التسجيل، مع العلم انه اخر اجل لقبول ترشحات نهار 23 أوت 2026. تدخلوا أكثر تفاصيل تلقوها في العرض هذا. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، وين ما يوصلكم صوتنا نسلم عليكم في برنامجنا، ونقول لكم إن شاء الله ربي ديما فرحين وديما بخير وسلامة. باش تكملوا بعد شوية في برنامج تونس اليوم مع فريق تونس اليوم الكل اللي يكون حاضر معاكم هند السعيدي وبقية الفريق. وهكا أنا أقول لكم تحياتي لكم وفي الأمان الناس.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.

إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب إذاعة الشباب نون ستوب ديننا السمح.

0: 4:03 على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا في عدد جديد من ديننا السمح ليوم الجمعة 19 جوان 2026. الحقيقة ما زلنا نعيش على وقع رأس السنة الهجرية، وهذا الحدث المؤثر والهام والمغير في التاريخ الإسلامي وفي التاريخ الإنساني في الحقيقة، وتشوفوا هذايا. ولكن قبل خليني نرحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي جاءنا سالما غانما بعد ما أتم مناسك الحج. فضيلة الشيخ، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور، ومرحبا بك.
1: شكرا لك أخويا محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعين الكرام، بارك الله فيك، ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله ربي حج مبرور لكل حجاجنا الميامين اللي تقريبا آخر الوفود كانت في آخر الأسبوع الفارط.
0: نعم، أنت جيت نهار الجمعة، نهار آخر الجمعة. آخر
1: تقريبا بعد فما نهار السبت،
0: نهار السبت
1: دكور آخر ده. من جاي كان جاي يوم السبت الفارط، فإن شاء الله ربي يتقبل وربي إن شاء الله يعاوننا.
0: أمين.
1: وإن شاء ربي يجعلنا من الذين يداومون على الذكر، لأنه أمين. الأصعب وأنك تداوم على الطاعة كما تعرف أخويا محمد رمزي. يعني خاصة أنه ديما ربي ذكرنا بأهمية المداومة على الذكر وعلى الطاعة. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني حتى في الصلاة، فإذا قضيت الصلاة أو قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم في رمضان، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم إلى آخر، يعني الشواهد التي تدل على ضرورة الاستمرار في الطاعة وفي العبادة. إن شاء الله ربي يتقبل وربي إن شاء الله يثبتنا.
0: في كلمتين فضيلة الشيخ، معناه خلينا نأخذ معاك صدى الحج لهذه السنة. في الحقيقة الأمور تعدت لبس، معناها ما صارش حتى ما لا يحمد عقباه، يعني تعدت الأمور طيبة.
1: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مرة أخرى أخويا محمد رمزي، فقدت أنا حاجة اللي هي تعكر الصفو متاع الحج للأمانة. الحمد لله الأمور طيبة، التعب بذاك موجود، الحج هو جهاد ماهوش سياحة في نهاية الأمر
0: بطبيعة الحال،
1: مهما يكون
0: مكابدة
1: مكابدة مكابدة. شوف قبل كان في قبل ما تصير الثورة هذه الاتصالية والتكنولوجية، كان الصعب في الحج هو في الوصول، في الوصول إلى الحج. يعني الصعيب الصعيب هو أنك توصل للحج،
0: توصل للحج،
1: والمناسك ما تسمي صعيبة مقارنة بعناء السفر. تول آية يعني تقلبت، فانه الوصول للحج اسهل منه ما فماش
0: بالضبط، 6 ساعات
1: يعني تكون في المطار
0: وما عندك حول،
1: ما عندكش مشكله، يعني حاجه سهله اسهل منها ما فماش. الصعب هو في المناسك. لهنا الجانب الصحي، ولهنا نداء نحب نقول اخويا محمد رمزي، يعني للي هما عندهم مشاكل صحيه، يبارك فيكم يبارك فيكم، ما تخبيوش مشاكلكم الصحيه، لانه نتفاجئوا الحاج يكون قبل ما وقت اللي يجيبش الفحص الطبي ولا قبل ما يمشي للحج لبس عليه ويظهر لك في مظهر سليم وما عندي حتى شيء ولا لا مش متقلق، بمجرد ان يوصل غادي ويبدا الشكوى وتظهر يعني المشاكل. يعني تخيل انه تلقى شكون اللي عنده مثلا يعني الالزهايمر مثلا، يعني هذا يصعب حتى على المرشدين وعلى المرافقين إلى غير ذلك. فنداء كذلك للأولاد اللي يحبوا يبعثوا ولدهم، يعني للأمانة ما هوش من بر الوالدين أنه يعني تبعث بوك أو أمك للحج من غير ما يكون معاهم مرافق من العائلة متاعهم، وهم مش قادرين
0: وعارف مشاكله
1: فعلا، يعني فعلا مش بيتلذذ لا بالطاعة ولا بالعبادة.
0: هو في الحقيقة احنا فضيلة الشيخ توا، إذا كان الزوج خرج في القرعة فأوتوماتيكمون زوجته تمشي معاه،
1: هذا بس بين الزوج والزوجة
0: مثلا.
1: أي صح، وشوف وفي الغالب تلقاه الزوج كبير في العمر وتعب، حتى زوجته تلقاه يعني تلقاه مقرب، احنا معظم الأزواج بينهم 3 سنين 4 سنين 5 سنين، يعني فهمت. أما الإشكال خاصة يكون مع شكون لما يمشي راجل وحده يبعثوه مثلا وليداته ولا ربي يفضلهم كل شيء، وهذا تتعكر الحالة الصحية ويمشي في بالهم أنه وقت اللي يمشي غادي تو الناس تلهى بيه. شوف راهو المجهودات كبيرة للبعثة الصحية ولخيانا في نقولوا نحن في الشركة الوطنية للإقامة والخدمات للمرشدين الدينيين، لكن العدد هو قليل. يعني تصور أنت مثلا تلقى الطيارة كاملة، مثال ناخذ مثال طائرة كاملة فيها 253 حاج، مش تلقى فيها مثلا زوز مرشدين دينيين وزوز مرافقين، يعني تلقى على 50 واحد فما شخص واحد في نهاية الأمر
0: مرافق،
1: يعني على 50 واحد يعني عمليا مش ممكن على 50 واحد تلقى عندك في 50 فما يعني 10 يكونوا من كبار السن ويحتاجوا إعانة طبعا فهمت. هذا هي الحاجة الحقيقة اللي أنا هكا كي نعمل تو الفيدباك هذا نلقى أكثر حاجة اللي ربما تقلق نوعا ما هو الجانب هذا, لأنه إن شاء الله ربي قدرنا باش نحجوا صار وربي ان شاء الله ما نقولش صغار وينك نقول ان شاء الله بصحتنا وعافيتنا. خاطر نجم راه اشوف نقول لك حاجه اخي محمد رمزي, انا شفت تكون عمره 8 سنين ما شاء الله كانه شاب عمره 30 سنه
0: سبحان الله
1: تبارك الله, راه مساله مش حكايه
0: لما تشوه
1: حتى في الجانب الصحي تبقى قايم روحه وتبارك الله قلت لك 80 سنه وتشوف وتقول شاب عمره 30 سنه ما شاء الله. فان شاء الله ربي يمتعنا بالصحه والعافيه. قيدوا انتم صغار يا خيان ان شاء الله نذكروا برك اخوي محمد رمزي وقت اللي تفتح الاجال نتاع التسجيل بالنسبه للحج تنزيدوا نذكرهم فما بلاغ يهبط بلاغ نتاع وزاره الشؤون الدينيه وحتى في الاخبار يزيدوا يذكروا به, وتو ان شاء الله نزيدوا احنا كذلك نذكروا حتى ان شاء الله انه تكون عندنا الثقافه هذه الثقافه هذه نتاع ان نحجوا واحنا يعني صحتنا يعني صحيح نعرف تقولي تقولي فلوس و 21 مليون وكذا فهمت نعرف, اما نقصد فما راهو اللي عنده وكي يجي يحب يحج يلقى روحه ما يقدرش علاش لانه الاستطاعه الاداريه نسميها الاستطاعه الاداريه ماهيش موجوده, يعني عنده الفلوس وصحته لاباس لكن ما نجمش يمشي علاش لانه مش مقيد
0: بالضبط
1: وفما معتمديات
0: الاداريه
1: اداريه نسميها هنا ذي تعرف فما معتمديات
0: عنده فلوس
1: فما اللي عنده حتى كان عنده كيفاش باش يمشي يعني خاطر فما اقدميه
0: وفما اللي عنده الاستطاعه الاداريه وما ينجمش
1: الاداريه ممكن مثلا يكون عنده 12 سنه قيد ولا 12 سنه يكلموه الدور نتاعو ياجل اذا عنده الحق مرتين باش ياجل اما فما معتمديات سبحان الله تلقى معتمديات على 14 سنه باش يمشيو
0: 14
1: تصور انت يعني سبحان الله الاقبال فيها كبير
0: مقبلين على
1: وفما معتمديات اللي من العام الثاني يسجل عملوا العام الثاني
0: عيطوا ما فماش اقبال برشا
1: موجود معناتها ممكن حتى اقل ممكن نعملوا احيانا يعني فالحقيقه نقول انا الواحد التقييد راهو بلاش فلوس
0: بالضبط
1: فهمت ساهل وما تقولش منين جاني وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ربي قالوا في السماء رزقكم وما توعدون
0: خلاها زاد فضيله الشيخ راهو حتى لكان معناها عيطولك وانت ما عندكش نجم تأجل
1: عندك الحق تأجل وعندك الحق في مرتين يعني يكلموك وتقدر تأجل ان شاء الله
0: وقتها ربي يعطي خير ان شاء
1: الله هذا هو فهذه النقطه بالنسبه للحاج الحقيقه لانه معدل الاعمار هو تحسن مقارنه بسنوات فارته فما تحسن قاعدين نشوفوا في برشا صغار في العمر قاعدين يمشيوا قاعدين نشوفوا في برشا شباب للامانه انا شفت شكون من الشباب اللي عمره 21 22 سنه ما شاء الله يعني تبارك الله شفت شكون اللي شفت شباب الحقيقه
0: لا افضل ربما يبدل الجسد يتاوع
1: اي ما شاء الله فما حتى يعني
0: اللي يستمتع بالمناسب
1: اي للامانه يعني حتى كوبلوات كما قلنا احنا هكا مشاو عندهم 7-6 سنين ملي متزوجين تلقاهم في الثلاثينات من العمر وحتى عندهم صغيرات وخلاهم بحذا كما قلنا احنا والديهم وكذا وكانت الامور على اكمل وجه فان شاء الله ربي يكرمنا وربي ان شاء الله يكرم ان شاء الله كل مشتاق ان شاء الله لاداء المناسك ان شاء الله على اكمل وجه يا رب العالمين
0: امين يا رب. فضيله الشيخ ثم تفصيل اخر كان ممكن نحب نقف عنده ربما قبل ما نخوضوا في موضوع حصتنا اليوم اللي هو ما احنا مو قلنا الاسبوع المنقضي كان الفاتح من يعني من السنه الهجريه الجديده الفاتح من محرم اللي كان الموعد معاه يوم الثلاثاء 16 جوان
1: نعم.
0: يعني قداش ثلاثة أيام التالي
1: نعم
0: ثلاثة
1: نعم.
0: أيام التالي
1: نعم. يوم الثلاثاء بالضبط
0: يوم بالضبط وإحنا باش معناها باش نواصلوا الحديث لأنه يعني حكينا في الحصة الماضية على رأس السنة الهجرية وحكينا على بعض التفاصيل اليوم باش نحكيو على جملة من التفاصيل الأخرى ولكن نحب نبدأ ربما بتفصيل كان مترشمان على فضيلة الشيخ اللي هو نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد 1448
1: نعم.
0: وبطبيعة الحال اللي هي أعلن عليها
1: سماحة مفتي
0: الجمهورية نعم. ويعلن عليها هو عادة نعم. في كل مفتتح سنة هجرية
1: نعم هو كذلك نعم. شكرا لك أخوي محمد رمزي هو سماحة المفتي يعني أعلن على أنه نصاب 34 ألف دينار و 369 دينار بعض الملاليم نعم يعني بالحساب الدينار تقريبا 34 ألف دينار و 359 69 34369 دينار و
0: 356
1: مليون.
0: نعم كي نعملوهم شيفرون نقولوا 35000 دينار.
1: لا لا خلينا نقول
0: 34000
1: نقولوا 34 مليون وخلينا نقولوا
0: 369
1: نقول
0: 370 بالضبط لانه بعض المليمات بقات.
1: نعم نعم هو شوف النصاب هذا هو نصاب نتاع الذهب، قيمة الذهب،
0: قيمة الذهب،
1: قيمة الذهب. يقول قايل هي قاعدة تزيد من عام لعام،
0: ارتفعت
1: يعني
0: بشكل
1: يعني السنة الفارطة كانت تقريبا 27000 دينار النصاب، اللي قبلها كان 19000.
0: 19000 شوف معناها قفزات كبيرة.
1: علاش؟ لأنه الذهب هو اللي قاعد يغلى طبعا، الجرام الذهب. يعني احنا هو راهو شوف باش نكونوا واضحين، هو النصاب
0: يعني
1: هو النصاب،
0: يعني المقياس هو الذهب،
1: الذهب باهي، الذهب هو الذهب، هو ذهب، ذهب عيار 24 هذايا. هذاك هو من عهد النبي صلى الله عليه وسلم عنا 20 يعني القيمة متاع 20 دينار. العشرين دينار هذوما الأربعة فاصل يعني جرامات، كي نجي ونشوفوهم نلقاوهم تقريبا 84
0: جرام ذهب جرام.
1: عيار نقولوا احنا تقريبا 24 أو أقل 23، المهم يعني أعلى عيار في الذهب تقريبا. فالوزن هذا متاع الذهب هو نفس الوزن، يعني الميزان هو نفسه،
0: هو نفسه.
1: لكن بما انه
0: القيمه هي اللي تغير،
1: شنو اللي احنا اللي تغير؟ النقود قيمتها متغيره. احنا اليوم النقود قيمتها متغيره، ال 100 دينار،
0: ال 100 دينار
1: عام 90 مش هي متاع 2000، مش ال 100 دينار متاع 2010، مش متاع 2020، مش متاع 2030 الى وهكذا. فبما انه الفلوس قيمتها متغيره، وهي متغيره علاش؟ استنادا الى تضخم، استنادا الى قيمه الذهب، استنادا الى برشا معطيات اخرى. فالوزن متاع الذهب بالقيمه متاع الوزن متاع الذهب هذاك هو معناتها ما تبدلش من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذاك هو النصاب. يعني شوف كيما باش ناخذوا احنا نصاب مثلا ما نعرفش انا في الماشيه، في الماشيه كيقولوا 40 راس غنم، هو 40 راس غنم معناتها ما تبدلش.
0: هو بيدو
1: كيقولوا 5 ابل، 5 ابل
0: راس غنم يتبدل، هو اللي يتبدل،
1: هذاك يتبدل، واحنا الساعه ما لناش فيه،
0: هو اللي يتبدل.
1: اي لا نحكي لك في النصاب
0: نتاع الماشيه بالضبط.
1: النصاب هو النصاب، خاطر احنا نوزوش القيمه، نوزروا للعدد. عندك 40، عندك 5 ابل، عندك 30 بقر الى اخره،
0: خرج عليهم ناس
1: صحيح. عندك بالنسبه للزروع نفس الشيء، الزروع عندك 5 اوسق مثلا، هي 5 اوسق هذيك هو معناتها يعني ما تبدلش،
0: هي اللي تبدلت
1: تحيت القيمه حتى كتبدل القيمه ما يهمناش فيها. فنقعد ونوزروا ديما الخمسه اوسق مثلا. لكن بالنسبه لزكاه العين اللي هي الذهب والفضه، طبعا كانت قبل فما الفضه، كانت يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتم اعتبار الفضة، وهذه مسألة خلافية. خلينا نقول أخويا محمد رمزي هل يعتبر نصاب الفضة أو لا؟ تقريبا تم حسمها، لأن احنا مع فضيلة العلم الشيخ محمد طاهر بن عاشور وغيرها من علمائنا اللي حسموها بأنه يكون القيمة نحسبوها بقيمة الذهب مش الفضة، خاطر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب ذهب وفضة، كان فما 20 دينار و200 درهم، ال200 درهم تقريبا 595 جرام فضة، يعني قريب 600 جرام فضة. يحب يقول أنه 600 جرام فضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيمتهم تساوي أو تقارب هك ال 84 جرام ذهب. اليوم الشيء هذا لا
0: لا لا مختلف تماما.
1: فهمت؟ فإذا كان مش
0: يولي التوحيد أفضل،
1: فلهنا قالوا أي ما لا يعني لهنا العبرة في الزكاة في شنية مو في الغني. إذا هل اللي عنده 595 جرام تاع فضة يتسمى غني هنا؟ يعني هنا قالوا لا، من الغني قالوا شكون هنا؟ هنا هو اللي عنده 84 جرام تاع ذهب. وفما اللي يقول لك لا، قول ثاني يقول لك لا اخويا العبره مش بانه يتسمى غني ولا ما يتسماش غني، العبره في حق السائل والمحروم. فالاصل انك خويا تحسب لي بالنصاب نتاع الفضه، لانه بالطريقه هذه باش نوسعوا الدائره نتاع الناس اللي باش نعطيوها
0: المنتفعين.
1: وهذا هو المقصد من الزكاه. والذين في اموالهم حق للسائل والمحروم في ايه اخرى، والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وبالطريقه هذه ما خلفناش السنه
0: بالضبط،
1: واتبعنا سنه
0: وسعنا دائره المنتفعين. ممتاز.
1: يعني هذه قول وهذه قراءه،
0: وهذا قراءه
1: الحقيقه. يعني بالامانه العلميه نقول الكلام هذا طبعا، فهمت؟
0: ولكن المعتمد هو الذهب
1: اكيدا،
0: 84 جرام.
1: وذلك على سماحه المفتي كي عمل التقدير هذا، هو التقدير نتاع الذهب اكيد
0: بطبيعه الحال
1: مش الفضه. ولكن فما باب اخر نتاع الصدقه تو ان شاء الله
0: ممكن اي ابواب الصدقه كثيره
1: تو ان شاء الله نخصوا ربما حصه قد تكون القادمه او حصه اخرى نتحدثوا فيها اكثر على الزكاه وفضائل الزكاه وانواع الزكاه وغيرها ناخذوا فيها حتى تفاصيل فقهيه اخرى في انواعها وغيرها ان شاء الله
0: ما لكن نختصروا انه 34 مليون 34 الف و369
1: دينار
0: دينار و307 و70 370 دينار باش
1: يعني احنا بالدرجه نقول 34 مليون يعني اللي هي 34 الف دينار
0: 34
1: و369 هذوما خويا محمد رمزي اللي خاصين مع ب 48 راهو مش 47
0: لا لا
1: مش 1447
0: لا لا في العام الجديد
1: صحيح يعني ايه. ابدا احسب انت توا كي باش تحسب على العام الجديد من محرم هذا
0: ايه.
1: اللي باش يدخل عليك العام اللي بعده نتاع 49
0: يكونوا عندك
1: يكون عندك المبلغ هذا دار عليها 12 شهر هذو من القمريه
0: وما جبتش منه
1: حتى كان جبت في المذهب المالكي مش مشكل
0: أي.
1: اذا أي. كان جبت نقصولك ومن بعد في العبره في الاخر
0: انهم يوصلوا قد قد
1: في الاخر يعني نجم مثلا انا بديت ب نقولوا نحن ب 34 مليون والمبلغ اللي قلناه 369 نقولوا سيدي 35 مليون
0: أي.
1: ولا 34 مليون
0: بيه.
1: بديت ب 34 مليون
0: في وسط
1: نقصوا
0: ومن بعد عادوا
1: رجعوا كما هما العبره انه بالخواتيم حتى كان نقصوا
0: أي.
1: فهمت
0: أي.
1: هذا هذا
0: بديت بهم وكملت بهم
1: هذا في مذهبنا المالكي
0: بيه.
1: فهذا
0: 2.5%
1: ونحسبوا زاد كذلك اذا كان عندك انت دين يرجى سداده فما اللي يقول لك باهي سيدي
0: نفسروها فضيلة الشيخ 2.5% على كل 100 دينار 1500 فرنك
1: يعني بنعطيك باسهل سهل لك على المليون 25 دينار
0: على المليون 25 دينار على 100000 2500 فرنك
1: احسب انت واو. على المليون 25 دينار
0: 25
1: يعني
0: دينار.
1: انت عندك 34 مليون
0: مليون
1: اضرب في اضرب في
0: اضرب 25 دينار 25 ل 34
1: يعني عندك 25 اضربها في ال 34
0: بالضبط تلقى باش مطالب انت
1: شنو باش تدفع معناتها فهمت
0: ايوا كي يبدا المبلغ اكثر فضيلة الشيخ ديما ديما
1: 2.5 مهما كان عندك مليارات 2.5%
0: في المية
1: ديما هذيك هي يعني
0: هذا هو حبيت
1: اللي هي ربوع العشر
0: اي حبيت نوضح المساله هذه في بدايه الحصه لان وديما تكون متزامنة مع مفتتح السنة نعم. الهجرية نذكروا إذا نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد 1448 أصدروا فضيلة الشيخ هشام بن محمود مفتي الجمهورية التونسية اللي هو 2.5% ابتداء من 34369 دينار و356 ملي هذايا إذا مستوجب ونذكروا أنه راهو هذايا النصاب نتاع السنة هذه اللي احنا فيها مش السنة اللي اللي انقضت لأنه القيمة كانت أقل في السنة الماضية
1: تقريبا في 27000
0: دينار بالضبط باهي فضيلة الشيخ احنا اخترنا ان نواصلوا الحديث في طبعا على وقع السنة الهجرية واحتفالنا برأس السنة الهجرية خلينا اولا فضيلة الشيخ نحكيوا على التقويم الهجري بداية وقتش بداية التقويم الهجري ودوافع الاختيار على انه الهجرة تكون هي مفتتح للتقويم الاسلامي لان يعني هناك العديد من الاحداث كانت نجم تكون مثلا مولد الرسول عليه الصلاة والسلام كان نجم يعني كثيرة وكثيرة جدا الاحداث
1: وكذلك.
0: علاش تم متى ولماذا تم الاختيار على هذا الموعد
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي على السؤال هو مهم جدا يعني جانب التاريخي لهنا باعتبار أن المسلمين ما كانش عندهم تاريخ يعني ما كانوش يكتبوا تاريخ كما الأمم السابقة وهذه من عادة ما نسوش احنا يعني نتحدث عن حضارة في الجزيرة العربية تعتبر يعني ناس أميين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وهذا قول الجمهور في الأمية هي أمية كتابة وقراءة مش أمية بمعنى الأممية كما قال البعض على كل هذا قول باب آخر على كل حال المهم أنه كانوا يأرخوا بالأحداث هذا عام الحزن هذا عام الفيل هذا يعني عام حرب البسوس هذا عام كذا هذا يعني كانت بحسب الأحداث ما كانش فما الأحداث الكبرى يعني ممكن وهذا حتى خلطنا عليه احنا نتفكر واجدادنا كان يقول عام الحرب مثلا عام يعني خاصة بالأحداث اللي تكون يعني فيها ممكن أمراض أو شيء من هذا كانت تتربط بالأحداث اللي تكون موجودة في العام
0: أرخوا بالجوع
1: بالمجاعة
0: بالحرب أرخوا بالأوبئة
1: بالقحط
0: أرخوا بالقحط
1: أي. وبالأوبئة أي. إلى غير أي. ذلك يعني أي. نعم فالمهم أنه سيدنا عمر بن الخطاب يعني اللي رضي الله عنه وأرضاه وقت اللي كان فما تراسل يعني يكون ما بينه مثلا ملك الروم أو شيء من هذا، فهو يكتب التاريخ والمسلمين ما يكتبوش، معناتها ما فماش تاريخ. فتسألوا قال معلش ما يكونش عندنا تاريخ،
0: تاريخ خاص بينا.
1: نعم، فتشاوروا كما قلت جماعة، قالوا نختاروا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم،
0: حدث جلل ميلاد النبي
1: عظيم. جماعة قالوا نختاروا وفاته، ما استحسنوهاش، قالوا باش تجدوا عين الأحزان وفهت يعني. وجماعة قالوا الميلاد، قالوا كما المسيحيين معناتها
0: مولد عيسى بن مريم.
1: جماعة قالوا نزول وحي، قالوا لا، إلى أنه سيدنا علي بن أبي طالب هو اللي كان الأشار بذلك رضي الله عنه وأرضاه، قال أنه نؤرخ بحدث الهجرة. وسيدنا يعني علي
0: فارق في التاريخ الإسلامي طبعا.
1: وشارك فيه كذلك، هو كان يعني خلاه النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه عليه الصلاة والسلام، يعني القصة المعروفة. فاستحسنوا الفكرة، وهذا دأب المسلمين وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فكان الاتفاق على هذا الحدث باهي. هنا فما سؤال مهم جدا، يقول القائل وتوا أن نزيد نبين أكثر علاقة خاصة يعني الاختيار، علاش الاختيار على الحدث هذايا، شنو الحكمة الربانية في ذلك، تو نزيد نذكرها. ولكن السؤال علاش المفتتح متاع السنة الهجرية هو محرم. يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم هو سافر في محرم وهاجر في محرم؟
0: لا ما هاجرش
1: في محرم. هو هاجر في شهر ربيع الاول،
0: ربيع الأول. شهر ولادته،
1: اذا
0: ربيع الانور.
1: ما علاش محرم؟ يقول قائل الاصل ان المفتتح السنه الهجريه ربيع الاول،
0: ربيع الاول
1: لانه هو اللي عنوان الهجره.
0: اي بالضبط، وهاجر فيه هو، خلي هاجر فيه.
1: قال لك يا سيدي لانه هذا نربطوه بالحج. الحجاج وقتاش يروحوا الحجاج؟ معنا احنا اشهر الحج شوال وذي القعده وذي الحجه. الحاج يكمل مناسكه، يكمل طواف الافاضه نتاعه والسعي بين الصفا والمروه بالنسبه للمتمتع، ويكمل طواف الوداع نتاعه، يكملهم في شهر ذي الحجه.
0: ذي الحج
1: اللي هو اخر شهر في العام العربي يقولون احنا. اذا هو كيكمل المناسك نتاعه ويروح، إش قال سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولدته أمه. إذن هو باش يبدأ عام جديد، فنسب بداية السنة الجديدة شهر محرم، فهي ولادة جديدة بالنسبة إليه، هي ولادة عمرية في عمره، يعني رجع كيومي ولدته. واضح المصطلح النبوي، كيومي ولدته أمه، يعني هو بدأ
0: حياة جديدة.
1: فالحياة الجديدة هذه وقتاش تبدا؟ تبدا في شهر جديد. شنو شهر جديد؟ وشهر محرم اللي بعد ذي الحجة. فناسب أن يكون أول ما نفتتحوا به العام هو شهر محرم، باعتبار أنه بداية سنة جديدة وبداية رحلة جديدة مقارنة بالحاج الذي رجع كيوم ولدته أمه.
0: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، مازال لقائنا متواصل طبعا، باش نحكيو على طبيعة التقويم الهجري، دلالة الأشهر، التسميات نتاعها، شنو العلاقة ما بين التسمية والدلالة. باش نحكيو على أهم الأحداث المتصلة بالتقويم الهجري. هذا تقريبا برنامج النصف الثاني من لقائنا، باش نستمعوا النغم بعد وقفة إخبارية موزة، ومن بعد نغم واحد آخر، ومن بعد نرجعوا طبعا فريق كامل يأثث اللقاء، زميلتنا كوثر البجاوي في الهندسة التقنية، زميلتنا ألفا نصيب بمساعدة صديقنا خليل صولة في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري. قلكم أبقوا معنا، ما بدوش الموجة.

0: عودة لدينا السماحة لموجات إذاعة شباب، نجد الترحاب وتحية كل من هو في الاستماع والمشاهدة في الحقيقة. طبعا تنجموا تابعونا على صفحة الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، وإذا كان عندكم أسئلة طبعا تنجموا تطرحوها وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي يتولى الإجابة عليها. مساء النور أخ محمد رمزي، تحية ليك ولفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي في الاستماع والمتابعة. طبعا ما ينجم يكون كان المستمع الوفي محمد حمودة، تحية ليك محمد حمودة ودمت من مستمعينا الأوفياء. نواصل لقاءنا فضيلة الشيخ في الحديث عن طبعا أسباب الاختيار، وانت كنت بينت قبل الوقفة الإخبارية الموزة وقبل من سبع النغم لماذا وقع الاختيار على إذن الهجرة النبوية، رغم أنه ما كانتش في التوقيت هذاك، ولكن وقع الاختيار كبداية للتقويم الهجري.
1: نعم. شكرا لك أخي محمد رمزي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية مرة أخرى كل متابعينا، وإن شاء الله أيضا نقول سنة هجرية مباركة ومفتتح سنة جديدة في استوديو جديد. أمين. إن شاء الله بالبركة وبالهناء وبالخير وإن شاء الله باليمن وبالرسالة إن شاء الله. أمين. الميمون والمباركة إن شاء الله والنبيلة لإذاعة الشباب ولكل عاملين فيها أولادها وإحنا وبناتها
0: ومستمعيها طبعاً.
1: إن شاء الله يا ربي
0: رأس المال الحقيقة مستمعين.
1: يعني شوف سبحان الله كانت الانطلاقة تقريبا يعني مش بعيد على بداية السنة الهجرية يعني. فسبحان الله إن شاء الله
0: تقريبا متزامن.
1: إن شاء الله كما قلنا احنا فأل خير وإن شاء الله بالتوفيق، وربي يقدر إن شاء الله كل العاملين إن شاء الله في هالمؤسسة المباركة هذه على إن شاء الله أداء هذه الرسالة على أكمل وجه وكما يرضيه سبحانه وتعالى عنا، إنه ولي ذلك ومولاه. ففي هذا الإطار كذلك إن شاء الله ربي يجعل سنة هذه الهجرية مباركة، سنة نجاحات، وخاصة في هذه الأيام إن شاء الله نشعيش على وقع نتائج البكالوريا وغيرها من
0: البكالوريا، وعنا برشا معناها من أبناء إذاعة شباب يعني
1: إن شاء الله ربي نجحهم إن شاء الله يا رب
0: يجتازوا المناظرة، ومجموع وتلاميذ أخرين توقعدين يجتازوا في مناظرة نوفيام.
1: نعم.
0: بداوا البارح واليوم ومازال غدوة يعدي يعني ما تبقى من المواد، وتكون النتائج متاعهم في شهر جويلية، يعني خلينا نقولوا نهاية شهر جوان وبداية شهر ومنتصف شهر جويلية هو الجناء.
1: نعم.
0: الجني.
1: نعم.
0: جني الثمار كما الفلاح زرع عام كامل وتعب وش
1: يحصل،
0: احنا وليداتنا ان شاء الله يكون ثمرة مباركة يجنيوها، طبعا ثمرة تعبهم وثمرة المكابدة والجهد والبذل والعطاء، آن الأوان أنهم يجنيوا ثمرة طيبة مباركة إن شاء الله.
1: هو شوف من جد وجد ومن زرع حصد.
0: حصد.
1: إن شاء الله.
0: تتعلمناه.
1: نعم نعم نعم. نعم هو كذلك. إن شاء الله على كل حال بالتوفيق، وكل من اجتهد وجد إن شاء الله ربي يكرمه. وربي إن شاء الله يفرح الوالدين والإطار التربوي أكيد. خاصة زاد راهي فرحة الإطار التربوي. خاصة أنا علاش نقول إطار التربوي، لأني فرحة كبيرة للأستاذ وللمعلم المربي مهما كان مستواه في التعليم العالي في الثانوي في الاعدادي في الابتدائي، فرحه عارمه وقت اللي الـ الـ الـ الشخص يشوف يعني اولاده يشوف تلامذته نجحوا.
0: والله لا ابالغ فضيله الشيخ وقت اللي نقول راهم رجال التربيه رجال التعليم راهم يعتبروا تلاميذهم ابنائهم.
1: نعم
0: هذا
1: نعم. فعلا.
0: يعني اكاد اجزم ونقول راهو 99% يا سيدي او نخليه هامش 1%
1: اذا كان ما تعتبرهمش ما تنجحش.
0: اكد لك 99% من معلمين وأساتذتنا الأفاضل والأجلاء يعتبروا تلاميذهم أبنائهم.
1: نعم.
0: ونجاح تلاميذهم هو نجاحهم هم
1: أكيد، هذاك المرآة اللي تعكس يعني الجهد. وشوف إذا كان ما تعتبرهمش كيف أبنائك وما تكونش فمك المحبة يعني كيما وليداتك، فراهو ما تقدرش يعني تنجح وتتعب حتى في أداء الرسالة.
0: التواصل يعني عدم طبعا
1: تتعب في أداء. نعرف اللي يشوف على مستوى ربما البيداغوجي ولا على مستوى ربما ديداكتيكي ربما يقول لك لا يعني يجب يكون فما مسافة ما بينك وما بين، لا شوف ما نحكيش اتصالين وتواصلين، نحكي على الشعور. نحكي على حب الخير هذا هو اللي نحكي عليه. طبعا ماكش باش تتعامل انت كيما ماكش باش تحضنهم كيما باش تحضن
0: المسافه
1: اكيد هذا متفقين
0: يعني
1: فيه
0: كله
1: يعني طبعا. لكن هك الحب نتاع الخير هك النخوه هك الاعتزاز هك الفرحه هك النشوه هذيك لما تشوف ابنائك يعني من الطلبه ومن التلاميذ يعني نشوي. وصلوا الى درجه بالضبط. من التحصيل العلمي ومن الرقي الاخلاقي فهذا فعلا هو فخر وفعلا يعني تجد ان ما قمت به من جهد انما هو اثمر واين عام كل زوج بهيج باذن الله سبحانه وتعالى.
0: الحمد لله.
1: نعم.
0: والحمد لله.
1: فان شاء الله ربي ينجح ان شاء الله ربي يبارك وربي ان شاء الله يوفق الجميع ان شاء الله.
0: امين يا ربي. فضيله نعم. الشيخ باش نرجعوا تو لطبيعه التقويم الهجري دلالته الاشهر الهجريه يعني نعم. حتى في مستوى التسميه
1: نعم هو به شوف احنا ساعة توا ناخذوا الأشهر اللي احنا فيها احنا في أشهر حرم
0: حرم
1: ايه. وأفضل الصيام يعني صيام المحرم ايه. خاصة في الصيام ربما حاجة من العداء أو من ربما من السنن المتروكة أو المهجورة عند كثير من الناس لنغفروا نتحدثوا على شعبان ونتحدثوا على رجب مثلا وعلى شوال وننسوا شهر محرم
0: ايه.
1: شهر محرم راه من الأشهر التي يندب فيها الإكثار من الصيام
0: من الصيام ليه؟
1: أفضل الصيام صيام شهر الله شهر الله المحرم فما اللي قال المحرم المقصود أنه الحرم بصفة عامة ولكن قول ثاني يقول لك ليه المحرم
0: شهر.
1: المحرم بالتعريف بالألف واللام هو
0: شهر.
1: شهر واحد
0: هو شهر
1: احنا عنا أربع أشهر حرم, حرم. الحكمة في الأشهر الحرم هذه اللي هما جاوا متتاليات عنا ثلاثة في جرة بعضهم واحد جاء وحده كما قلنا احنا ليه؟ المتتاليات ذي القاعدة ذي الحجة محرم
0: محرم
1: واللي وحده اللي هو شهر رجب,
0: رجب.
1: عندنا شهر رجب أي. وبعد هو يجي شهر شعبان ولذلك علاش كان فيه صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام قال لأنه هو شهر جاء يعني جاء بين رجب وبين رمضان فشهر رجب هو شهر من أشهر الحرم ورمضان وما أدراك فكان يكثر من الصيام في شهر الصيام. شعبان حتى أنه يعني يحث على الطاعة والعبادة في الشهر هذا كذلك الأشهر هذه يعني الأشهر الحرم هي أشهر في علاقة بماذا؟ هي في علاقة بموسم الحج نرجع موسم الحج باعتبار أن الحجاج يتوجهون إلى البيت الحرام يكون ذلك في ذي القعدة طبعا هو انطلاقا من شوال ولكن خاصة الوفود يعني تكثر انطلاقا من شهر ذي القعدة ثم المواصلة تكون في ذي الحجة ثم العودة تستمر العودة في شهر محرم لأنه ما نشوفوش احنا توا الناس تروح في طيارة وكل شيء ونزلت كي روحت لكن راهي الناس كانت تروح قبل يعني رحلة كبيرة يعني
0: أيوة رغم ذلك انتم ما جيتوا في
1: اي مش بعيد برشا يعني لا مش في محرم في اواخر ذي القعدة
0: في
1: اواخر ذي القعدة لانه محرم بدا نهار ثلاثة اي
0: بدا نهار ثلاثة
1: نقولوا واخر وفد روح نهار السبت اما قبل ما يدخل محرم بايامات لانه
0: ولكن قبل كما كانتش وسائل النقل
1: المطورة يمشيوا لمكة يمشيوا المدينة سامحني معليش ريت اللي يروحوا مخر تويكا هما كملوا حجهم
0: ولكن
1: ومن بعد قبل ما يروحوا قبل ما يروحوا قعدوا ايامات في مكه كيما قلنا احنا بعد الحج ومشاو للمدينه فهمت
0: هذاك اللي خلاهم
1: كي مشاو للمدينه طبعا ما يجيش يقول لك انا نمشي هكا للمسجد الحرام ونمشي للمكه وما نمشيش للمدينه والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد انت شديت الرحال الى المسجد الحرام وأدت المناسك نتاعك فيعني من باب اكمال الاجر والفضل والزياره والاجر
0: خاصة فما اللي عام معامل الاف الكيلومترات نعم. معناها والفرصه قد
1: يعني انا ربما اول مره في حياته يدخل للجزيره العربيه يدخل كما قلنا احنا للسعوديه مثلا يدخل للمكة انا نجي اول مره في حياتي
0: وقداش قاعد يستنى فيها المشيه هذه باش
1: وبيني وبين مدينه مئات الكيلومترات يعني وما نمشيش لا
0: بالضبط
1: فهمت فاكيد يعني فضل عام هذا هو فلذلك الاشهر ثم طبعا الاشهر الحرم اكيد انه من حيث التسميه نتاعها مختلف علاش يعني شهر محرم كلا لانه يحرم فيه القتال
0: طبعا
1: خاصه لانه في مفتتح السنه وهو في شهر اللي الناس تبدا مروحه فيه كما قلنا احنا من الحج وقيل حتى انه كان يسمى بالصفر الاول كما عندنا ربيع الاول وربيع الاخر فما كان يسمى بالصفر الاول وصفر الثاني او صفر الاخر هناك من يسميه الاخر وما اكمل وافضل على مستوى اللغوي خاطر يقولوا الثاني فما ثالث ورابع وخامس فالاخر او كنفهموا اللي ما عادش فما الاول والاخر ما عادش عندنا بعده لكن اللي استوقفني اخوي محمد رمزي لهنا كذلك على مستوى الهجره وحدث الهجره في حد ذاته يعني هنا ربما قلنا أنه فما أحداث كثيرة كان ممكن يتم الاختيار عليها، لكن ما تمش الاختيار إلا على هذا الحدث.
0: الحدث هذا
1: هنا يجرني هذا للحديث وبيان فضل وأهمية الفعل الإنساني. يعني كي ناخذوا احنا في الاحداث تو ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا وفاته، ناخذوا ولادته خاصة، حدث عظيم اكيد، لكن شنو هو دخل الأمة في الحدث هذا؟ شنو هو دخل الإنسان في الحدث هذا؟ هل تراه هو فاعل؟ فما واحد فينا يختار تاريخ ولادته؟
0: لا لا
1: به. لا نزول الوحي، شنو هو دخل الإنسان في نزول الوحي؟
0: في حتى دخل
1: الإنسان عنده دخل في نزول الوحي؟
0: لا
1: به. لكن الهجرة هو حدث إنساني،
0: إنساني
1: تكليف إنساني،
0: فاعل هو الإنسان.
1: صحيح هو إن كل شيء خلقناه بقدر، أكيد أنه هذا بقدر الله عز وجل ومما كتبه الله لنا، وهذا ما فيش كلام،
0: ما فيش نقاش.
1: لكن يعني هنا الإنسان هو قطب الرحاء،
0: بالضبط، موجود
1: في هذا العمل،
0: فاعل في هذا
1: هو العمل. الذي أمر، يعني بمعنى خلينا نقول هو حدث أو هو فعل تكليفي. حتى احنا في علم أصول الفقه عندنا ما يسمى بالحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي هو الذي يتعلق بالفعل الإنساني، بالسنة، بالمباح، بالواجب، بالحرام، بالمكروه. أما الحكم الوضعي فهو من وضع الشارع، أي لا دخل للإنسان في ذلك. فمثلا عند رؤية الهلال، فرؤية الهلال هي سبب في صيام رمضان، هل لي دخل في وجود الهلال؟
0: لا،
1: فهذا حكمه وضعي، أي وضع. من وضع الشارع،
0: الشارع.
1: يعني عندما
0: الشارع
1: نتحدث
0: هو المشرع، خلينا نسهل
1: الشارع بمعنى بالمعنى الفقهي،
0: الفقهي
1: هو الله سبحانه وتعالى
0: بالضبط. نعم.
1: يعني عندما أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، دلوك الشمس مش عندي دخل في دلوك الشمس أنا؟
0: لا.
1: فهذا حكم وضعي.
0: نعم.
1: ليس حكما تكليفيا، وهذه الأحكام التكليفية مرتبطة بالوضعية. كذلك سبحان الله، هذا الفعل، هذا الحكم هو حكم تكليفي، أن الله عز وجل كلف نبيه ومن وكلف الصحابة وكلف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يهاجروا. لذلك فالاختيار على الحدث هو نابع من قلب الفعل الإنساني الحضاري.
0: بالضبط.
1: هذا الإنسان يعني نذكره بفعله الذي كلف به، فكان هذا التكليف هو الحدث الفارق في تاريخ الأمة،
0: وكان هذا سبب الاختيار ربما.
1: نعم. وهذا اللي خلى أنه الاختيار فعلا، لأنه الهجرة سبحان الله حدث عظيم يعلمنا حسن اختيار التوقيت، وأنه إن مع العسر يسرا. هما النبي عليه الصلاة والسلام قعد 23 سنة في الدعوة، قديش قضى منها قبل الهجرة وقديش بعد الهجرة؟ قبل الهجرة 13 سنة، يعني بعد الهجرة 10 سنوات. إذن 13 سنة، علاش قعدوا المسلمين أكثر من نصف الدعوة، 60% أو 65% من زمن الدعوة وهما في اضطهاد، وهما
0: في ضعف، في عسر،
1: وهما علاش؟
0: ايه.
1: حتى نتعلموا حاجة، أنه من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
0: والعياذ بالله.
1: رد بالك، لم يحن بعد،
0: لم يحن
1: ما تقول شراه صبرت. يا أخي شبيه
0: والمحدد هو الله،
1: والله ما عاشش أذى من قبل،
0: أوذي
1: يا أخي، ما كانش ممكن من عام الحزن يمشي وقف يضربوه في الطائف وأدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم وسكبوا عليه سل الجزور وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، والمحاصرة في شعب أبي طالب. يعني ذاق الأمرين الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة،
0: كبيرة وكبيرة جدا.
1: يعني كان ممكن تكون بالمسبق من الأول، وكان ممكن التهيئة، لكن لا، لم يحن بعد،
0: لم يحن،
1: لأن البناء العقدي والتأسيس العقدي والأخلاقي والإيماني لم يكتمل بعد. عندما اكتمل هذا العقد،
0: وقتها جاء
1: الوحي من الله سبحانه وتعالى. انت توا عندك رجال كما قلنا احنا
0: تجب تعمل عليهم،
1: هنا 13 سنة هما في الدعوة وبين الجهر وبين الإخفاء وابتغي بين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. عاشوا من الحصار الاقتصادي والاجتماعي وأنواع الأذى عاشوه
2: 13 عام
1: يعني، والاختبار موجود
2: وفيهم حتى الذي من قتل
1: استشهد يعني من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا يعني آل ياسر شوف سيدنا بلال شنو حصل معاه، شوف الاختبار والابتلاء والهجرة الأولى اللي كانت هجرة الحبشة كذلك كانت موجودة. إذن هذا الكل يعلمنا أنه إن مع العسر يسرى، إن مع العسر والصبر. الصوفي تبع برزالة بشوية بشوية، يعني مش في عشية وضحاها، في ليلة وضحاها، أصبر يعني توكل على الله عز وجل. توك يجي الوقت
2: وقت
1: يعني اشتد يا أزمة
2: تنفريجي
1: فعلا طبعا. يعني فعلا رأي الأزمات اشتدت،
2: وما تحس انفراج إلا ما تشتد الأزمة، ما تحس انفراج حقيقي إلا ما تكون أزمة حقيقية، ولكن شبه ما تحسش قيمتها يعني في نهاية الأمر.
1: سبحان الله
2: يا أخي، علاش احنا توا هاك نربط حديث بحديث حتى في تلاميذنا اللي نتمناو لهم النجاح، شكون باش يتلذذ النجاح نتاعو؟
1: نعم،
2: شكون اللي باش يتلذذ اقصى درجات التلذذ نجاح
1: اللي تعب واللي
2: تعب واللي كابد واللي عام كامل وهو ثاني الركبه ويقوم الصباح يحفظ هكا ولا
1: نعم نعم
2: هو اللي باش يتلذذ، معناها لذه مضاعفه.
1: وهذيك حكمه ربي سبحانه وتعالى انه المجتهد يصيب من الاجر ومن الثواب ومن البركه ما لا يصيب غيره يعني، وهذه حكمه ربي سبحانه وتعالى يعني. وذاك علاش يعني سبحان الله سنه ربي في خلقه انه يكرم المجتهد حتى كان يعني
2: ولو بعد حين،
1: حتى كان مشتو
2: طبعا
1: ربي سبحانه وتعالى يكرمك تهنى، والخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى بإذن الله عز وجل،
2: وإن الله لا يضيع
1: أجر المحسنين،
2: أجر المحسنين
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. فهنا هذا الحدث أخي محمد رمزي يعني كنجو نشوف ونلقاه أنه فعلا حدث وفي صلب التكليف الإنساني الرباني من الله سبحانه وتعالى فيه معنى الصبر، الصبر على أنه حتى يحين الموعد، وفيه معنى مهم كذلك وهو يعني تحين الفرصة كما قلنا، وهو حسن التخطيط والاستعداد. لأنه الهجرة هذه أخوي محمد رمزي ما كانتش يعني
2: ما كانتش سهلة وما كانتش صدفة،
1: أي مش يعني أنه هيا أنا مش نمشي ونهاجر ويا هاتوا نمشي ونلقاو جماعة غادي يستناو فينا، يا مرحبا بكم طلع البدر علينا، هيا وما أرسلناك رحمة العالمين ما شاء الله صحيح قال الله تعالى وكهو
2: لافيون روز الحياة الوردية،
1: فما كان تخطيط وفما تهيئة وفما سفراء مشاو سيدنا مصعب بن عمير
2: وعلاقات
1: ومشاو وعرف وعلم وبين، حتى أنه كان الاستقبال هذايا وزمن الخروج وطريق الخروج
2: يعني للدرجة باش يخليوا ديارهم وممتلكاتهم ويتقاسموا مع
1: لا
2: الآخرين،
1: وكي جا خارج كيفاش خلى سيدنا علي وشنين المهمة اللي كان باش يقوم بها وكيخرج شكون علم والطريق والثنية اللي خرج منها والتوقيت اللي خرج
2: منه أي، والمجموعة اللي استعان بهم اللي يمحوا في الآثار وغيره، يعني كان عمل كامل عمل
1: يعني
2: كامل يعني
1: استعمل الخريط الذي يدله على الطريق عليه الصلاة والسلام، و رغم أنه ما كانش هو شوف يحتاج إلى ذلك. ربي قال والله يعصمك من الناس، يا أخي سيدنا صلى الله عليه وسلم ربي حافظه، لكنه الطريقة اللي خرج بها هو كان قرنوها حتى بطريقة سيدنا عمر بن الخطاب كانت مختلفة. سيدنا عمر بن الخطاب كان تصرفه فردي، تصرف النبي صلى الله عليه وسلم هو تصرفه بالتشريع والتعليم والبيان
2: مش من راسه، مش من راسه.
1: سيدنا عمر كي جا خارج يعني كيما احنا جهار نهار
2: اي
1: تراه شكون فيكم يعرض
2: خارج واللي
1: تعرضوا لي تراه شكون فيكم يتعرض لي
2: لا مع النبي
1: سيدنا صلى الله عليه وسلم
2: والسلام
1: ما كانش يقدر يعمل هكاك يعني يعني الفاروق هو اشجع من الرسول صلى الله عليه وسلم لا مش علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلقوا بايديكم
2: الى التهلكة
1: انك تخطط وانك في احلك الظروف تذكر لا تحزن
2: إن الله معنا،
1: إن الله معنا
2: خير ما نختم به نعم. هذا فضيلة شيخ لا تحزن إن الله معنا. شكرا ليك فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، كما قلت طبعا خصصنا هذه الحصة أيضا للحديث عن السنة الهجرة النبوية و تفاصيل دقيقة جدا قدمها فضيلة الشيخ مشكور. تحية لكل الفريق اللي رافقنا، زميلتنا كوثر البجاوي اللي رافقتنا على الأجهزة الفنية، ألفا نسيب في الإنتاج الرقمي بمعية صديقنا خليل سولة، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره.

إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا

وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه

0: قبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
3: اذاعة الشباب من تونس.
2: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن فضائل الزكاة على الفرد والمجتمع وعلى النفس والمال لا تكاد تحصى، فمن فضائلها إتمام إسلام العبد وإكماله، لأنها أحد أركان الإسلام، فإذا قام بها الإنسان تم إسلامه وكمل، وهذا لا شك أنه غاية عظيمة لكل مسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصيام رمضان والحج. ومن فضائل الزكاة أنها سبب لدخول الجنة. فعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ومنها أنها دليل على صدق إيمان المزكي، وذلك أن المال محبوب للنفوس، والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب أكثر منه. ولهذا سميت الزكاة صدقة، لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا، وأن يوفقنا لما فيه خيري الدنيا والدين. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
0: الماتينال جون.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن صدور دليل توجيه الجامعي للسنة الحالية لفائدة الناجحين في الدورة الرابعة.

0: دولية تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. تنطلق اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة فعالية النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني على مدى يومين. تحتفل بلادنا اليوم بذكرى انبعاث الجيش الوطني، المؤسسة التي ما فتئت ترسخ منذ تأسيسها قبل 70 عاما قيم البذل والانضباط للذود عن الوطن والحفاظ على سلامة ترابه ودعم مناعته وتعزيز أمنه. مثل تسريع نسق إنجاز المشاريع الممولة من البنك الأوروبي للاستثمار وتذل الصعوبة التي تعترض تنفيذها محور اللقاء الذي جمع أمس وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مصلح الزويري بوفد عن البنك الأوروبي للاستثمار. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران وافقت على قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مواقعها النووية ولكن لا داعي للاستعجال وفق تعبيره. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.

0: اصبح رباح
1: اصبح رباح
0: وعلى موجاتنا
1: صباحنا بالمسك فواح
0: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: إذاعة الشباب عدي الموجتة تسمع صوتك. الستة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب بالأربعة 24 جوان 2026. يا ربي العمل عليك وشد فيك، صباح الخيرات صباح المسرات، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب في المتينة الجون. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وإن ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم يكون كله تفاؤل كله أمل كله تحقيق للأمنيات. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب، شكرا لكم لاختياركم في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية معنا ديما في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. للناس اللي هم فثني وقاسين باب ربي، إن شاء الله ربي معكم، إن شاء الله موفقين وإنما كنتوا، قصة البارح وفيت وقصة اليوم بديت، ومع هي طبعا يبدأ أمل جديد. إن شاء الله الأمل هذية يكون كله فرحة كله نجاح بالنشاط والحيوية طبعا والتوفيق والحظ السعيد لكل تلاميذ السيزيان. اليوم يكملوا نهار ثالث يوم دايغو بدهما من نهار الاثنين وعلى امتداد ثلاثة أيام توك 22 و23 و24 جوان 2026 السيزيام. إن شاء الله ربي معاهم، إن شاء الله موافقين وين ما كنتوا، احنا معاكم حتى للعشرة متاع الصباح كالعادة في المتينة الجون ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: الماتينال جون.
1: اللهم إن الأمر أمرك، والخلق خلقك، والقضاء قضاؤك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إن لك عبادا ينتظرون فرجا فبشرهم، وعبادا يسألون الشفاء فعافهم، وعبادا يرجون رحمتك فعافهم،

0: 46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وإن ما كنتم، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، طريق سلامة إن شاء الله ليكم أنتم وإن ما كنتم، للي يسأل على حالة الطقس طبعا كما تعودت، وإحنا كل مرة ويوميا بعد نشرة أخبار 7:30 نعطيكم كل التفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن عموما حسب توقعات المعهد وفكرة أولى عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة، باش تكون في نفس المعدلات مع ظهور الشهيلي، والمعدلات باش تتراوح ما بين 30 و40 درجة بأغلب مناطق البلاد. مع هذايا فما سحب اللي باش تكون قليلة على كامل البلاد وباش تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار وباش تشمل بعض الجهات الشرقية. إن شاء الله من بعد شوية كل التفاصيل كالعادة كما تعودتوا بها تكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. ما تنسيوش اللي بداية من 7 الصباح الموعد يكون رياضي طبعا، والبرمجة الخاصة والاستثنائية خلال كأس العالم كافي أمريكا يبدأ معكم 7 الصباح اليوم مع زبير العوني، لكن قبل ذي محمد رمزي المنصوري كالعادة في جولة اللي تخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، نهار 24 جوان، في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم
2: اليوم. صباح الخير، اليوم الأربعاء 24 جوان 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1922 يجتمع مجلس عصبة الأمم في لندن ويقر سك الانتداب اللي تم في مؤتمر سان ريمو، الشيء اللي خيب آمال كل الوطنيين في لبنان وسوريا والعراق وفلسطين، وكانت قسمة الكعكة الاستعمارية عادلة وين خذت بريطانيا العظمى فلسطين والعراق وفرنسا خذت لبنان وسوريا، قسمته خيان وتعملت من وقتها اتفاقية نفط انجلو فرنسية شملت مع الشرق الأوسط رومانيا وكل المستعمرات اللي ما تتمتعش بالحكم الذاتي، وهو جزء من الجواب على سؤال وينو البترول. 1947 الموضة هي الصحون الطائرة أوفني، أوبجي فولون نون إيدنتيفيي، وهذايا في العالم الكل على خاطر عدد الأشخاص اللي شاهدوا الصحون هذه بدا يكثر، وأكثر من هكا عرضوا تصاور للي شافوه وصوروه، ومش شيء اللي ذكروه اللي الصحون هذه تتميز بالسرعة الكبيرة والدوران والألوان والأشعة الباهرة، وكان برشا حديث على مخلوقات جايين من كواكب أخرى واللي ثم حياة في كواكب غير الأرض. أما اليوم العلم ما أثبت حتى شيء من هذايا رغم التطور والزيارات المتكررة للعالم الخارجي، وبقى الشيء هذايا مادة خصبة لأفلام الخيال العلمي في لمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري
0: الماتينال جون

0: 56 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. حالة الكياسات والطرقات كالعادة مع زميلنا رفيق دريدي في فقرة لفو ترافيك.
1: انفو ترافيك.
0: رفيق صباح النور.
2: صباح الورد، اهلا وسهلا سامي. صباح الفل وين يوصل صوت إذاعة الشباب. انفو ترافيك حاليا في نقطة خارجية كالعادة من أضاحية الجنوبية اللي حاليا فيها الحركية ماشية وتقوى في أعداد من المحاور ما فيها محور بومهل البساتين، إذن على مستوى إذن المفترق اللي يؤدي إلى مرناج وكذلك مدينة حمام الأنف حاليا على مستوى التاريخ الوطني رقم واحد حركية ماشية وتقوى، كذلك في منطقة بن عروس الياسمينات خاصة وكذلك مجرين الرياض وخاصة المدخل الجنوبي للعاصمة اللي فيه حاليا بداية تشكل اكتظاظ مروري على مستوى جبل جلود في اتجاه تونس العاصمة. نمشي للضاحية الشمالية حاليا أريانا طريق الوطنية رقم 8 بداية الاكتظاظ على مستوى منطقة برج الوزير ووسط مدينة أريانا في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة للضواحي الغربية حاليا منطقة النوبة بداية الاكتظاظ المروري على مستوى طريق الوطنية رقم 7 في الدندان وين إذن مركز الخيل بقصر سعيد. بالنسبة لطريق شعاعية إكس بداية الاكتظاظ حاليا على مستوى منطقة بورتال حيدر وكذلك يتواصل إلى حدود مستوى مركب الهادي النايفر ومن بعد في النقطة المعتادة بين كل من محطة المترو 14 جانفي في المستوى ذاك إلى حدود التقاطع مع ليكستر وديما في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة لطريق شعاعية إكس منطقة باردو حاليا ساحة باردو حركية كبيرة في عديد المحاور اللي تأدي لها وننصحكم به تفادي استعمال هذه المحاور. كذلك ساحة ببسعدون كيف كيف اكتظاظ في تقريبا مختلف الأنهج والشوارع والطرقات اللي تؤدي للساحة ذي إما من شارع ولاد حفوز ولا كذلك بالنسبة للي قادمين من الطريق الوطني رقم 5 من باردو ومن ضواحي الغربية. نشوفوا طرقات السيارة حاليا طريق سيارة A4 تونس بنزرت حركية عادية تقريبا دون اكتظاظ مروري، فقط كثافة مرورية في محطة الاستخلاص سيدي ثابت في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة لطريق سيارة A1 تونس حمامات سوسة حاليا حركة عادية، فقط فما اكتظاظ نسبي على مستوى محطة الاستخلاص مرناك في اتجاه تونس. وبالنسبة لطريق سيارة A3 تونس مجاز الباب باجة أبو سالم حاليا حركة عادية، فقط كثافة مرورية في بياج الفجة في اتجاه تونس.
0: شكرا رفيق، يعطيك صحة على كل التفاصيل هذه اللي قدمت لنا. طريق سلامة ليكم انتوما وين ما كنتوا لحظات. وزبير العوني كالعادة يكون حاضر معكم بداية من 7 متاع الصباح في كافي أمريكان ديما على موجات إذاعة الشباب.
3: كأس العالم لكرة القدم أمريكا الكندا والمكسيك.
4: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: كافي أمريكان.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في كافي أمريكا، مواسين في متابعة لكأس العالم مونديال المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. البارح اختتام الجولة الثانية، بدينا نتعرف على المنتخبات اللي ترشحت للدور القادم والمنتخبات اللي مش غادرة المونديال في انتظار الجولة الثالثة والأخيرة للتعرف على كل المنتخبات اللي مش ترشح إلى الدور الثاني. سعيد باستقبال محللنا مدربنا مهدي السيفي. مهدي صباح الخير، أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور خويا زبير، وصباح الخير المستمعين إذاعة الشباب الكل.
1: يا سي مهدي، المونديال توا بدات تتظهر شويه هكا، بديت عرفنا المنتخبات اللي هكا عندها هدف المونديال هذا ولا مازال؟
2: باهي صحيح، ثم باش نقسموا توا كاس العالم هذه بنسختها جديده الى منتخبات تقليديه واضحه متاهله، منتخبات كانت ممكن تكون فيهم معناتها شك ولا فيهم عنصر مفاجاه، وفي منتخبات اللي معناتها مع احسن ثالث، من يفهم منتخبات احسن ثالث اللي بشيقة التشويق لاخر لاخر لاخر جوله، لاخر جوله ممكن في منتخبات باش تلعب على الثالث وعلى الثاني.
1: معناتها الدور 32 ماشي يبقى كان صحيح بعد تو نصور هكا اللي ماشي غادروا توا من توا.
2: شوف بصراحه المنتخب النسخه ذي ما انا ما حبثوش، والنتيجه شوف تسمع تشوف النتائج، معناتها النتائج ثقيله لعده منتخبات، منهم على الأسف منتخب تونسي المفروض ما كانش معناتها بالمستوى ذي، وخصوصا بالنتائج الثقيلة ذي. تشوف توا 5-6-7-4-4 معناتها فما منتخبات تقليدية عملاقة وفما منتخبات اللي
1: هذاك المستوى نتاعها
2: وأنا شاركنا فهمني للمشاركة، بس
1: اللي نحن منهم توا
2: والله مع الأسف اللي ما نصورناش معناتها تخذلنا وكهو.
1: باهي باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي اللي تحول الى مدينه كنساس الامريكيه بعد زوج مباريات وبعد زوج هزائم في مونتيري في المكسيك. المنتخب الوطني التونسي بالنسبه للبرنامج، خلينا نعطيك البرنامج نتاعو اللي كان البارح الاسبوع، عمل حصه تدريبيه في مدينه مونتيري ثم تحول الى مدينه كنساس الامريكيه مع المدينة 43 دقيقه في رحله خاصه. اليوم مش تكون الندوه الصحفيه للمدرب ارفير رونار مع مدي ساعتين ونص المدي الثلاثه بالتوقيت نتاع كنساس اللي احنا نفوتوا مدينه كنساس بستة سوايع، وحصه تدريبيه مش تكون في الساعة الثالثة و15 دقيقة الأولى مش تكون مفتوحة للإعلاميين. سي مهدي توا، هل المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي كيفاش مش تكون بأي وجه مش يظهر توا المنتخب الوطني التونسي؟
2: شوف تحطينا في سيناريو اللي ما حبذناهوش بالطبع، سيناريو أن نحاولوا كيفاش نخرجوا بنتيجة معقولة، ما هيش مش نقولها مذلة معناتها، فهم كيفاش
1: معقولة معناتها تحب تقول الخسارة كيفاش مش تكون
2: ايه تحب ولا تقرأ. شوف المنتخب الهولندي شفناه طبعناه، هو أحسن منتخب في المجموعة متاعنا، نحن يتمتع بلاعبين معناتها مميزين، ممكن تقول هنا لهنا فما رهان ما بينته هو والفريق الياباني شكون يتصدر المجموعة، مش تحكم فيه الأهداف المقبولة والمدفوعة يعني هذا خوفنا مناش نحن.
1: هولندا فازت على السويد 5 اي، واحنا هزمنا
2: 4-0
1: اي، والتو كيفاش تكون معناتها واحنا خسرنا مع السويد، عندها اكيد المعادله تو المنافسه بين المنتخب الياباني والمنتخب
2: اي مع 4-4-2 فهمت كيفاش، معناتها هم متساويين في الواحد، تو اليابان تقول لك انا نفوز على السويد بنتيجه، والمنتخب الهولندي يقول لك نفوز بنتيجه باش هو يقابل الترتيب الثالث.
1: ماناش باش تحكوا على الترشح لان خارجين من يعني الوضعيه هذه، الاكيد انه توا برشا كلام كمدرب إيرفي رونار كيفاش مش يكون معناتها الاختيارات نتاعو مش يلعب نفس الخطه التكتيكيه اللي لعب بها كونتر اليابان، مش يشرك بلاعبيه جدد المشاركه من اجل المشاركه، ام انه مش يكون المباراه اللي حفظ ماء الوجه ما تكونش هيك النتيجه الثانيه.
2: شوف اول حاجه معناتها المدرب زاد عنده هو رهان معناتها في كيفاش يقبل خذ المنتخب الوطني، سيتحرم حرمه المنتخب السعودي هو تاهل به وحرمه من كاس العالم، هو جاي ممكن عنده الحكايه هذيك معناتها الديفي هذا كانه باش يشارك في كاس العالم باش يحب ولا تقرا السي في نتاعو. بالنسبه لي اول حاجه لونجو اللي فيما يخص المدرب يلزمه يعمل مباراه باهيه ويحاول بالنتيجه يكون على قيلة باية مباراته الثانية. بالنسبة للمنتخب التونسي كيف كيف، شوف نحن لعبنا مباراتين بطريقة اللعب ثلاثة في خط الدفاع، معناتها كانت ذات سبقة دفاعية، كان تسعة أهداف، معناتها ذات سبقة دفاعية نحن سوا دي زون 3-5-2 فهمني، لكن قبلنا تسعة أهداف. أنا ما نصور بشي يلعب نفس الرسم التكتيكي، ممكن في خانات بشي في دي بوست بشي يحاول يغير، يحاول أكثر لإيكيليبر خصوصا في الدفاع وفي وسط الملعب ميدان. تو ما لقيناش التوليفة نتاعنا، معناتها المباراة الأولى لعب راني خضيرة ومن بعد غير فهمني، رجع بن سليمان اللي واحد فهمني، ممكن المباراة هذه يحاول معناتها خصوصا كومبارتيمون ديفونسيف يعطيه أكثر توازن وأكثر قوة.
1: تو سمعتك تحكي أنه تو ثم مباراة نتاع المنتخب الوطني التونسي ومباراة نتاع إيرفيرونا، معناتها وكأنه معناتها إيرفيرونار عنده تحدي ولا عنده هدف في المباراة هذه، وإحنا بتبعتنا المنتخب كمشارك، أنت كمدرب أنك تعرف روحك بعد المباراة هذه ماكش باش تواصل مع المنتخب هذا، جيت المهمة معينة، تفكير هذايا نتاع المدرب كيفاش يكون، شوف ثم كونيكسيون بينه وبين الملعبيه كيفاش،
2: شوف لهنا هو راه باش نقولوا كونيكسيون بينه وبين الملعبيه، اول حاجه هو ممكن استيه من عده ظروف، من عده ممكن ظروف المناخ العام نتاع المنتخب راهي هذايا عندها قيمه كبيره في نجاح الفريق وحتى على النتيجه وحتى على الكوميونيكاسيون ما بينات المدرب واللاعبين. شوف نحن بعد المباراه الاخيره التشنج للاعبين خصوصا علي العابدي، معناتها ثم برشا حاجات توحيلك اللي
1: جاو ماهوش
2: وبيا فما شونطونت، اذا ما فما شونطونت وفما انسجام ولحمه وتوليفه راي هذيك تنجر عليها في الملعب وفي على النتيجه وحتى على الاداء العام به. بناحيتنا احنا ثم اوبجيكتيف سبيسيفيك اللي هو يحاول المنتخب يخرج بنتيجه مشرف، كيف كيف المدرب على اسمه وسمعته، معناتها نهايه تلاقى الهدف الشخصي نتاع المدرب مع الهدف الفريق والمنتخب لنا اتحدوا مع بعضهم. ممكن ان شاء الله اول حاجه نعملوا مباراه تشرف معناتها المنتخب التونسي، تشرف الكره التونسيه خاطر تمسينا في الايماج كامله، ثم معناتها نكونوا على قيل المباراه الثالثه نروحوا بنتيجه ممكن باداء خصوصا يليق بالمنتخب.
1: انه توك تحكي انت على الاداء اللي قبل المنتخب، انه يعني الانسحاب وانسحبنا الجوز هزايم عدد كبير من الاهداف قبلناهم ولا رده فعل ايجابيه، خاصه على مستوى الهجوم ولا على مستوى الفرص ولا على مستوى حتى كمدرب انت كيف تشوف انه معناتها بقيمه المنتخب الوطني التونسي حتى بالرغم في الدورات السابقه في كاس العالم، بالرغم اننا نهزمه وبالرغم انه لكن ديما تكون ثم كل الانطباع الطيب ولا الجيد، ثم كنويه نتاع اللي تكون ديما تخلينا الامل، لان نصور ان الجمهور التونسي ما نصورش باش تكون متابعه للمباراه هذه بصفه كبيره بصفه كما
2: صحيح متابعه. ممكن احنا قمنا ماضي ثلاثه وخمسه ذي نص الليل ممكن كثير مش باش يتابعوا المباراه، يقول لك نرقد على روحي، نزيد انا معناتها اكثر ستريس وتنرفيز مع الحياه العامه وزيد المنتخب. سبق وقلت لك خويا زبير راهو شوف المؤشر من بدايته كان بصراحه يوحي بنتيجه مخيبه للامال سلبيه. اول حاجه تشوفوا الكاستينغ، تو نحكي لك على الكاستينغ نتاع الجوار، معناتها عده لاعبين جاو ما يلعبوش اساسيين في الفرق نتاعهم، هذه النقطه الاولى. معناتها انت في اخر موسم لازم اللاعب يكون كومبيتيتيف عنده في ساقيه وطون دو جو، اول حاجه. ثاني حاجه فما لاعبين كان مصاب وما لعبش خمسة شهور أربعة شهور، معناتها عدة أسباب كانت معناتها ممكن المؤشر الأول. المؤشر الثاني معناتها ممكن ثم سو كليك ولا كليك،
1: ثم تحمل شكون يتحمل المسؤولية هذه،
2: والكل كل شوف الأطراف الكل راهي تتحمل المسؤولية.
1: أنت كمدرب
2: أول حاجة المدرب في وقت جواجيز جاء ممكن ما تبعش كثير، ممكن هنا تبع معناتها في الدوري التونسي، لكن اللاعبين في أوروبا وفي غيرهم معناتها شكون اللي مشى واكبهم، شكون اللي مشى تابع معناتها اللاعبين هذوما، ممكن مسؤولين ولا المكتب الجامعي الله اعلم معناتها كيفاش كان التنسيق ما بيناتهم وعلى اساس الرؤيه في القائمه معناتها مع المدرب، ثم تحاور ما بيناتنا ولا
1: مهدي السيفي راهو كتشوف توك نحكيو على المدرب انها كيروش اللي كنا ما نجيبوه احنا وقالوا انه غالي فلوس، شوف البارح شعمل مع المنتخب الغاني، معناتها هنا هاي قيمه المدرب.
2: شوف انا قلت الحصه اللي فاتت معك انت، لان اذا باش تجيب انت مدرب اجنبي، مدرب اجنبي لازم يكون اسم معناتها كاليبر كما نقولوا نحن، وخصوصا المدرب الكاليبر هذايا مر بالمنتخبات الافريقيه والعربيه، كيروش عنده المواصفات هذايا، كي جلس مع المكتب التسييري وكانت الامور كل شيء ومن بعد تقول لي انت غالي ولا واحد بتشوفوا المنتخبات الاخرى كلها
1: انا في الاخر إذا أنا جبنا ايرفيرو هنا
2: صحيت ايرفيرو نار في ثلاثه مباراتين ممكن تكلف
1: اكثر من
2: صحيتك معناتها باش تحسبها تكلف اكثر من كيروش فهمني على عالم نقولوا نحن شهريه شهريه هذا في يومين ممكن اخذها ولا اخذ شطر فهمني في مباراتين فهمتني
1: هذا يرجع لسوء تدبير سوء تصرف من عرش معناتها
2: شوف الرؤيه بصراحه يا اخويا زبير في كره القدم ميجيش حد شيء من محض صدفه ومحض اعتباطيه كل شيء يكون مدروس ثم استراتيجيات ثم مشروع رياضي و و و هذه ماشي مع الاسف
1: عندنا منه واحده
2: ما شوف مع الاسف ديما رت في بلاتوات انا عندي 30 سنه و 4 سنين نسمع في برشا معناتها اللي يطالبوا معناتها ينقدوا في المجال الرياضي والكروي ما قدمناش حلول هذا هو اللوجيك اللي يقول لك ثم مشروع رياضي بينا تبني عليه فهمني نحن كلمات وشعارات ما فما حتى مكتب الجامعي ممكن حاول يتخطى المشروع هذا ويطبق الرؤيه هذه فهمت
1: اي تو بعد المونديال هذا اكيد وكيما المونديالات الكل وكيما الخيبات الكل اكيد تو ديما نسخنوا كل المده الاولى
2: ومن بعد صحيح ننقدوا بابرك ومن بعد البناء ومن بعد شكون عنده فولونتي
1: في فما شيرات نحكيوا على التشكيله ايرفيرونار النجم يغير برشا بعض
2: شوف انا الرا ممكن فاليري خذ برشا وقته فاليري في مباراتين اثنين ممكن كان حلقة ضعف معناتها مش في ما نحكيش على كشخص كلاعب لا نحكي على ليسيل وما تنو معناتها في الكأس العالم هذية ماهوش في فورمته فهم كم
1: علي العابدي زيت
2: علي العابدي كيف لك المباراة الثانية عمل رياكسيون علي ممكن تمس في كثيرات وما النقد كان موجه لي ممكن تمس عمل رياكسيون كرويا نحكي على الملعب ليني دوكات ترجع ما عندك حتى خيار الطالبي ورقيق هذوكم الاثنين تو اللي عندك ممكن علي العابدي شوفوا ممكن تو انت نفاتي تجبته
1: ما جربتوش
2: ولعبت العروس ممكن معناتها اريير دروا اللي هو اكسيال معناتها في الوسط انا نحبذ بمحورين فهمني ممكن ليس صغيري المشكله شكون عندك المحور الثاني من
1: راني خضيره ما قدمش مستوى
2: لا ماهوش مستوى بصراحه نتاع بروفيل نتاع مليو دي تيران ساعه هما بنفس الخصال الاثنين ما يركبوش على بعض كيف زوز نفس البروفيل نفس الخصال الصغير يلعب لك ديما معناتها ممكن نقولوا نحن فكر دي متر هذوكم واقف سنتينيل اللي عنده الرؤيه ماهوش رابيد ممكن بالخبره شوي في الديول خسر برشا ديال
1: يتم
2: شوف خليل العياري يلعب معناتها فنيات فرديه اكسبلوا انديفيديوال ممكن ما عندوش البنيه الجسديه اللي باش يقاوم بها معناتها يمشي على شير دامفريس ولا شير اسمه فام الظهير يسار معناتها جسديا ممكن في الديال مش باش يلقى روحه في الديال نتصور انا الياس العاشوري يرجع يلعب كجناح فهمني مع الياس سعد ولهنا ممكن يلزمنا مهاجم معناتها كلاسيكي صريح على خير باش يحاول يعطي عمق الهجومي ويثبت المدافعين الاثنين
1: باهي ان شاء الله المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله نشوف رده فعل في المباراه الثالثه اللي هي مشكون مباراه شكليه مع المنتخب الهولندي باش نحكيوا على كاس العالم والمنتخبات الاخرى خلينا نستقبلوا خبيرنا في التحليل في التحكيم سي خالد السويح سي خالد صباح الخير اهلا وسهلا بك
0: صباح النور خويا زبير مرحبا بالكابتن بحداك ومرحبا بكل متابعي ذات الشباب
1: يعطيك الصحة شنو الكورة سي خالد ماشي الأمور إن شاء الله
0: بالنسبة للنتائج وتبارك الله الجماهير قاعدة الريتم قاعد يطلع وأكيد بالكابتن بحداك الأمور الفنية هو نجم يحكي شافي وظافي ما شاء الله عليه ولكن تحكيميا قاعدة الأمور ساعات ديو ديبا
1: شفنا البارح منتخب غانا كان عنده ضربة جزاء في ضد المنتخب الإنجليزي اللي المباراة انتهت بالتعادل 0-0 ثم ضربة جزاء علاش البار ما رجعش شنو اللي صار في اللقطة ذيك
0: نتفق معك الحكم سعيد مارتينيز البارح الحكم الهندوراسي في آخر الدقائق ما حسبش ضربة جزاء لصالح المنتخب الغاني وما دخلش الفار تقييم خاطئ من الحكم الميدان وكذلك من الفار كان يستحق المنتخب الغاني ضربة جزاء تقريباً ورقة حمراء لأنه المهاجم كان متمكن معناها الاعتبارات الكل كان الكرة عنده متمكن منها كان معناها فاشل للحارس المرمى والمدافع ما معناها ما لعبش الكرة، لعب ساق المهاجم والمدافع الأخير، وبالتالي ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة المنتخب الغاني كان يستحقها، معها ضربة معها ورقة حمراء، وبالتالي تقييم خاطئ من حكم الميدان ومعها تقييم خاطئ من حكم الفار.
1: باهي هذايا خليني نحكي نعطي الكرواتي البارح ربحت بنما في الجوله الثانيه هدف مقابل صفر، وانجلترا وغانا صفر مقابل صفر. ترتيب في المجموعه هذه اربعه لانجلترا اربعه لغانا ثلاثه كرواتيا وبنما صفر من النقاط. السي مهدي مش تحكيك على حارس منتخب الغاني اللي عمل البارح ثلاثة تصديات، وفي المباراة الأولى ضد بنما عمل ثلاثة تصديات. الحارس هذا اللي هو أساري بن يمين كان يلعب في الدرجة الثانية الغنية، ثم في 2025 انتدبوا فريق في الدرجة الأولى فريق أكرا هيرتز، وتم استدعاءه للمنتخب لعب في التصفيات ستة مباريات قبل هدف واحد، وهنا شفناه عمل مونديالي لحد الآن ممتاز.
2: شوف من الميزة بالحق حتى اليوم الصباح معناتها فاجأتني اللي المنتخبات على المنتخب على المستوى المنتخبات الإفريقية كانت الضعف نتاعها في الحراس بصراحة، معناتها تاريخيا في الكأس إفريقيا ولا كأس في كأس العالم ما عدا حارس اثنين. أبهرني أول حاجة منتخب الحارس نتاع منتخب الغاني منتخب كاب فيردي، واليوم الكونغو معناتها بصراحة اليوم مع كولومبيا ممكن أبدع. ثلاثة حراس هذوما أفارقة إفريقيين، معناتها ولات فما ميزة نتاع في الكرة الشاملة في الفوتبول جلوبال، معناتها يلزم من الحارس المرمى ال 11 اللاعب يونكور، معناتها يلزم الكل عندهم الكريتير انه باش يكون غارديان دو بوت ناحي على المستوى التكنيك نتاع التصديات او كلين شيت، حتى كي خروج الكره كيفاش ولات علم كامل، ويعملوا لهم فيزيوناج حتى بالروبير كي يبدا اللاعب المهاجم مثلا خارج 18 متر يلزم وين يلزم يقف، حتى البوزيسيونمون نتاع الكره نتاعو الجزئيات
1: الصغيره اللي كنا
2: تتقرا ولات دي ميثود اناليتيكس نقول نحكيوا فيها خروج في امور حراس المرمى. نقطه جد ايجابيه اللي تميزت فيها مع حراس المرمى الفارقه منتخب غانا، خلى الفريق نتاعو معناته ممكن كان يفوز بالنتيجه.
1: يراني فيها كيروش اللي احنا ما حبيناش نجيبوه وترشح بها باربع نقاط الى حد الان، وينجم يكون في المرتبه الاولى لانه مش يلعب المباراه.
2: لا شوف على المستوى الافريقي عندك منتخب المغربي، مصر، غانا، ممكن كوت ديفوار، ذوما الاربعه اللي باش ممكن يحاولوا ينورونا ان شاء الله وباش ترى يتاهلوا.
1: باهي سي خالد باش نحكي معك على مباراه البرتغال واوزباكستان البارح 5-0. البارح الحكم المغربي جيد، شنو هو المستوى نتاعو في المباراة؟
0: الحقيقة الحكم المغربي جيد، كان رغم النتيجة 5-0 تعرف اللي فما من الأول فما ضربة فما الهدف الأول لأوزباكستان اللي تم إلغاؤه بالفار، الحقيقة ما كانش مردوده طيب على مجمل
1: حتى في التمركز نتاعو شفناه، لان الكره مست فيه مره واللي كانت تكون هجمه معاكسه للمنتخب البرتغالي، ثم لقطات اللي ما كانش فيه تقريبا التمركز
0: نتاعو مركز وكان الاضطراب باين عليه، ومعناه وحتى الهدف نتاع اوزباكستان كان مسبوق مخالفه واضحه على الميدان ما تستحقش وانه يرجع للفار، وحسن انفعل الفار وانه انقذه من مأزق حقيقي على مجمل اللقاء ما كانش ما وراش اللي هو ينجم يتم التعويل عليه في قادم اللقاءات، وتعرف انت هذا اللقاء الثاني وش ندخلوا توا في الدوره السادسه عشر
1: عندها ينجم يغادر خالد هذا المونديال.
0: تعرف انت بالمردود هذا ما نجمش يمشي لبعيد، معناها ما نجمش انا نتصور انه اخر لقاء ليه، معناها موش يتم التعويل عليه ماهوش يظلوا على أنه حكم ينجم يدير اللقاءات
1: مستوى ثاني مستوى أقوى معنا.
0: نعم مستوى أقوى، وتوا تقريبا ندخل في الأدوار الإقصائية بعد الجولة الثالثة اللي تبدأ اليوم في الليل الليل متأخر، دونك ما نجموش يعاولوا عليه في الدوري الإقصائية اللي تتطلب حكام من تينا معينة اللي هو ما نجمش يكون منها.
1: باهي خلينا نحكي على المجموعه هذه مهدي وخالد. كولومبيا البارح ربحت نجم نقولوا بالسي في المنتخب الكونغولي هدف مقابل صفر وتالق الحارس منتخب الكونغو الديمقراطيه. البرتغال ربحت اوزباكستان. الترتيب كولومبيا 6 نقاط، البرتغال 4 نقاط، الكونغو عندها نقطه واحده، اوزباكستان 0 من النقاط. المستوى البارح في مباراه البرتغال رونالدو سجل 2 اهداف، اصبح اللاعب التاريخي، سجل في 6 نسخ
3: مختلفه لكاس العالم. هالنجوم هذه اللي شفناها توا ما عندناش منها، ما احنا هذوما اللي شفنا البارح حتى رودريغيز البارح مع المنتخب الكولومبي اي معناتها هالنجوم هذوما تقريبا حاضرين في المواعيد الكبرى، يسجلوا ميسي، هاري كين، هالاند، مبابي، كلهم
2: شوف باش نحكيوا على مستوى توا، شوف الكاليتي هذه
3: مخره معناتها
2: الكاليتي هذه، شوف كاليبر هذا يكذب عليك. شوف توا هما خصوصا رونالدو 41 سنه عمل 6 كؤوس عالم، ثم تكون نابيلا موتيفاسيون انترانسيك، معناتها اللاعب هذا يلعب باش يرسم التاريخ، يرسم اسمه في التاريخ، ويحب يحطم الارقام القياسيه. معناتها شوف الناس هذه القامه هذه كبيره، ولاعبين اخرين اللي ممكن يطلعين تاول على المستوى الثاني والثالث يلعب باش يعني باش نشارك في كاس العالم، معناتها الاهداف تفرق مختلف. فهمني مختلفه برش، فهمني. رونالدو عمل رياكسيون، ثم انتفاضة، ثم منافسة ما بين ميسي،
3: بخلاف
2: الانتقادات. شوف ميسي بتبيعه كي علاش كي شوفوا ميسي مبابي
3: منافسة
2: كين منافسة وانتفاضة بالطبع، ثم منافسة ما بين اللاعب واللاعب، كل واحد يحب يحط الرقم القياسية، مع الانتقادات مع شوف حتى اللاعبين نتاعو كيفاش اصحابه كيفاش مشاو له لونطونت، معناتها هذاك سيتان لي دو وليجوند، تحب ولا تكره رونالدو ليجوند. كيفاش الفرحة، زوز أهداف، كان البارح كان ينجم يمركي حتى 5-4 أهداف.
3: شوف الحارس نتاع منتخب
2: صحيح
3: وقادر
2: قادر باش يزيد يسجل، وذي المنافسة معناتها اللاعبين هذوما راهو كاليبر ما يجيوكش ديما، فهمني. فعبر التاريخ
3: شوف، حتى أنه ميسي مسجل 18 هدف، الهدف التاريخي للمونديال، هو عمل ردة فعل وسجل في النسخة السادسة، معناتها توجد ميسي توجد رونالدو
2: صحيح. هذيا السنين هذوما شوقونا في 15 سنه هذيا، ان شاء الله يخلفوهم، نقولوا مبابي لا ما يامال ممكن ان شاء الله يخلفوهم.
3: سي خالد خلينا لان الوقت قرب، التحكيم توا في المونديال هذا سبا ماشي ناجح بالقوانين الجديده نتاع الفيفا؟
0: القوانين الجديده كما شفتوا ظهر لي فنيين نجم يحكم اكثر مني، القوانين الجديده نتاع خاصه اذاعه الوقت وكذا ساهمت، وانه شاهدنا اكثر وقت فعلي للعب. المردود العام تاع الحكام الى حد الجوله الثانيه كان فما ديو ديبا كما قلنا، فما بعض حكام تميزوا كما الحكم المصري امين عمر، كما الحكم الفرنسي لادار دار كرواتيا وإنجلترا، ولكن فما حكام زادة كتير متميزوش. ننتظر الجولة الثالثة، على فكرة الجولة الثالثة اللي باش نشاهدوا فيها رغم معناها الأخوي اللي تقالت عليهم، رغم تشكيك في مردود مارشينياك اللي أدار الأرجنتين والجزائر، باش يعود باش يدير مقابلة مهمة ومهمة جدا ما بين مصر وإيران.
3: باهي خلينا نعطي برنامج نتاع الجوله الثالثه اللي باش تنطلق اليوم، قطر والبوسنه 8 نتاع الليل، سويسرا مع كندا، ترتيب في المجموعه هذه كندا وسويسرا 4 نقاط لكل منتخب، البوسنه وقطر كل منتخب عنده نقطه واحده، البرازيل تلعب مع اسكتلندا، المغرب مع هايتي 8 كيف كيف، البرازيل والمغرب كل منتخب عنده 4 نقاط، اسكتلندا 3 نقاط وهايتي 0 من النقاط. قبل ما نختم سي مهدي، هل المربع الذهبي ولا المنتخبات اللي جلبت لك انتباهك وتنجم تكون في
2: شوف انا عشان نقيم لك ونرتب لك، ممكن عندك منتخب الفرنسي، منتخب الارجنتيني، يجي بعد ممكن منتخب الاسباني، الهولندي، هذوما ممكن الانجليزي بدرجه معناتها ممكن
3: اقل. الولايات المتحده الامريكيه تنجم تكون،
2: ممكن الولايات المتحده ممكن هي تكون مفاجاه بصراحه، فريق مميز جدا.
3: باهي سي خالد، من الحكام اللي ينجموا يكونوا في ادوار متقدمه اكيد كلهم معظمهم اوروبيين هكا،
0: أكيد معظمهم أوروبيين، يدخل أمين عمر وكذلك مصطفى غربال يدخلوا أوتسايدر، معناها النجم يكونوا مرشحين بلجيم باش يديروا مقابلات كبيرة في الـ في الـ في الـ الأدوار القادمة، كذلك الحكم القطري الجاسم على الأقل في هذايا بالنسبة على المستوى العربي والإفريقي اللي همنا، والحكام التقليديين توا بين قوسين كما سي مهدي أكيد يعرف توا بتبدأ البطولة الحقيقية تقريبا بعد الدور الأول بتبدأ المقابلات الحقيقية، والحكام المهمين شبدوا توا يتم التعويل عليهم أكثر فأكثر.
3: يعطيك الصحة سي خالد السويح محللنا وخبيرنا التحكيم. سي مهدي، مباراة تونس هولندا توقعاتك النتيجة تكون ثقيلة مش ثقيلة، مش تكون ردة فعل إيجابية، خسارة تكون مشرفة وكل الشعارات هذيك
2: ممكن معناتها المستوى باش تصلح شوي
3: نتحسن
2: نتحسن شوي باش يعملوا رياكسيون حتى مش كرويين لكن رياكسيون ذهنيا معناتها باش يصير رياكسيون
3: حطك القليب
2: بطبيعه باش تعمل رياكسيون انت سير بلون مونتال معناتها باش تولي حتى اقل اخطاء والوقفه اقوى والديال اقوى فهمني من الناحيه هذيك ان شاء الله تكون ما تكونش نتيجه ثقيله
3: هاي مقتنع بالهزيمة تكون هزيمة
2: إن شاء الله ماذا بينا نفوزه نحن هذي ديما واحد يكون متفائل لكن ثم حقيقة ثم واقع ثم حقيقة ثم منطق
3: ده إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي إن شاء الله على الأقل يقدم مستوى إذا كان ماهوش انتصار وإذا كان ماهوش ترشح سيء يعني انتهى إن شاء الله يكون مستوى على الأقل يرجع فريق الكرة القدم التونسية هكا نوصلوا لنهاية كافي أمريكا سي مهدي السيفي يعطيك الصحة خالد السوية يعطيك الصحة إن شاء الله نتلقاو في مواعيد رياضية قادمة إلى اللقاء.

0: 27 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. شكرا زبير العوني اللي قدم لنا كافي أمريكان. بعد شوية يسرى الشيبوب تكون حاضرة معنا في موعد نشرة أخبار 7:30 ديما على موجات إذاعة الشباب. احنا معاكم حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجنة. قدم معنا في الاستماع، أنا راجعين
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب.
5: مبروك لكل ولادنا لادمين في البعد واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاغي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: نشرة الأخبار.
8: صدور دليل التوجيه الجامعي 2026 لفائدة الناجحين في البكالوريا. تونس تحيي اليوم الذكرى 70 لبعث الجيش الوطني وأفاق متنوعة للناجحين في البكالوريا صلب المؤسسة العسكرية. اليوم انطلاق أشغال الملتقى الوطني للتكوين المهني في نسخته الثانية بمدينة الثقافة بالعاصمة تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إليكم التفاصيل. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن صدور دليل التوجيه الجامعي للسنة الحالية لفائدة الناجحين في دورة رئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ويتضمن الدليل مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم

0: الدولي لمساعدة الناجحين الجدد في البكالوريا وأسرهم على الاطلاع على الفرص التعليمية المتاحة في مختلف المؤسسات الجامعية المشاركة في المعرض ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم المستقبلية. تحتفل بلادنا اليوم بذكرى انبعاث الجيش الوطني، المؤسسة التي ما فاتئت ترسخ منذ تأسيسها قبل 70 عاما قيم البذل والانضباط للذود عن الوطن والحفاظ على سلامة ترابه ودعم مناعته وتعزيز أمنه. هذا وقد انطلقت أمس لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا عملية تقديم الترشحات في مناظرتي الالتحاق بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري وبالإدارة العامة للصحة العسكرية في اختصاصات شبه طبية، وذلك بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغين خصصا للإعلان عن المناظرتين وتوضيح شروط الترشح وإجراءات ترتيب المترشحين ومقاييس ترتيبهم بأن عملية تقديم الترشحات ستتواصل لغاية يوم 19 من جويلية المقبل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.defense.tn. ومن ضمن المؤسسات التعليمية العسكرية الأكاديمية البحرية التي تمثل المؤسسة التعليمية المرجعية والوحيدة على الصعيد الوطني المسؤولة عن تأمين التكوين العالي لفائدة كافة الهياكل الوطنية في هذا المجال، وفق ما صرح العميد نبيل بن إبراهيم آمر الأكاديمية البحرية كاشفا عن شروط الالتحاق بالأكاديمية البحرية بالنسبة للسنة الحالية.
1: بالنسبة لشروط الالتحاق بالأكاديمية البحرية بالنسبة للسنة الحالية، السنة التكوينية 2026-2027، هو موجهة لحاملي شهادة البكالوريا دورة رئاسية في الشعب العلمية فقط، اللي هي رياضيات، علوم تقنية، علوم تجريبية وإعلامية. شروط الالتحاق يلزم يكون أي مترشح أن يكون تونسي الجنسية، عزب، العمر يتراوح بين 18-23 سنة، طول بالنسبة للذكور 1.67 والإناث 1.60، ثم الخضوع إلى اختبار مع مناظرة اللي يصير بعد قائمة حسب المعدل المتحصل عليه خلال النتائج البكالور. المعدل العام يمكن من ترتيب تفاضلي للمتناظرين، ويتم دعوة الأوائل لإجتياز اختبار مناظرة والمتمثلة في اختبار نفساني، اختبار طبي معمق، ثم اختبار في السباحة بالنسبة للأكاديمية البحرية.
0: وبخصوص مسارات التكوين بالأكاديمية البحرية، آمر الأكاديمية البحرية نبيل بن إبراهيم يضيف:
1: مسارات التكوين بالأكاديمية فرع إلى فرعين، فرع التكوين الهندسي وفرع التكوين في الماجستير المهني في العلوم البحرية، كلاهما يدوم 5 سنوات ويشفع بالنسبة للمسار الهندسي بالحصول على الشهادة الوطنية للمهندس بالإضافة إلى ترقية إلى رتبة ملازم أول بالبحرية. نفس الشيء بالنسبة للمسار الماجستير المهني في العلوم البحرية، يتفرع الاختصاصين اختصاص قيادة سفن وأنظمة بحرية واختصاص طاقة ودفع، ويشفع بالحصول على الماجستير في العلوم البحرية في كلتا الاختصاصين والتسمية إلى رتبة ملازم في الأول ثم الترقية إلى رتبة ملازم أول بالبحرية. بالنسبة لمناهج التكوين بالأكاديمية البحرية، هي مطابقة للتعليم العالي بتونس من حيث التكوين العلمي، لكن حسب مقتضيات العمل تقتضي أن التكوين التقني البحري يكون مطابق للمواصفات الدولية.
0: هذا وتتواصل إلى 26 من الشهر الجاري فعالية إحياء الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني بتنظيم معرض بالعاصمة يستعرض عبر مختلف أجنحته المهام الرئيسية والظرفية والتكميلية التي تضطلع بها المؤسسة العسكرية، ويوثق دورها في إسناد المجهود الوطني للتنمية الشاملة لا سيما من خلال إحياء المناطق الصحراوية وتنمية الجنوب عبر مشروعي جيم معتوق والمحدث بولاية قبلي، إضافة إلى ما توفره منظومة التكوين المهني العسكري من فرص لتنمية الموارد البشرية وتوفير اليد العاملة المختصة، وكذلك دور الصحة العسكرية في تعزيز المنظومة الوطنية الصحية. وبالمناسبة، يصدر البريد التونسي اليوم طابعا بريديا تخليدا لذكرى تأسيس هذه المؤسسة الوطنية، ويعرض هذا الطابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من اليوم بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتنائه عن بعد عبر الانترنت. وزارة التكوين المهني والتشغيل تمضي اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات وست اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أكد

0: ده في تصريح لبدر العرفاوي أن هذه الاتفاقيات تستهدف انتداب حوالي 1700 طالب شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات خلال السنة الحالية.
1: سنة 2026 فقط انتداب أكثر من 1700 طالب شغل في قطاع مكونات السيارات، اللي هو قطاع ذو قدرة تشغيلية كبيرة برشا، اليوم يشغل تقريبا في 120 ألف. نستهدف إن شاء الله في القريب من سنة 2030 إضافة 60 ألف موطن شغل في القطاع هذا. اليوم لابد من إعادة تأهيل المباشرين للحفاظ على موطن شغل وإحداث موطن شغل جديدة بتوسعة أو بإحداث استثمارات جديدة على مستوى القطاع هذا. الأهم كذلك هي أن المؤسسة الاقتصادية ليست مؤسسة مشغلة فقط بل مؤسسة مكونة. المقاربة الأساسية في التكوين المهني الأساسي هي التكوين بالتداول، يعني جزء في المركز التكوين المهني وجزء في المؤسسة الاقتصادية، ولكن حبوا الجزء في المؤسسة الاقتصادية يكون تم تأطير. هذاك علاش اليوم أسندنا المؤسسة المكونة إلى ثلاث مؤسسات في قطاع ميكانيك وكهرباء السيارات. وشنو هو الهدف هذا؟ أن يكون على مستوى المؤسسة الاقتصادية هناك مؤطر باش الشاب أو المتكون كيكون في المؤسسة الاقتصادية تكون هناك مرافقة كذلك تقنية واستكمال التكوين الأساسي اللي تم في المركز بتكوين في المؤسسة الاقتصادية.
0: تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، تنطلق اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة فعالية النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني على مدى يومين. مدير الإعلام والتوجيه المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني معز الورتاني:
2: هو موعد إن شاء الله الوزارة تعمل أنه يكون موعد دوري باش نعرفوا به بكل اختصاصات التكوين المهني. الجديد أنه فما مجموعة من الأنشطة أضفناها في الدورة هذه، هو لأن نحكي على المبادرة الخاصة باش نعرفهم بالآليات اللي عندنا، آليات التمويل، بالمشاريع اللي تعنى بها، بالمرافقة المتوفرة اللي توضع على ذمتهم. عندنا الأنشطة اللي هي نجحت في الدورة الأولى واللي نحن نحبوا نواصلوا نعرفوا بها، اللي هي الاختصاصات التكوينية من خلال التجارب الموجودة عندنا. يكون لقاء شبابي شباب، عندنا ورشات حية، عندنا لقاءات تنشيطية مع الشباب، عندنا حصص إعلام وتوجيه. نحن في الدورة الأولى زارونا في الملتقى 2000 زائر بما فيهم المؤسسات الشبان وكل شيء. ان شاء الله نحن عاملين 2500 ان شاء الله الهدف نتاعنا في الدوره هذه. اما زاد نحن نخدموا على لاكسي لانفورماسيون مش كان للزوار، عندنا كوميونيكاسيون كامله رقميه باش نحاولوا نوصلوا لاقصى عدد من المنتفعين بالمعلومه.
0: مثل تسريع نسقي إنجاز المشاريع الممولة من البنك الأوروبي للاستثمار وتذليل الصعوبة التي تعترض تنفيذها محور اللقاء الذي جمع أمس وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم صلاح الزويري بوفد عن البنك الأوروبي للاستثمار. وأفادت وزارة التجهيز والإسكان في بلاغ لها بأن هذا اللقاء الذي انعقد بمقر الوزارة خصص لمتابعة تقدم المشاريع الممولة من البنك، خاصة في مجالات البنية التحتية والطرقات، والنظر في الآليات الكفيلة بتسريع تنفيذها. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران وافقت على قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مواقعها النووية، لكنه لا داعي للاستعجال وفق تعبيره. مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق للمرة الأولى على قرار بشأن صلاحية الحرب في انتقاد للرئيس ترامب بشأن الصراع في إيران. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يفيد بأنه لا خيار لقوة الاحتلال الصهيوني إلا الانسحاب بشكل كامل من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني مقابل انتشار الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية. هذا الخبر نصل لكم مستمعين لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: صدور دليل التوجيه الجامعي 2026 لفائدة الناجحين في البكالوريا، تونس تحيي اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، وأفق متنوعة للناجحين في البكالوريا صلب المؤسسة العسكرية. اليوم انطلاق أشغال الملتقى الوطني للتكوين المهني في نسخته الثانية بمدينة الثقافة بالعاصمة تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
6: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ملفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيه. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.

0: le matinal jeune.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك
3: السبعة وخمسة واربعين دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب رجعنا بعد نشرة أخبار السبعة ونص صباح الأنوار ليكم من جديد مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب حالة الطقس كيفاش باش تكون وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي يبدو أنه درجات الحرارة باش تكون في نفس المعدلات كل التفاصيل باش تكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي
1: طقس اليوم
3: طقس اليوم مع سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي صباح النور سرحان
4: صباح النور مرحبا بكم مرحبا مستمعي الشباب هذا الصباح
3: اهلا وسهلا بك دونك معك انت ناخذ فكره عن حاله الطقس اليوم الحقيقه البارح كانت الدنيا سخونه صحيح فما بعض السحب البارح في العشيه لكن هذا ما يمنعش انه درجات الحراره عاليه معناها يعني شويه تحس المعدلات
4: كي تشوف هذاك هو الصيف يعني طبيعي كون نلقاو ارقام كبيره شويه
3: اسكو المعدلات عاديه مقارنه بشهر جوان معناها خلال سنوات فارطه
4: تعتبر عادية حتى وين تجاوزت المعدلات ما هوش تجاوز كبير في بعض الأماكن يعني نحكي على الإجمالا أرقام مقبولة وتعبر على فصل صيف
3: أوكي.
4: وما ننسيش اللي كونه راو في الصيف يعني طبيعي جدا كونه نسجل درجات حرارة لكن نقيسه احنا في الظل معناها درجات حرارة اللي نقيسوها راي في الظل اللي نحسوه راو طبيعي جدا يكون أكثر
3: واضح هات معك انت خلينا ناخذ فكره عن حاله الطقس
4: ظهر التقلبات الجويه معناها معتاده في شكل خلايا رعديه بالواجهه الغربيه للبلاد اعطت كميات هامه من الامطار على غرار الدهماني من ولايه الكيف بلغت 51 ملم سجلنا 12 بتيله من ولايه القصرين 4 بالقصرين و عفوا 15 بتيله و12 ملم بجندوبه كميه تعتبر الى حدود هذه الساعه كميه طيبه يعني تصور اللي كونه بعد حتى الرجوع الصيفي يوم 21 جوان وما زلنا نسجل في الامطار نتيجه الحراره اللي ترتفع ثم تتشكل هذه الخلايا الرعديه احيانا تراوح مكانها واحيانا اخرى تتجه نحو الجهة الشرقية اليوم كيف كيف تقريبا نفس السيناريو بطبيعة الحال سنقوم بنشرة متابعة لهذه الحالة الجوية اللي ممكن نسجل فيها أيضا كميات هامة من الأمطار في ولايات الكيف القصرين قفصة كميات تقارب الأربعين أو تتجاوزها بقليل استنسنا بإمكانية واردة لتساقط البرد بأماكن محدودة رياح قوية الهابطة أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز أحيانا في شكل هبات 70 كيلومتر في الساعة من حيث درجة الحرارة الأرقام باش تكون يعني معتادة ما بين 30 و 35 بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة بباقي الجهات مع ظهور الشيل المحليين غدوة تزيد شوية بمعدل درجة أو درجتين خاصة في مناطق الشمال يوم الخميس سحب قليلة لا نتوقع وجود أمطار يوم الغد ونعود إلى الخلايا الرعدية النشطة صح التعبير الجمعة إلى غاية يوم السبت بطبيعة الحال تقلبات جوية عادية الحرارة ما يشترتفع نذكر اللي كونه عديد البلدان الأوروبية على غرار فرنسا يعني تعاني من موجة حر كبيرة يعني وصلت الأربعين وتجاوزتها بقليل حتى فما 43 درجة 42 وبالتالي هم ما همش مستسين بمثل هذه الأرقام وتعتبر موجة حر متواصلة إن شاء الله سلامة للناس الكل احنا إلى حدود نهاية هذا الشهر لا نتوقع وجود موجة حر بالعكس الأرقام ديما تكون طيب مقبولة يعني في الواجهة الشرقية الأماكن المطلة على البحر أكثر بطبيعة الحال داخل البلاد ولكن لباس الحمد لله بالنسبة لحالة البحر مع اتجاهات شرقية شرقية أو جنوبية شرقية اليوم فما موجة العشية بمناطق الشمال نستحفظ على رواحنا غدوة بحر متموج تقريبا بأغلب المجالات البحرية نعود إلى الهدوء والاستقرار الجمعة السبت إلى غاية يوم الأحد مهما تكون حالة البحر لازم نردوا بالنا إن شاء الله عطلة آمنة للناس الكل
3: إن شاء الله
4: وإن شاء الله بتحييناتنا نمدكم بها في كل الأوقات إن شاء الله
3: شكرا سرحان، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. بعد شوية باش نحكيو عن العرض التكويني المتنوع الخاص بالمدرسة العليا للتجارة بتونس، العرض التكويني اللي يستجيب لمهن المستقبل، كيفاش باش تكون الحكاية من خلال الشهادات والمسارات الجديدة ذات الطابع الابتكاري، لأنه فما إجازات باش تكون خاصة في إطار التوأمة الأكاديمية في ضمان الجودة والتأهيل الأكاديمي. كل التفاصيل كل من بعد شوية مع سياسين سلامة، الأستاذ المساعد بالمدرسة العليا للتجارة بتونس. قعدوا معنا في الاستماع، هنا راجعين ومكملين معكم حتى للعشرة متاع الصباح ديما في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب.

0: مبروك لكل ولادنا لادمين في البعض واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الماتينال جول.
3: الصباح رباح.
2: الصباح رباح.
3: وعلى موجاتنا.
2: صباحنا بالمسك فواح.
3: صباحنا بالمسك فواح.
2: الماتينال جول.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك. تسمع صوتك.
4: الثمانية ودقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله الطريق سلامة لكل مستعملي الطريق. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. جماعة السيزيام بداوا اليوم الثالث اليوم الأخير. إن شاء الله ربي معاكم. إن شاء الله المجهودات كلها تكلل بالنجاح والتوفيق. ونشوفوكم إن شاء الله في مسار يخص التعليم العالي كما اللي باش نحكيو عليه توا في إطار المدرسة العليا للتجارة اللي كما قلت وأنه فما مجموعة من العروض التكوينية في إطار ضمان الجودة والتأهيل الأكاديمي. التكوين باش يكون موجه لتعزيز قابلية التشغيل أكثر. تعرفوا تو حتى في إطار التشغيل معناها يطلبوا مجموعة كبيرة معناها يعني خاصة من الخبرات ومن الدورات التكوينية لأنه مهم وقت اللي نحكيه على الدورات التكوينية بالإضافة طبعا إلى التكوين الأكاديمي. لكن مع هذيك تكون فما دورات تكوينية يكونوا فما برشا نقاط إضافية. مشكورة على حضوره معنا جانا للأستوديو سياسين سلامة اللي هو الأستاذ المساعد بالمدرسة العليا للتجارة بتونس ومدير مركز المهن وإشهاد الكفاءات بالمدرسة العليا للتجارة بتونس. سياسين صباح النور، نورتنا برشا في استوديو إذاعة شباب.
5: شكرا سي سامي على الاستضافة ومبروك بهذا المكسب لإذاعة الشباب، استوديو جديد في حلة جديدة. نهنيكم بهذا المكسب زادة. نفس الوقت زادة نحب نتوجه إلى كل الناجحين في البكالوريا وخاصة اللي قاعدين يعديوا في المناظرات في هذه الفترة، زادة نتمنى لهم حظ موفق وإن شاء الله بالنجاح.
4: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. دونك باش نحكيو على المدرسة العليا للتجارة. أول حاجة ساعة أنتي مدير مركز المهن وإشهاد الكفاءات بالمدرسة العليا للتجارة. قبل ما ندخل في أكثر تفاصيل فيما يخص العروض التكوينية، هيت خلينا ناخذ أكثر تفاصيل إلى ديفينيسيون الخاصة بمركز المهن وإشهاد الكفاءات بالمدرسة العليا للتجارة بتونس. شنو هو المركز هذا؟ شنو الوظيفة متاعه؟ شنو الخصائص اللي قدمها معناها للطلبة معناها أو حتى للأساتذة؟
5: صحيح، هو الحقيقة اليوم هذا المركز، مركز المهن وإشهاد الكفاءات، نلقاوه موجود في العديد من المؤسسات الجامعية اليوم، وهو زاد يعتبر حقيقة يعني يعطي إضافة كبيرة على مستوى تأهيل الطلبة وكذلك تأهيل الأساتذة وإعداد الطلبة لسوق الشغل على مستوى كل ما يتعلق بالمهارات الذاتية، على مستوى يعني نقوم بالعديد من الدورات التكوينية اللي نجيب فيها مختصين في مختلف المجالات ومختلف الاختصاصات، يعطيوا يعني دورات تكوينية لطلبتنا قصد مزيد إدماجهم في سوق الشغل. كذلك موجه زادة أيضا للأساتذة في بعض، علاش قلنا احنا إشهاد الكفاءات؟ لأنه فما بعض الدورات التكوينية اللي نقوم بها في إطار هذا المركز، مركز المهن وإشهاد الكفاءات مدرسة العليا للتجارة، اللي يعني تعطي إضافة على مستوى الشخصي للطالب وأيضا إضافة على المستوى الشخصي للأستاذ من حيث التكوين. والهدف الأساسي من هذه المراكز هو يعني كل ما يتعلق ب المهارات الذاتية،
4: soft
5: skills، وحتى على مستوى زاد اللغات. احنا بدينا السنة مثلا في دورات تكوينية موجهة للأساتذة وبدينا عملنا تجربة حلوة ياسر سنة مع يعني أستاذة في الإنجليزية قاعدة تحاول يعني تأهل الأساتذة مثلا اللي عندهم إشكاليات في اللغة الإنجليزية.
4: أي.
5: وصحيح الناس كل تعرف تتكلم باللغة الإنجليزية لكن ما همش قاعدين يتكلموا بالطريقة اللي مطالبين بها بشي يتكلموا بها. نفس الشيء موجه زادة للطلبة نتاع المدرسة العليا للتجارة بتونس. دونك الحقيقة قاعد يقوم بالعديد من الدورات التكوينية اللي يعطيه إضافة على المستوى الشخصي على للطالب أو للأستاذ.
4: به هذا على مستوى مركز المهن وشهادة الكفاءات بالمدرسة العليا للتجارة. مع هذه المدرسة العليا للتجارة اللي تواصل في الحقيقة معناها التزامها في رسالتها القائمة على التميز الأكاديمي مواكبة التحولات التكنولوجية اللي متسارعة. اليوم نحكيه على الذكاء الاصطناعي، نحكيه على التطور التكنولوجي، نحكيه في نفس الوقت على تطوير العروض التكوينية الخاصة بالمدرسة العليا للتجارة بما يستجيب لحاجيات محيط مهني اللي قاعد يشهد فيه تحولات كبيرة، تحولات عميقة ومتسارعة.
5: اليوم بالحق احنا توا عنا مدة تقريبا منذ سنة 2019 ما تمش تأهيل على مستوى المسارات يعني لديبلوم ان ابيليتاسيون دي ديبلوم، وعنا مدة خدمنا على إعادة تأهيل مساراتنا والإجازات اللي موجودة في المدرسة العليا للتجارة بتونس. وطبعا مؤخرا أعلنت المدرسة العليا للتجارة بتونس عن عروضها التكوينية للسنة الجامعية 2026 و2027، خاصة كما قلت بعد تحصل جميع الإجازات على التأهيل تأهيل وتحيين المسارات. يعني في بلوتو احنا نحبوهم هالمسارات هذوما يكونوا في مطابقة مع المعايير الوطنية اولا، وخاصة في استجابة لكل ما يتعلق بحاجيات الشغل اليوم،
4: يعني طبع ابتكاري جديد
5: انوفاسيون انوفاسيون ومواكبة التحولات اليوم الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة وخاصة المهن الجديدة اللي قاعدة تظهر يعني السنوات يعني الأخيرة. التكوين متاعنا من خلال يعني العروض اللي قاعدين نقترحوا فيها تكوين موجه نحو تعزيز تشغيلية خريجي المدرسة متاعنا من الطلبة، وذلك يعني بإدماج أو بدمج كل ما يتعلق بالكفاءات التقنية والرقمية وخاصة السلوكية. توسكي احنا جبدنا بكري على سوفت سكيلز، جبدنا يعني لوكوتي كومبورتمونتال مهم جدا باش يخلي اليوم ويمكن اليوم الطلبة متاعنا من تطوير قدراتهم على التأقلم مع متطلبات سوق الشغل المتغير اليوم. الشيء اللي تميزت به اليوم المسارات متاعنا كونه اللي نقترحه في تكوين متنوع يستجيب لمهن المستقبل. وتعرف كونه المدرسة العليا للتجارة اليوم عندنا تقريبا عندنا 9 إجازات، 7 ماجستير بحث و9 ماجستير مهني، والمهن هذوما اللي حكينا عليهم المستقبلية تشمل عديد من المجالات. عنا مجال علوم التصرف، الاقتصاد، التسويق، إدارة الأعمال، كل ما يتعلق باللوجيستيك، عنا التجارة الدولية، وعنا المالية زاد اختصاص المالية. 9 إجازات، 7 ماجستير بحث و9 ماجستير مهني. من أبرز المستجدات اللي اليوم تتميز بها يعني العروض متاعنا التكوينية هو التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، التسويق الرقمي، كل ما يتعلق بالباور بي آي والبيانات
4: وهذه المعمول به خاصة وقت اللي نحكيه على التحولات العميقة والمتسارعة لحاجيات محيط المؤسسات.
5: طبعا احنا اليوم أمام تحدي نعرف
4: ينكونوا يا ما نكونوش.
5: العالم في تغير. احنا اليوم يا اما نحضروا طلبه اللي كونوا باش يتم ادماجهم بطريقه سلسه وبطريقه سهله في سوق الشغل، والا رانا ما عادش باش نتبعوا كل هذه التحولات اللي قاعده تصير في العالم.
4: هو مهم، وأنه هي المدرسة في حد ذاتها قاعدة تواكب في التحولات العالمية
5: طبعا من خلال احنا جينا في العديد من المناسبات بحذاكم لتقديم العديد من الأنشطة عنا. يعني احنا قمنا ب يعني معرض كبير متاع توظيف في خلال السنة الجامعية هذه، ويعني بصراحة كان معرض هام ومعرض ناجح على كل المستويات. الهدف متاعه شنو هو؟ إدماج الطالب وإدماج خريجي المدرسة العليا للتجارة بتونس في سوق الشغل الجديد. تو اليوم تعرفوا كونه اليوم عنا قمنا بإحداث إجازات في إطار التوأمة الأكاديمية بين المؤسسات. عنا إجازة جديدة سميناها البيانات الضخمة وتحليل المعطيات بالشراكة مع المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة
4: لزام. أي.
5: ومن خلال يعني هذين نحب نحيي مدير المدرسة متاع المدرسة هذه المعهد العالي لفنون الملتيميديا، الحقيقة توأمة ناجحة على كل المستويات. عنا زادة إجازة أخرى الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية توسكي سورابورت على الجيوبوليتيك، هذا بالشراكة مع كلية الأداب بمنوبة. يعني بصراحة اليوم باش ننجحوا يلزمنا ننجحوا في إطار التوأمة، باش ننجحوا يلزمنا ننجحوا في إطار الانفتاح على الآخر، مش كل مؤسسة تخدم وحدها، نخدموا في إطار الشراكة، في إطار زادة تعدد الاختصاصات، لأنه اليوم نلقاو الانجينيور يلزمو يخدم مع لو جيستيونير، يلزمو يخدم مع الاندستريال، وهذاك كيفاش تكون احنا ديما نرجعوا ونقولوا سي دون لا ديفيرسيتي كون كري لا ريشيس. يعني وقت اللي تكون فما اختلاف هناك ثراء فعلا. ايضا لان الحقيقه امام كل امام يعني هذه لا ديفيرسيتي اللي قاعدين نعيشوا فيها من خلال المسارات الجديده متاعنا ومن خلال التاهيل الجديد، نحب نشكر الحقيقه كل أساتذة المدرسه العليا للتجاره خبير. بتونس، ومن خلالهم نحب نشكر رؤساء الاقسام متاعنا، و نأكد زادة شكر خاص للسيدة مديرة المدرسة الأستاذة نادية عبعوب على كل ما قدمته ودافعت. يعني ماك تعرف كونه احنا اليوم اون بروبوز نعطيه للوزارة اقتراحاتنا، ونعطيهم الوزارة فيها لجان تخدم على التأهيل الجديد، وبعد على مستوى الجامعة وعلى مستوى الوزارة يلزمنا ندافعوا على كل المسارات متاعنا باش ما يندثروش. والحقيقة مديرة المؤسسة قامت بعمل جبار وممتاز، وهذا مش غريب على مدرسة العليا للتجارة اللي هي سيتون فامي بالنسبة لنا احنا.
4: اكزاكتومون. نكمل معاك انا ياسين فيما يخص دونك جميع الاجازات الجديدة، طبعا في طال الحرص على تطوير جودة التكوين كما حكيت لنا، وانه جميع الاجازات الجديدة اللي باش تتحصل على تأهيل جديد او بلوتو تحصلت على تأهيل جديد بعنوان السنة الجامعية الحالية هذه، اذا كان فما حاجة معناها وانا طلعت وشفت انه يأكد مطابقتها للمعايير الوطنية، وفي نفس الوقت النقطة المهمة اللي هي تستجيب لحاجيات سوق الشغل. معناها هنا وقت اللي نحكيه على كل ماجستير بحث وإلا مهني معناها تابع للمدرسة سيخضع إلى إعادة تأهيل خلال السنة الجامعية القادمة.
5: بالنسبة للتأهيل على مستوى الإجازات تم تأهيل المسارات على مستوى الإجازات تتم وخذينا التأهيل وهذا يراه صار زاد في إطار الشراكة مع سوق الشغل ومتطلبات سوق الشغل. خذينا لبزوان مع سوق الشغل، عيتنا للبروفيسيونيل، عيتنا للمحيط الاقتصادي والاجتماعي، خذينا من عندهم شنو متطلباتهم، وعلى ضوء هذاك اقترحنا احنا في الإجازات متاعنا بعض التغييرات، وساعات ما نبدلوا حتى شيء لكن نبدلوا الاسم، وساعات نبدلوا حتى في المحتوى، وبالتالي خذيناه هذا المسار. خذيناه السنة القادمة 2026-2027 ستشهد إعادة تأهيل الماجستير على مستوى البحث وعلى مستوى المهني، وهذه زادة خدمة جبارة باش نخدموها زادة في إطار الشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي. وهذا هو المهم. راو اليوم إذا نحبوا تشغيلية الطلبة متاعنا ونوفروا لهم سوق الشغل اللي يتلائم مع الكفاءات متاحة يلزمنا نكون في شراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي. هذا يعني سي انكونتورنابل اليوم.
4: اكزاكتومون. ان شاء الله بالتوفيق لكم سي ياسين. ميرسي بوكو على حضورك معنا. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا، وان شاء الله في كل مره نسمع ديما معناها اخبار جيده واخبار متطوره عن العروض التكوينيه الخاصه طبعا بمختلف الشعب وبمختلف المؤسسات. الراجعه بالنظر طبعا لوزاره التعليم العالي سي ياسين سليمه، الاستاذ المساعد بالمدرسه العليا للتجاره بتونس ومدير مركز المهن واشهاد الكفاءات بالمدرسه العليا للتجارة بتونس. شكرا لك على حضورك، شكرا لك على كل التفاصيل اللي خاصة طبعا بالعروض التكوينية الجديدة الخاصة بالمدرسة العليا للتجارة. 8:15 دقيقة، هذه إذاعة الشباب حتى للعشرة متاع الصباح. المتينة الجنة.

28 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. حبيت نذكر بصدور دليل التوجيه الجامعي 2026، ألف مبروك من جديد لجماعة البكالوريا والناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وإن شاء الله حظ أوفر لكل المترشحين لدورة المراقبة. دونك صدور دليل التوجيه الجامعي 2026 على موقع www.orientation.tn، نعود نذكر الموقع ب www.orientation.tn، واللي يضمن عروض التكوين المفتوحة. دونك وزارة التعليم العالي اللي تعلم كافة المترشحين لعملية التوجيه الجامعي ضرورة اعتماد المصادر الرسمية والوسائل الراجعة بالنظر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة. دونك نعود ذكر www.orientation.tn، هذا دليل التوجيه الجامعي 2026. بعد شوية موجز 8:30، بعد موجز 8:30 اليوم باش نقترح عليكم.

0: شعور بمحبتك مليان أحاسيس مطربة الجيلين وردة الجزائرية، مقطع من شعوري ناحيتك اللي نسمعوها بعد موجز 8:30 ديما معنا على موجات إذاعة شباب سينو. حابين نذكركم أن صفحة الفيسبوك على ذمتكم غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال، مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات حتى للعشرة متاع الصباح في الماتينة الجون ديما على موجات إذاعة شباب.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: مبروك لكل ولادنا لادمين في البعد واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. بمشاركة 62450 تلميذا وتلميذة تختتم اليوم اختبارات مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام، ويتنافس المترشحون على 3850 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية بكافة الجهات. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن صدور دليل توجيه الجامعي للسنة الحالية لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ويتضمن الدليل مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين. مدينة العلوم تنظم بداية من اليوم وحتى 26 من جوان الجارية الدورة الرابعة للمدرسة الصيفية للكيمياء لفائدة تلاميذ التعليم الأساسي. تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن تنطلق اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة فعالية النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني على مدى يومين. تحتفل بلادنا اليوم بذكرى انبعاث الجيش الوطني، المؤسسة التي ما فاتئت ترسخ منذ تأسيسها قبل 70 عاما قيم البذل والانضباط للذود عن الوطن والحفاظ على سلامة ترابه ودعم مناعته وتعزيز أمنه. مثل تسريع نسق إنجاز المشاريع الممولة من البنك الأوروبي للاستثمار وتذل الصعوبات التي تعترض تنفيذها محور لقاء جمع أمس وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مصلح الزويري بوفد

0: نايت بداية من 10 متاع الليل. استوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
1: إذاعة الشباب من تونس.

0: الماتينال جول.
1: الصباح رباح.
2: الصباح رباح.
1: وعلى موجاتنا.
2: صباحنا بالمسك فواح.
1: صباحنا بالمسك فواح.
0: الماتينال جول.

إذاعة شباب من تونس.

إذاعة شباب من تونس.

0: 8:52 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، رجعنا لكم بعد موجز 8:30. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم إذا كنكم زدتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب. الوقيت هذايا يومين نعملوا طلب على جرايد وعناوين مواقع اليوم الأربعاء 24 جوان 2026 في فقرة غوفو الماتينة.
1: غوفو الماتينة
0: رفيق دريدي، صباح النور.
2: صباح الورد سامي ليك ولكل متابعينا على إذاعة شباب. غوفو الماتينال فيها جولة كالعادة في أهم العناوين الصادرة في الصحف الورقية وكذلك في المواقع الإلكترونية الإخبارية، والبداية بموقع الإذاعة الوطنية التونسية www.radionational.tn. تونس تحيي اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي. نلقاو الصورة في المقال هذه، تاريخ مجيد وحاضر عتيد 1956 2006 24 جوان 56، تاريخ انبعاث الجيش الوطني التونسي اللي تأسس بعد حوالي 3 أشهر من استقلال تونس من أجل تأمينها من بقايا الاستعمار الفرنسي. في كل عام يتم هي ذكرى انبعاث الجيش الوطني للتذكير بمآثره في الدفاع عن حرمة الوطن والحفاظ على سلامة ترابه وتعزيز أمنه واستقراره. تلقاو إذن كل التفاصيل والمقال المطول هذايا اللي يرجع على كل المجهودات اللي يقوم بها الجيش الوطني التونسي والمهام متاعه، تلقاوها بالتفصيل على هذا الموقع الإذاعة الوطنية التونسية. كذلك كل الصحف اليوم تقريبا كتبت على إذن ذكرى انبعاث الجيش الوطني التونسي تقريبا، بما فيها جريدة لابخيس. كذلك نلقاو عناوين مختلفة ترجع على هذه الذكرى 70. نكملوا في بقية العناوين اللي عنا، وإحنا نحكيه على الجيش الوطني التونسي ونحكيه كذلك على وزارة الدفاع الوطني اللي تعلن انطلاق تقديم الترشحات في 2 مناظرات لفئة الناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا. تلقاو التفاصيل في جريدة الصباح في الصفحة الثانية. إذن انطلاق تقديم الترشحات في 2 مناظرتين لفئة الناجحين في الباك برنسيبال، كل التفاصيل في الصفحة الثانية لجريدة الصباح الصادرة اليوم. وإحنا نحكيو على البكالوريا ونعود نهنيو كل الناجحين في هذا الاستحقاق. نحكيو على صدور دليل التوجيه الجامعي، نلقاو العنوان من موقع إذاعة الشباب غاديو جون.تن. صدور دليل التوجيه الجامعي 2026 لفئة الناجحين في البكالوريا. تمشي وطول الموقع www.orientation.tn، تلقاو كتاب التوجيه، ما يسمى بكتاب التوجيه اللي فيه كل التفاصيل في علاقة بالمسارات المتاحة الجامعية، كذلك عروض التكوين المفتوحة في مؤسسة التعليم العالي. والوزارة تدعو كل الناجحين في الباك لكونهم يعتمدوا المصادر الرسمية ووسائل الاتصال التابعة لها. راهو نذكروا عملية التوجيه تم حصريا عبر هذا الموقع orientation.tn من سنوات، ما تم عملية التوجيه كان وعلى هذا الموقع، وما فما حتى مواقع أخرى اللي هي تنجم تعطي إمكانية للتوجيه ولا اختيار شعبة بخلاف هذا الموقع. نواصلوا مع غوفو الماتينال. في بقية الأخبار نحكيوا على اتفاقيات لتوفير أكثر من 1700 موطن شغل السنة في صناعة مكونات السيارات. نعرف تونس من بين الدول الرائدة عالميا في صناعة مكونات السيارات وكذلك الطائرات، ونحكيه بالأساس على صناعة السيارات. نلقاه العنوان في جريدة الصباح، بين وزارة التشغيل والجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات اتفاقيات لتوفير أكثر من 1700 موطن شغل في 2026. وكذلك نفس الموضوع تقريبا يتم الحديث عليه في صحيفة لو كوتيديان اللي كذلك تكتب كونه باش يتم إذن توفير مواطن الشغل هذه في 2026، ومع آمال كونه توصل ل 30,000 موطن شغل في صناعة مكونات السيارات سنة 2030. نواصلوا مع الأخبار اللي عنا في غوفو الماتينال، ونقرأ من جريدة الصباح لتنظيم العمل الحر ووسائل الدفع الإلكتروني مقترح قانون جديد على مكتب لجنة المالية والميزانية، كل تفاصيل في الصفحة الثالثة من جريدة الصباح. كذلك نقرأ من الصفحة الأولى، المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة، نسبة امتلاء السدود مطمئنة جدا، كل تفاصيل في الصفحة الثانية من جريدة الصباح الصادرة اليوم. كذلك في بقية العناوين نقرأهم من جريدة لو كوتيديان في الصفحة الأولى: مناسي دو ديموليسيون ان جويو بيليكال تومب اون في ضحية المرسى قبة الهواء و لانكاباسيتي ا بروتيجي سون باتريموان. عودة إذا على وضعية هذا المعلم اللي يرجع لعهد البيات قبة الهواء في المرسى. كل التفاصيل في الصفحة السادسة من صحيفة لو كوتيديان. المعلم هذا الحقيقة اللي هو مهدد في أي لحظة كونه يسقط وكونه يندثر، المعلم هذايا، ومن جديد تتجدد إذن المطالبات بضرورة تعهده وسيانته والحفاظ عليه حتى يبقى أكيد كمعلم، وكذلك معناها حاجة تنجم توري التاريخ اللي كان موجود قبل اللي هي وشوف معناها في فترة سابقة تمكنوا من بناء قبة الهواء في الماء معناها في البحر وتمكنوا من الحفاظ عليها شوف قديش من عام، لكن في العوام الأخرى سيمي معناها في وقت اللي تقدمت التقنيات وتطورت ولينا ما عادش نجموا نحافظوا على المعالم هذه كما قبة الهواء. فإذا مرة أخرى موضوع المعلم هذا يرجع ويطرح من جديد في لو كوتيديان. الرياضة سيمي تقريبا كالعادة حديث على كل ما صاير حاليا في المنتخب الوطني التونسي و تطورات وإيرفي رونار، ونقرأ عنوان من جريدة الشروق تكتب في صفحتها الأولى: شكل علامة سوداء في كأس العالم منتخب وطني بلا حس وطني. الصفحة 17 فيها كل التفاصيل، وكذلك تكتب: خلافات حادة ورونار على قلب الرحيل، الجامعة في قلب العاصفة. معطيات متواترة تقول كونو المدرب إيرفي رونار موش بشي واصل التجربة مع المنتخب الوطني التونسي مباشرة بعد كاس العالم باش يغادر المنتخب. كذلك صباح ركزت على كل ما عنده علاقة بالتحذيرات، تقول: المنتخب الوطني يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة هولندا. وكذلك تكتب: كريستيانو يقود البرتغال للفوز على أوزباكستان ويدخل تاريخ المونديال، غانا تفرض التعادل على إنجلترا سامحوني وتقترب من الدور الثاني. هذا يشعلنا حتى التوا في غوفو الماتينال.
0: شكرا رفيق، احنا مازلنا معكم حتى للعشرة متاع الصباح في الماتينال جندي مع لموجات إذاعة الشباب.

0: التسعة ودقيقتين دي مع موجات إذاعة الشباب دخلنا في الساعة الأخرى من ماتينا الجون ونبدأوها طبعا بلا فوت رفيق الثانية مع رفيق دريدي.
1: انفو ترافيك.
2: حركية كبيرة في روتيكس حاليا شعاعية في اتجاه تونس العاصمة، اكتظاظ على مستوى خزندار مركب الهادي نايفر، كذلك على مستوى حي ابن خلدون والمنار 2 في اتجاه المطار الوطني رقم 8، كذلك اكتظاظ على مستوى أريانا كالعادة. الاكتظاظ يبدأ من بعد الرومبوان المعروف بالإسكالي يتواصل إلى حدود مدخل مدينة أريانا في جهة منطقة الباتوار، كذلك محاولة الشرقية مطار تونس كارتاج الدولي اكتظاظ حاليا على مستوى محطة البضائع الفريت في اتجاه البحيرة واحد، خاصة بالنسبة للضاحية الجنوبية حاليا اكتظاظ على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة، وحسب ما قاعدين نشوفوا فانو فما تقريبا زوز حوادث ان شاء الله بلطف وبأخف الأضرار حاليا على مستوى منطقة جبال جلود ولا كانيا في مدخل مدينة تونس. هذاك علاش ننصحوا مستعملي طريق بتفادي استعمال هذا المحور، خاصة إذا كانهم ماشيين لتونس العاصمة. بالنسبة لطرقات السيارة شنو أحوال الحركة المرورية فيها توا؟ 9:03. بالنسبة للسيارة A4 تونس بنزرت حاليا حركة عادية تقريبا، بالنسبة للسيارة A1 تونس حمامات سوسة حاليا حركة عادية باستثناء كثافة مرورية بين كل من نفيذة وبوفيشة في الاتجاهين. بالنسبة للسيارة A3 تونس واد الزرقاء بيجا بوسالم حاليا حركة عادية باستثناء كثافة مرورية في بياج الفجة في اتجاه تونس العاصمة.
0: شكرا رفيق، احنا مازلنا معكم في المتينة الجون، غادي جون توليزي باج اوفيسيال صفحة فيسبوك على ذمتكم، مرحبا بكم.

0: 9:16 ديما على موجات إذاعة شباب. الموسيقى مازالت متنوعة والبلاي ليست اللي متواصلة معكم حتى للعشرة متاع الصباح ديما في الماتينال جون على موجات إذاعة شباب. نهار السبت هذا 28 جوان 2026، هو 27 جوان معناها نهار السبت يكون الموعد نتاعو، لانه المعلقه اللي قدامي يظل باش نقولهم تصلحوا شويه معناها يا اما السبت والا لحد، لاني باش نثبت معهم هما علاش جمعيه المحبه بشراكه مع الكشافه التونسيه ودار شباب بحمام الغزاز والمجلس المحلي بحمام الغزاز وجمعيه الدلفين الازرق بالبزارة عاملين قافله طبيه متعدده الاختصاصات، وين بالمدرسه الابتدائيه محمد الهادي العفيف حمام الجبلي. دونك حبينا ناخذوا اكثر تفاصيل باعتبار انه تنجموا تتفقدوا رواحكم صحيا وتصيفوا مرتاحين، وان شاء الله صحه دائمه للجميع. ومشكوره على تدخلها معنا الدكتوره سمر بن سليمان رئيسه جمعيه المحبه بحمام الغزاز. صباح النور سمر ومرحبا بك.
1: صباح النور سي سيمي، صباح النور لكل متابعي إذاعة الشباب. قبل كل شيء ساعة حبيت نبارك لكم على اللوك الجديد متاع استوديو متاع إذاعة الشباب. كل شيء بالبركة.
0: مرحبا بك.
1: الخطأ هو بالحق في الذات.
0: خطر أنا بيدي توا نقرأ في المعلقة معناها أنا بيدي وليد مانيش عارف معناها السبت وإلا لحد اللي نعرفه أنه نهار لحد 28 جوان.
1: يوم الأحد 28 جوان في مدرسة محمد الهادي العفاش بحمام جبلي.
0: خيبيا دونك نهار لحد 28 جوان اي مدام سمر نهار لحد 28 جوان فما قافله طبيه متعدده الاختصاصات. هات معك انت خلينا ناخذوا اكثر تفاصيل. وقتاش تبدا القافله؟ شنو اللي فيها؟ وقت اللي نحكيوا على متعدده الاختصاصات لشكون موجهه بالاساس؟ هات معك انت كل التفاصيل.
1: القافلة هذه تحت إشراف وزارة الصحة بالتحديد مندوبية الصحة، مندوبية الجهوية للصحة بولاية نابل. عنا زوز مستشفيات معناها مشاركين معنا، اللي هو مستشفى إبراهيم الغربي بقليبيا والمدير بشير شوشان، والمستشفى الجهوي منزل تميم بإشراف المدير أسعد الحميدي. جمعية المحبة عملت القافلة هذه بشراكة مع دار شباب حمام الغزاز، المجلس المحلي بحمام الغزاز، جمعية الدلفين الأزرق بالزهرة حمام جبلي، والكشافة التونسية. كيف مع الجروبات الناشطين جروب أسبيس قليبيا وجروب قليبيا فايبس. القافلة الصحية هذه هي متعددة الاختصاصات تحت شعار تفقد روحك وصيف مرتاح. باش تنطلق نهار لحد 8 متاع الصباح بحول الله. باش يكون فيها العديد من الاختصاصات. تحب سيسامي نعطيك
0: اي تفضل اي بيان سور اي اي
1: عندنا طب الاسنان، ولهنا باش نقول لك اللي نحن عندنا في التوتال برسك اون فانتين معناها نتاع ستاف ميديكال باش يكون موجودين بحول الله.
0: أي.
1: يعني قافله كبيره موجودين الطب، ان شاء الله ربي يفرج على الجميع. كما قلت لك القافله تحت شعار فقد روحك وصيف مرتاح. باش يكون عندنا اطباء الاسنان، باش يكون عندنا اطباء العظام والمفاصل باش يجيبوا معاهم ماتريالهم، كيف اطباء الاسنان باش يجيبوا معاهم معناها ماتريال باش ينجموا يعاونوا به حتى المرضى، دويات حاجات ينجموا يعطيوها ديباناج للطب للمرضى. عندنا اطباء للسكري والسمنه، عندنا طبيبه جايتنا من تونس مختصه في الامراض الجرثوميه، عندنا طبيبه جايتنا من نابل مختصه في الامراض المعده، عندنا اطباء مختصين في امراض الامراض الصدريه، عندنا كيف اطباء مختصين في العيون. ولهنا حبيت نشكر برشا لي زوبتيسيان نتاع الجهه، وهي دعوه لي زوبتيسيان نتاع المناطق المجاوره لمدينه حمام الغزاز اللي تبرعونا باليونات. وفوق لمامون عندنا اكثر من 30 لونات باش تكون موجوده على ذمه المرضى ان شاء الله. عندنا كيف اطباء طب عام موجودين معناها عدد كبير منهم تاع الطب العام، عنا أخصائي في العلاج الوظيفي، وعنا أخصائي في تقويم الأقدام، وعنا كيف القابلة. لهنا قعدنا نحن مازلنا إلى حد الآن باش ناخذوا الكونفيرماسيون تاع طبيب نساء وتوليد. تعرف الجهة هذه النساء معناها يحبوا يتفقدوا رواحهم على الأمراض، ان شاء الله يكونوا فما كونفيرماسيون منهم. وكيف عنا مازلنا ما خليناش الموافقه النهائيه للطبيبه المسالك البوليه والكلى.
0: تري بيان، دونك هذوما الكلهم باش يكونوا موجودين. دونك نعاودوا نذكروا بالموعد والفضاء اللي يحتضن طبعا التظاهره هذه.
1: الموعد هو بيكون هلا حد 28 جوان بداية من الساعة 8 صباحا حتى نص النهار. نحن بش نقول القافلة خد الطقس سخون سيسامي، نحن بش نكون الفضاء معناها مهيئ للناس الكل في مدرسة حمام جبلي محمد الهادي العفيف، خاطر نحن من 8 حتى نص النهار ماكسيموم مدي ساعة باش نسكروا هالقافلة. بعديك لي ميدسان تاعنا نحن الكل واللي ستاف ميديكال باش نمشيو للريستورون اسباس دمنا فيو سور مير على البحر، وفما اورغانيست باش يكون معانا غايه الكابسي اللي باش يكون هو متطوع مع جمعيه المحبه باش يعمل لنا انيماسيون وين فاميك باش نعطيو لي اتيستاسيون. وون فا رميرسي تو معناها توت بيرسون كي ا كونتريبيي باش تنجح القافله هذيا.
0: إن شاء الله ربي يوفقكم. شكرا لك الدكتورة سمر بن سليمان رئيسة جمعية المحبة بحمام الغزاز، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا، وإن شاء الله بالتوفيق لكم نهار لحد هذه كما ذكرت لنا أنت بالمدرسة الابتدائية محمد الهيدي العفيف بحمام جبلي. احنا ديما معكم على موجات إذاعة الشباب، إن شاء الله من بعد شوية رفيق الدريدي نكملوا معاه فقرة بيتك.

0: اصبح رباح
1: اصبح رباح
0: وعلى موجاتنا
1: صباحنا بالمسك فواح
0: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: اسمه معنا في إذاعة الشباب.
1: خذ فرصتك.
2: فرص التكوين والتشغيل وبعث المشاريع تسنى فيكم
1: في برنامج خذ فرصتك
2: من 10:30 لل11:30.
3: عد الموجتك ورد بالك ضيع فرصتك. إذاعة الشباب، عد الموجتك تسمع صوتك.
4: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. يختتم اليوم أكثر من 62 ألف تلميذ وتلميذة امتحان مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام للتنافس على 3850 مقعدا بالمدارس الإعدادية النموذجية بمختلف جهات البلاد. ويجري المترشحون في اليوم الختامي لهذه المناظرة امتحان الرياضيات. للإشارة سيتم تجميع الأوراق في 4 مراكز تجميع وإصلاح داخل 8 مراكز إصلاح موزعة على مختلف الجهات، وفق ما أعلن عنه المدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذه المناظرة يوم 10 جويلية المقبل. تحت شعار تكوين المهني مهارات تبني الوطن، تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم وغدا بمدينة الثقافة بتونس الملتقى الوطني للتكوين المهني. ويتضمن الملتقى تنظيم معرض المهن للتعريف بالاختصاصات التكوينية المتوفرة وورشات تطبيق الاكتشاف بعض المهن، وبالإضافة إلى تخصيص فضاءات للإعلام والمساعدة على التوجيه المهني لفائدة الراغبين في الالتحاق بالمسارات التكوينية. تطلق الجمعية التونسية للحوكمة المحلية اليوم بالمركب الشبابي بولاية القصرين مشروع شباب القصرين صوت الأصالة وبناء المستقبل، في خطوة جديدة نحو تمكين شباب الجهة وتعزيز دورهم في التنمية المحلية المستدامة. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران وافقت على عملية تفتيش نووي لأجل غير مسمى. وأكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران في أقرب وقت ممكن. في المقابل، نفت طهران أن تكون قد قدمت أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات التي جرت في سويسرا. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي سبرا البلعزي. إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب، عد الموجتك، عد الموجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
7: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
8: معلومة الوافية.
7: نفس الروح، نفس الإحساس.
8: نفس الإحساس.
7: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
8: من القلب للقلب.
7: من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.

0: الماتينال جول.
1: صباح رباح
2: صباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جول
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية إذاعة الشباب تقدم بعيون عربية قصر الوردة، المتحف العسكري الوطني، متحف الجمال والسلاح. نص وإعداد ذكريات بن حمادة، تقديم آمال القطاري، هندسة الصوت والمونتاج أنيس باللونة، إخراج أنور العياشي.
1: في هذا اليوم السعيد 25 جوان 1984، الزاخر بذكرى مرور 28 سنة على بعث النواة الأولى للجيش الوطني، دشنا على بركة الله المجاهد الأكبر فخامة الرئيس لحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المتحف العسكري القومي.
2: على عتبة الذاكرة الوطنية هنا في مدخل قصر الوردة خلدت هاته الكلمات معلنة افتتاح ثاني أهم متحف عسكري في إفريقيا يعرض فيه التاريخ العسكري التونسي. هو متحف آخر من متاحف البلاد التونسية يجمع بين المعمار والآثار، يسرد تاريخ أرض احتضنت حضارات متعاقبة عبر الزمن. قصر الوردة متحف الذاكرة العسكرية للبلاد التونسية يضم أكثر من 23,000 قطعة أثرية بين أسلحة ومدرعات وطائرات حربية. هو قصر ملكي للبايات يعود للقرن 18، أنشأه حمود باشا الحسيني الذي حكم تونس بين سنة 1782 و1814، سمي آنذاك بالبرج الكبير، ثم عرف في بداية الاستعمار الفرنسي باسم قصر الوردة لكثرة غراسات الورود فيه. يقع المتحف بمنطقة ما يعرف خلال الفترة الحفصية برياض السناجرة، والتي تعرف الآن بمدينة منوبة بالعاصمة التونسية. امتدت فترة بناء هذا البرج عدة سنوات. يتكون من دريبة حيث كان يقف فيها حرس الباي، وباحة كبرى كانت تتوقف فيها العربات، وقصر كبير هو المتحف العسكري الوطني. اليوم نفتح باب التاريخ لنغوص داخل ممراته عبر قطع أثرية نادرة محفوظة هنا داخل قصر الوردة، تخبرنا عن قصص وطن مرت به أحداث ظلت محفورة في الذاكرة. فتحنا الأبواب ودخلنا المتحف، وإذ بنا في باحة كبيرة كانت تتوقف بها عربات الباي بين بحر من الورود غمر المكان، حلت محلها سيارة الزعيم. الزعيم هو الحبيب بورقيبة، أول رئيس للجمهورية التونسية، ناضل في وجه الاستعمار وقاد البلاد نحو الاستقلال. لقب بالمجاهد الأكبر خلال سجنه إثر أحداث 9 أفريل 1938، أحداث خلفت شهداء إلى اليوم نحيي ذكراهم في عيد الشهداء. مدرعات وطائرات حربية تعود إلى الحرب العالمية الثانية تعرض هنا في باحة قصر الوردة، شاهدة على قصة أخرى من زمن المعارك. تابعنا رحلتنا عبر درج يؤدي إلى باب القصر، هنا تبدأ جولة استكشاف سحر المعمار وأسرار الآثار. هنا نقف وسط تحفة معمارية يزين جدرانها خزف القلالين المزركش، ويكس قبتها نقش على النمط التونسي غاية في الجمال والأناقة، يعرف بالنقش الحديدة. من هنا على اليمين ندخل قاعة الفترة القديمة، كانت قاعة المحكمة زمن الدولة الحسينية، حفظت فيها آثار عسكرية من الفترة القرطاجية إلى الرومانية إلى الوندالية إلى البيزنطية. هنا في قاعة الفترة القديمة إلى جانب الآثار الأصلية أعيد أيضاً تجسيد دروع وسفن حربية قرطاجية وقادة خلدوا أسماءهم في تاريخ البلاد التونسية، أبرزهم القائد القرطاجي حنبعل الذي عرف بدهائه العسكري. في صيف عام 216 قبل الميلاد على سهول كاناي جنوب إيطاليا، قرر حنبعل أن يهزم الرومان بالعقل لا بالقوة.
3: سيدي، لقد تحرك الرومان عبر النهر كما توقعت، ولكنهم كثر.
1: ممتاز، لقد دخلوا فخي بأقدامهم. اتركوا الرومان يتقدمون، وحين يظنون أننا ننهار سنطبق عليهم.
3: أمرك سيدي.
1: فلنبدأ الآن، سنضرب على الجانبين.

كانت معركة كاناي درساً خالداً في فنون الحرب، أثبت فيها حنبعل أن الدهاء يغلب القوة. داخل سحر المعمار نواصل رحلتنا عبر فناء كبير يسمى باللهجة التونسية وسط الدار، تحيط به أربعة أروقة تعرف هي الأخرى بالبراطل، تستند أقواسها إلى أعمدة رخامية ذات تيجان من صنف الدور المتجدد الإيطالي الصنع. يتوسط الفناء الكبير جابية تزينها نافورة تنبض بالحياة مع كل قطرة ماء. داخل الفناء قبالة النافورة تنتصب البيت الكبيرة غرفة حمود باشا الحسيني، هي أرقى غرف القصر، تتكون من إيوان ومقصورات جانبية ومجاز يؤدي إلى بيت الصلاة. على يمين الفناء نواصل جولتنا داخل قاعة الفترة الوسيطة، هنا يبدأ فصل آخر من فصول تاريخ الوطن. آثار عسكرية تعود إلى قدوم أول الجيوش العربية الإسلامية وتأسيس القيروان وصولاً إلى العهد الحفصي، ثم إلى الصراع الإسباني العثماني على المتوسط خلال القرن السادس عشر. بين روعة العمارة التونسية وسحر القطع المعروضة داخل قاعات القصر نواصل رحلتنا. ها نحن الآن بقاعة العصر الحديث، نماذج وزخارف تونسية تزين جدران القاعة تعكس جمالية وتطور فن العمارة في ذلك الزمن. أزياء عسكرية وأسلحة مختلفة ورايات صغيرة، كلها شاهدة على ثراء التاريخ التونسي، توجد هنا داخل القاعة. بين الجمال والسلاح نواصل اكتشاف حكايات الآثار وأسراره داخل قصر الوردة. ندخل الآن قاعة هي أشبه بالمقصورة، كانت مخصصة لحاشية الباي، هي غرفة صغيرة ذات قبو متقاطع، سقفها موشى بنقش حديدة. في هذه القاعة، قاعة الفترة الحسينية، تعرض الآن لوحة فنية نادرة ومخطوطات ونياشين تعود إلى تلك الفترة. من هنا داخل المقصورة نمر عبر مجاز يؤدي مباشرة إلى البيت الكبيرة أو قاعة راس الدار. داخل المجاز نرى أيضا قطعا أثرية تروي لنا قصص من مروا من هنا على هذه الأرض. هنا إلى جانب الأسلحة والأزياء العسكرية تحتوي القاعة أيضاً على أندر لوحة فنية تخلد ثورة علي بن غذاهم حين قاد القبائل ضد قرار محمد الصادق باي الباي الحاكم في تلك الفترة بمضاعفة المجبى أي الضرائب رغم الأوضاع السيئة التي يعيشها الشعب آنذاك.

0: تابعنا رحلتنا بين قاعات المتحف لنكتشف ما تخبئه هذه الآثار من قصص الماضي، حتى وصلنا إلى أرقى قاعات القصر. نحن الآن داخل غرفة حمود باشا الحسيني. البيت الكبيرة أو راس الدار أو القاعة الشرفية للقصر، هنا داخل هذه التحفة المعمارية تعرض أيضاً قطع نادرة من الذاكرة العسكرية. هي قاعة أخرى من قاعات قصر الوردة خصصت للحركة الوطنية التونسية في حملة النضال ضد الاستعمار الفرنسي لتونس منذ سنة 1881 إلى الاستقلال في 20 مارس 1956. من الشمال إلى الجنوب أزياء المقاومين وأسلحتهم جمعت ونقلت إلى المتحف العسكري الوطني، أدلة أثرية تخلد ذكرى من استشهد في سبيل الوطن. عبر مجاز يؤدي إلى بيت الصلاة في القصر نواصل جولتنا بين رموز المقاومة التونسية. هنا على جدران الفن آثار لمعارك خلدت ذكرى المقاومين ضد الاستعمار الفرنسي. هنا حفظ الرشاش الشخصي للمناضل التونسي مصباح الجربوع، أندر قطعة أثرية تعود إلى معركة رمادة، معركة الجلاء العسكري بالجنوب، ملحمة بطولية خالدة في تاريخ تونس استشهد على إثرها هذا المناضل يوم 25 ماي سنة 1958. في صحراء رمادة اجتمع عدد من المجاهدين التونسيين بأسلحة بسيطة وقلوب مليئة بالعزم.
1: اليوم يا رجال نوروا لفرنسا إنه تونس مازالت تقاوم. احنا ما عندناش برشا سلاح، أما عندنا بلاد كاملة ورانا. يلا يا رجال، الله أكبر!
0: طلقة أولى يطلقها المقاومون، فيرد الفرنسيون بقصف جوي عنيف حول رمادة من قرية صغيرة إلى رمز للتضحيات، أكدت أن الاستقلال الحقيقي لا يكتمل إلا بالسيادة التامة للوطن. جولة المتحف ثرية واستثنائية تفتح لنا أبواب زمن آخر مليء بالأحداث والتحديات. ندخل الآن مقصورة القصر، هي قاعة النواة الأولى للجيش الوطني في المتحف. هنا تبدأ قصة الجيش الوطني التونسي. صور ووثائق وأسلحة تعود إلى بداية الاستقلال محفوظة هنا في هذه القاعة، تتوسطها أندر قطعة أثرية، علم تونس. هو العلم الذي سلمه الرئيس لحبيب بورقيبة إلى النواة الأولى للجيش الوطني سنة 1957. كل قاعة في هذا المتحف هي رحلة جديدة في تاريخ هذا الوطن. نحن الآن في قاعة أسلحة الستينات والسبعينات، حيث جمعت أسلحة متنوعة، وحيث يعرض المدفع الرشاش المضاد للطائرات الذي استعمل في معركة الجلاء في بنزرت، معركة خاضها الجيش التونسي بمساندة عدد كبير من المتطوعين ضد القوات الفرنسية سنة 1961. هذه المعركة أنهت الوجود الفرنسي بتونس. جولة قصر الوردة مليئة بالفن والتاريخ. من هنا بين أروقة الزمن ندخل قاعة أبطال الإنسانية، قاعة خصصت لمشاركات الجيش التونسي في عمليات حفظ السلام في العالم. خوذات زرقاء وأجهزة طبية ونياشين أممية وبطاقات اعتماد وأوسمة تعرض هنا في هذه القاعة. داخل هذه القاعة الكبيرة قاعة أخرى خلدت أمجاد جيش الطيران التونسي، آثار تجعلك تعيش لحظة فخر تمتد عبر الأجيال. فخر وانتماء واعتزاز شاركه الجيش الوطني التونسي مع زوار المتحف من خلال الصور والخرائط والأسلحة والأزياء العسكرية التي عرضت هنا في جناح خاص بمشاركة الجيش التونسي في حرب 6 أكتوبر 1973 ضمن الجيش العربي المصري. أسند على إثرها الرئيس المصري أنور السادات وسام الجمهورية العسكري للفوج التونسي المشارك في الحرب، ونوط الشجعان للضباط التونسيين الذين كانوا جنباً إلى جنب مع الجيش المصري في ساحة القتال ضد الجيش الإسرائيلي.
2: منح وسام الجمهورية العسكري لأعلام جميع وحدات الدول العربية الشقيقة التي اشتركت في هذه الحرب.
0: حرب استردت فيها مصر أراضيها في سيناء وسيادتها الكاملة على قناة السويس. كل هذه الأوسمة والنياشين موجودة هنا في هذه القاعة. مسيرة الجيش الوطني التونسي حافلة بالبطولات والتضحيات. نحن الآن في قاعة ملحمة بن قردان حين تحول يوم الاثنين 7 مارس 2016 من يوم عادي في بن قردان إلى معركة وجود امتزج فيها دم الجندي مع دم المواطن دفاعاً عن الوطن.
3: انتشار فوراً، الهدف واضح.
4: الهدف واضح، خلينا نقضيه عليهم. تحية تونس!
0: في أقل من 24 ساعة انتصرت تونس. أكثر من 50 إرهابياً قضي عليهم بمساعدة شعب اختار الوطن.

0: هنا حيث يلتقي الجمال والسلاح داخل قصر الوردة المتحف العسكري الوطني، وحيث يروي المعمار والآثار قصة الوطن، تنتهي جولتنا اليوم. كل خطوة بين هذه الآثار هي تجربة ثقافية عميقة لا تنسى عن وطن فيه ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وطن سنحافظ عليه. زودنا بالمعلومات في هذا العمل محافظ المتحف العسكري الوطني العميد سمير الشامي، والأستاذة بيا العبيدي أستاذة محاضرة بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، مختصة في الأثار والعمارة الإسلامية.
1: كنتم مع بعيون عربية، قصر الوردة، المتحف العسكري الوطني، متحف الجمال والسلاح، إنتاج مؤسسة الإذاعة التونسية.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: هو صباحكم مستمعين الكرام. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي www.orientation.tn. ويتضمن الدليل مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب، على أن تجري الاختبارات يوم 27 من أوت القادم والأيام الموالية. تحيي تونس اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان 1956، وانطلقت فعالية إحياء هذه الذكرى بتنظيم معرض وثائقي من 20 إلى 26 من جوان الجاري بالعاصمة، يستعرض عبر مختلف أجنحته المهام الرئيسية والظرفية والتكميلية التي تطلع بها المؤسسة العسكرية، ويوثق دورها في إسناد المجهود الوطني للتنمية الشاملة. تحتضن القاعة المغطاة رائد البجاوي بصفاقس منافسات البطولة العربية للشباب والشابات أقل من 18 سنة، وذلك من 27 من جوان الجاري إلى 4 من جويلية القادم بمشاركة منتخبات تونس والجزائر وليبيا والمغرب ومصر والبحرين. في العالم، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأمر الأهم الآن هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأضاف أن الأمور ستسير بشكل جيد فيما يتعلق بلبنان. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية.

0: شباب من تونس. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خود فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خود فرصتك وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خود فرصتك.
1: عسلامة، مرحبا بالجميع، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. مهارات تبنى وطموحات تتحقق، فمستقبل تصنع ملامحه بالعلم، التكوين، التدريب والإبداع. في رحاب مدينة الثقافة نلتقي، ومن هنا نحييكم، وتحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن تلتقي الكفاءات بالشباب وتتجدد الأمل في موعد وطني مميز. وزارة التشغيل والتكوين المهني تنظم على مدار يومين الملتقى الوطني للتكوين المهني في دورته الثانية ضمن برنامج تكوين، فرصة تفتح أفاق جديدة أمام الشباب للتعريف بمختلف الاختصاصات والمسارات لبناء مستقبل مهني واعد. مرحبا بكم معنا على موجة إذاعة الشباب في خوض فرصتك في هذا الأستوديو الخارجي مباشرة من مدينة الثقافة. الأجواء جميلة جدا، الشباب من كل بلاصة موجودين، الاختصاصات، فما اختصاصات نعرفوهم حكينا عليهم قبل في خوض فرصتك، فما اختصاصات قاعدة نكتشف فيها، ويكفي انك تقف على ليستون مع كل طالب متكون متربص او خريج تحكي معاه فيحكي لك بالقدي بالقدي على الاختصاص هذاك، على المستقبل متاع المهنه متاعهم، على محبتهم للي يعملوا فيه، ولنا عوده مع الاختصاصات هذوما والمتربصين هذوما باش يحكيوا معانا، وكذلك مع المشرفين على هذا الملتقى اللي باش يكونوا معانا حاضرين تباعا في خوض فرصتك. حبيت نبدا مع الشباب، ومحلي وقت اللي تلقى شباب عندهم رسالة يقرأوا يتكونوا يخدموا ينشطوا ويخدموا على الشباب اللي كيفهم، يحبوا يخرجوهم من أجواء ربما يقول لك يجي يتعلم حاجة، يجي يتعلم موهبة، يتعلم صنعة، يعمل حاجة يحلم بها وتنجم توصلوا لبعيد، خير من اللي يلعب، خير من اللي تلقاهم قاعدين راقدين في القهوة هكا ولا ليه. محمد أمين العبيدي هذا هو الرأي متاعو، محمد أمين العبيدي اللي صغير في العمر 21 سنة، ومع هذا هو مخرج سينما ويقرأ كوميرس ناسيونال وناشط ما شاء الله عليه. تفضل محمد أمين، أهلا وسهلا بك.
2: عسلامة، أول حاجة مشكورة الأخت سوية مع تغني على التعريف، جوهرة من جواهر الصحافة في تونس. باهي، انا محمد امين العبيدي 21 سنه، اليوم مادامني موجود خنوصل معناتها ميساج للعباد اللي تسمع فينا الكل وللي جون الكل، معناتها حتى الفئات العمريه المختلفه، معناتها مش كل جون. طب بار اكزومبل مثلا انا نسكن في حومه شعبيه اسمها نعسان مثلا في ولايه بن عروس، لا عنا دار ثقافه ولا دار شباب لا قهوه لا حد شيء، مي انا اخترت معناتها كيما نقولوا الانسان مهما كانت الحاجه اللي يختص فيها يحب يخرج معناتها ابيض لو يخرج ابيض، معناتها كسوسوا معناتها يشد ثنيته في التكوين المهني، في فورماسيون، في حاجه يحبها، في غرامه ليسونسييل يملي وقته في الحاجات الايجابيه ويكمل ثنيته معناتها وما يقفش جمله. ومعناتها بلادنا مازال فيها خير ومازال فيها برشا حاجات محلاها.
1: صح في عمرك هذا وعامل عندك انجازات محمد امين. قبل ما نحكيوا على الاخراج اللي ما نعرفش هوايه والا قريتو، اللي يحب يكون مخرج هل يلقى ثنيته في التكوين المهني وفما اختصاصات سمعيه بصريه ينجم يتوجه لها، شنو علاقه ربما السينما بالكوميرس ناسيونال، ولا انت حبيت تعمل اكثر من توجه اكثر من اختصاص؟
2: بالنسبة للسينما والإخراج معناتها أنا رغرام كسرت القاعدة متاع أنه لازمك تقرأ الحاجة باش تتقنها، معناتها مي بار كونتر مانيش متكون فيها ولا حاجة، أما اخترت أني كما نقولوا نعبر على صوتي ونوصل ميساج ونمنع حتى الجون اللي معايا من الفساد ولا المخدرات، سيرتو معناتها حومتي كما قلت لك معناتها بالحق فيها برشا حاجات تأسف معناتها.
1: كل بلاصة نلقاو الناجحين ونلقاو أكيد اللي أكيد على طريق النجاح إن شاء الله.
2: أكيد أكيد أنا قلت لك معناتها بالرغم من الصعوبات الكل معناتها الحمد لله معناتها معنا جروب كبير من اللي جو مننا برواحنا نحب نوروا تصويره مزيان على رواحنا وين ما كنت تكون ومهما كانت الظروف ومعاملات البلاصه والحاجات اللي تعيش فيها كي تحب تكمل روحك وتخرج تكمل توصل في غرامك وفي طريقك راك توصل معناتها باذن الله. معنا
1: طبعا الملتقى هذا علاش جيت
2: ولا اليوم جيت باش نزيد ناخذ فكره معناتها على الفورماسيون اللي موجودين جبت هذا الجروب اللي جو اللي معايا كل واحد فيهم قاعد يشوف في حاجه ان شاء الله ربي يسهل معناتها اي واحد.
1: معناها انت تحب تغرمهم الجروب اللي معاك تحب تغرمهم معناها ايجي نشوفوا باش تلقاو برشا اختصاصات نجموا تختاروا منهم اللي تحبوا عليه وينجموا يقنعوهم.
2: اكيد معناتها اي حاجه تنجم تكون فيها بلس انا نشجع باش الانسان يجربها معناتها يملي وقته معناتها مثلا بار اكزومبل فما برشا عباد خرجت من سيستم ايتاتيك فما تكوين مهني فما فرصه ثانيه معناتها ما ضاع حد شيء ما فات حد شيء نجموا ديما نقدموا ونواصلوا ونحلموا ونطمحوا سيرتو وعايشك انت على الاوبورتونيتي هذه اليوم باش نوصل المساج
1: معك. يعطيك الصحه شكرا ليك. عسامه مؤمن مرحبا بك مؤمن معانا اهلا وسهلا. مؤمن تلميذ بكالوريا. عسامه مؤمن
3: عسلامه.
1: جيت مع محمد امين على خاطر صاحبك ولا جيت تحب تتعرف على
3: انا اليوم الحقيقه جيت نحب نتعرف على كل شيء وديما انا محمد امين مشنا صحابك هو معناتها اكثر من الاخوات ديما بعضنا في كل شيء ديجا بدينا كل شيء مع بعضنا
1: علاش جيت ما يقلك باش نمشيو نعملوا دوره ولا انت تحب تجي تتعرف على الاختصاصات شنو اللي ثم بالك تلقى الحاجه اللي تحلم بها ربما تلقى طريقك تلقى معناها نعرفوا اللي فما اختصاصات في التكوين المهني نعرفوا فما الكهرباء والبناء والسونتي وغيره اما انت مغروم بالتصوير الفوتوغرافي هل تعرف اللي فما الاختصاصات هذيا في التكوين المهني؟
3: الحقيقه ديما نحبوا نتعلموا حاجه جديده ماذا بينا ان نتعلموا حاجه جديده وطبيعه تكون في البوزيتيف معناتها حاجه باهيه وجيت حبيت ناخذ فكره وفي نفس الوقت نعمل دوره
1: اي
3: ونحب معناتها نعرف ما نحبش هكا نقعد محصور ما بين اربع حيوت مثلا في الدار ولا في اي بلاصه
1: ولا حد يملي عليك شنو تعمل معناها برا اقراك الحاجه مثلا
3: بالضبط
1: جيت تاخذ فكره وفما الكفاءات لهنا موجودين المختصين موجودين يشرحوا لك يفسروا لك فما زيد اللي عندهم تجارب وعندهم مشاريع وعندهم تجارب ناجحه
3: تنجم
1: تمشي على تحب تكمل في التصوير الفوتوغرافي
3: اي بالطبيعه
1: اوديو فيزويل
3: كل شيء يصير في التم تاع السينما كل شيء يصير في تيم سينما ديما نكونوا موجودين نتعلموا نخرجوا بحاجه جديده ونوعيوا الشباب بالطبيعه وديجا معناتها قاعدين نحلوا في كلوب اسمه ايماجينيشن برود ورئيس الكلوب هو محمد امين العبيدي معناتها
1: يعطيكم الصحه
3: وي
1: يعطيكم الصحه شباب ناجح شباب مسؤول شباب طموح كذلك عدد كبير من الشباب موجودين هنا من مختلف الفئات العمريه يحبوا يتعرفوا بصدر رحب وبرشا تفاهم برشا محبه وبتبسيمه محلاها قاعدين يستقبلوا فيهم سواء المختصين او اصحاب المشاريع وفما اللي يقراوا باش يتخرجوا فما اللي قالوا باش يتخرجوا بعد جمعه ولا جمعتين فما اللي باش يتخرجوا العام الجاي ومع هذا قاعدين نحكيوا على الخبرات اللي خذوها في الاختصاصات المختلفه نتاعهم بعد شويه باش نتعرفوا عليهم اللي قاعدين يقدموا في النصائح هذيا فما زاده ورشات باش يوريهم كيفاش قاعدين يخدموا ورشات مهنيه عمليه معناها قدام لي جون اللي يجيو الشباب الموجودين يوريوهم هما اش قاعدين يتعلموا فاش قاعدين يقراوا وقفه غنائيه من الاستوديو ورجعين معاكم في خوض فرصه في هذا العدد الاستثنائي من مدينه الثقافه.

فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.

0: مرحبا بكم من جديد في خوض فرصتك مباشرة من مدينة الثقافة في مواكبة للملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن في نسخته الثانية وفي إطار برنامج تكوين. باش نحكي على الأهداف، ولكن من أهم الأهداف بالنسبة لي للشباب اللي حاضر للي يقرأ وللمتربصين أنهم تواجدوا لهنا، أنه كان فمك الأحتكاك مع الكفاءات مع المختصين حتى بنت بعضهم ياخذوا في أفكار تباعاً مش الشيرين مش باش نغني، أما تباعاً باش يكونوا حاضرين معنا متربصين متكونين ونبدأ. وأهلا وسهلا مرحبا بيك.
1: عسلامة.
0: نتعرف عليك.
1: بليزي صوفيا من بنزرت، نقرا في سنتر بوشليك، سنتر مختص في الفلاحه. فما منعش نبدا نعرف طول حتى تسالي.
0: اي ليلة تفضل.
1: النيفو الموجودين نعطيكم فكره على النيفو. فما بي تي بي وبي تي اس. البي تي بي ايكيفالونس نتاع باك، يعني يجي معناها عبد ما عندوش الباك يعمل ايكيفالونس المعادله عامين مدتها، من بعد تجم تعدي كونكور باش تقوي شهاده نقولوا احنا تاخذ بي تي اس، او بيان تبدا ديجا ماخذ الباك كيفي انا وتمشي بشات الباك طول بي تي اس.
0: خديت الباك
1: اي،
0: وفي التوجيه نتاعك اخترت انك تقرا في المسار المهني.
1: اي الحق عملت ديجا اكسبيريونس في الفاكولتي عام. كان ياسر اكاديميك، الحق فرحانه بالعام هذاك، اما كان ياسر اكاديميك. انا اكتشفت اللي وقتها ما نحبش معناها الكارير نتاعي تكون ياسر اكاديميك، ديكو لوجت على حاجه هكا جو براتيك اكثر يعني سور تيران وكل. لقيت الفلاحه دومين اكثر واحد معناها حبيته في الدومين.
0: حبيته على خاطر عشت في البيئه هذيك، والا بطبيعتك تحب التراب، تحب الزرع، تحب الحاجه اللي تنمو قدام.
1: جوستومون اتراكسيون للناتور اكثر من انها ان يكون مارستها قبل في العائله، خاطر عائلتي اغلبيتهم تعليم الحق.
0: فاخترت الاختصاص شنو؟
1: فلاحه، اختي كولتور بستنا.
0: في البستنا والفلاحه عندهم علاقه ببعضهم والا لا؟
1: اكيد يكملوا. هي نقولوا احنا الفلاحه عامه اكثر من البستنا. البستنا باهي تجمع توسكي انتاج نباتي، نباتات زينه ونباتات اليمونتيغ نتاع كونسوماسيون هيومين. الاغريكولتور حاجه عامه اكثر اللي هي
0: انتاج نباتي وحيواني، ربما قمح وشعير
1: هكاك توسكي انتاج نباتي وحيواني زاد زوز، يعني كي نزيدوا الانتاج الحيواني تولي اغريكولتور بلوتو كو اورتيكولتور.
0: بس انا سبيسيال اكثر، ربما كل نبته وعندها ترابها وعندها ماءها وعندها ريحه.
1: اكيد سواء معناها سواء البيولوجيك سواء في الدويات ليغيغاسيون تاع النبته، كل وحده عندها السبيسيفيسيتي نتاعها. ديجا نقراهم.
0: باش وطموح الحلم المستقبل كيفاش تراه؟
1: باهي اكيد هو اي انسان عنده طموحات الون تيرم والحاجات معناها القصار، معناها نشوفوا اقرب شويه. نقولوا احنا كور تيرم انه واحد يكمل شهادته يفهم روحه اكثر، خاطر حبيت ولا كرهت صحيح واحد لقى المسار معناها اللي اتيغيه هكا، اما مازال يكتشف في روحه ابخي تو. الون تيرم ان شاء الله مشروع يكون ناجح نخدموا عليه.
0: فلاحي ولا بستنا؟
1: فلاحي.
0: فلاحات كبرى.
1: انا الحق نحب نجمع بين الانتاج الفلاحي والنباتي، نحب حاجه تكون في الانتاج النباتي ومعها الفاز ان شاء الله.
0: ان شاء الله نشوفك من صاحبه المشاريع الرائده، نشوفك ناجحه يا ربي وتحقق الحلم نتاعك اللي بديت تمشي في خطواتها الاولى، والاهم انك فرحانه باللي تعمل فيه، وفرحان ظهر فرحة على وجهك وانت تحكي على الاختصاص نتاعك وعلى حلمك. ان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب. مرحبا بك معنا صوفيا في عدد لاحقة. ان شاء الله ناخذ فرصتك نقدر نتابعوك، وكل ما تنجح وكل ما تكبر نكبروا معاك
1: ان شاء الله. عايشك ميرسي بوكو.
0: يعيشك، اهلا وسهلا بك. مازالت معنا بنوتة اخرى محلاها ومحلى ضحكتهم وقت اللي يتبسموا. مرحبا اهلا وسهلا. مع انه الجو الدنيا سخونه ودنيا معبيه وتحبوا تتعرفوا على اختصاصات ربما والا تشوفوا اصحابكم، فرحانين؟
2: فرحانه على الاخر بالتجربه هذه، الحقيقه انا اول مره نجربها. مرتاحه
0: اول مره في ملتقى، ما حضرتش ملتقى اللي قبل هذا الملتقى.
2: أي. اول مره دونك مرتاحه فرحانه، عرفت برشا حاجات ما كنتش نعرفهم. تجربه ياسر حلوه الحقيقه.
0: نتعرف عليك على اسمك.
2: باهي اسمي امين بدر، عمري 20 سنه، نقرا في سونتر سيكتوريان دو فورماسيون دارت غرافيك اتي اف بي اريانا. دونك انا ايتيديون مازلت نقرا.
0: اي تعطينا الاختصاصات بالعربي
2: يعني. بيان سور نقرا السيريغرافي اللي هو فن من فنون الطباعه، خاطر احنا عندنا 4 سبيسياليتي وان شاء الله باش يوليو 5. دونك نقرا السيريغرافي. سبيسياليتي الاخرين عندنا فينيسيون امبريسيون بري بريس، وان شاء الله باش يدخلوا لنا الملتي ميديا.
0: باهي، كيفاش اخترتوا الاختصاص هذايا؟ كيفاش مشيت له؟ مشيت للسنتر ولقيت اختصاصات، فالتوجيه المسؤول على التوجيه والاعلام هو اللي ارشدك، والا من قبل عندك في مخك شيء اللي تحب عليه ومشيت له؟
2: الحقيقة أنا ما كنتش نعرفها، كنت نقرأ في كوليج تكنيك في أريانا، دونك هزونا رحلة قصيرة باش نكتشفوا السنتر، عرفته وخذيت فكرة عليه، بقات في بالي، رجعت قريت فيه سي بي فينيسيون، ومن غادي تعرفت على السيريغرافي، حبيتها الحقيقة، عجبتني ورا روحي فيها، دونك قررت أني نقراها، وهكا تو نقرأ فيها، وإن شاء الله نكمل العام الجاي، سوتونس نتاعي العام الجاي.
0: إن شاء الله يا رب. تتخرج من بعد شنو اللي تعمل؟ في مخك مازلنا.
2: الحقيقه انا نحب ناخذ اكسبيريونس كافيه تخليني بعد كي نحل بروجي نكون حاضره من جميع ما، نكون عارفه كل شيء، فاهمه كل شيء، ما نتعثرش نقولوا احنا هكا، نبدا عارفه ساقي وين حاطتها.
0: هل انك ترى انك لو كان تخدم موظفه في مطبعة، شركه ولا في مطبعه في بلاصه تاخذ تجربه خير، والا تحب تدخل في مشروعك؟
2: الحقيقه راي اني ناخذ تجربه من الاول، من
0: تجربة عملية.
2: أي. شنو الفرق بين هذيك هذيك، منين ناخذ الماتريال، أني هالبلاصة الخير، برشا حاجات الحقيقة. دونك هكاك خير باش من بعد كي أنا نولي على مشروعي الخاص نعرف كيفاش نتصرف، شنو نعمل شنو ما نعملش، نبدا خذيت فكرة وريت اللي قبلي شنو يعملوا. دونك
0: باش نسألك على أهمية التطوير في المشاريع، معناها أنت توا تقرا تعرف كيفاش قاعدة تصير، كيفاش يخدموا، هل في مخك عندك حاجة تقول لو كان نعمل مشروعي باش نطورها؟ المجال هذية فيه منزيد، فيه منضيف باش نجم ربما تتميز، نجم تنافس على مستوى سوق الشغل؟
2: هو أكيد ديما عنا منزيد يعني الحقيقة، أما تو من ما عنديش حاجة كواضحة، أكم مزلت قاعدة نكتشف، حتى كي عندي فكرة صغيرة ماذا بيا كم تعليم، مزل ما عنديش،
0: خليني ناخذ من كل شيء،
2: نتمعن من كل حاجة كيف ما يلزم وقد ما يلزم، وقبل باش من بعد بخلي نقول أي تو وقيت أكن ألقى روحي عندي فكرة كافية. فهكا طبعا مازلت الحقيقة كما قلت لك، مازلي عام، مازلي دو ستاجيات أخرين، عديت ستاج برك، كل ستاج شهرين، سي بون.
0: إن شاء الله بالتوفيق يا ربي، نشوفك على المراتب. شكرا لك على حضورك معنا، وإن شاء الله تكمل الملتقى اليوم وغدوة وتخرج برشا خبرات ربما. مازلنا واصلين معاكم احنا مستمعينا، مازال عندنا الضيوف، والحقيقه كان ندوروا في الملتقى تو نلقاو برشا ضيوف، وكل مره نكتشفوا حاجه جديده ومعلومه جديده. مرحبا بك مدام، اهلا وسهلا من الهيئه المنظمه.
3: عسلامة، من لجنة تنظيم الملتقى الوطني للتكوين المهني. هي النسخة الثالثة، دورتين للملتقى وطنيتين، دونك 2024 عملناه ملتقى وطني في مدينة الثقافة لهنا، 25 عملناه ملتقى جهوي دونك في 3 ولايات اللي هي سوسة وصفاقس وسيدي بوزيد، وسنة ارتأت الوزارة أنه سلطة الإشراف طبعا وزارة التشغيل والتكوين المهني أنه يتعاود في مدينة الثقافة باش يحتضن في نفس الوقت فعاليات اختتام الحدث الهام جدا السنة في تونس اللي هو مسابقة المتكون المبادر. دونك الملتقى الوطني هو فرصة حقيقية تشاركية تلمينا فيها وزارة الإشراف في الوكالة التونسية للتكوين المهني بالشراكة مع القطاع الخاص، وزارة الفلاحة ممثلة في وكالة الإرشاد الفلاحي، وزارة السياحة ممثلة في وكالة مهن السياحة. دونك عمل ضخم، عمل تشاركي في برشا مجهود، احنا نمثل لجنة تنظيم الملتقى.
0: يعطيكم الصحة على التنظيم،
3: يعيشك شكرا.
0: محليها الجو وقت اللي يدخل الوحدة هنا، انتم باش ترغبوا الشباب في التكوين، وهذا اللي قاعده نشوف فيه. فما برشا شباب جايين ما عندهمش فكره شنو اللي يحبوا يعملوا، وكل مره يدوروا على ليستون يشوفوا الاختصاصات، فما ناس مختصين على ذمتهم يرشدوهم يقولوا لهم شنو تعملوا، توجيه موجود كل شيء موجود، وخاصه قصص النجاح موجوده وابناء المتربصين معناها المتكونين موجودين وقاعدين يحكيوا على على الباركور نتاعهم شنو اللي عملوا بشنو يحلموا. فالتنظيم جيد، وهذا مش خريب على الوزارة وعلى الوكالة وعلى كل أبنائهم. عندك إضافة مدام ولا نرجع نعمل جولة؟
3: قلت لك الملتقى صحيح فيه فيه شكون معناه فيه المنظمين، فيه اللي مكلفين بالتوجيه والمرافقة.
0: نعم.
3: اللي الفضاء هذا الحقيقة فيه معرض المهن اللي هو أهم ما في الملتقى.
0: أي.
3: الأوبجكتيف متاع الملتقى هذا هو التعريف بالمنظومة الوطنية للتكوين المهني، اللي الناس يتخيلوا أنها فقط في الوكالة التونسية للتكوين المهني، أما هي راي موجودة زادة في قطاع الفلاحة وقطاع السياحة وقطاع الدفاع الوطني اللي احنا زادة مستدعيينه. دونك هو فرصة للتعريف بمنظومة التكوين المهني في كليتها معناه.
0: معناتها اليوم فما الاختصاصات يتعرفوا عليهم، فما ورشات كذلك
3: حية
0: أيه موجودة،
3: فما ورشات حية
0: معناتها اللي حاب يشوف معناتها يسمع بالاختصاص ولكن يحب يشوف قدامه كيفاش.
3: وي عندنا الورشات الحية، عندنا زادة ممثلي بريسك جميع المراكز. دونك يجي اما يرى قدامه ديمونستراسيون، دونك يرى ورشة حية، يرى الصنعة المهنة قاعدة قدامه كيفاش، سيرتو في الاختصاصات الجديدة معناها. عن الافيكاسيتي انرجيتيك اللي هي في أحد مراكز تونس، عن الفيبروبتيك زادة في أحد مراكز تونس، عن الصناعات التقليدية روحنا بين معناها ما هو جديد، ما هو جديد تكنولوجيا وما هو بيان سور يمثل هويتنا ومعناها انتمائنا وما الى ذلك. دونك تلقى كل ما يبرز خصوصيات التكوين المهني وكل ما يمثل اختصاصات التكوين المهني، لانه احنا اللي شارجي دورينتاسيون لهنا، حتى كان الزائر باش يسال على اي اختصاص، حتى كان باش يسالوا على اختصاص ماهوش معناها في دومين ولا في السنتر نتاعو، دونك هو مؤهل باش يجاوبوا على كل الاختصاصات اللي موجودين في 136 سنتر من مراكز الجمهوريه، وكذلك بيان سور كما قلت لك القطاع الخاص والفلاحه والسياحه.
0: شفنا زاده برشا من وليدات البكالوريا الناجحين موجودين لهنا وقاعدين يكتشفوا في الاختصاصات ويحكيوا على فما اللي قال لي نلوج على النجاح وقصير المدى، معناها عندي سنوات بنافيون فورماسيون ماشي طول للهدف نتاعي. أي انا شنو نحب نولي.
3: هذا الجديد والممتع والمفرح انه وليداتنا ولاو يخموا انهم كما قلت انت بين ظفرين بالتونسي نقولوا قصه عربي احنا. دونك يقول لك انا نمشي نعمل بي تي اس، نعمل عامين ونص في التكوين المهني سيبلي، عارف انا وين ماشي، سيرتو كونه احنا نحضروا فيهم اللي معناها للانتصاب للحساب الخاص. هذايا بارمي لي زوبجيكتيف نتاع التكوين المهني، انه غدوه الوليد ما يستناش شكون يخدموا، دونك نحضروهم او نيفو معناها فورماسيون او نيفو مونتال سيرتو، وبلي فورماسيون مع بالتعاون مع الوكاله الوطنيه للتشغيل والعمل المستقل نحضروهم للانتصاب غدوه للحساب الخاص باش يعملوا مشاريعهم الخاصه وما الى ذلك. دونك وليت العقليه التونسيه متجهه نحو انه يجيوا للتكوين المهني، وهذا اللي يفرح انه ولو يخزروا لها مسلك نجاح، ولو يخزروا التكوين المهني مسلك نجاح، مش كان التعليم العالي راهو عنا عديد معناها الثنية الأخرى معناها اللي نجحوا فيها،
0: التكوين الأكاديمي فما التكوين المهني والتدريب
3: بالضبط،
0: وكل واحد شنو اللي يختارك في شراء مستقبله. وإحنا الهدف نتاعنا أنه شباب تونس يكون ناجح يحقق اللي يحلم به، يعمل مشروعه، وإذا كان يحلم بالمشروع حتى الممولين موجودين على ما
3: أي معنا الممولين شركاء. دايور الملتقى الوطني للتكوين المهني معنا سويس كونتاكت المنظمة السويسرية للتعاون، دونك كانت داعم لنا الحقيقة، داعم لوجستي وداعم تنظيمي وما إلى ذلك في لي تروا زيديسيون معناها الدو ناسيونال والريجيونال، دونك كانت داعم حقيقي لنا معناها. ماك تعرف المال قوام الاعمال.
0: طبعا طبعا نحكيوا على مشاريع بالطبيعه. فشكرا لكم على حسن التنظيم, حسن الاستقبال.
3: شكرا.
0: ان شاء الله ديما من النجاح الى اخر, وديما فما تطور, ديما فما ابداع في هذا المجال.
3: يعطيكم الصحه على الاستضافه. شكرا جزيلا, ميرسي بوكو. الله يخليك, عايش
0: بسلامه. نرجعوا لكم بعد شويه مستمعينا مع مجموعه جديده من الشباب واصحاب المشاريع واصحاب قصص النجاح, وطبعا باش تكون معنا ضيفه باش تحكي لنا على التوجيه, على التوجيه كيفاش يتم بالنسبه للمتربصين اللي يمشيوا للمراكز نتاع التكوين والا اللي موجودين هون اليوم في الملتقى.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعين، رجعنا معكم في خذ فرصتك. كنت الحقيقة نعم في جولة ونتقابل مع لي جون، ومحليه انك تكون قريب منهم ويحكيوا على احلامهم وطموحاتهم، يحكيوا على مشاريعهم وعلى جاو للملتقى وشنو اللي لقاو في الملتقى، ومازال متواصل هذا الملتقى الوطني. سعيدة جدا أني نستقبل تباعا الناس المختصين اللي قاعدين يرافقوا في الليجون اللي قاعدين يجيوا لهنا بابتسامة. من اللي جيت الحقيقة الابتسامة من فرقتكش.
2: الحمد لله.
1: أهلا وسهلا بك، نتعرف عليك.
2: إينس خريفش، مكلفة بالإعلام وتوجيه المرافقة بمركز التكوين والتدريب المهني سيدي عاشور نابل. مي أنا اليوم ما جيتش بصيفتي مركز سيدي عاشور، مي اليوم نمثل الوكالة التونسية للتكوين المهني. اليوم باش نعاونوا العباد اللي جايين لهنا، لي جون نتاعنا، كذلك لي بارون، باش ينجموا بالحق ينجحوا في عملية توجيه لوليداتهم. دونك نعطيهم فكرة على كل ما يهم التكوين المهني.
1: هذا اللي كنا نحكيه فيه بكري شوية، نحكيه على تنظيم الملتقى. قالونا اللي المكلفين بالتوجيه موجودين هنا باش يجيبوا على ندرق قديش من اختصاص. معناتها لازم تكون عرفتهم الكل.
2: اش نقول لك كيفاش؟ احنا باش نسهلوها شويه. احنا في الوكاله التونسيه للتكوين المهني عندنا 136 مركز تكوين. فيهم معناها اكثر من 400 اختصاص في مختلف المستويات. هل الاختصاصات هذوما مقسمين على 12 قطاع؟ لكن ناخذوا احنا القطاعات ديجا نجموا نعاونوا من القطاعات، نجموا نعرفوا العبد وين ينجم يسانتيغ، نقولوا احنا فهمت. ناخذوا فكره صغيره على هذوما، على المستويات التكوين. المستويات التكوين تبدا في شهاده، مستوى شهاده المهاره اللي هو من السادسه ابتدائي فما فوق، انت والاختصاص فما السادسه ابتدائي فما سابعه اساسي. باهي هذه المستوى الاولاني. من بعد نتعداو للشهاده الثانيه اللي هي مستوى شهاده الكفاءه المهنيه، اللي هو لازم يكون المستوى الدراسي نتاعو تسعه اساسي مونيت. من بعد نتعداو للمستوى اللي من بعد هو مؤهل تقني مهني، لازم يكون اقل شيء مستوى ثانيه ثانوي مونيت. والجماعه البي تي اس يكون معناها اللي هو متاهل تقني ثاني يكون مستوى بكالوريا بنجاح، والا عدى المناظره. هو معناها قراءة تكون في مستوى البي تي بي وعدى المناظره ونجح. هذوما هما اللي تكونوا في مستوى البي تي اس. دونك نجموا الاولاد اللي هما ناجحين في البكالوريا ومهتمين باختصاص معين معناها يتكونوا ديريكتومون في المراكز نتاعنا.
1: باهي جيتك اليوم باش نسالك على اختصاص انت ما عندكش في السونتر اللي انت تخدم فيه.
2: هذا هو.
1: جاوبني.
2: نجاوبك اي بالطبيعه. باهي
1: السونتر، قول لي السونتر نتاعكم الاختصاص اللي فيه شنو؟
2: باهي بالنسبه لنا احنا عندنا زوز، معناها زوز شهيد في مستوى شهاده المهاره اللي هو معين حلاق، وعن غراز المواد المنسوجه والغير منسوجه. وبالنسبه لشهاده الكفاءه المهنيه عندنا ثلاثه اختصاصات: عون في صناعه الملابس، عون مطبخ ومرطبات، وحلاق مجمل. هذوما هما الخمس اختصاصات اللي امنهم المركز في دو نيفو. دونك احنا ما نمشيو معناش للبي تي بي للبي تي اس، معناها بالنسبه للمركز اللي انا فيه. ولايه نابل احنا تبارك الله ولايه ثريه بمراكز تكوين مهني. ولايه تونس ما شاء الله اش فيها مراكز تكوين مهني. دونك احنا مراكز تكوين مهني موجودين كما قلت لك 136 مركز على كامل تراب الجمهوريه. انا اليوم جيت انت تسالني على اختصاص معين. مثلا اللي هو تابع للسيكتور اغريكول. دونك احنا اش نعملوا لهنا باش ندخلوا على البلاتفورم نتاعنا اللي هي 3w.atfp.ti. البلاتفورم هذه تلم الاختصاصات الكل، المراكز الكل، والناس الكل تنجم تسجل عن بعد من ديارها ولا من تليفوناتها. معناها
1: اسهل من هكا ما فماش.
2: كل طالب تكوين عنده الحق في ست اختصاصات، معناها حتى معناها النومبر دو شوا تبارك الله، معناها ست اختصاصات.
1: بالطبيعه
2: لهنا باش يدخل هو يشوف لي سيكتور، يتعرف مثلا نقولوا احنا القطاع الفندقه ولا القطاع الفلاحي ولا الاليه العامه ولا قطاعات برشا. ولا البناء ولا كل قطاع عنده لي سو معناها لي سو سيكتور معناها نتاعو وعنده لي سبيسياليتي اللي فيه الاختصاصات اللي فيه هذوما هما دونك القطاعات الفرعيه فما 48 قطاع فرعي في وسط 12 قطاع الاصلي واللي هما يتفرع عليهم الاختصاصات هذوما الكل دونك انا شو نقول مثلا باش نختار حاجه في الالكتريسيتي مثلا باش نحط انا الاختصاص هذاك في الغوشيرش باش يطلعوا لي المراكز في الجمهوريه الكل اللي يتامن الاختصاص هذاك عمليه التوجيه هي عمليه دقيقه شويه راه انا ماذا بيا نعطيكم فكره كيفاش احنا نوجهوا بلوز او موا معناها باش
1: لي جون معناتها اللي يجيو
2: اللي يحبوا اللي يحبوا يدخلوا لاي مركز تكوين مهني بحكم تواجدي في القطاع نقولوا احنا في التيران وحسب تجربتي الخاصة معناها لقيت ثلاثة حاجات نجم نقولوا احنا تخوليني كبار نجم انا نمحور عليهم عملية التوجيه به اول حاجة الغراء الانسان المغروم بحاجة باختصاص سكي مهما كان شنو هو قولوا مثلا مغروم بالطبخ مغروم بالباتيسوري مغروم بال ما نعرفش انا نقولوا احنا نقولوا احنا العبد اللي يربش برشا ويصلح مغروم فهمت يلقى روحه مثلا في الميكانيك يلقى روحه في الضوء يلقى روحه في الحاجات هذوما الانسان المغروم ما تخافش عليه هذيك كيما نقولوا احنا بلاصتو موجوده خاطر هو يفكها بحكم اللي هو معناها مغروم وبحكم اللي هو يحب ينجح في الحاجه هذيك ويعطيها برشا وقت وهذاك هو اللي يخليه ينجح ويخليه يعني يكون عنده حافز للنجاح هو انه هو يعني يكون عنده القدره باش يعمل برشا وقت فك المهنه هذيك فك الاختصاص هذيك ويحب يتعلم ويدخل ويشوف ويسال هذوما موجودين الناس هذوما اوتوماتيكمون نقولوا احنا ما نحيروش فيهم بيه. يجيك انسان يقول لك انا والله ولدي ولا بنتي ولا يجيك لو جون بيدو يقول لك انا ما عنديش حاجه معينه في مخي هذه الدوزيام معناها نقولوا الشريحه الثانيه بشريحه الاولانيه باش تكون معك واضحه ماهمش برشا راهو مي تلقاهم ظاهرين عارفين رواحهم جايين باش يقيد في كذا كذا باه هذوما كي يجيو يقيدوا بصفه عامه تلقاه يقيد مثلا في سته مراكز في نفس الاختصاص ما يهموش ويمشي تقبل قد ما يهمه اللي هو يتكون في الاختصاص هذاك بالنسبه للناس اللي هما ما حويه بصفه عامه بيه. السؤال اللي نتوجه به هنا دون فاسون جينيرال شكون عندك في لونتوراج نتاعك نجح في مجال معين خاطر هنا نسهلوا خاطر انا كي نبدا عندي بابا ولا خالي ولا عمي ولا خويا ولا ولد خالتي ولا اللي هو معناه من لونتوراج نحكي ولا صاحب بابا القريب ولا جارنا القريب سبحان الله في لونتوراج يبدا عنده مثلا دومين نجح فيه وانا نجم نتعلم من عنده لهنا ديجا جي اسوري لي انا عندي شكون باش يدعمني فك المجال هذاك مادام عندي مثال ناجح دونك نجم نقولوا احنا الملتيبليكاسيون تاع النجاح تكون سهله
1: واضح
2: ونلقى انا شكون يونكادريني خلاف اني نتكون في الاختصاص عندي على شكون انا البرا في ستاج نتاعي ولا في لابرونتيساج ولا فهمت نلقى كيفاش شكون يدعمني وشكون يوريني هذه زاد نقطه مهمه برشا دونك عندنا برشا ناس نوجوهم اعتمادا على النقطه هذه كي ما نلقاش حاجه معينه الانسان الجون هيك اللي جاي قدامي يعني بالحق يميل لها هذه حاجه الثالث التغناتيف اللي يجيني يقول لي انا ما عنديش شكون في لونتوراج نتاعي بالحق معني يقول لك انا ما عنديش شكون وانا ماني مغروم بحد شيء وما نحبش نضيع وما نحبش معناها
1: تولي وقتها مهمك انك ترغبوا في اختصاص من الاختصاصات
2: فلا لهنا الترغيب كيفاش باش يكون نحكيوه معناها بالتيران نميلوا اكثر نشوفوا الشغورات الموجوده في سوق الشغل
1: اي
2: لهنا زيد راهو لو نيفو سكولير يحكم فينا وبرشا حاجات تحكم فينا خاطر فما فرق بين يجيني هو مستوى ثاني ثانوي منهيت فانا شنو نبعثوا لاختصاص معين حتى وكان معناها نحاول نقربوا ابخي معناها فهمت بين يجيني مثلا اقل من 9 اساسي باش نعملوا له تدريب مهني يعني تدريب مهني اش معناها لهنا خاطر الانماط التكوين تختلف بين هذه زيد فولي اخر مهم برشا في عمليه التوجيه انا اليوم في مراكز تكوين مهني عندنا التكوين بالتداول وعن التكوين بالتدريب المهني التكوين بالتدريب المهني هذا يكون معناها 80% تواجد نتاعو في المؤسسه الاقتصاديه في الاختصاص
1: نعم
2: ونجموا نلقاو روحنا معناها بخاتيك مو جمعه كامله في المؤسسه الاقتصاديه دونك باش يتعلم حاجه بالبراتيك في وسط المؤسسه pratiquement c'est du pratique voilà
1: ممتاز
2: كي نقولوا احنا براتيك في مؤسسه باش نضمن انا اللي هو باش يتعلم معناها بصفه عامه نمشي لك لي سيكتور اللي نقولوا احنا يحبوا هما على لي جون او ميم طون فما عزوف شويه من الشباب عليهم يقول لك انا مثلا شنو الاختصاص نقول له انا مثلا فما شغورات في الطاقه الشمسيه فما مؤسسات في الطاقه الشمسيه يحبوا على دي جون يعلموهم كيفاش يركبوا لي بانو اي توسا مثلا في النجاره مثلا نعملوا ابرونتيساج كلاسيك معناها يقعد يتعلم في مؤسسه تاع النجاره لي سابي سي تاع النجاره بلاش تكوين في المركز ما نحكيو لهنا على لابرونتيساج اي سورتو في النيفو اللي اقل من 9 اساسي لهنا راهو سورتو دونك ريتهم هذوما يعني لهنا نوليو كلي جون اللي ما عندوش شكون ناجح معناها في الانتوراج نتاعو باش يقتدي بيه وما عندوش غرام معين نوريونتيوه للبلايص هذوما اللي فيهم طلب يجيونا مؤسسات يحطوا العروض نتاعهم يقول لك انا حاجتي بدي جون وانا نفورميه وانا نعلمه وانا نتلي بيه دونك هنا عباره انا حطيته في ثنيه اللي عارفه غدوه باش تصلوا انتغراسيون في سوق الشغل
1: ممتاز.
2: انا تو حاولت تويكا معاك نحصر عمليه التوجيه هي متشعبه اكثر من هكا برشا
1: بالطبيعه احنا نعطيو فكره
2: هكا
1: باش يعرفوا سواء الاولياء ولا الشباب كي تبداو قاصدين مركز معين راهو باش تلقاو مسؤول على التوجيه على الاعلام والتوجيه باش يرافقوا والمرافقه بالطبيعه باش يرافقوكم ينصحوكم وحتى وكان حاجتكم باختصاص مش موجود في المركز هذاك فيتم توجيهكم لمراكز
2: هذا هو.
1: اخرى
2: وعندنا البلاتفورم فيها والبلاتفورم فيها معناها الاختصاصات الكل
1: باش واضح اللي عطينا فكره شافيه وظافيه اللي يحب ياخذ اكثر تفاصيل ينجم يلتحق بمدينه الثقافه في هذا الملتقى ويلقاكم على الذمه
2: احنا موجودين هنا في عده نقاط لي سباس اورينتاسيون موجودين في عده نقاط في الفضاء هذا اليوم واللي ما نجمش يلتحق بالمعرض هذا اقرب مركز تكوين مهني ليه باش يلقى المكلفين زملاء الكل مش كان المكلفين بالاعلام وتوجيه هكا وراهم يامنوا العمليه هذه زملاء الكل راهو ما تبارك الله احنا ما شاء الله معناها لي زيكيب فيهم برشا بيرسونيل دونك هذوما باش يحاولوا يجاوبوا ويقربوا المعلومه مع معناها للمواطن في كل ما يهم الاختصاصات
1: يعطيك الصحه شكرا لكم خير لك تحيه لكل زملائك على رحبه الصدر وعلى وسعه البال ان شاء الله يتعدى الملتقى مزيان كيما بدا مزيان
2: ان شاء الله
1: مستمعينا احنا مش باش نقول لكم الى اللقاء خاطر ما انتهيش انت الى اللقاء ما خذ فرصتك هكا ولا الى اللقاء ما خذ فرصتك ولكن مازلنا باش نواصلوا معاكم نظرا لاهميه هذا الملتقى الوطني للتكوين المهني بمدينه الثقافه تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن باش نكملوا نواصلوا معاكم مع معز العويني بعد شويه في تونس اليوم.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام. وقعت جمعية تونسيو الضفتين فرع تونس والمنظمة الوطنية للطفولة التونسية مؤخرا اتفاقية شراكة وتعاون لمزيد تعزيز العمل الاجتماعي والتربوي وخدمة الأطفال والشباب. وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود وتطوير برامج مشتركة في المجالات التربوية والثقافية والاجتماعية والترفيهية. تنطلق مدينة العلوم بتونس بداية من اليوم في تنظيم الدورة الرابعة للمدرسة الصيفية للكيمياء لتتواصل إلى 26 من جوان الجاري. وتستهدف التظاهر تلاميذ التعليم الأساسي لترسيخ المفاهيم النظرية والتطبيقية وصقل مهاراتهم في التجريب من خلال ورشات تفاعلية استعدادا للسنة الدراسية المقبلة. أعلنت الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب التونسيين أنها تضع على ذمة مديرية الإعداديات والمدارس الثانوية مجموعة من مؤلفات الكتاب التونسيين، وذلك للإسهام في جوائز آخر السنة الدراسية. ويتعين على مسؤولي المؤسسات التربوية راغبين في الحصول على إصدارات لتقديمها للتلاميذ المتميزين الاتصال بأمين مال اتحاد الكتاب كمال الساكري وإيداع مطالب في الغرض، مع ضرورة اعتماد طابع المؤسسة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية عند تسلم الكتب. في العالم، يبدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة في الشرق الأوسط اليوم، يسعى خلالها لطمأنة الحلفاء في منطقة الخليج الذين يرون أن التنازلات الواردة في الاتفاق المبرم بين بلاده وإيران مثل الصندوق المقترح بقيمة 300 مليار دولار تعتبر سخية أكثر من اللازم لصالح من يعتبرونه عدوا إقليميا. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
4: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها
4: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا، تتحسن وضعية بلادنا.
1: تونس اليوم.
8: أكتواليتي، موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
9: تونس وأخبارها.
2: من الاثنين للخميس
9: من الاثنين للخميس
10: من 11:30 الماضي ساعة
11: 11:30

0: لمهن الموضة في المناستير، التظاهرة اللي تم من خلالها تقديم عروض لمشاريع تخرج الطلبة وتتناول مواضيع تعنى بأفاق مجال الموضة والتشغيلية. شنو اللي يميز النسخة الحالية على الدورات السابقة من تظاهرة موضة ستير؟ نحكيه زادة على الملتقى الإفريقي الأول للصحة العمومية البيئية واللي تحتضن ولاية صفاقس الأسبوع، ولا احتضنت ولاية صفاقس الأسبوع الفارد، واللي يتزامن مع الدورة الخامسة لمنتدى الباحثين الشبان والمواطنة البيئية تحت شعار التلوث البيئي وتأثيراته على الصحة والبيئة. شنو أبرز التحديات البيئية اللي تهدد الصحة العمومية، وشنو تنجم تكون المرحلة اللي وصلنا لها من خلال التلوث البيئي وانعكاسه على صحة المواطن؟ الأستاذة فاطمة عمران من لجنة تنظيم المنتدى بعد شوية زادة تكون حاضرة معنا وتجاوبنا على التساؤلات هذه. من صفاقس باش نمشيو لقفصة في متابعة للمنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البيئية واللي ينطلق اليوم ويتواصل الغدوة. شنو أهمية تعزيز التبادل التجاري بين الولايات الحدودية، وشنو أبرز القطاعات الواعدة للتعاون التونسي الجزائري؟ يكون حاضر معنا بعد شوية الأستاذ يوسف سالم رئيس غرفة التجارة والصناعة بالجنوب الغربي. نواصلوا أكيد متابعتنا للملتقى الوطني للتكوين المهني اللي تنظم وزارة التكوين المهني والتشغيل بمدينة الثقافة مع زميلتنا سهيل الماجري. قبل ذلك خلينا نقدم تحيات فريق البرنامج: فارس القرفة في الإخراج الرقمي، نزار وارتيني في الهندسة التقنية، بدر العرفاوي في المواكبات الخارجية، وليد دانويري في الاقتصاد اليوم، الأستاذ عبد القادر حمدوني في التحليل والتعليق، ومعز العوني في التقديم. أستاذ تحية ليك.
1: تحية ليك وتحية لكافة المستمعين، وتحية خاصة لجيشنا الوطني في عيد تأسيسه 70. جيشنا الوطني اللي يكونوا له كل احترام لأنه دوره كان دائما إيجابي ولعب دور كبير وقدم الشهداء في عديد المعارك، وكان عنده حتى دور دولي وأممي في عديد المهام اللي تكلف بها سواء في إطار الأمم المتحدة أو المؤتمر الأفريقي. فتحية لجنودنا البواسل في عيدهم الوطني، تحية كذلك للتلامذة اللي يكملوا البكالوريا والنوفيام والسيزيام
0: المناظرات الوطنية
1: وانتظروا في النتائج بعد ما خرجت نتائج البكالوريا. واليوم كذلك في الجامعة التونسية صدر ترتيب جديد للجامعات التونسية، وإن شاء الله نرجع له بأكثر تفاصيل في حصة أخرى. وتحية لكل الجامعات التونسية اللي تشتغل من أجل تحسين ترتيبها وتحسين صورة ومكانة الجامعة التونسية.
0: أكيد تحية لمؤسستنا العسكرية والقوات الحاملة للسلاح بصفة عامة سي عبد القادر على المجهودات اللي قموا بها، وخاصة في الفترة هذه مع ارتفاع درجات الحرارة، أعوان الحماية المدنية اللي قاعدين يخدموا في خدمة جبارة، خاصة وقت اللي نسمعوا عدد من الحرائق اللي اندلعت في عدد من الغابات. دونك تحية لمختلف الأسلاك الأمنية. خلينا نمشيو ديريكتومون سي عبد القادر مع زميلتنا سهيل ماجري في متابعة للملتقى الوطني للتكوين المهني اللي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني. نرجع لكم من جديد سهيل، تحية ليك.
2: تحية ليك معز والكل مستمعي إذاعة الشباب وتونس. اليوم مازلنا مواصلين معكم وحديثنا على الملتقى الوطني للتكوين المهني، احنا في مدينة الثقافة، وباش نحكيو على التمويل. معنا هدى فرج عن قسم التسويق والاتصالات بمؤسسة مالية. مرحبا بك هدى، اهلا وسهلا. مرحبا بك. دونك عن تواجدكم ساعة هنا هودي.
0: سهيل الصوت نتاع الضيفة نتاعك بعيد شوية، ما نعرفش إذا كان تنجمش تقرب شوية للميكرو.
2: أي
0: سهيل
2: أنا إذا كنت تسمع في صوتي أنا.
0: أنا نسمع فيك سهيل، أما صوت الضيفة هو اللي بعيد.
2: بي تفضل.
3: بي سامحوني الناس الكل، اليوم موجودين في إطار الدورة الثانية للملتقى التشغيل، حابين نمثلوا مؤسسة تمويل المشاريع، وحابين نوفروا الحاملي الشهادات مواطن شغل من خلال الفروع اللي عنا والاستراتيجية اللي عنا باش نكبروا في فروعنا. عنا 21 فرع في 21 ولاية، وإن شاء الله باش يكونوا أكثر على قريب. وزيدا عنا في السياج زيدا معنا نجم نستقبوا أصحاب الشهادات العليا. دونك عنا جميع الاختصاصات، حابين اليوم نمثلوا المؤسسة متاعنا باش نوفروا مواطن الشغل اللي مستحق إن شاء الله.

0: به جاوكم شباب سألوكم كان فما تواصل؟
1: بيان سور جاونا شباب سألونا وجهناهم ونصحناهم عنا شكون موجود في ستان تاعنا يوفر لهم المعلومات اللازمة، وعنا قسم زيد ريسورس هيومان بعد يزيد يقوم بالواجب يزيد يوجههم وياخذوا لي سي في، يبعثوا لنا على contact@zitounatamkin.com لي سي في نتاعهم زيد باش نحنا نعملوا ليتود نتاعنا ونشوفوا اللي تتوفر فيه الشروط ان شاء الله نقبلوه بقدره ربي معانا.
0: المهم انتم داعمين للشباب، داعمين المبادرات نتاعهم، تاخذوا فكره على المشروع وتم الدراسه نتاعو المشروع هذايا، ومن ثم نحكيوا على
1: في الاختصاصات الكل سواء اصحاب الشهادات والا اصحاب المشاريع زيد، خاطر احنا على باز نمولوا المشاريع الصغرى،
0: معناها حتى اللي عنده مشروع مازال صغير ويحب يطوروا
1: ينجم معناها فرصة باش انه يزيد يكبر في البروجي نتاعو، يزيد في الكاباسيتي نتاعو، يحسن في مشروعه ويكبروا بيان سور. دونك الفرص اللي نوفرها للشباب الكل وحتى مش الشباب راهو في في في في المشاريع نوفروا فرص للناس الكل باش يقدموا ويحسنوا في القدرة المعيشية نتاعهم ان شاء الله.
0: يعطيكم الصحة، متواجدين هنا في الملتقى حتى الوقت اليوم وغدوة زادة
1: وغدوة إن شاء الله حتى آخر وقت موجودين على طول
0: إن شاء الله. مازال الملتقى متواصل على امتداد هذا اليوم وكذلك غدوة، غدوة ظهري باش تكون فما المسابقة ونتائج المسابقة، مسابقة المتكون المبادر، وأكيد باش يكون فما متابعة لهذه الفعاليات. هكا وصلنا لختام الاستوديو نتاعنا مباشرة من مدينة الثقافة، نرجع معكم مع ضيوفك معز، شكرا لك وتحية لكل اللي كانوا في الاستماع لنا، شكر كبير لمحمد الهادي ترشوني في الجانب التقني للصولة معنا في الديجيتال، أجمل تحية سهيل مجري.
2: شكرا لك سهيل، يعطيك صحة، تحية لك وتحية للفريق اللي معاك في المواكبة للملتقى الوطني للتكوين المهني واللي تنظمه وزارة التكوين المهني والتشغيل. احنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، بعد شوية نحكيو على موضوع مهم كما قلنا سي عبد القادر، الفترة اللي تسبق الامتحانات، كنا نحكيو على الدورة الرئيسية للبكالوريا وقت اللي لازم يكون ثم اعداد نفسي لاجتياز الامتحانات هذيا. الف مبروك للناجحين، بون كوراج ان شاء الله، بالتوفيق للمؤجلين. مهم جدا انه يكون ثم معناها على الاقل مراعاة الجانب النفسي للتلامذة هذوما، خاصة وقت اللي نعرفوا كانوا ثم نوع نتاع ضغوطات يمارسوها عن قصد ولا عن غير قصد،
3: يمارس فيها الناس الكل، يمارس فيها المجتمع، يعني حتى كي تلميذ يجاوب اللي هو الكنترول كنترول، يعني كان يعني احنا على اساس انه احنا والله نردوا بالنا عليهم، لكن في بعض الاحيان حتى ردود افعالنا
2: نجم تاثر
3: فحبينا في الجانب هذا انه يكون معنا مختص ومختص لتوجيه الناس الكل، لانه مش فقط العائله حتى المحيط الكل مطالب انه يحسن التعامل معه.
2: اكيد باش نحكيو اكثر تفاصيل في علاقه كيفاش نجموا نتعاملوا مع الضغوطات النفسيه هذه، وكيفاش نحضروا رواحنا لاجتياز دوره المراقبه، دوره التدارك، دوره الابطال للتلامذات في البكالوريا. ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل. بعد شويه تكون حاضره معنا الاستاذه ليلى جمال المختصه في علم النفس، نحكيو معها باكثر تفاصيل في علاقه بهذا الموضوع، لكن خلينا نرجعوا للانغام.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور وحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
1: مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. بعد شوية نحكيه على الاستعداد النفسي لتلميذات البكالوريا في دورة التدارك، كيفاش نجموا نتعاملوا مع الضغط النفسي اللي قاعد صاير، خاصة كما قلنا بكل شوية سي عبد القادر، عن قصد أو عن غير قصد من المحيط الخارجي للتلميذ، وبالتالي لازم ثم تأثير وثم هكا نعطيه فرصة جديدة للتلميذات متاعنا باش يتفوقوا. البارك ما سكرش أبوابه، دورة الأبطال ما زالت قائمة الذات، وإن شاء الله بنجي للتلميذات الكل.
2: هو حتى في الإعداد المادي للسنة الجامعية الجديدة، البارح خرج دليل التوجيه جديد، ويخرج من غير عدد المراكز باعتبار مازلنا ما نعرفوش عدد الناجحين، لأنه صارت ثم منهم سنة من السنوات خرجوا بعد طلعت النسبة. فبالتالي البارح دليل التوجيه حضر وخرج فيه شعب جديدة. بالنسبة للبكالوريا، أنا كان عندك ضيف نمش خلي الأستاذة ليلى تحضر روحها نفسية هي وجماعة البكالوريا
1: حضر. أكيد بعد شوية مع الأستاذة ليلى جمال المختصة في علم النفس نحكي معها بأكثر تفاصيل في علاقة بهذا الموضوع، لكن قبل ذي سي عبد القادر خلينا نمشي لصفاقس ومتابعة للمنطقة الإفريقي الأول للصحة العمومية البيئية اللي احتضنته ولاية صفاقس الأسبوع الفارط، واللي تزامن مع الدورة الخامسة للمنتدى الباحثين الشبان والمواطنة البيئية تحت شعار التلوث البيئي وتأثيراته على الصحة والبيئة. شنو أبرز التحديات البيئية اللي تهدد الصحة العمومية في تونس، وهل وصلنا فعلا في تونس إلى مستوى ينعكس فيها التلوث البيئي على صحة المواطن؟ حاضر معنا ومشكورة لالتزامها بتوقيت الحصة الأستاذة فاطمة عمران عن لجنة تنظيم هذا المنتدى. أستاذة أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة الشباب.
3: السلام عليكم، تحية طيبة لكل مستمعي إذاعة الشباب. شكر كبير لقاعدة الشباب على مواكبتها هذه التظاهرة الحقيقة حتى من قبل وتوا زيدا بعد هذا المنتدى. شكر زيدا للسيد البروفيسور عبد القادر حمدوني على هذه الاستضافة، شكرا.
1: مرحبا أستاذة، مرحبا بك. دونك كسؤال أول أستاذة، صفاقس احتضنت المنتدى الإفريقي الأول للصحة العمومية البيئية، علاش صفاقس تحديدا أستاذة؟ هل أنه يجي في إطار بعد الفترة اللي شهدتها ولاية صفاقس من التلوث اللي صار خاصة في الولاية هذه بالتحديد أستاذة فاطمة؟
3: الحقيقة المنظم البرينسيبال لهذه التظاهرة هي جمعية صحة وبيئة اللي تعتني بكل ما يخص الصحة والبيئة، والمنتدى هذا احنا في نسخته الخامسة، مش النسخة الأولى، النسخة الخامسة، كل بطريقة دورية احتفالا باليوم العالمي للبيئة في شهر جوان تقوم الجمعية بتنظيم هذه التظاهرة. وهذه التظاهرة كانت سبيشال شوية تتسمى، على خاطر كانت بالتزامن مع المنتدى الأول الأفريقي للصحة العمومية والصحة العمومية البيئية. حاولنا باش انه نكونوا نقولوا احنا تيماتيك تكون تضم الزوز، دونك خدمنا على التلوث البيئي تاثيراته على الصحه وتاثيراته على البيئه.
2: استاذه فاطمه، اليوم انتم انهيتوا الملتقى الخامس والملتقى الاول الافريقي، نجموش نعرفوا اهم التوصيات اللي خرجت على الملتقيات هذه، خاصه انه كي نحكوا على صفاقس كيما حكى معز ما نجموش نعزلوها على محيطها الاقتصادي الصناعي. ونعرفوا انه شخصيا حضرت الملتقى وسمعت المداخلات، يعني اللي حكى عليه مثلا الاستاذ يونس حامد عندما حكى على المثلث الذي تعرض الى التلوث المضاعف، وحكى على المثلث جابس قفصة صفاقس. فأهم التوصيات اللي ممكن خرجتوا بها، أو حتى لخطر أنا سمعت كلام مهم، يعني راو في عوض نصرفوا على الصحة هات نصرفوا على البيئة قبل تو في الصحة تولي أقل تكلفة، وهي فكرة في اعتقادي مهمة ومهمة جدا.
3: صحيح صحيح، بالحق هي الدورة هذه كانت دورة ثرية جدا، اللي كما قلت أنت شرفتها بحضورك أنت وشرفونا جدا بحضورهم المحاضرين أساتذتنا الكبار. حكينا على برشا حاجات مختلفة كما قلت أنت، معناتها كانت مداخلات الأستاذ حامد يونس بالحق طرق ياسر نقولوا احنا إنوفونت باش إننا نتطرق لموضوع التلوث. زيدا كان معانا أستاذنا عبد القادر الحمدوني, زيدا حكينا على مواضيع أخرى, زيدا كان معانا زيدا
2: الأستاذ الشادلي العبدلي
3: رئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض والبحث العلمي, وكان زيدا معانا زوز ضيوفنا سما ديسيبلين, وقالوا احنا سبيسيال شوية هي لا بروموسيون دو لا سونتي, حاجة تمشي نقولوا احنا بعيدة شوية لكنها تكمل الجانب هذايا, هما زملائنا من جامعة ليون 1, وايضا زيدا شرفتنا البروفيسور شانتال ايبال, زيدا هي من جامعة الصفاقة.
1: بيه مدام فاطمه وسي عبد القادر, زاد سؤال موجه لكم انتم الزوز, شنو اللي ينتظر المواطن التونسي العادي من هذا الملتقى, وهل انه التوصيات اللي تم تقديمها في المنتدى هذايا باش تكون ملزمه والا باش تكون جوست معناها شكليه وكهو؟ سي عبد القادر ومدام فاطمه,
2: راهو احنا في الجانب العلمي الاكاديمي والبحثي ما نجموش نلزموا حتى حد, احنا دورنا الدولة تصرف علينا وتصرف على البحث في تونس, وان احنا بيد نجيبوا مشاريع سواء مشتركة مع الخارج ولا مع جامعات اخرى, احنا نقدموا النتائج. يعني اللي قدموا مثلا الاستاذ شادي العبدلي مجموعة من البحوث اللي صارت في الجامعة التونسية وفي مراكز البحث اللي تعطي نتائج اللي ممكن نحلوا بها عديد المشاكل المتعلقة بالبيئة. كذلك اللي قدموه مختلف المحاضرين كل من جانبه, ولكن احنا في نفس الوقت وهذا حكيناه حتى في البلاتو هذا وفي الحصة هذه بحضور سي شادي العبدلي, يعني تونس تحتل مرتبة متقدمة ومتقدمة جدا في علاقة بالبحث. ما المشكل هو التثمين البحوث اللي عندنا, ماهيش مسلة الباحثين. يعني اليوم راهو كذلك الجانب الاخر اللي ما حكيتش عليه فاطمه, هو هذا الكم اللي شفناه من الباحثين الشبان اللي قدموا نتائج محترمه ومحترمه جدا ويحقوا في نتائج تنشر في اكبر المجلات العالميه ومتحمسين, يعني يخوضوا في البحث بحماس ويحقوا في نتائج. فبالضروره يلزم اليوم ننتبه إلى ما يتحقق من نتائج حتى يقع تثمينه.
1: مدام فاطمة.
3: نعم. الحقيقة كما قال بروفيسورنا بالحق, معناتها كان فما زادة حاجة نشكر زادة بالحق بحسين الشبان للمشاركة الثرية اللي كانت موجودة, وكان فما حاجة تجم تثبتها اللي هو راهو تونس صحيح عنا تلوث بيئي, لكن الباحثين الشبان يساهموا في وجود حلول والبحث عن حلول جديدة وإنوفانت للحلول
2: للإشكاليات
3: لإشكاليات التلوث معناها, وهذا كما قال بروفيسورنا معناتها راهي سون دي سوليسيون, معناتها يجم يكون في منشورات عالمية, معناتها حلول ليست نقولوا احنا حلول صغيره, لكن حلول تجم تكون على عندها شان عالمي
1: اكيد, وتكون على المدى القصير, لانه مدام فاطمه كما حكينا سي عبد القادر على مجال البيئه في ظرف نشهد فيه تغيرات مناخيه, نشهد فيه تلوث صاير في مختلف دول العالم, ممكن نحكيه بصفه خاصه على تونس. المجال هذايا اللي بالحق نستحق برشا بحوث وبرشا تحاليل ودياغنوستيك سي عبد القادر باش نخرجوا بنتائج تكون ايجابيه وتنعكس على ارض الواقع باش نحميوا البيئه نتاعنا اللي هي في الاساس بيئه للمستقبل وبيئه للاجيال القادمه. شكرا لك مره اخرى استاذه فاطمه عمران, عضو لجنه التنظيم الملتقى الافريقي الاول للصحه العموميه البيئيه. شكرا لمجمل الاضاحات اللي قدمتها لنا, موافقين استاذه كل التوفيق لك انت ولي بقيه زملائكم, وهم زادك نحكيوا على دور المجتمع المدني وايضا المجتمعات المحلية.
2: حتى الحاجة من الحوايج اللي يمكن أنا أتقدم مقترح وقبلته جامعة صفاقس, أنه ستكون هناك جوائز محترمة للدكاترة وللباحثين اللي حققوا نتائج لأحسن دكتوراه لأحسن ماجستير لأحسن بحث في علاقة بالبيئة.
1: هذا مهم في إطار التحفيز في اتجاه البحث في المجال هذا. شكرا لك مرة أخرى أستاذة فاطمة عمران, شكرا لمجمل الإضاحات اللي قدمت هنا. احنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم, نحكي وبعد شوية على الضغط النفسي تاعت الامتحانات نتاعنا في دورة التدارك من امتحانات البكالوريا مع الأستاذة ليلى جمال المختصة في علم النفس.
4: من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور وحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
1: توقيتنا نص نهار 3 دقائق، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. نحكيو تو تسويت على الاعداد النفسي لامتحانات البكالوريا في دورة التدارك اللي قلنا تنطلق نهار 29 جوان وتتواصل الى غاية 2 جويليا القادم. كيفاش نجمو نحضروا رواحنا للامتحانات هذيا وكيفاش نجمو نتعاملوا مع الضغط النفسي في دورة التدارك؟ الاستاذة ليلى جمال المختصة في علم النفس مرة اخرى معنا في ذات شباب، المرة هذه في استوديو جديد. مرحبا بك أستاذة في على موجات إذاعة شباب.
2: يعيشك، على مشكورين على الاستضافة مرة أخرى ومبروك عليكم استوديو وحليه.
1: آخر لقاء كان في الاستوديو القديم.
2: إن شاء الله منجين فيه وإن شاء الله فاعلين وإن شاء الله مبروك عليكم.
1: يفضلك أستاذة.
2: وعلى الناس الكل.
1: يعيشك. نبدأ بالامتحانات البكالوريا في دورة رئيسية. الناس كل عشنا على ضغط النفسي ذاك مدام وحكينا فيه الموضوع في الوقت ذاك، ثم استعدادات استثنائية الحقيقة العائلات التونسية اللي خلت ممكن النفسية متاع التلميذ في الفترة هذيك تعتبر هشة نوعا ما، وبالتالي الحمد لله تعدينا المرحلة هذيك. وإن شاء الله مبروك للتلميذات اللي نجحوا في الدورة الرئيسية. بالنسبة للناس اللي مؤجلين وبش يعديوا الامتحانات في الدورة المراقبة، أكيد ثم استعدادات أخرى، وإلا تنجم يكون الضغط النفسي اللي كان في الدورة الرئيسية أكثر مدام ليلى خلال الدورة هذه دورة المراقبة، ولا كيفاش نجم تكون مدام دياغنوستيك متاع معناها أكيد الضغط النفسي والاستعدادات للدورة هذه دورة المراقبة؟
2: دورة المراقبة هي مكملة للدورة الأولى، كلنا عادينا الباك، نجم نستنجح في السيسيون الاولى ونجم نستنجح في السيسيون الثانيه، كلنا في البكالوريا وكلنا نعديو امتحان وكلنا باش نمشيو للجامعه. الناس كل اللي تعدى في السيسيون الاولى باش تعدى في السيسيون الثانيه، معناها كي ننظروا للموضوع العائلات لازم تنظر له بهذه الطريقه. ربما وقت الظروف جماعه اللي تاجلت معطيات معينه انطلاقا من ربما التجديد في بعض نقاط الاستراتيجيه اللي كانوا يخدموا بها يخدموها ستدير في العائله بصفه عامه كيما التلميذ بيدو، معناها نجم ونمشيو كنقولوا استراتيجيا، معناها فقنا البرشة حاجات ربما نجم ونكسليو فيها كي عطاونا فرصة ثانية، خاطر ستون دوزيام اوبورتونيتي، هي شانس واوبورتونيتي في نفس الوقت، فهمت؟ فرصة وفرصة معناها تنجم تكون مواتية جدا للكثير من اللي ترشهم 50,000 فوق 50,000
3: 50,000
2: دونك فاصل 400 ولا قديش، دونك ممكن جدا، الأمور ممكنة جدا. ديما نحن نرجع للنقاط الأساسية سواء في الدورة الأولى أو في دورة المراقبة. الوضعية الضاغطة نسيطروا عليها، ستادير نرجعوا للسوتيان دو لا فامي مهم برشا، ديما نرجعوا لل نكونوا كأولياء حاضرين معهم، إذا المساندة متواصلة سواء كنا قراب برشا من الاريتميتيك ولا حد فما زادة، إذا نكونوا استراتيجيين في العمل متاعنا باش نمشيوا للمواد اللي نحن تحصلنا فيها على عدد منخفضة جدا، حتى الفرصة باش كثلاثة ولا أربعة باش تطلع ولا الخمسة باش تطلع تولي عشرة راي أكثر من اللي أنت قريب 9 و8 راه
3: صحيح.
2: الأوبورتونيتي أهم، فهمت كيفاش كي نخدموا عليها الأمر ممكن جدا.
3: التلميذ يلزم زاد يكون صادق مع روحه، يعرف روحه، خاطر يعرف روحه أكثر من غيره شنية المواد اللي نجم يزيد فيها، لأنه إذا كان هو مثلا مادة معينة منش مش سامحة اللي هو أصلا يعرف روحه هذاك الأعداد المتعود يجيبها، يعني مش فيمشي للمواد اللي ينتظر، يعني هي الكلمة المهمة المفتاح اللي حكيت الأستاذ ليلى هي الاستراتيجية. أنت كيفاش باش تعمل خطتك؟ باش تعمل أنا باش نختار زوز مواد، العواد هم ولا ثلاثة زوز مواد، نختار المواد اللي أنا قادر نزيد فيها
2: فعلا يعني.
3: فبالتالي يا إما اللي تكون طايحة برشا كما حكيت الأستاذة ليلى، ولا مواد حتى تكون قريبة لكن نتصور روحي اللي أنا نزيد فيها أكثر.
2: ومن أهم النقاط سي عبد القادر اللي نجم ونركزوا فيهم شوية وممكنة جدا، أن نرجع مثلا أحيانا في المواد اللي قلت عليهم أنت اللي نحن نجم نراو رواحنا من خلال مراجعتنا الوسط العام كيفاش حصلنا أعداد فيها تقريبا، نجم معناها نرجع لورقة الامتحان نشوفوا اللي لاكون وين ونشوفوا الأسباب، يا إما عدم انتباه، يا إما إذاعة وقت ضيعنا شوية وقت ما استغليناش الوقت، يا إما نرقاو رويحنا قدام معناها حاجات أخرى نكتشفوا بالضبط أحنا أما ما حفظناش القواعد والقوانين متاع انتو الاختصاص
3: أيه.
2: وإلا عدم اهتمام وإلا ضيعنا الوقت باش نلقاو روحنا على الورقة راه كي نراجعوا البريوم تاعنا نجموا
1: هو جوستمون
2: نقربوا ياسر من الوضع.
1: استاذة انت ممكن هنا وسي عبد القادر تحدثتوا على استراتيجية معناها نعملوها باش نجموا نتعاملوا مع الضغط النفسي هذا، لكن قبل الاستراتيجية ما الواحد لازم يعرف شنو الأخطاء نتاعو ولا أيه. استاذ دونك على مستوى الأخطاء هذه شنو تنجم تكون في العموم الأخطاء النفسية الشائعة خلال الفترة هذه قبل 3-4 أيام من انطلاق الدورة دورة المراقبة؟
2: انطلاق دورة المراقبة باش تستثار شوية إشكالية المقارنات، والإشكالية المقارنات بجميع صفاتها مرفوض،
3: ما عندها حتى معنى،
2: ما عندها حتى معنى،
3: فهمتني؟ ما تفيدش.
2: ماذا بينا ذي تعاون في سوتيان دو لا فامي، احنا من قبل حضرناه ان المقارنات ما نخدموش بها خاطر ما هي سي بلوكو ماهوش عمره ما كانت تخلق ثيروره
3: 19 فلين كذا
2: ما لبش تو سي جيراننا وحبايبنا
1: ودي نجاح رئيسيه
3: من لما اسمك تبعد ولا حكيت هذه انت هو عنده اللي حكيته استاذ ليلى مهم سيت اون شانس يعني جاتوا فرصة باش يحاول يستغلها نحاولوا في علاقة بالفرصة ذيك بغض النظر على العوامل الأخرى الخارجية هو عنده باش يركز عنده هالعشر أيام وعنده زوز مواد باش يعرف روحه هو وين وبيمكانه التدارك لأنه أنت كي تحط أهداف مباشرة عندك مش باش يعني أنت عارف وين المادة هذيك وين الإشكال اللي موجود فيها الامتحان عشته أنت وأكبر مشكلة صارت للتلامذة أنه هو ما يعرفش يبدأ الامتحان لأنه إحنا لو شفناهم وحتى كنعسوا على الامتحانات عنا ديما عنا أسلوب ديريكت التلميذ ولا الطالب ولا غير يبدأ في الامتحان عندك الوقت باش تبدأ في وقتك تقرأ الورقة تختار الأسئلة اللي باش تجاوب عليهم تعمل الترتيب تعمل لبلون دو ترافاي في داخل الامتحان اللي هذا عادة ما ثم تلامذة يعملوه ياخذ وقته وتدخل للقاعة تشوف تلميذ شد الورقة ويقرأ وموسع باله حتى كي ياخذ حتى كي ياخذ ربع ساعة ما يقلقش لأنه هي بعد باش تربحوا برشا وقت العملية اللي قام به عنده سؤال للتمرين الأول باش يخدمه للتمرين الثاني باش يخدم السؤال الأول والثاني الرابع انسيد سويت نحكي لك في بعض المواد فبالتالي طريقته في التعامل مع الامتحان نهار الامتحان زاد مهم جدا
1: وثم ان من التلامذة مدام ليلى اللي تاخذوا الحماسة معناها حتى الريتم دو في يتبدل كومبليتمون وهل انه معناها مثلا حتى على مستوى النوم نتاعو يتبدل الريجيم نتاع الماكلة زاد يتبدل الشيء هذا ينجم يأثر مدام ليلى ولا كيفاش نتعاملوا مع الوضعية هذه
2: من اهم العناصر هي النوم نوم دو كاليتي نفركسوش في الكونتيتي نحن فركسو في الكاليتي ستادير معناها المعلو أن النوم ما هي الفرصة الوحيدة بور كونسوليدي باش لي زانفورماسيون اللي صارت واللي تصير لها ستاغناسيون كونسوليداسيون من بعد كي يجي يجبد منها بور لي زانفيتي في
1: الورقه كل قايل مدام ليلى واحد التلميذ ما يجيهوش نوم معناها تلمو يبدا ستريسي
2: في روحه
1: معناها مطالب
2: نضغط على الوقت ما نرقدش
1: والا حتى من منبهاتي
2: بلو يستغل فيه نراجع اكثر نخوة ليه ما نرقدش نو
3: لا ذيك نتيجة عكسية
1: أكيد
3: لأنه يجي نهار الامتحان ينجم هو مش في بالو فايق هو ديجا المخ يضرب في النوم وقت ودو بلوس من العادات السيئة أنه صغارنا وجدي صغارنا الكل يحاولوا ليلهم إلى نهار ونهارهم إلى ليل ليه ذاك حتى البدن راه ما يجاوبش لأنه الطبيعة حبت هكاك ثم وقت بتاع نوم وثم كيزمك ثم فترة بتاع نوم يزم نوم ما سمهاش حاجة أخرى ما تجمش أنت
2: مناش مربوطين بثمانية سوية فما نسرقوا ثمانية فما نسرقوا ستة راو ستة كافيين دو كاليتي يبدو كافيين جدا مناش نحكيو على ثمانية سوية فما نسرق تمتاحها ثمانية سوية ترتبط معنا بثمانية سوية سبعة سوية ونص فما ناس أقل شوية ممكن جدا أنا أقل شوية مش مشكل أما مش نتخلوا عن النوم خاطر ديما توت انفورماسيون ميموار ما تمشي وتولي في الويد أكثر وتولي تمشي بالكدا وتولي كي تستحق لها تلقاها إلا إذا صارت العمليات هذيك متاع السيرفو كي يرجع ريكوبيري بور لا بون ريكوبيراسيون أون باس بار لو سومي نتعداو بمرحلة نوم زاد النوم نوعا ما العميق نوعا ما العميق
1: أستاذة وسي عبد القادر ممكن تحدثنا زادة على الامتحانات وما قبل الامتحانات في الفترة اللي ما بعد الامتحانات خلنا باش نعديو ليزيكزامون تاعنا مدام ليلى كملنا الامتحان هذاك شنو نجمو نعملو بعد الامتحان
2: بعد الكونترول
1: بعد الكنترول
2: بعد الكنترول احنا عملنا اللي علينا الكل
3: نرتاح.
2: خدمنا اذا خدمنا بثقه واذا خدمنا ثقه في رواحنا معناها ثقه في النفس مهمه برشا من العناصر تنظيم الوقت وثقه بالنفس معناها دو بيلي ودو لوفي قويين برشا هذا كل يتخدم في العائله ويتخدم مع الاخرين ما نخدمش من خلالنا نحن وحدنا احنا معنا معناها هما يساندونا معناها في هذايا الكل اذا تخدم هذايا اثناء ما قبل واثناء او ما بعد يكون يكيليبري معناها يكون يتعدى معناها سلامات صحيح باش فما نوع من ستريس قلنا فيه نيجاتيف والبوزيتيف ستريس بو عادي باغي لي زيكزامان اون باس باغ ان ستريس
3: سا باس باغ ستريس
2: امر انساني وبديهي جدا ما نجموش نناقشوا موضوع ستريس من غير ما نتعداو بانه في جزء ايجابي وجزء معناها الجزء السلبي في المبالغات كي نبالغوا كي حكينا نحن ما نرقدوش ونستغلوا الوقت بالعكس وما نمشيوش في التحضير المناسب والاستراتيجيه المناسبه نوليو معناها ستريسي مانيش عارفين كيفاش نخدموا فماش ما نجدوا نتاع الاوقات نتاعنا مش منظم خاطر الفتره مش طويله برشا ما بين السيسيون دو
1: برينسيبال
2: الريزولتا تاع السيسيون برينسيبال والسيسيون دو كونترول الفتره مش طويله برشا قد ما تكون معناها مسطره هو راهو فما اغلبيه التلامذه اللي عارفين رواحهم فين لي لاكون نتاعهم راهو كيبدا يعرف روحه قريب من الكونترول برشا يعرفوا فما ناس استراتيجيه واضحه تلمو استراتيجيه نتاعهم هذا من الاول من اول عام انا بالتحضير بالصيف اللي قبل والبروسيسوس اللي صار في وسط العام يبدا تقريبا عارف روحه في الزون نتاع 9 ولا 10 يعدي الامتحان وكمل البكالوريا راهو يفيق بروحه يفيق بروحه اللي هو قريب شويه معناها التحضير اما بالنسبه لربما كاتيجوري اخرى ربما كما قال سي عبد القادر قبيله استراتيجيه انك تركز على المواد اللي فيها نقص وتكون معناها ولا هذه كومباني زيد جي سي عبد القادر يكون فايق شويه لا بيان فيونس دو لا بار دي بارون زيد دوموندي على الاخر
3: لا بار دي بارون لا بار ديزون سينيور زيد حتى وهما
1: حتى من اصحابه زيد سي عبد القادر
3: لا حتى الاستاذ بصراحه اللي نقول الحقيقه ما همش مقصرين يمشي لهم تلميذ ويسالهم يوجهوه يعني
1: مهم ما نعرفش استاذه دور الاصدقاء في المرحله هذه خاصه اللي نجحوا في الدوره الرئيسيه مش باش نحكيو على الجانب نتاع اللي يتعلق بالمقارنه اما الموتيفاسيون نتاع اصحابنا اللي نجحوا في البرينسيبال
2: لا
3: احنا من الظواهر شفنا برشا تلامذة ما احتفلوش وانتظروا في نجاح اصحابهم
2: كل عام هكا كاس
3: يعني راهو ثم راهو نوع من التضامن بين التلامذة غير عادي وهذا حاجه
2: الجيل هذايا فيه مفهوم التضامن واضح
3: اي واضح يعني ما احتفلوش يعمل لك اللي عندنا اصحابنا ما نجحوش نستنوا فيهم في الكنترول وما شنو
2: هما يتعلموا كل شيء من خلال صحاب
3: خليها من الاشياء الايجابيه في شبابنا وفي تلامذتنا وان شاء الله ربي ينجحهم
1: ان شاء الله ربي ينجحهم اكثر كلمه ينجم يسمعها تلميذ في الفتره هذه مدام ليلى
2: هو ان شاء الله بالنجاح والتوفيق وكل وممكن النجاح واذا معناها كنا موافقين في الاعتدال في الاعتدال صحيح اكومباني بار لي زوتر انت اوتر لي بير نتاعهم صحابو معناها صحابو والديه وكل دونك سو مش توتي بوسيبل سي بوسيبل دو ريوسير ونقولوا نحن معناها يس يو كان معناها تنجموا معناها سي تري بوسيبل ونشجعوا برشا وان شاء الله بالنجاح
1: اكثر كلمه ما لازموش يسمح في الفتره هذه
2: اكثر كلمه ما لازموش يسمعها انك
3: لا استغربت انك بقيت في الكنترول ولا حاجه كيفك يعني نوع هذا اي كلمه فيها هكا مس من جانب النفس
1: جنبها
3: نجنبها
1: اكيد
2: هو دكتور دو ثقه ثقه في النفس ثقه في نفسه معناها فما حاجات تنجم تتقال واغو فورمولي دو بلوزيغ فاسون كو تنجم كان تشجع كان دز القدام معناها
3: كلمه ياه وما راه شو كذا يخسر الخساره لا حد شيء هو عمل القام بواجبه في حدود بيان سور لانه الكل نسبي ولكن في الفتره هذه لن يغير شيء اذا كان احنا ضغطنا عليه بزيد خليه
2: يعمل مارش صغيره زاد نمشيو معاه يعمل مارش صغيره باهي المارش العشيه معناها في تنظيم الوقت يتنزل أكيد. الموضوع في تنظيم الوقت تفرهيده صغيره بون الوقت قصير شويه ولكن لابد من وذيره مش مروحات ما بين فترات المراجعه والتركيز على المراجعه
3: وزاد المنبهات
2: منبهات معناها علاش المنبهات ما فهم علاش معناها نقنعوه يعني انها منبهات
3: بعض العائلات كل كل ساعه
2: ومجيبه قهوه
3: يعني
1: وحتى من حتى من كما قلنا بكري شويه الريجيم تاع الماكله يكون هكا منظم ما هوش باش تبدل حتى شيء
2: دونك نعاونوا شويه بشويه دي كومبليمونتير سي معززه. فما المغنيسيوم مهم برشا، الغول نتاع المغنيسيوم مدروس بمراقبه مختص مثلا نتاع التغذيه او طبيبهم معناها نتاع العائله، يمكن نستعين ببعض الاشياء هذه ممكنه معناها دو فاسون موديري بيان اتيدي
1: ان شاء الله بنجاح ان شاء الله بالتوفيق للتلميذات الكل. نعرفوا دوره الابطال سي عبد القادر راهي دوره ماهيش مستثنيه من البكالوريا، بكالوريا رئيسيه مراقبه وبعد تقابلوا في الجامعه
3: عديد الدورات، كانوا عدد الطلبه الناجحين في دوره التدريب تقريبا يساوي اللي نجحوا في الدوره الرئيسيه، وكلهم مشاو للجامعه ونجحوا وحققوا نتائج. راهي الدنيا هكاك
1: ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بنجاح للتلميذات الكل. خلي كلمه ختام مدام.
2: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق مره اخرى، وكلهم ينجموا ينجحوا. الجيل هذايا معناها نشجعوه ياسر خاطر فيه ميزات كبيره برشا، فما بوتنسيال قوي. البكالوريا تنجم تكون مفتاح من المفاتيح المهمة، إلى جانب أن معناها نحبهم يكونوا في المجتمع ناشطين وحاضرين لكل الوضعيات اللي تنجم ويكونوا انجاجي فيها، وهما معناها يتسونت انجاجي بارابور ا سيت اكزاما، يعرفوا اللي فما سيسيون الاولى وسيسيون الثانيه، يعرفوا اللي المرور بهذي ولا بهذي ممكن معناها. والنجاح ان شاء الله في الاخر ديما نتيجه وثمار نقطفوها ان شاء الله في الوقت المناسب بالطريقه المناسبه
1: بالاراده والعزيمه
2: ان شاء الله
1: ننجحوا ونبداو الخطوه هذه ونبداو نخمو في الخطوات الجايه ان شاء الله بنجاح للتلميذات نتاعنا. كما قلت سي عبد القادر في اكثر من مناسبه كنا نحكيو ممكن على الدوره الرئيسيه، راهو توا التلميذات قاعدين يخمو في التوجيه الجامعي، دونك الناس الكل باش يخمو مع بعضنا بعد دوره التدارك ونختاروا التوجيه اللي يساعدنا، وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل. استاذه ليلى جمال شكرا ليك، يعطيك الصحه.
2: اوكي
1: في كل مناسبه تسبق الامتحانات تسبق ظرف معين، قاول الاستاذه ليلى جمال حاضره معنا وتقدمنا ابرز التوصيات. يعطيك الصحه استاذه مره اخرى. احنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم حتى الماضي ساعه.

0: اكشواليتي موسيقى خليكم اشو وحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
1: مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، نحكيه على تظاهرة سنوية ينظمها المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير. التظاهرة هذه اللي يتم من خلالها تقديم عروض لمشاريع تخرج الطلبة، وتتناول أيضا مواضيع تعنى بأفاق مجال الموضة والتشغيلية في مجال الموضة. كما قلنا، شنو اللي يميز النسخة الحالية عن الدورات السابقة، دورة موضة ستير اللي حكينا عليها هذه، كما قلنا ينظمها المعهد العالي لفنون موضة. نحكي بأكثر تفاصيل حول التظاهرة هذه سعب القادر مع الأستاذة جيهان كريم ترابلسي مديرة المعهد. أستاذة، أهلا وسهلا بك على موجة إذاعة شباب.
2: مرحبا بك، عايشك.
1: شكرا لك، شكرا لقبولك الدعوة. دونك أستاذة، نحكيو على التظاهرة هذه موضة ستير، شنو النجم نعرف عليها وشنو أهميتها خاصة في مجال الموضة مدام جيهان؟
2: التظاهرة هذه هي مبادرة تهدف إلى ربط إبداعات وبحوث الطلبة في مجال تصميم النسيج والموضة مع شركائنا الصناعيين. احنا عندنا علاقات وعندنا دي كونفونسيون اليشير ناسيونال اي انترناسيونال، ونحب نظهر الابداعات هذه لشركائنا وزادة للجمهور العام. يعني احنا نستدعيو جميع شركاء ونستدعيو زادة الاولياء وجميع المدخلين، كما إدارات، كما جامعة، كما أشراف، باش تكون واجهة وتعريف بهذه الإبداعات متاع الطلبة متاعنا. الهدف الرئيسي هو إبراز يعني مجال البحث في الموضة كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكمحرك ضد المحافظة على البيئة من خلال التكوين، التشغيل، وريادة الأعمال الخضراء. وهذا اللي احنا نسعاو ليه في الدورات، في الدورة كسوا في السنة الفارطة ولا السنة الحالية، ان احنا نحبوا اونبالوريس كي ان ابروش في السستينابل فاشن.
1: واضح. مدام جيهان، شنو ابرز التحديات اللي ممكن يواجهها خريج الموضة في سوق الشغل؟
2: والله هي تحديات في قطاع الموضة، تركيز على اهمية التكوين. التكوين لازم يكون متلائم مع متطلبات سوق الشغل، واحنا هذا هو اللي نسعوا له. يعني لازم يكون الخريجين نتاعنا كشباب عندهم دور حاسم في ريادة الأعمال من أجل موضة أكثر استدامة، معناتها ويحاولوا زي يكونوا مواكبين التحديات في تسكي الموبايل تكنولوجي.
3: أستاذ جيهان،
2: نعم
3: أستاذ جيهان، صباح الخير.
1: صباح القادر، الحمد لله،
2: تعيشك، مرحبا بك.
3: السؤال اللي حب يطرحه معز، خلي نطرحه بشكل واضح، هل بإمكان مجال الموضة في تونس أن يكون مجال مشغل للشباب التونسي؟
2: بطبيعة المؤسسة مش مليومة، المؤسسة ما شاء الله يعني من 2003، وعن معناتها الخريجين متاعنا عندهم مجال واسع في لمواكبة سوق الشغل، وحتى محرك كأداة محرك لبعض مشاريع خاصة اليوم هما معناتها الانتصار بالحساب الخاص. معناتها كنت سؤال الانتصار بالحساب الخاص وإلا كفاعل رسمي في تحريك سوق الشغل.
1: هذا على المستوى المحلي. مدام أنا زيدا نحب نضيف سؤال هنا، هل أنه إحنا قادرين أن نصدر مصممين تونسة على المستوى العالمي ولا مدام؟
2: أي إحنا منفتحين على المستوى العالمي عن طريق شراكة، لكن إحنا طلبة متاعنا اليوم عندنا طلبة موجودين في دبي، موجودين في كندا، موجودين في فرنسا، موجودين في إيطاليا، قاعدين نتبعوا فيهم وعندهم السيت نتاعهم وعندهم استثمار.
1: واضح.
3: أنا حضرت بعض الأنشطة اللي نظمها المعهد وبعض حتى العروض، تحس أولا شباب متمكن عندهم، والحاجة الثانية أنه ثم تأطير وهذا مهم، والحاجة الثالثة أنه هم مواكبين عصرهم، والحاجة الرابعة أنهم في إبداعهم ثم هوية، يعني ثم إيدنتيتي، باعتبار أنه قدروا أنه أحضرت لهم مرة في الكادي، يعني رغم اللي هو الموضوع محدد يتعلق بالتنمية المستدامة، ولكن قدروا أنهم يعملوا عروض ويعملوا في علاقة بالموضوع. يعني فبالتالي الشخص يتكونوا ويقدر أنه يتلائم وأنه مع الموضوع المطروح، أنا في اعتقادي قادر على النجاح، ونتمنى النجاح للمعهد ونتمنى النجاح لطلبتنا، لأنه في نجاح المعهد نجاح للجامعة التونسية أكيد. نجاح لأنه اللي حكيت عليه زاد الأستاذ جيهان، أنه يكون عندنا شباب وشابات موجودين في أسواق عالمية وفي محطات عالمية، فنتمنى لهم كل التوفيق.
1: وإحنا أستاذة وإحنا على أبواب التوجيه الجامعي بعد امتحانات دورة رئيسية للبكالوريا، باش نختموا معاك، شنو هو ممكن الرسالة اللي تنجم توجهها للطلبة الجدد اللي يحلموا أنهم يعملوا موضة ومازالوا هكا متردين هكا في اختيارات نتاعهم؟
2: أنا نقول كلمة واحدة وديما نكررها، اخرجوا من لي بريجوجي وحاولوا نفهموا شنو معناتها الموضة. اليوم الموضة راهي ماهيش عرض أزياء كهو، راهو الموضة فيها البحث، فيها تداخل الاختصاصات. اليوم ما عادش نحكيو على موضة كتصميم كهو، فما دمج بين العلوم الإنسانية وعلوم الصحيحة والفنون والتصميم، ما تركت باش تمشي للموضة. اليوم عندنا دي باركور فيهم بوكو دي نوفاسيون، سورتو عندنا مجال اللي أنا مفتخرة به وقع معناتها مسابقة عليه من طرف اللجنة القطاعية، هو ديزاين اكسسوار. اليوم باش نحكيو على ديز اكسسوار في الباراميديكال، معناتها في انوفاسيون في عالم التصميم.
1: دونك خذ المجال هذايا
2: نستدعاهم نستغل الفرصة بتقيلة
1: وانت ضامنة فيهم استاذة، يعطيك الصحة استاذة جيهان كريم. استاذة جيهان كريم ترابلسي مديرة المعهد العالي لفنون الموضة، شكرا لك، يعطيك الصحة، شكرا لمجمل اللي اللي قدمتها لنا موجز اخبار نص ونص، ومواصلين معكم في تونس اليوم.
4: اسمه معانا على موجات إذاعة الشباب
5: على كيفك.
4: ما تخليش لحظة تفوتك،
5: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك
4: على كيفك.
5: الموسيقى والغناء
4: على كيفك،
6: إدبارة الصحة والهناء
4: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
5: من غير شقة
6: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء على كيفك، من اثنين للخميس من ماضي ساعة لما ثلاثة متاع القايلة.
4: عدل موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار،
7: أهلا بكم مستمعين الكرام. تحتضن مدينة وثقافة شلال القليب اليوم وغدا فعاليات النسخة الثانية من الملتقى الوطني لتكوين المهنية تحت شعار تكوين المهنية مهارات تبني الوطن، ملتقى يهدف إلى التعريف بمختلف الاختصاصات التي توفرها المنظومة الوطنية لتكوين المهنية العمومية والخاصة، وفق ما صرح به مدير التوجيه والإعلام بوزارة التكوين المهني والتشغيل معز الورتاني لتبر النعيمي.
8: حاولوا نقرب المعلومة من الشباب العائلات اللي يرغبوا في التكوين وبحث على فرصة التكوين، زادا نقربوهم من الشباب يحب يعمل مشروع، يحب يعمل مبادرة خاصة، دونك نحن مش نوفرون كافة المعطيات المعلومات لهنا، آليات التمويل، جبنا لهم زاد الشركاء التقنيين، الشركاء الماليين باش يأخذوا أكثر معلومة، يعني يبدأ من التعرف على الاختصاص، التعرف على الهيكل التكوينية العمومية والخاصة، يمشي زاد يشوف آليات التمويل كيفاش ينجم يبعث مشروع خاص، باش يلقى المؤسسات الاقتصادية لهنا باش يتحاور معاهم. زاد عندنا حلقات وورشات تفكير، وعاد الاسباس اللي هو كبير ياس واللي هو يرتكز عليه الفوروم نتاعنا، انه الاسباس فوري ميتي اللي هو لي جون نتاعنا باش يعرفوا الاختصاصات. يتوج ان شاء الله الملتقى نتاعنا نهار الخميس العشيه بتوزيع الجوائز نتاع المسابقه الوطنيه للمبادر المتكون.
7: دعت شركة تونس لطرقات السيارة مستعملية الطرقات للالتزام التام بقواعد السلامة والسلوكيات الوقائية، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر اندلاع الحرائق على جوانب الطرقات، لا سيما في النقاط والمناطق التي تتميز بكثافة الأعشاب بالجافة والغطاء النباتي. وحث البلاغ السواق ومرافقيهم على ضرورة الامتناع القطعي عن رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال، مؤكدة على أهمية الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عن أي تصاعد للدخان أو بداية حريق يتم التفطن إليها أثناء العبور. ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية ضمن فعاليات البطولة العربية لألعاب القوى الأولى تحت 16 سنة والثالثة دون 23 سنة الجارية حاليا بمدينة الإسماعيلية المصرية إلى 27 ميدالية من بينها 9 ذهبيات. في العالم، قال مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان تشمل اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي التي استولت عليها خلال الحرب مع حزب الله إلى الجيش اللبناني. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل مجدك، عدل مجدك، تسمع صوتك.
9: كأس العالم لكرة القدم أمريكا الكندا والمكسيك.
4: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: توقيتنا نص نهار 42 دقيقة. مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم باش نمشيو للاقتصاد. اليوم مع وليد النويري اللي جينا رغم الظروف المناخية وارتفاع درجة الحرارة نلقى وليد موجود ومصر إصرارا أن يقدم لنا آخر الأرقام الاقتصادية والأخبار الاقتصادية. وليد
1: تحياتي.
0: تحية لي.
1: هاك بدينا نعانيو في التحولات المناخية ديجا احنا في في ما بين البيرو تخرج الشارع ترجع تدخل الإذاعة تخرج من 23 درجة إلى 24 درجة توصل تلقى روحك في 48 وبعد ترجع ل 32 وبعد ترجع ل 45 حسين ولا بس قاعدين نحاولوا نتعايشوا مع التحولات المناخية في العمل بتاع.
0: والإشكالية سي عبد القادر بالحق درجة حرارة إن شاء الله ربي يكون في العون متاع الناس اللي تخدم تحت أشعة الشمس هذه. وكي نحكي وممكن على التغيرات على المستوى العالمي قاعدين نلاحظوا في درجات الحرارة اللي ارتفعت في أوروبا والضحايا اللي كانت جراء التغيرات المناخية هذه.
2: هو رأوا في التغيرات المناخية في وقت بداية الناس تحكي في الأول كانت الناس تعتبرها من باب الطرف الفكري أو الطرف متاع النخب وناس تحب تحكي وما هوش يعني وقت الناس تحكي على ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع مستوى البحر تحكي على أنه ثم عالم باش يتغير أنه حتى المود دو في طريقة الحياة متاعنا باش تتغير اللي شفناه كي مثلا ناخذ مثلا اللي صاير تو في أوروبا كي تشوف البنائات غادي ثم يعني ثم كل ما يتعلق بالتسخين متوفر باعتبار
0: عاملين حساب درجات حراره
2: يعني
0: منخفضه
2: هو البنائات معده لدرجات حراره معينه السيارات معده لدرجات حراره معينه كل المحلات نتاعهم والمقاهي واللي تحب انت لدرجات حراره معينه فكي تتغير مستوى درجات الحراره هذيك ما هماش في استعداد للدرجات الحرارة الجديدة باعتبار أنه ديما نحكو على التأقلم راهو التأقلم على الناس كل كما تتأقلم مع الطقس تتأقلم على ارتفاع درجة الحرارة تتأقلم مع كما في أي بلدان أخرى راهو باش تجي فترات متاع نقص في الأمطار لازم الناس تقرأ فبالتالي اليوم التعامل مع الملف التغيرات المناخية وشفنا في القمم الكل اللي تتعلق اللي كوب الكل اللي صاروا البلدان الصناعية رفضت أنها تمضي على عديد الاتفاقات اللي من شأنها أن تحد من انبعاث الكربون وغيرها وحد كل شيء ولكن تو على الشعوب أن هي اليوم خاصة في البلدان هذه هي اللي تضغط لأنه هي ستدفع الثمن باعتبار أنه الشركات تلوج على الربح وتلوج على لكن المواطن في أوروبا ولا في أمريكا ولا في الصين ولا في غيرها سيدفع ثمن هذه التغيرات في علاقة بصحته بسلامته بتنفسه بالماء بالغذاء فالكل هذا يخلي أنه البشرية كلها مطالبة الآن أنها تتضامن باعتبار أنه إحنا منيش مش كل واحد
0: تضامن مع الطبيعة
2: مش كل واحد
1: تضامن مع بعضها
2: مش كل واحد موجود في كوكب احنا على نفس الكوكب بالتالي اللي يعني كنشوفوا تاول الحروب كنشوفوا تاول اللي راهو هذاك الكل يصب في الاخر انه نسرعوا الكلنا في انه حتى اللي كانت الناس تشوف فيه على 2100 ينجم يصير قبل اذا تتواصل ما ثماش اجراءات اذا تتواصل انه لا يكفي انه ما ناخذوش اجراءات بل نتعسفوا على الطبيعه مره اخرى في استغلالها وفي اللي سالي
0: هو تقريبا 19 شخص توفوا جراء ارتفاع درجه الحراره بينهم زوز صغار سي عبد القادر توفوا في السياره بعد ما خليوهم واحد من الاولياء نتاعهم في السياره هذيك دونك نحكيوا لهنا والبقيه ممكن مرتبطين بالغرق في الانهار دونك كي نحكيوا لهنا على المستوى هذا ضروري يعني تكون مرة أخرى نطرحها مش على مستوى العالم أما على مستوى تونس باش نحطوا استراتيجية من أجل مقاومة الظواهر هذه الظواهر الطبيعية المتطرفة سي عبد القادر
2: وبالتالي في تونس
0: نحكيو ممكن أنا انعكاس نتاعها باش يكون على مستوى الفلاحة على مستوى الموارد المائية دونك مهم أنه
2: ثم حوايج أنت مسؤول عليها ثم حوايج إحنا مانيش بلد صناعي احنا مانيش من البلدان الملوثه في علاقه مثلا
0: تتاثر سي عبد القادر
2: اما بلدان البحر المتوسط من البلدان اللي تدفع الثمن باعتبار انك انت البحر المتوسط أكثر فضاء لتصير فيه حركة اقتصادية تجارية صناعية حتى عسكرية. فبالتالي اليوم تجم تكون ثم بلدان هي تدفع فاتورة أخطاء الآخرين وبشكل كبير. فبالتالي اليوم ضروري أنه علاش بلدان الجنوب هي اللي عادة يكون عندها موقف إيجابي وإيجابي جدا في علاقة بالإجراءات المتعلقة بالمناخ وغيرها، باعتبارها أن هي ضحية، باعتبارها متضررة. فبالتالي اليوم احنا ناخذوا إجراءات ونعرفوا نستغلوا الماء ونمشوا للطاقات المتجددة ونبعدوا على التلوث وما نستعملوش البلاستيك، هذا الكل أوكي، ولكن ثم حوايج ماكش أنت فقط المسؤول عليها. احنا من يعني مانيش مسؤولين على الحروب ومانيش مسؤولين على الناس اللي تعمل مع مصانع وما تحترمش، لكن في بلداننا ضروري أنه ننخرطوا. يعني اليوم أنا ما نفهمش وما نستوعبش أنه لحد الآن ما زلنا نعملوا في معامل ملوثة ومصانع ملوثة، ولحد الآن هذا الاستكهلاك الكبير متاع البلاستيك. أنت يكفي تمشي تدخل على أي محرك بحث الآن وتلوج على صورة البحر المتوسط يعني من الأقمار الصناعية وتشوف مثلا السواحل التونسية ملوثة خاصة بالبلاستيك. شفت الكميات من البلاستيك هذه كنت تمشي كل، لأن الرياح بتاخذ كلها تمشي البحر.
0: والنتيجة نتاعو هكا الظواهر اللي قاعدين نلاحظوا فيها توا على الشواطئ نتاعنا من حريقة ومن كائنات بحرية ولات موجودة وانقرضت
2: حيوانات
0: وحيوانات على وشك الانقراض. دونك كما قلنا مرة أخرى
2: راهي سلسلة
0: ديما تقعد مربوطة ببعضها، وديما ضروري أن تكون ثم على الأقل خطة لتفادي مثل هذه النوع من الظواهر الطبيعية اللي تنجم تأثر على البيئة نتاعنا، اللي كما قلنا أول حصة سي عبد القادر اللي هي بيئة نتاع الأجيال القادمة. وليد إن شاء الله ربي يرحمنا أكيد في السخانة هذه، ورب يكون في العون الناس اللي تخدم تحت أشعة الشمس هذه، الناس اللي قاعدة تجاهد رغم ارتفاع درجة الحرارة وفي انتظار أنه تعاود تنخفض درجة الحرارة ويجينا على بكري إن شاء الله فصل الشتاء. خلنا نمشوا للاقتصاد اليوم مع وليد النويري.
3: الاقتصاد اليوم.
1: أكد المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتحي سهلاوي أنه الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الصناعات المعملية في أفق سنة 2030 باش تستهدف إحداث 30 ألف موطن شغل إضافي، بما يرفع عدد العاملين إلى تقريبا 100 ألف شخص، إلى جانب مضاعفة قيمة الصادرات من 3.5 مليار دينار إلى حوالي 7 مليار دينار. السيلي اعتبر في تصريح لزملائنا في وكالة تونس إفريقيا الأنباء أنه هذا الرقم يعد هدف نوعي ويعكس الرهانات الاقتصادية والتكنولوجية الموكولة لهذا القطاع. قطاع الصناعات الإلكترونية في تونس يشهد نسق نمو متواصل، يضم حاليا تقريبا 150 مؤسسة من بينها مؤسسات تونسية وأجنبية، ويوفر قرابة 70 ألف موطن شغل، وتقدر صادراته بحوالي 3.5 مليون مليار دينار سنويا. والكلام لمدير المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة اللي قال زاد في هذا الحوار أنه نسبة الإدماج المحلي في الصناعات الإلكترونية تبلغ حاليا تقريبا 53%، مع تبلغ 35%، مع العلم وأنه تحاولوا في السنوات القادمة يعني من هنا لسنة 2030 يتم رفع هذا الرقم إلى 55%، وهو ما يمكن من تطوير منتوج إلكتروني تونسي عنده قيمة مضافة أعلى وقادر على تعزيز حضوره وتموقعه في الأسواق الخارجية. فيما يتعلق بالبحث والتطوير، السهلاوي أشار إلى أنه من بين الأهداف المرسومة الترفيع في مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال من 1% حاليا إلى 3%، بالإضافة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الوطني من 15% إلى 20%. من الصناعات المعمارية نمشي ولصادرات زيت الزيتون، واللي سجلت ارتفاع في الكميات بنسبة 57.9% وبلغت 327 ألف طن، وزيادة في العائدات بنسبة 44.9%، ووصلت العائدات إلى 4058 مليون دينار في الأشهر السبعة الأولى من موسم 2025-2026. نعرف الموسم زيت الزيتون ما يبدأش في جانفي، يبدأ قبل، على ذلك وصلنا للشهر السابع في هذا الموسم. المرصد الوطني للفلاحة حسب النشرية متاع شهر جوان 2020 أوضح أنه كميات زيت الزيتون المعلبة للأسف ما تفوتش 12.9% من الإجمالي مقابل 87.1% لزيت الزيتون السائب. والمرصد بين أنه العائدات المتأتية من زيت الزيتون المعلب اقتصرت على 17.2% من إجمالي المداخيل. في سياق متصل، صنف زيت الزيتون البكر الممتاز استحوذ بمفرده على 83% من الحجم الجملي للمصدر، وسجل معدل سعر زيت الزيتون عند التصدير تراجع بنسبة 2% في شهر مايو 2020 مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة، ومر من 13.23 دينار إلى 12.96 دينار للكيلوغرام الواحد. من جهة أخرى، وين كي نحبوا نعرف وين نصدروا زيت الزيتون بتاعنا، نلقاو أنه السوق الأوروبية عندها الحصة الأكبر 57.8%، ثم أمريكا الشمالية 22.8%، بعد تجي آسيا ب 11.5%. وكي نحكيوا على البلدان كالعادة، نلقاو إسبانيا في صدارة البلدان المستوردة لزيت الزيتون التونسي بحصة 33.6%، تقريبا ثلث تاع زيت الزيتون التونسي يمشي لإسبانيا، والربع أو الخمس بالضبط إيطاليا اللي تستقبل 19.5%، وبعد نلقاو الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 18.3%. المرصد أضاف في هذا البلاغ أنه حجم صادرات زيت الزيتون البيولوجي كانت 44.5 ألف طن، والقيمة متاحها كانت وصلت 583 مليون دينار في نفس الفترة، وما فاتتش حصة زيت الزيتون البيولوجي المعلب 5.5% من إجمالي الكميات البيولوجية المصدرة. في حصة اليوم من نشاط بورصة الأوراق المالية بتونس، رقم قياسي جديد لمؤشر تونانديكس اللي يتجاوز الحاجز المعنوي متاع 19000 نقطة، حاليا نلقاوها في مستوى 19031 نقطة بارتفاع ب 0.54% مقارنة بإقفال حصة البارح. 58 شركة من 75 مدرجة بالبورصة عرفت التداول في حصة اليوم الصباح، وإلى حد الآن تم تبادل أكثر من 1,170,000 سهم بحجم مالي جملي فات 13 مليون دينار. أكثر حجم مبادلات في الحقيقة باش نعطيكم ثلاثة شركات فاتت 1 مليون دينار في حجم مبادلاتها في حصة اليوم إلى حد الآن، ذاك الحصة ما زالت متواصلة. أكثر حجم مبادلات نلقاوها شركة تلنات 4.4 مليون دينار، ثم في المرتبة الثانية حنبع ليزينج ب 2 مليون دينار، وفي المرتبة الثالثة البنك الوطني الفلاحي ب 1.3 مليون دينار. أكثر شركة تم تداول أسهمها هي شركة تلنات ب 375,000 سهم. أهم ارتفاع لأسهم شركة سوتيتال ب 6%، وأهم انخفاض لأسهم شركة بودي لاين ب 4.3%. الاورو 3 دينارات 350 مليم، والدولار ب 2 دينارات 953 مليم. احتياطي العملة الصعبة حتىش ل 23 جوان يوصل او يبقى في مستوى 102 يوم استيراد. وبالنسبة لاسعار الطاقة، النفط الخام حوالي 71 دولار للبرميل الواحد، ومزيج البراند 75 دولار للبرميل الواحد. بشوي بشوي قاعدة الاسعار تتراجع، واحنا نحكيه على الطاقة وعلى النفط وعلى ما يحدث في الخليج، خليج ومضيق هرمز. أسعار استئجار ناقلات النفط في منطقة الخليج سجلت ارتفاع حاد مع تكثيف منتجي الشرق الأوسط لصادراتهم النفطية وعودة تدريجية لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز. بيانات قطاع الشحن أظهرت أن تكلفة استئجار الناقلات للعبور عبر الخليج تضاعفت تقريبا في أسبوع واحد، وصلت تقريبا إلى 190 ألف دولار يوميا. يعني في نهار واحد تحب تكري، أنت مثال شنعرف عندك برشا فلوس يا معز، تحب تكري ناقدة متاع نفط 190 ألف دولار يوميا. الرقم هذا كان 106 ألف دولار جمعة التالي،
2: يعني كانوا فودو
1: تقريبا في اثنين. أيضا متوسط الأرباح اليومية للناقلات العملاقة ارتفع إلى مستوى قياسي وبلغ تقريبا 470 ألف دولار يوميا للشحنات الخارجة من الخليج، وهذا أسعار مدفوع بنقص السفن المتاحة وأيضا ارتفاع الطلب على خدمات النقل البحري. ورغم ارتفاع تكاليف النقل، نلقاو فما معطى آخر وحاجة أخرى لازم نتابعوها، هي تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب اللي في وقت من الأوقات كانت ارتفعت برشا برشا برشا، كانت تذكروا عم ناول، ووصلت في الارتفاع أثناء الحرب اللي دارت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب انخفضت إلى نحو 3% من قيمة السفينة بعد ما كانت 5% قبل أسبوع، في إشارة إلى تراجع نسبي في المخاطر الأمنية. حركة الملاحة عبر مضيق هرمز كانت متواضعة منذ قررت إيران إنهاء الأغلاق الفعلي للممر المائي الأسبوع الماضي بعد ما اتفقت مع الولايات المتحدة على وقف إطلاق نار لستين يوم مع استمرار المحادثات بشأن اتفاق دائم لإنهاء الحرب اللي بيناتهم. عدد السفن اللي تمر من خلال المضيق تمثل جزء ضئيل من متوسط 125 سفينة يوميا قبل اندلاع الصراع اللي كان في 28 فبراير. وتشير تقديرات السوق إلى أنه تقريبا فما 100 ناقلة محملة بالبضائع ما زالت عالقة داخل الخليج، وهو ما يزيد من نقص السفن المتاحة في الوقت اللي يرتفع فيه واللي رفع فيه منتجو النفط الخام في الشرق الأوسط من وتيرة الصادرات.
4: الاقتصاد اليوم.
0: شكرا لك وليد، يعطيك الصحة. سي عبد القادر، أي تعليق؟
2: والله أولا في علاقة بالنقطة الأولى اللي يحكيها وليد هي الصناعات المعملية. أنا في اعتقادي أنه أكثر مجال ممكن يكون مشغل هو الصناعات المعملية، لأنه إحنا عنا نسبة متاع بطالة بالضرورة إذا كان نحب نقص منها، يعني المجال هذا يلزمنا يعني اهتمام أكثر. خاطر كي نحكو على نقطتين نحكيهم وليد، المستوى المنتوج الإلكتروني والبحث والتطوير، إذا كان أنا في اعتقادي أنه لحد الآن تونس سواء في الجامعة أو في مراكز التكوين بصدد تكوين كفاءات مهنية وعلمية وتكنولوجية على مستوى متطور بإمكانها أنها تساهم في تطوير هذا القطاع. ثم نجو أنه في علاقة بالبحث والتطوير، أنه في اعتقادي أنه الصناعات المعمارية لحد الآن ما زالت تستفيد من البحوث اللي موجودة وتصير في مراكز البحوث وتصير في الجامعات بشكل ضعيف وضعيف جدا لحد الآن. ما تحولناش إلى شراكة فعلية وشراكة تعود بالفائدة على الناس كله. بالنسبة للصادرات زيت الزيتون، يعني الأرقام اللي أعطاها الأرقام لا تكذب، يعني كي نحكوا على 57% زيادة في من حيث الكمية و44% من حيث العائدات. لكن المقلق فعلا أنه لحد الآن في علاقة بالتعليم ما زلنا ضعاف 12%. كيزيد يعطي وليد الأرقام نفهمه أنه الزيت متاعنا ماشي البلدان تنتج في الزيت
1: منافسة،
2: يعني بالتالي هم ياخذوا في الزيت متاعنا ويعلبوه، ما تتطلبش علم
0: وتحط الماركة متاعها.
2: ايه طبعا، يعني راهو الزيت اللي يتوزع باسم إيطاليا وباسم إسبانيا أحب من أحب وكره من كره فيه جزء كبير من الزيت الزيتون التونسي. فبالتالي ضروري أنه هالمسائل هذه تتراجع وتكون عنا برنامج وخطة وطنية في علاقة بزيت الزيتون.
0: واضح، شكرا لك سي عبد القادر. وليد يعطيك الصحة. احنا قبل ما نختموا جوست خلينا نذكروا بالبلاغ اللي أصدرته شركة تونس لطرقات السيارة، وليد عاد فيه مستعملي طرقات إلى الالتزام التام بقواعد السلامة والسلوكيات الوقائية بالتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر اندلاع الحرائق على جوانب الطريق، خاصة في النقاط والمناطق التي تتميز بكثافة الأعشاب الجافة والغطاء النباتي. اثنية زينة للناس كل ونسيسروا احنا واحدة واحدة. احنا نكونوا هكا وصلنا ختام حصتنا لليوم، تحيات كاملة للفريق. بعد شوية على كيفك جيهان وكريم، شيء طيب للجميع، في الأمانة.
4: تونس اليوم.
5: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
6: تونس واخبارها
7: من الاثنين للخميس،
6: من 11:30 الماضي ساعة.
4: تونس اليوم.
5: تونس اليوم.
8: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
9: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
10: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
11: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
12: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
13: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
14: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
15: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل كيف.
16: من 10:30 نهار موجتنا أحسن ما تختار.
17: سامر كويز من 2:00 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
18: شعل الحماس وعيش الإحساس.
19: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
20: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
21: وباش تبعث السلام
22: تجيكم ديديكاس من 8:00 للـ9:30،
23: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
1: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند.
3: غنيات، كواليس، متابعات وجونة ترند.
21: السبت لحد كل البرامج سيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
23: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
24: تسمع تونسي
23: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
21: عدل موجتك وصيف معانا
23: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
25: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
26: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري. ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، حق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيه. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
27: إذاعة الشباب،
28: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
27: عدل موجتك،
28: تسمع صوتك،
27: تسمع صوتك.
28: على كيفك،
27: على كيفك،
28: ما تخليش لحظة تفوتك.
27: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك، تسمع صوتك.
28: على كيفك،
27: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء.
28: على كيفك،
27: إدبارة الصحة والهناء.
28: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
27: من غير شقة.
28: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء.
27: اتبعنا بكل وفاء.
28: على كيفك،
29: على كيفك. ماضي ساعة ثلاثة دقائق، تحية لكم الناس كل هذه الموعد اليومي من على كيفك من الاثنين حتى للخميس. نتقابل معكم في الوقت هذه حتى لماضي ثلاثة كالعادة، الأربعاء والخميس تلقاوني أنا وجيهن، جيهن التركي، عودة ميمونة، عملت كونجي جمعتين كانت خارج حدود الوطن. صافا كاو قولي شنو كم
30: بنام صباح مكسر.
29: لطف عليك، لطف عليك، عين وطارت. صافا جيهن لاباس؟
30: صافا الحمد لله كريم.
29: صافا الأمور؟
30: الحمد لله. سخانة برشا، ما الحمد لله
29: سخانة برشا. في بالك اللي شنو سخانة برشا تحكي لهنا ولا وين كنت انت؟
30: وين كنت؟ وهنا.
29: احنا عادي سخانة 38 عادي. اما وين كنت انت 38 ديجا فما وفيات وفما
30: لا وسخانتهم مش كيف سخانتنا يعني. ديجا 30 درجة عندهم هما
29: تموت
30: تموت بحق تموت.
29: اوكي أنا قومي ما احنا متعودين بدا سخانة 38 عادي.
30: 38 كما يقولوا جماعة مواقع التواصل الاجتماعي 38 نخلي وحمام حمام العروسة.
29: حمام العروسة ايوه. أفار هذي تلقى شكون يأكل في حاجة حارة وعادي يأكل مدفونة في نصف النهار
30: سخان.
29: دونك ما يقلقوش. مرحبا تحية لالا الناس كنا نعرف اللي فهم سخانة برشا البرة. سيسر واحكم إن شاء الله سلامات ليكم. أشربوا برشا ماء.
30: كان عندكم سهر ويسير يشرب حتى الـ الـ يعني الروسيت دو غرومير القدم أنه نحطوا طرف سهر على أطرافنا وكل راهو يفرهد
29: يفرهد. أوكي، خطر حاجات الناس قبل ما بيعملش حاجة اعتباطية دي ما فهم
30: أكيد.
29: دي ما فهم الله. فاتك برشا حاجات جيهان وانت ماكش معانا مع محمد بن حمودة نسلم عليه غدا إن شاء الله
30: يكون معنا.
29: معنا طبعا نحكي خاطر حكينا برشا على حلو وحار.
30: غيبتوني في الحلو.
29: لا الحلو البارتي الكبيرة متاع الحلو بطلب من محمد بن حمودة قال نخليوها لترجع جهة
30: نهار الخميس
29: باش يكتشف دونك غدا دوك تحشمنا في الحلو سينو
30: تنطلبوا اليوم ونقول وين نحضروا مع معنا
29: سيدنا سنوى على الناس كل فقرتنا أكيد جدا موجودة بعد شوية بون بلان شو
30: نشوف جندوبة
29: أوكي.
30: مع زميلتنا رفقة
29: دونك شو نعمل طلع على جندوبة في الشمال الغربي ونعمل
30: ملولة بالتحديد
29: ملولة بلاصة مزيانة برش
30: عالمية
29: عالمية
30: تشوفوا تصور بقى
29: فوالا دونك سنوى بعد شوية في فقرة بون بلان أبرادية تلقاو آخر أخبار الرياضة في توب سبور بعد نشرة الأخبار وتلقاو معنا فقرة العادة أو توب ذا بوكس وتلقاو الميتيو جيهان هذه الحصة القبلة الأخيرة في البرمجة
30: في بليش أنا
29: أنا أنا قلت لك صايم غدوة آخر حصة
30: نرجع في سبتمبر ولا ما تحبش نعرجك المباشر
29: غدوة حصة الوداع جيهان غدوة نحكيه بأكثر تفاصيل
30: نفس لقاء
29: أكيد أكيد، حتى في البرمجة الجديدة نتلقاو بزوز برامج ورا بعضنا، دونك أنا موجود وأنت معايا.
30: تسلم وأنا.
29: فوالا، دونك باش نتقابلوا إن شاء الله. نزار نسلموا عليه برشا اللي حاضر معنا في الإخراج التقني، نسلموا على فارس اللي موجود، قولوا له إن شاء الله سلامات فارس، إن شاء الله سلامات.
30: عليك يا فارس، رد بالك على روحك.
29: رد بالك على روحك، يدو فارس، يدو ما نعرفش أي كتفه كامل، ما نعرفش يا فارس ما هو نقص أنت من الموتورات ومن خاطر معناتها والسرعة محددة يا فارس وجات. سلامات، مرحبا بالناس الكل، السلام عليكم.
30: على ذكر سرعة محددة في بالك في العاصمة الفرنسية خارج يعني
29: ما نقولوش كنت موجودة أنت
30: في البريفة في الأحواس يعني تخرج من في وسطها 30 كيلومتر في الساعة محددة.
29: شنو هو
30: 30 كيلومتر في الساعة السرعة
29: للسيارات
30: والكل للسيارات والكل البريف كما نقولوا احنا مثلا
29: ضواحي ضواحي
30: الأحزام
29: اي ضواحي تخرج
30: 50 كيلومتر تفوتها الكاميرا
29: كابتيك
30: والغرامة 120 أورو
29: وهلا احنا 30 هذايا مازالي ديماري مازالي سخن في الكهرباء
30: هذاك ما علاش ما فماش حوادث مرور قتلة في العاصمة
29: في بالك في وحنا خلينا موضوع في بعض دول الخليج في الطرق السيارة معناتها ما يقيسلكش سرعة الكهرباء في خاطر تنجم تجري مثلا 80 90 اما قبل مثلا اذا كان فما
30: رادار يعرف
29: رادار تنقص وبعد تعاود ترجع لا هما يكابتيو وقتاش دخلت انت
30: اللوتوروت
29: بالسرعة اللي يلزمك تجري وقتاش يلزمك تخرج
30: ويحسبوا لك
29: فوالا
30: يعني
29: يلزمك تمشي بالسرعة هذيك خاطر هذيك هو
30: ما كانش راك باش تتعقب
29: إذا خرجت قبل الوقت هذاك
30: راك ما احترمتش السرعة القصوى
29: فهمت الفازة
30: احنا هم البوابات هما
29: صحيح احنا نبداو نجريو 240 تشوف رادار ترجع 90 وهات ترجع 320
30: شفرة الحرس الوطني
29: ناقص فوالا دونك سلامات للناس الكل بحق لو نحكيو ديما
30: الناس الكل خاصة حتى السخانة راهي تأثر
29: أكيد تأثر على السائق وتأثر على المترجل ولا على صاحب السيارة الأخرى وتأثر على العجلات وتأثر على برشا حاجات دونك سيسروا
30: يحكوا يردوا بين على روحنا روح باش يكون يحبك ويستنى فيك في الدار
29: فوالا نبداو بالموسيقى راجعين بعد شوية معاكم في على كيفك

0: فوالا رجعنا معكم في توقيت ما في ساعه 19 دقيقه. السلام عليكم على الناس الكل، شكرا بارك الله فيكم، في على كيفك حتى الماضي ثلاثة. نسلموا على الناس الكل. شنو جاي
1: قبل ما نمشيو البون بلون؟ عندنا تهنئه.
0: تهنئه
1: وتهنئه خاصه بالبحث.
0: خاصه نحكيو بكري شويه على زميلنا في الاخراج الرقمي فارس اللي نقولوا برخو ان شاء الله سلامات. طلع عنده خوه امير امير قرفه اللي نسلموا عليه ونقولوا له الف مبروك الباك ديجا
1: العقبه الماهم
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله للدكتوراه مكمل امير نقولوا له ان شاء الله الف مبروك ان شاء
1: مبروك.
0: الله ولو انه ديما التلامذه بتاع الباك تو اصعب حاجه
1: شفت ستريس
0: على
1: نتاع التوجيه الجامعي
0: توجي دونك تو نحكي. ألف مبروك يا أمير، ألف مبروك فارس، ألف مبروك العائلة الكل بتاع خرفة اللي نقول لهم إن شاء الله ديما ناجحين وإن شاء الله ديما فرحانين.
1: ومبروك المبروك مش حافية خاطر جاب لنا المبروك.
0: احنا ديجا ديجا التهنئة الكل راهو مش ببلاش. البيب هذايا معمول مش ببلاش. فارس ميرسي فارس. أي سيدي سينو جيان فرصة زادة البون بلان وي بعد لحظات ما فرصة باش نقولوا التلامذة الكل بتاع الباك اللي خذوا الباك ان شاء الله مبروك اللي تأجل نقولوا له ان شاء الله ربي معاك اللي لم ينجح نقولوا له ما ضاعش شيء ان شاء الله
1: ما ضاعش شيء عام الجاي نركزوا أكثر
0: نشوفوا زادة أحسن موان خير باش على الأقل في التوجيه
1: ونشوفوا احنا زادة نقاط القوة ونقاط الضعف اللي أنا باش نجموا نتلافيهم يعني فما الناس ترتاح شوية أكيد اما بعد شوف نقاط الضعف نتاعك اعمل بيلون باش كي تدخل العام الجاي تبدا عارف
0: شوف شنو اللي مشى وشنو اللي ما مشاش. بعد لحظات كما قلنا لكم بكري باش نعملوا طله على جندوبه
1: الاولى بالتحديد
0: فوالا البلاصه المزيانه برشا في فقره بون بلون.
2: بون بلون بون بلون.
1: ومعنا زميلتنا رفقه العبيدي من جندوبه. مرحبا رفقه.
3: اهلا وسهلا بيك جهان. تحية ليك وتحية لكل مستمعينا وين ما كانوا عبر موجات إذاعة الشباب.
1: ومعنا كريم. أنا وكريم
3: كريم
0: سامحني يا كريم. مسالش يا رفقة مسالش يا رفقة فما حتى مشكلة يا رفقة تدلل مدام جيهان سلمت عليك الأولانية يقعد ديريكت في مخك جيهان دونك يا رفقة
3: وين شاهدتكم
0: زعما اليوم؟ الله
1: تصور التصاور اللي بعثتهم لنا ياسر مزياني.
0: اي والسؤال هذا نطرحوه احنا عليك يا رفقه وين باش تهزني؟
3: هو ولايه جندوبه الحقيقه فيها برشا برشا بلايص بالحق دي بون بلون محلاهم باش تتفرهدوا وتحوسوا وتاكلوا حاجه بنينه حاجه مزيانه تتمتعوا بالمناظر الطبيعيه من احسن المناطق معناها في الجمهوريه التونسيه. لكن اليوم اخترت نهزكم لطبرقه وتحديدا ملوله في واحد من بون بلون طيار على الاخر ومحليه وانت تبدا هكا قاعد العشيه سيختوا بك كويس تي بالبريد النحاس ما نزيدش عليها حتى شيء معناها من احسن البلايص نجم تشيلهم في تونس ما بين زرقه السماء وزرقه البحر وخضيران معناها البلاصه دايره فيها خاطر هي في الطبيعه في الغابه في الجبل دونك مقابله البحر ديريكتومون من اجمل المناطق نجموا تمشوا لها وتبقوا فيها تعملوا فيها برشا حاجه خاطر تعملوا فيها بكيداج نتاعكم تعملوا فيها فطور نصف نهار العشاء والقعده نتاعكم في العشيه وخاصه اللي البروجي في حد ذاته راهو يثمن المنتوج المحلي ويثمن الاكله التقليديه المحليه معناها تنجم تلقى حاجات اكسبسيونيل نتاع الشمال الغربي
1: يعني تراث لمادي
3: ونعمل دي سبيسياليتي بالحوت خاطر مفرقه وكل شيء عربي معناها مش تلقى صابونه
0: هو رفقه هو رفقه معناتها هذوما فما ريستورانات موجودين الغادي شنو بالضبط
3: هو غوستورون
0: اي
3: هو مشروع في نفس الوقت مشروع بيئي ايكولوجي صديق للطبيعه والبيئه الطبيعه النقيه هكا سوميه وعلى فكره معناها
1: يعني بنين باللوح رفقه يعني البيوت باللوح بما انه
3: أي كل شيء باللوح اي باللوح والحاجات اللي ناكلوا فيهم زاد عربي معناها كيف سوا مثلا البدايه
0: صحافي غيره كلهم كلهم فوالا اي
1: هو ساعات احنا كي نمشيو لتبرقه يعني كي دفزني لتبرقه فما ديما كل الاواني اللي باللوح
3: موجوده هو اللوح والسعف الاختصاص نتاع مدينه عين دراهم اكزاكتومون لكن معناها المنطقه ككل تثمن المنتوجات هذه دونك
1: نلقاوها
3: نعملوا في حاجات باللوح يعطيك الصحه كيما المغرفه كيما الصحفه الكيسان الفخار زاد فيه معناها تساوي هذه مثلا باغ اكزامبل عندناها سبيسيالمون، ولكن في تبقى ايضا نلقوا الحاجات هذوما الكل خاصه في البروجي اللي هزيتكم لي والبلاصه اللي مشي باش نمشيو لها وتحبوا بطبيعه تمشيو تعدوا فيها الويكاند بتاعكم. وكما قلت لك معناها لا تقتصر انك فقط تشرب حاجه، لا تاكل تعمل في ديجه تاعك، حتى فيها حاجات العربي فيها اولاد الكسكسي مثلا الديالي تخدموا مولات المشروع دالاندا اللي هي راهي تكنيسيان في الغابات، يعني حلمها انه تعمل مشروع في المجال هذاك وعملته. دونك يعطيها
1: يعني هي هي منها واليها، هي بنت الغابه وتحافظ على الغابه والمشروع في وسط الغابه،
3: في وسط الغابه والحاجات الكل عندهم بيدها، يعني الكسكسي الشوربه الفحات الكل الزيتونه معناها يعني يخدموا بالزيتونه الهريسه العربي تخدمها هي كل شيء باليد. كيف كيف نلقوا الصابونه نلقوا الملاوي، ما يعملوش مثلا حاجه بالخبز على كل شيء
0: خبز بتاع الكوشة ولا حاجه، لا كل شيء ديالي، كل شيء ديالي وتقليدي.
3: اي كعبة تبريك بالعظيمة العربي اللي هي منتوج المتاح المحلي، وتخدم زادة هو في الإطار الاقتصاد الاجتماعي التضامني، خاطر تاخذ من عند السكان المحليين في مربوطة
0: الناس
3: الكل يخدموا مع بعض،
0: حلقات مترابطة هكا العباد الكل سلسلة كاملة تاخذ العظام العربي من عند اللي تربي في الدجاج تمشي هي فوالا. دونك
3: والبريكة بالشوفريت مثلا
1: اللي نصطادوها
3: الكسكسي بالحوت ولا بالقانيت تختار انت
0: بيان سور
3: صباح معناها تلقى العظيمة العربي، تلقى الملاوي، تلقى البسيسة، حاجات فريمون اللي هما الكل حاجات ديالي وحاجة عربي، معناها المنيو كله تاع الجهة، تلقى العسل، تلقى الجوتا، جبن، حاجات كلها ديالي وعربي، والمنظر وقت انت تستمتع بالجمال تاع انك تشوف البحر، تشوف غروب الشمس، وبلاصة محلاها محلاها ما
0: حاجة تحل الشاهية يا رفقة معناتها.
3: نو تحل الشاهية يعني كل شيء
1: رفقة معناها. قلت لك اللي
3: نسمنوا احنا البروجي هذا المشروع اللي احترق بالكامل في حرائق ملوله.
0: اي
1: توا عامين التالية ولا ثلاث سنين التالية حرائق ملوله.
3: اي احترق بالكامل بالكامل معناه. وعادوا من جديد بإصرار كبير، المشروع زاد عائلي خاطر هي وزوجها ومعها اولادها، ولكن عاونوا في امهم معناها في اوقات الفراغ نتاعهم هما موجودين مع امهم خاطر الدراسه، ويخدم في عدد كبير من من من
1: من ابناء المنطقه.
3: اي خدم في عدد كبير وكبير كبير البروجي ثلاثه مشويه زاد بالوقت تعمل حاجه من وراء العقل، تحيه ليهم بالحق ومتحصلين على
0: يظهر لي حريفه فيديل انت للبلاصه. رفقه
3: حريفه جدا، حتى كي نمشي ننسى روحي والله يا كريم، ننسى الدنيا، نحس روحي نقول انا وين معناها بالحق.
0: يهرب واحد من ستريس ويهرب من الضغط نتاع الحياه.
1: الحاجه الباهيه انه زاد ابناء المنطقه يستثمروا في المنطقة، يخلقوا مواطن شغل
0: لأبناء المنطقة،
1: فوالا، وأنه
0: ويشجعوا على السياحة للمنطقة. دونك حاجة مهمة برشا،
1: تحية ليهم الكل اللي هما خموا في مشروع كمان
3: السياحة البديلة، خاطر اليوم عادش نحكيو كان سياحة الشواطئ وسياحة النزول، سيرتو ولاد جندوبة معناها السياحة البديلة تمثل برشا مشاريع ما شاء الله في الدومين هذا، ومنجحة بالكدا بالكدا، خاطر العباد اللي تجي تبحث عن البديل، تبحث على جديد، تحب تاكل حاجة جديدة، تحب تاكل حاجة مختلفة، تحب تمشي لبلاصة مختلفة على النزول، مع أنه عندها قيمتها وأهميتها
1: النزول أكيد
3: كلاسيكية بيان سور، ولكن اليوم السياحة البديلة هذه اللي عاملة شيء كبير في عندها متبرقة مشاريع بالجملة كلها مزيانة، نستخدم في خدمة حلوة برشا، مخططين شنو يعملوا وشنو يحضروا المستقبل. وبالحق اليوم انك تمشي اليوم اخترت لكم بالحق بون بلون يصلح للعائلات للاصحاب لليزيفينمون، كيف كيف انك تمشي وتستمتع وتشوف بلادك فك المنظر الجميل هذاك ما نجمش
0: ديجاهم قاعدين يشوفوا هما في التصاور
1: بتصاور معنا لا
0: دونك يعيشوا معنا.
1: ورفقة قال حاب اقول لك حاجه، ومع عوده مهرجان الجاز اللي باش يكون الانطلاق نتاعو الجمعه الجايه، ظهر لي كريم باش يقول لي جهان اقعد في تونس باش نمشي نخدم انا الافتتاح تعدى الملوله بعد.
0: للاسف نعرف اللي جهان ماشيه للافتتاح على ذاك، دونك ما اقترحتش الحكايه. مرحبا
3: بكم بحبانا الناس الكل.
0: عايشك
3: وعلى فكره معناها مهرجان جاز ثم زاد اللقاء الاعلامي اللي باش يكون الاعلام الجهوي باش يكون في مسرح البحر ان شاء الله نهار الاثنين السابعه مساء ان شاء الله في تبرقه في مسرح واجهه البحر اللي باش الطبيب، فعاليات مهرجان الدجاج في دورة جديدة دورة 20 بعد غياب دائم 6 سنين يرجع بقوة فنانين من الطراز الرفيع من الطراز العالي، إن شاء الله نكونوا موجودين الكل. تم الفضاء الخارجي زادة وين الفورجنوان باش يكون تم عروض خارجية، دونك حاجات مزيانة باش تستنى فيكم في مدينة تبارك السنة. مرحبا بكم الناس الكل، ودي بون بلان مش كان في ملولة برشا بلايص راهو في كان مرة زين نعطيكم ما بركوكش مثلا شنو فيها، فيها حاجة من أروع ما تنجم تعيش. هذا
1: في بركوكش بالحق من أحسن المناطق، وخاصة أنه الفضاء يعني البحر مجهز بفضاء وين تنجم تحط الكراهب نتاعك وهو مجاني. يعني فما باركينج مجاني في بركوكش، وفما البحر وفما الغابة اللي تنجم تمشي لها، فبالحق زادة هي منطقة تنجم تكتشفها بركوكش.
3: برشا بلايص برشا بلايص معناها جميلة جدا. مرحبا بيكم وان شاء الله ما جيت نقابلوا في بون بلان.
0: ان شاء الله يا رفقة، مشكورة جدا وبارك الله فيك على قبولك دعوتنا يا رفقة، ربي فضلك فوالا، ان شاء الله نتقابلوا في ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب. اما نتقابلوا راو ريت رفقه نتقابلوا يلزم ساعه ما نعرفش الاكلات التقليديه الكل تكون حاضره وموجوده على الطاوله، خاطر ماك تعرف الشيء هي تتحل مع
1: مع البحر
0: مع البحر مع مع الفي، دونك حاجه تعمل 88 كيف. شكرا رفقه مره اخرى، ربي فضلك، الى اللقاء، مشكوره جدا فوالا. على فكره راهو بركوكش زاد فما في بعض المناطق عندهم اكلات
1: اكله البركوكش.
0: هاي سيتي بعد لحظه تسمعوا الاخبار، بعدها راجعين مكملين معاكم حتى المطلقه في على كيفك.

0: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاكت وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجمو تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب وهذه عناوينها. تونس تحيي اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، وفي النشرة تقرير يسلط الضوء على الأدوار الهامة والمتنوعة للمؤسسة العسكرية منذ الاستقلال. تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، انطلاق أشغال الملتقى الوطني للتكوين المهني في نسخته الثانية بمدينة الثقافة بالعاصمة. اليوم بالقصرين تلاقوا مشروع شباب القصرين صوت الأصالة وبناء المستقبل في خطوة جديدة نحو تمكين شباب الجهة وتعزيز دورهم في التنمية المحلية المستدامة. إلى التفاصيل. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تحيي تونس اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان 56900 ألف، أي بعد حوالي 3 أشهر من استقلال البلاد. 70 سنة في الدفاع عن حرمة الوطن والحفاظ على سلامة ترابه وتعزيز أمنه واستقراره وصون نظامه الجمهوري وحماية مؤسسته. أدوار ومهام متنوعة تضطلع بها المؤسسة العسكرية منذ الاستقلال، شملت بالخصوص التكوين المهني والأكاديمي للشباب للاندماج في الحياة المهنية. المزيد في التقرير التالي من عدد صالح بوكيري وقراءة نعيمة سولي نجاحية.
4: 24 من جوان من سنة 56900 ألف، محطة مفصلية هامة في تاريخ تونس لاستحضار انبعاث النواة الأولى للجيش الوطني وتأسيس المؤسسة العسكرية التونسية. منذ الاستقلال ظلت المؤسسة العسكرية ترسخ قيم الولاء والذود عن الوطن والحفاظ على سلامة ترابه وأمنه وسيادته. محطات تاريخية بارزة إذ طلع بها الجيش الوطني منذ انبعاثه في تأمين البلاد من بقايا الاستعمار الفرنسي، لا سيما في معارك الجلا ومعارك الحدود في سقية سيدي يوسف ورمادة سنة 58900 ألف، وخاصة معركة بنزرت الكبرى سنة 63900 ألف. منذ الاستقلال مثلت الخدمة الوطنية العمود الفقري في دعم منظومة الدفاع وفي ترسيخ العقيدة العسكرية والشرف والإخلاص والولاء للوطن والدفاع عنه. وحرصت وزارة الدفاع الوطني على وضع آليات جديدة للخدمة الوطنية من خلال استراتيجية ترتكز على دعم ثقة الشباب والإقبال على الخدمة الوطنية. وأضحى التكوين المهني العسكري مسارا مهما في حياة الشباب الراغبين منهم في الالتحاق بالمراكز العسكرية التي تفتحها وزارة الدفاع الوطني. النقيب ثريا الحمدوني عن الإدارة العامة للأفراد والتكوين تتحدث.
5: المنظومة بدأت من سنة 1965 في إطار ورشات تدريب مهني موجهة فقط للمجندين. في 96 ولعنا تكوين مهني، وفي 2001 تفتح المجال للمدنيين في إطار عقود التأهيل المهني، وبعدين في 2004 تفتحت بالنسبة للمدنيين والعسكريين. حاليا احنا عنا 12 مركز عسكري للتكوين المهني متفرقين على أغلب ولايات الجمهورية، يأمنوا تكوين مهني أساسي في مستويين اللي هما شهادة مؤهل تقني مهني بالنسبة للي مستواهم الأدنى ثانية ثانوي منهات، أو شهادة كفاءة مهنية بالنسبة للمستوى الأدنى متاعهم سنة 9 أساسي منهات. كذلك عندنا مجال آخر اللي هو في التكوين المهني زادة، اللي هو في التدريب المهني في شكل عقود، هذه موجهة لمستواهم الأدنى يكون سنة 6 أساسي منهات.
4: مسارات جامعية عسكرية ومدنية متنوعة يفتحها التكوين الأكاديمي لحامل شهادة البكالوريا تجمع بين العلوم البحرية والهندسة والتطبيق الميداني. آمر الأكاديمية البحرية العميد بالبحرية نبيل إبراهيم يضيف:
6: مسارات التكوين بالأكاديمية تتفرع إلى فرعين، فرع التكوين الهندسي وفرع التكوين في الماجستير المهني في العلوم البحرية. كلاهما يتم 5 سنوات ويشفع بالنسبة للمسار الهندسي بالحصول على الشهادة الوطنية للمهندس بالإضافة إلى ترقية إلى رتبة ملازم أول بالبحرية. نفس الشيء بالنسبة للمسار الماجستير المهني في العلوم البحرية، يتفرع هو الاختصاصين: اختصاص قيادة سفن وأنظمة بحرية واختصاص طاقة ودفع، ويشفع بالحصول على الماجستير في العلوم البحرية في كلتا الاختصاصين والتسمية إلى رتبة ملازم في الأول ثم الترقية إلى رتبة ملازم أول بالبحرية.
4: تحتفي تونس اليوم بفخر واعتزاز بالذكرى 70 لانبعاث جيشها الوطني الذي يظل حاملا رسالة الدفاع والذود عن سلامة ترابه والولاء والوفاء له دون سواه.
3: هذا وانطلقت فعاليات الذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني بتنظيم معرض وثائقي يتواصل إلى غاية

0: يأتي ترتيب المترشحين ومقاييس ترتيبهم بأن عملية تقديم الترشحات ستتواصل إلى غاية 19 من جويلية المقبل. نواصل تقديم نشرتنا الأخبار من إذاعة الشباب، حيث صدر أمس دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ويتضمن الدليل مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. ودعت وزارة التعليم العالي كافة المترشحين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الاتصال التابعة لها لمتابعة مختلف مراحل عملية التوجيه الجامعي والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالشعب والمؤسسات الجامعية وشروط الالتحاق بها. ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. تحتضن مدينة الثقافة الشيخ القليبي اليوم وغدا فعالية النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. ملتقى يهدف إلى التعريف بمختلف الاختصاصات التي توفرها المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة، وفق ما صرح به مدير التوجيه والإعلام بوزارة التكوين المهني والتشغيل معز الورتاني لتبر العيمية.
1: نحاول نقرب المعلومة من الشباب العائلات اللي يرغبوا في التكوين وبحث على فرصة التكوين، زادا نقربوهم من الشباب يحب يعمل مشروع، يحب يعمل مبادرة خاصة. دونك نحن مش نوفرون كافة المعطيات المعلومات لها آلية التمويل، جبنا لهم زاد الشركاء التقنيين الشركاء الماليين باش يأخذوا أكثر معلومة، يعني يبدأ من التعرف على الاختصاص والتعرف على الهياكل التكوينية العمومية والخاصة، يمشي زاد يشوف آلية التمويل كيفاش ينجم يعمل يبعث مشروع خاص، وجبنا له زاد المؤسسات باش يلقى المؤسسات الاقتصاديه لهنا باش يتحاور معاهم. زاد عندنا حلقات وورشات تفكير، وعاد الاسباس اللي هو كبير ياسر واللي هو يرتكز عليه الفوروم نتاعنا انه الاسباس فوري ميتي اللي هو لي جون نتاعنا باش يعرفوا الاختصاصات. يتوج ان شاء الله الملتقى نتاعنا نهار الخميس العشيه بتوزيع الجوائز نتاع المسابقه الوطنيه للمبادر المتكون.
0: ولدى إشرافه على فعاليات الملتقى، اعتبر وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود التكوين المهني مسارا استراتيجيا يفتح أفاقا للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
2: الغاية الحقيقة من الملتقى هذا ليس فقط تثمين صورة التكوين المهني، هي فتح آفاق أمام الشباب، فهو مسار استراتيجي يقدم بديل حقيقي لمشكلة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، واللي هي الهدف كله هو الحد من البطالة سواء عن طريق العمل الموجه أو عن طريق بعض المشاريع. اليوم فتح الأفاق سواء على مستوى المؤسسات الاقتصادية على مستوى وطني أو حتى على مستوى دولي، اليوم عندنا شركات عديدة ثم طلبات كبيرة لليد العاملة المختصة، زاد ما ننساش عامل ثاني اللي راهو اليوم بالتطور التكنولوجي بالذكاء الاصطناعي ثم مهن مهددة. اليوم دور التكوين المهني كذلك إعادة تأهيل الموارد البشرية المباشرة حتى تحافظ على المواطن الشغل متاعها.
0: وزير التشغيل والتكوين المهني ثمن في السياق ذاتها النسب العالية لتشغيلية خريجي التكوين المهني.
2: قراءتي الخاصة الحقيقة أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني تناهز 100% سواء على مستوى وطني أو على مستوى دولي، لأن ثم ناس اللي أخذت كفايات ولا شهادة التكوين المهني وغادروا، هذونا ما قاعش نصنفا كونتابيليزي في الواحد. دونك في التكوين المهني أكيد هو مسار استراتيجي ومسار نجاح.
0: شباب القصرين صوت الأصالة وبناء المستقبل مشروع تطلقه الجمعية التونسية للحوكمة المحلية اليوم بالمركب الشبابي بولاية القصرين، يهدف إلى تحويل أفكار الشباب إلى مبادرات مبتكرة تساهم في تثمين الموارد المحلية وخلق فرص اقتصادية واجتماعية جديدة. ويستهدف المشروع 30 شابا وشابة من مختلف معتمديات ولاية القصرين من خلال سلسلة من الدورات التكوينية والأنشطة التطبيقية التي ترتكز على مجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، بما يساهم في تحويل أفكار الشباب إلى مبادرات ومشاريع قادرة على خلق القيمة المضافة. منسقة المشروع سماح العبيدي.
3: اليوم عنا اجتماع في المركب الشبابي بالقفرين.

0: إطلاق المشروع متاعنا بحضور الإدارات المعنية والمجتمع المدني والشباب اللي هما باش يكونوا معنا في الدورات التدريبية. المشروع هذا يرتكز على 3 محاور أساسية. المحور الأول هي دورة تدريبية باش تكون في معتم ذي التالة لتثمين نفايات الرخام وباش تكون إن شاء الله في شهر جويلية. الدورة الثانية تدريبية لتكوين مرشدين سياحيين في معتم ذي سبيتلا وإنشاء مسلك سياحي بالجهة. الدورة التدريبية باش تكون في شهر أكتوبر. وعنا آخر دورة اللي هي التصدي لمكافحة الحشرة القرمزية في ولاية القاسرين. في الاختتام باش يكون عنا مهرجان القاسرين الأخضر اللي باش يكون فيه توزيع شهادات للمشاركين والخروج بأهم النتائج متاع المشروع.
1: وعن كيفية التسجيل في الدورات التي وفرها المشروع تضيف سماح العبيدي.
0: بالنسبة للدورات وكيفية المشاركة عنا استمارات موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية التونسية الحوكمة المحلية في صفحة الفيسبوك واللينكدين. اللي يكون مهتم بالمواضيع والمحاور متاعنا ينجم يدخل يعمر الاستمارة وأحنا نتصل به في أقرب الأجل باش يكون معنا حاضر في الدورات هذية.
1: نقطة نهاية النشرة وفيما يلي تذكير بالعناوين. تونس تحيي اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. والنشرة سلطت الضوء على الأدوار الهامة والمتنوعة للمؤسسة العسكرية منذ الاستقلال. تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن انطلاق وأشغال الملتقى الوطني للتكوين المهني في نسخته الثانية بمدينة الثقافة. اليوم بالقصرين إطلاق مشروع شباب القصرين صوت الأصالة وبناء المستقبل في خطوة جديدة نحو تمكين شباب الجهة وتعزيز دورهم في التنمية المحلية المستدامة. نشكر لكم حسن المتابعة في أمان الله.
2: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
4: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
3: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
4: دباير صايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
4: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
2: من 10:30 نهار موجتنا أحسن ما تختار.
3: سامر كويز من 2:00 للـ4 مسابقات سرعة وتركيز.
2: شعل الحماس وعيش الإحساس. وعيش الإحساس.
3: عشويتكم علينا في تبع الموجة.
2: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة.
4: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8:00 لـ9:30.
3: تختار الغناية ونعيش معاك الحكاية.
4: ونعيش معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند.
2: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت.
3: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
4: تسمعوا التونس
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
3: عدل موجتك وصيف معانا
2: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: رجعنا لكم في توقيت تسمى لساعة و 48 دقيقة. رجعنا مكملين معكم على كيفك حتى لما ثلاثة ديما. السلام عليكم الناس الكل، مازلنا نفس ليكيب. نزار اللي موجود معنا، لا لا نحكي البال. نزار اللي موجود معنا في الخراج الرقمي، فارس في الخراج الرقمي، جيهان وكريم السلام عليكم. فما شكون انضم للفريق؟ شنو جيهان؟
1: نقولوا
0: عسلامة فوزي. باش نقولوا له عسلامة فوزي ديريكت.
2: ذكرت قلت له مش نفس ليكيب.
0: اي بريسك
1: تريو تريو
0: يقعد نفس ليكيب وينضاف يقعد نفس ليكيب. شنو هيك؟
2: شنو حوالك انت كريم؟ جيهان، تحيه للساده المستمعين.
0: مديده غايب علينا.
2: اي عندنا برشا ما عملناش توب مع بعضنا.
0: فوالا
1: مستسين مع وفاء وكوثر.
0: ان شاء الله ان شاء الله المانع خير. مرحبا فوزي.
2: لا لا هو المانع خير لانه قاعدين نتابعوا في الكره الحقيقيه العالميه. كاس العالم.
0: كاس العالم فوالا. بون تقييمك لكاس العالم الى حدود البريسك الجوله الثانيه من المباريات؟
2: وكاس لا نحكي لانه من هالحد قليت على نفسي ربما نمر مرور الكرام للمشاركه التونسيه. ما نحكي على الكره الحقيقيه. أي. انا فقط باش نعطيك مثال صغير برشا. اليوم 24 جوان هو عيد ميلاد ميسي اللي يبلغ من العمر 39 سنه. اللي هو حطم الرقم القياسي في عدد الاهداف على مستوى العالم. 18 هدف. البارح رونالدو اللي عمره فاق ال 40 سنة سجل للمرة السادسة في كأس العالم. واحنا الملاعبية نتاعنا قل من 30 سنة ما عادوش يصلحوا للمنتخب ونغلق هذا القوس.
0: واضح. وما جاوبتنيش على السؤال، تقييم عام لكأس العالم إلى حد الآن.
2: باهي كأس العالم تقريبا قاعدين نشوفوا في منتخبات ثم نهضة نهضة لبعض
1: الإفريقية. الإفريقية على مستوى غانا البارح
2: على المستوى الإفريقي كما نشوف الراس الأخضر، الكونغو، غانا، ثم منتخبات وريت الصورة الحقيقية نتاعها منذ البداية. نحكيو على فرنسا رغم المشاكل اللي قاعدة تخرج من كواليس المنتخب الفرنسي ديشان اللي توفات الوالدة نتاعها وعاد من أمريكا لفرنسا، لكن على مستوى المستوى الأخضر المنتخب الفرنسي قاعد ماشي. بعض المنتخبات اللي تشارك لأول مرة انسحبت لكنها انسحبت مرفوعة الرأس.
1: مع انتباع
2: نحكي أردن. على الأردن نحكي العراق. على العراق. العراق المرة الثانية تشارك لكن انسحبت كذلك مرفوعة الرأس. أيضا المنتخبات قدمت مستوى جيد جدا ونستناو المغرب لتأكيد المستوى اللي ظهر به في زوج مقابلات الأولى.
0: واضح فوزي. شفما أخبار
2: نرجعوا لكرتنا، كرة للرياضة التونسية في العديد من الرياضات. بتبعية الحال مع الأسف في الهوند هزيمة منذ قليل أمام الدنمارك، رغم أن المنتخب تأهل. نحكيه على كرة اليد الشاطئية، تأهل بعد انتصار على كورتاريكو البارح، لكن اليوم من هزيمة أمام الدنمارك ومشتركوا في مجموعة تضم إسبانيا، البرتغال وإيران يعني في الدور الرئيسي. كذلك منتخب أقل من 20 سنة سيدات انهزم مع الأسف زادة ضد بولونيا. وبعض الأخبار الأخرى اللي باش نحكيه عليها، لكن البداية بخبر مفرح جدا لأنه ثم رياضات اللي هي قاعدة تعطي في صورة حلوة ياسر على تونس اللي هي الرياضة الفردية. من جهة خبر حلو شيء ما سعيداني تتحصل على الميدالية الذهبية في بطولة العالم في ماليزيا في اختصاص المويتاي، لكن من جهة أخرى أمان الله تساوي وتعرف الشوشرة اللي صارت في الأيامات الماضية بعد الكلام اللي قالوا على وضعيته الاجتماعية الصعبة والصعبة جدا في أمريكا. أمان الله تساوي يعلن رسميا نهاية مسيرته الرياضية.
0: اوكي فوزي، دونك هذوما الاخبار الكل، اخبار تقريبا فيها للاسف هزيمه، للاسف هزيمه وفيها
1: انسحاب ولا وضع
0: نهائي. دونك خلي لك المجال فوزي في فقره توب سبور.
3: توب سبور
2: مساء الخير لكل السادة المستمعين. نبدأ بفوز مستحق للبطلة التونسية شيماء السعيداني اللي فازت بالميدالية الذهبية في اختصاص المويتاي في بطولة العالم في ماليزيا في وزن أقل من 75 كيلوغرام، ومرة أخرى الرياضات الفردية هي اللي ترفع الراية الوطنية في مختلف المحافل الدولية. لكن رغم هذه التتويجات، وضعية كارثية للعديد من الرياضيين والرياضات الفردية. وبعد ما قالوا منال التساوي في المدة الأخيرة حول وضعه الصحي، حول وضعه الاجتماعي، حول الدعم اللي قاعد يلقاه من مدربه الأمريكي وأيضا من البعثة الهندية للرياضات الفردية، اليوم يقرر إنهاء موسمه الرياضي، وبطبيعة الحال في انتظار تحرك سلطة الإشراف لدعم هذه الرياضة. ونحكي عن الرياضة البارا أولمبية اللي دائما ما تألقت في مختلف البطولات العالمية، وأكيد الكلام أمان الله أكيد مازال باش كثير العديد والعديد من التعليق وردود الفعل. هذا في رياضات البارا أولمبية. في كرة اليد الهوند بيتش في بطولة العالم بكرواتيا، انهزام اليوم أمام الدنمارك 2-0 بعد ما كنا انتصرنا على بورتوريكو 2-0 وهزيمة أمام المجر. نتأهلوا للدور الرئيسي وباش نتقابلوا في مجموعة، نلقاو أنفسنا في مجموعة ضم إسبانيا البرتغال وإيران. نبقاو دائما مع كرة اليد، هزيمة في بطولة العالم بالصين لمنتخب الوصيات أقل من 20 سنة أمام بولونيا بنتيجة 26-22. في أخبار كرة القدم، اللجنة المستقلة للانتخابات في صفاقس تعلن رسميا قبول قائمة مهدي الفريخة بما أنه هو المترشح الوحيد للنادي الرياضي صفاقس للجلسة العامة الانتخابية اللي بيصير نهار 3 جويلية. في الترجي الرياضي التونسي بيرجع لأجواء التمارين نهار 22 جويلية، ونذكر وان الترجي كان يتدب اللاعب الصحراوي من اللي كان في الملعب التونسي. فريق مستقبل المرسى يرجع للتمارين نهار 13 جويلية وبقيادة عماد بن يونس، لكن اكيد هو ولد كبيرة برشا بين المستقبل الرياضي بالمرسى والنادي الرياضي الصفاقسي، لانه النادي الرياضي الصفاقسي والمدير الرياضي في النادي الصفاقسي كان طلب من عماد بن يونس انه يلتحق بالنادي الرياضي الصفاقسي، وهو مرات هيئة المستقبل الرياضي بالمرسى في بيان إعلامي أنه ما هيش من أخلاقيات القائمة بين النوادي مدرب مرتبط بعقد رسمي منذ شهر ماي مع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى وانت تحب تجيبه للنادي الرياضي الصفاقسي، رغم أنه مسؤولي الهيئة التسريرية قالوا أنه مش معقول يصير مثل هذا الموضوع.
0: لا فوزي تكلم عن عماد بن يونس،
1: هو المفروض الآن فما جنتلمان اجريمنت، يعني يعبر عليه بالانجليزيه جنتلمان اجريمنت، يعني ما تصيرش الحكايات هذيا، وحتى كان تصير بعض مشاورات بين الاطارات نتاع الزوز فرق
0: اوكي،
1: فما ولكن اتفاق
0: ولكن فما مدرب فما عقد مع فريق، علاش ما يخرجش عماد بن يونس مثلا يوضح موقفه؟
2: والله هو ما
0: يجي من قدو،
2: لا هو ما يستحقش، انا ربما ضدك انت كريم، ما يستحقش عماد بن يونس باش يرد على مثل هذه الكلام. ربما اتصل به فريق، انا مرتبط بعقد مع الفريق ونقطه
0: انت فوزي
2: ونرجع للستار
0: فوالا هكا. اما انت قلت فما فما فما ولات هو وفوه كبيره بين هيئه السي اس اس وبين هيئه المستقبل هذه المرسى،
2: وهيئه المرسى تقول لك انا باش ندافع على الفريق نتاعي.
0: يخرج عماد بن يونس من المفروض هو محل الإشكال، يخرج يقول راهو هنا قاعد ويعطي موقفه، ما فما زاد معناتها مش نحكي على عماد، ما فما نحكي على مدربين، يقعد بعيد ويخلي الحديث والكلام يكثر بين الزوزيات، وينجم عماد بن يونس علاش لا ينجم يمشي حتى لسفاق اسمع، علاش ما حددش موقف؟
2: هو بالنسبة لعماد بن يونس لو اختار أنه يمشي لسفاق وقتها نقول لك انه مطالب بالتوضيح. مدام العماد بن يونس مرتبط بعقد مع المرسى وموجود في المرسى وما ردش على الكلام اللي قالوه النادي الرياضي الصفاقسي ولا مستقبل المرسى، هو بعيد على كل إشكالية.
0: ولا وني راي ديما باش نعطيه زاد لكل ذي حق حقه، راي مش أول مرة تصير، رينا برشا
2: ورينا في اللاعبين حتى اللاعبين ثم لاعبين
0: مدرب يبدا مع الجمعية ويتم الاتصال به ويخرج من الجمعية.
1: وشو ما عقد جزائي فيه في صورة انك تفسح انت عقد ولا
2: هذا
0: انت انت العقد انت
2: العقد المرتبط،
0: هل فما بوند هل فما بوند ولا
1: هي حاليا رينها عم ناول من انه فما مدربين دربوا شي خمسه ولا سته جمعيات اللي هو بالقانون ما تنجم تكون كان ثلاثه مرات، يعني تعمل ثلاثه عقود مع مع مدرب.
0: طيب شويه ميكرو جيم
1: يعني كان يعني كنشوف السياحه اللي صارت عم ناول ظهر لي يمكن ولد مع شو مع عقود يمكن.
2: انا باش نعطي معلومه صغيره انه ما نعرفش صحيحه غالطه، لانه المعني بالامر وقتها ماذا بينا هو اللي يتكلم صبري اللموشي وهو على راس المنتخب الوطني التونسي ويتفاوض مع فريق افريقي
0: اوكي.
2: هذا وقت نقولك صبري اللموشي يزمو يتكلم ويعلن عليها وقتها
1: صحيحة يعني صحيحة المعلومة
2: الله أعلم
0: واضح حكي.
2: هذه معلومة نقولها بكل
0: مش صبري لموشي فقط سي كملين
2: نمشي والمونديال أقل من 17 سنة اللي بيصير في المغرب بداية من نهار 16 أكتوبر القادم إلى غاية 5 نوفمبر، والحكمة التونسية هدى عقيل باش تكون حاضرة في هذا المونديال. في الباسكيت تبدلت المعطيات في النادي الإفريقي بعد استقال بالقاضي، و بشير حديدان هو المشرف الجديد على فرع كرة السلة بالنادي الإفريقي. في كرة اليد الترجي الرياضي ينتدب بلال العابد من فريق الساقية، وفريق الساقية ينتدب لاعب النجم الرياضي الساحلي أسامة غشام، وزوز من اللاعبين المتميزين اللي برزوا الموسم الماضي. وخلينا نختمه بالمونديال. المونديال تابعنا البارح المقابلات ورينا خاصة ثم مباراة شدت الاهتمام هي مباراة انجلترا
1: وغانا،
2: لأنه حارس المنتخب الغاني هو اللي يستحق أفضل لاعب في المقابلة،
1: وقالها اللاعب الإنجليزي
2: وكذلك ثم ضربة جزاء تم حرمان المنتخب الغاني. هاكا تدخل الحسابات حتى عند الفيفا. كرواتيا فازت على بنما هدف مقابل صفر، كولومبيا الكونغو هدف مقابل صفر للمنتخب الكولومبي، والبرتغال يضرب بقوة 5-0 منها ثنائية لرونالدو اللي أكد أنه لاعب الهداف على مر التاريخ، لأنه سجل في 6 دورات كأس العالم اللي شارك فيه وثنائية البارح. وكما ميسي يشارك أيضا في 6 دورات لكن ما سجلش في 6
1: دورات،
2: وبالتالي لكن ميسي حتى من الرقم القياسي
1: الذي
2: يملكه كلوز الألماني 17 هدف، كان وصل إلى حد الآن مسجل 5 أهداف في 3 الهدفين، وسجل 18 هدف اليوم تقريبا.
0: فقط نقطة صغيرة ونتعدوا من غير ما نحدوا فيها قوس كبير برشا، لأنه البارح سمعت برشا محللين على مستوى عالمي تحدثوا على مباراة المنتخب الإنجليزي منتخب غانا، وأنه التعادل هذاك في الأخير بالتعادل هذاك شكون يترشح؟
2: نحكي لأنه مازال جولة
0: ولكن غانا بنسبة كبيرة قديش عندها؟ عندها 4 نقاط، دونك بنسبة كبيرة موجودة
1: غانا في الدور الثاني.
2: تقول أنت ثم حسابات بين
0: ثم برشا حسابات ورجعوا حتى لآخر نسخة شارك فيها المنتخب الغاني، وماذا فعل أحد لاعبي المنتخب الغاني بعد تسجيله لهدف؟ فيقول لك فما برشا حسابات في الكرة تتجاوزنا يا فوزي، والتعادل متاع البارح لم يكن مجرد تعادل. كم فوزي؟
2: احنا وحكينا على المقابلة من زاوية تحكيمية.
1: المقابلة الأولى للمنتخب المصري يعني فما خطأ في 18 اللي ما نعرفش شكون اللاعب، فما لاعب شد اللاعب المصري في 18 متر
0: اللقطه بتاع حسام حسن اللي
1: خالط
0: ولكن البارح تعادل انتوكا تعادل يخلي منتخب الانجليزي ومنتخب غانا موجودين ب 90%
1: في الدور الثاني.
2: واحده من الكواليس لازم نقفوا عندها. زاد ما احنا حكينا على المقابله في 90 دقيقه رينا ضربه جزاء حل المنتخب الغاني، ورينا لاعب متألق جدا اللي هو حارس المنتخب الغاني اللي كان يستحق جائزة أفضل لاعب وتم حرمانه من هذا اللقب الشخصي.
1: وحارس غانا سكسس ستوري، يعني هو من يعني قصة كيفاه الحارس هذاك لسنوات يتمرن ويخدم في حقول الكاكاو على خاطر من سند لعائلته، ما كانش يلعب في الدور الاول كان يلعب في الدور الثاني
0: اللي
1: موصل للهرس.
2: ثم برشا ملاعبيه، ثم برشا ملاعبيه قصه نجاح كبيره. حارس المنتخب الايراني اللي كيف؟ هو راح يغنم يعني وضعية اجتماعية صعبة جدا. ثم نلقاوه نجم في المونديال لأنه يعني حارس المنتخب الإيراني يعني كذلك عدى مسيرة طيبة. مليون ثم ماراثون من مقابلات كريم، وكل المقابلات الجولة الثالثة تصير في نفس التوقيت، يعني نحكيه على كل المجموعة. في المجموعة الأولى المجموعة الثانية ثم كندا وسويسرا 8 متاع الليل، والبوسنة قطر نفس التوقيت 8 متاع الليل. كندا وسويسرا عندهم 4 نقاط، البوسنة وقطر نقطة، يعني تقريبا نلقاو كندا وسويسرا شكون باش يحتل المرتبة الأولى. نرجع شوي لكلام كريم على مباراة انجلترا غانا، زعما تكون ثم حسابات زادة بين كندا وسويسرا، التعادل يخليهم الزوز يتأهلوا.
0: حاجة أخرى هذيك هذيك حاجة أخرى نسالها والماتش. أما تعادل زوزي تقالوا شكون صاحب المركز الأولين يزاد
2: ليه نحكي وقتها يولي فرق، وقتها يولي فرق الأهداف المقبولة والمدفوعة بين الزوز منتخبات.
0: ما ينجموش يتفاهموا أنهم يترشحوا أما شكون باش يكون صاحب المركز
1: أوكي.
0: أي.
2: المجموعة الثالثة واللي تهمنا كعرب بطبيعة الحال لأنه نلقاو فيها المغرب، المغرب اللي يواجه هايتي، هايتي اللي انسحب منذ الدور الأول بعد زوز هزائم. المغرب في نفس الترتيب صحبة البرازيل بأربعة نقاط، ثم نلقاو اسكتلندا اللي تلعب مع البرازيل 3 نقاط. هذه مقابلة من العيار ثقيل بين البرازيل واسكتلندا رغم الأولوية للمنتخب البرازيلي. في المجموعة الأولى أولى المنتخبات المترشحة هي المكسيك 6 نقاط بعد زوز انتصارات، ثم نستناو من سيكون صاحب المرتبة الثانية. عندنا كوريا الجنوبية اللي تواجه جنوب أفريقيا، والمكسيك مع تشيك. كوريا الجنوبية عندها 3 نقاط، تشيك وجنوب أفريقيا نقطة، والمكسيك بالطبيعة نلقاها في الدور القادم. هذا معنا من أخبار كريم.
0: شكرا فوزي، فوالا عمل بينا جولة جيان فوزي بين محليا وعالميا، وأكيد جدا متابعة للمباريات. مهم برشا أن التوقيت يكون
2: وأكيد كل التحاليل والتفاصيل وأخبار المنتخب زادة ما ننساوش، رغم أنه المنتخب قاعد يحضر مباراة هولندا الختامية إن شاء الله من 3 الأربعة في كلوب مونديال مع وفادو وضيوفها اللي بيشكون حاضرين معه.
0: فوالا شكرا فوزي بارك الله فيك. جيان نكملوا مع الموسيقى، احنا بعد ما حكينا برشا على الكره وعلى الرياضه برشا موسيقى. سلام فيكم، سلام على الناس الكل، مرحبا مرحبا بكم والمقاعدين تسمعوا فينا. انا جاي بعد لحظات

0: على كيفك.
1: على كيفك مكمل حتى لما ثلاثة ماضي ساعتين 21 دقيقة. السلام عليكم الناس الكل، برشا كونتريت قادة وصل على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب. السلام عليكم الناس الكل، طبعا شوية نعملوا طلة على كونتريتكم اللي قادة وصل. علاش بعد شوية؟ علاش مش توب سويت؟
2: خاطر توا فما أوت أوف ذا بوكس.
1: خاطر توا باهي برا نخليوها بعد أوت أوف ذا بوكس.
0: أوت أوف ذا بوكس،
1: اوت اوف ذا بوكس. زوز اخبار موجودين فيهم الترفه وفيهم زاده عالم الحيوان اللي جايين ديما تحكينا وتجيب لنا حاجات سيرتو من البرازيل. باش نرجع مره اخرى للبرازيل، نذكر المستمعين اللي ما حضروش معنا مره اللي فما قانون تعمل لحضانه الحيوان الاليف وقت اللي يصير اطلاق. عند شكون يمشي الحيوان الاليف هذا؟ عم يظهر لي فما حاجه جديده زاده في البرازيل. شفهم
2: تو اسبوع تخرج عناوين البرازيل تغلظ عقوبة الإساءة للكلاب والقطط بالسجن حتى 5 سنوات.
1: 5 سنوات
2: توصل للخمسة سنوات، فما حد أدنى وحد أقصى. والخبر تحل وتشوف تقراه تلقى اللي عدلت البرازيل قانونها الجنائي لفرض عقوبات صارمة على من يسيء معاملة الكلاب والقطط، حيث تعاقب جرائم إيذاء هذه الحيوانات بالسجن من 2 إلى 5 سنوات. تشمل العقوبات الجديدة المدرجة ضمن تعدين قانون الجرائم البيئية غرامات مالية، حظر تربية الحيوان للمدنين. يعني أنت إنسان عندك حيوان، ما عادش عندك الحق تربي حيوان بهدف الحد من الانتهاكات ومنح السلطات صلاحيات أوسع لملاحقة قضايا التشويه والإصابة العمدية للحيوانات الأليفة.
1: ولا دونك
2: ما نساوش ان البرازيل راهو فيها ما يقارب 12 مليون حيوان اليف.
1: على ذلك فما برشا قوانين،
2: يعني فما قوانين
1: هو مهما كان النمبر في الاخر جيان، يمكن الحكايه ما تتقاسش.
2: والله حتى نحكيو احنا بالنسبه لديننا.
1: فوالا فوالا، دونك الحكايه مش مربوطه بعدد الحيوانات الاليفه قد ما كيفاش يلزمك تتعامل مع الحيوانات الاليفه. ولو انه راهو حتى في تونس عندنا عباد وعندنا جمعيات وعندنا ناس وعندنا العباد اللي تربي، راهو مش تربي لمجرد أنا باش يكون عندها حيوان أليف بغرة.
2: وساعات تلقى روحك في وضعية أنك يلزمك تلقى قدامك حيوان كان موجود في دار وخرجوه ما نعرفش شنو الأسباب، لكن تلقى روحك يلزمك تتعامل مع الوضعية ديك.
1: وهذا كل نبع من الغرام ونبع من
2: من من رش غرام كريم. يمكن خاطر أنا شخصيا نتعامل
1: خاطر نحمسك عليك أنت،
2: ما يعني
1: نحكيو عن جينيرال.
2: هو راهو إيش نقول لك، يعني عقيلة نحكي على إنسان مثلا، إنسان اللي ما ينجمش يشوف شخص في وضعية صعيبة وما يعاونوش
1: وما يعملش رياكسيون. هذه الخبر
2: بتاع فهي هذيك هي التعامل.
1: فوالا يعني. مش نبعد برشا على البرازيل، لأن شنو قعد في البرازيل جيال شنو قعد في البرازيل، لأنه خبر دار بشكل كبير برشا. هو كما قلت طريف، أما ما نعرفش الجماهير بتاع الفريق هذيك كيفاش تتعامل مع الحكاية ما نعرفش. خلي لك المجال أنك تعلق أنت بعد شوية على خبر. نادي اسمه إيبيس كلوب في البرازيل عنده لقب يفتخر به وتفتخر به جماهيره، أنه يحمل لقب أسوأ فريق في العالم. علاش اللقب هذا أسوأ فريق في العالم؟ أي وهبش نعطيك بعد شوية شنو اللي صار بالضبط. أسوأ فريق في العالم وتخل حتى الموسوعة متاع جينيس على خاطر بكل بساطة إلى حد الآن بعد 3 سنوات و11 شهر ما حقق حتى انتصار. دونك هو أسوأ فريق في العالم لمدة 3 سنوات و11 شهر، تقريبا قريب يغلق 4 سنوات
2: ما انتصرش.
1: المفارقة اللي صارت شنو، أنه رغم أنه يحمل اللقب هذا فإنه الإشهار وعقود الرعاية جيدته من كل بلاصة
2: على خطر أسوأ فريق،
1: على خطر داخل معتا
2: في اللدين
1: لا أبار، أما داخل جينيس والعباد كل تدخل وتشوف وتتبع أيه وتتبع الفريق هذا وتشوف ماتشوته كيفاش قاعد يخسر. و كما قلت كونه فاشل
2: بقوا من عندها قوم الفوائد.
1: الحاجة اللي صارت جيان مؤخرا أنه تقريبا الفريق هذا فاز في 3 مباريات متتالية. الشيء اللي خلى تقريبا الجمهور نزل، الجمهور الفريق نزل الشوارع، هبط للمطاعم للاحتجاج والتظاهر، وكانوا رفعوا لافتات طالبة المدرب بالاستقالة. وعودة الفريق فورا للهزائم. معناتها وقال لك هذايا حفاظا على هوية النادي التاريخية واللقب نتاعو العالمي، خايفين لا يخسروا لقب أسوأ فريق في العالم. دونك ما نعرفش، نزار البرقادي يضحك، ما نعرفش. هي مفارقة عجيبة،
2: فلسفة كاملة يعني.
1: معناتها في الأخير جماهير طبعت مع الهزيمة مع الفشل، ولا عندها لقب فما رعاية، فما ناس تلعب، ناس تجي تتفرج تعرف فريقها باش يخسر، ما فماش تشجيع. بالعكس المدرب اللي ربح 3 ماتشات
2: قالوا له
1: لازم الاستقالة، نظرا لأنه
2: لأنك تربح،
1: لأنك تربح باش تغير هوية الفريق. أنت بصراحة نادي إيبيس سبور كلوب هذايا في البرازيل كما قلنا فريق قاعد يلقى في برشا رواج، الناس الكل تدخل تلوج عليه كما قلنا، عقود الاستشهار والرعاية جايته من برشا بلايص، لا لشيء لأنه يحمل لقب أسوأ فريق في العالم. معناتها إذا كان مش قادر هو باش يكون أفضل فريق في العالم. طبعا احنا شو نحكي، هو مش تحكي على افضل فريق في العالم فوالا، اما فما زاد اسوء فريق في العالم نجم تحكي عليه، وديجا احنا قاعدين نحكيو عليه في البرازيل.
2: هي اللي تعرف تستثمر،
1: على الاقل تستثمر في الفشل.
2: تستثمر
1: انت خاسر وفاشل فاشل، استثمر في الفشل في الفشل على الاقل. سيدي السلام عليكم، انتم اللي خليتوا تبعثوا في كومنتات، شكرا لكم الناس الكل. سلموا على محمد بن حموده اللي سلم علينا، شكرا محمد. وقال بالله اعطيونا فكره على برامجكم في الصيف.
2: في الصيف انا يلقوني كل نهار الاربعاء ان شاء الله من 4 لـ5 في كريشندو، ونهار الجمعه نحافظ على نفس التوقيت الكولتور بوكس، لكن بما انه المهرجانات فقبل العرض وبعده
1: فوالا. بالنسبه لينا باش تلقاونا ان شاء الله 4 و5 زاده في كويز تايم، دونك برنامج باش تلقاوه نتاع مسابقات من الاثنين حتى للخميس، تلقاونا ان شاء الله من 9 حتى للاربعاء. كادوات موجودين، جوائز، دونك حضروا روحكم الناس الكل،
2: حضروا روحي باش نشارك من الفوز معك.
1: ممنوع انت المشاركه. لا تقبل مشاركتك. وتلقاوني في سهرية الجمعة إن شاء الله في أحلى ليالي، عودة للسهريات، أحلى ليالي سهريات الموسيقى إن شاء الله. تلقاو السهرية ذي نهار الجمعة من 9 حتى الماضي الساعة. ابتسام الشريف قالت أهلا وسهلا، مرحبا بكم جيران الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية للناجحين في الباك كل، نقول لهم إن شاء الله مبروك.
2: ياسمين
1: بن مستور سلموا عليها، سلموا على حسام شلبي اللي قال أهلا وسهلا جيهان، محلاها القيلولة معاكم. بالمناسبة نحب نسمع نور شيبة ناس الجنوب وأمنة فاخر يا حما. وقال عندي طلب صغير، كان ممكن وقتاش تهبطونا شبكه صيفيه على صفحه اذاعه تل الشباب، ان شاء الله قريبا تلقى قريبا اليوم ولا غدا ان شاء الله تلقى الباج او على الصفحه الرسميه الخاصه باذاعه تل الشباب، تلقى البرمجه والشبكه الخاصه ببرامج الصيف صيف 2026.
0: صيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
4: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
5: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: دباير، نصايح وأنسب الوجهات،
8: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
9: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
10: من 10:30 نهار موجتنا أحسن ما تختار.
11: سامر كويز من 2:00 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
12: شعل الحماس وعيش الإحساس،
13: وعيش الإحساس.
14: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
15: الجو، المعلومة والموسيقى لبنينة،
16: وباش تبعث السلام
17: تجيكم ديديكاس من 8:00 لـ9:30،
18: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
19: ونعيشوا معك الحكاية.
20: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
21: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
22: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
23: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
24: تسمعوا التونسي،
25: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم،
26: عدل موجتك وصيف معانا
27: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
28: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
29: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
30: موجز الأخبار،
31: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. انطلقت اليوم بالعاصمة فعالية تظاهرة وي فرانشيز داي تونس 2026 لعرض فرصية بعث مشاريع من خلال الجمع بين علامات تجارية تونسية في طور التوسع ورواد أعمال ومستثمرين وطالبي الشغل. مسؤولة إدماج وتطوير المهارات بشركة خاصة هاجر بن صالح أكدت في تصريح لمريم الغربي توفير 1000 موطن شغل إلى حد الآن من خلال 200 مشروع.
0: الشركة تعطي العلامة التجارية للي يحب يخدم يحب يحل باسم الماركة هذه اللي هي تسمى فرانشيز. يجي بحثين نعمل كل انترفيو صغير باش نجمو نقيمو السيدة اللي راهي شراكة أكثر من فرانشيز. دونك باش يعطيك اسمه لازم يكون عندك مواصفات، نجم يكون مثلا عنده شروط معينة أما نقصوا حاجات، وقتها دور التكوين والإحاطة نعلموه الميتين، نعلموه حتى إدارة المشاريع. هي شوية تشبه كما نقولوا احنا الدولة شقادة تعمل في لي فورماسيون تاعها، إدارة المالية، القبعدة، كيفاش تقنع الكليون، كيفاش تتعامل مع الكليون. احنا اليوم عندنا 200 مشروع ديجا محلو، كل بوان دو فونت تشغل على الأقل زوز ولا ثلاثة من الناس، 200 في ثلاثة معناها 1000 موطن شغل. يعني احنا غدوة نحبوا باعثين الشبان يحلوا حوانتهم ويحلموا بالكبير، نطمحوا ان احنا يكون عندنا أكثر من 400 المشروع.
31: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو تنظم غدا بالشراكة مع جمعية ياسين لذوي الاحتياجات الخاصة مسابقة تحدي اللغز الموجهة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، ويجمع هذا الحدث الأطفال والشباب والعائلات وممثلي الجمعيات والمؤسسات والمراكز المختصة في أجواء من التحدي والتعاون والإبداع. من أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي لأجل غير مسمى. في المقابل نفت طهران أن تكون قد قدمت أي تنازل خلال المفاوضات التي جرت في سويسرا. من جهتها أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسيا أنها ستجرى عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران في أقرب وقت ممكن. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: على كيفك،
5: على كيفك،
4: ما تخليش لحظة تفوتك،
5: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك،
4: على كيفك،
5: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء،
4: على كيفك،
6: إدارة الصحة والهناء،
4: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
5: من غير شقة،
6: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء،
5: اتبعنا بكل وفاء،
4: على كيفك.

0: لقاء صيفي حاضر معكم في توقيت مالي ساعتين و46 دقيقة. ديما السلام عليكم على الناس الكل، شكرا بارك الله فيكم، تحية لكم. دخلنا من البرنامج الماضي ساعة وحنا نحكيو على السخانة اللي موجودة البرا 38 درجة. جيان انت تحبش الصيف؟ انت
1: تحبسي
0: تحبسي اما تحبش تخان الصيف؟
1: نتقلق
0: تحب جو الصيف؟ تحب البحر؟
1: تحب الصيف وين على البحر؟
0: شكون ما يحبش الصيف على البحر؟
1: تحبسي على البحر
0: اما السخانة وغيره لا. اوكي دونك لازمك تحب حاجة تقبلها بكلها محاسنها ومساوئها.
1: ما قبلت كنا صغار كانت التصيفة مش 10 ايام و
0: 15 يوم، 15
1: كنا نمشيو من نهار نكملوا المكتب ليلة المكتب
0: ال 14 سبتمبر
1: ليلة المكتب
0: تو تبدلت الامور. تبدلت الامور تو تبدلت الامور ولا عندك الحق في شوية كونجي لازمك تتعامل مع الـ مع الـ مع الطقس. ولكن في الاخير ديما نقولوا الحمد لله يا رب السخانه اللي موجوده ديما ان شاء الله ديما باللطف. باش نعملوا طلع جهان على المعهد الوطني للرصد الجوي وناخذوا فكره حول حاله الطقس من خلال فقره الميتيو.
2: ميتيو
1: نقولوا على السلامة لسليم بن حميدة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: سليم بن ميلاد
1: هاي
0: ما نعرفش شكون هذا سليم بن حميدة.
1: حميدة الزغدودي
0: سلموا عليه سلموا عليه اونتوكا سليم بن حميدة سينو سليم بن ميلاد اللي حاضر معنا واللي نسلموا عليه. ما عذر سليم على الخطأ في اللقب. هذا يسمع هذا جهان راهو متأثير السخانة راهو مش على حاجة خاطر السخانة تخليها تغلط في الأسامي. هاي سي سليم
3: تحية لي كريم وتحية لجهان وكيف
1: شكرا
0: لك شكرا سي سليم. دونك درجات حرارة اليوم والبارح والأيامات اللي تعداو مرتفعة شوية ما عرفتش باش توصل هكا نهاية الأسبوع ولا كيفاه بالضبط؟
3: صحيح صحيح الحرارة اليوم تتراوح بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات بين 36 و40 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيون محليا. الأرقام هذه فات المعادلات العادية بقليل. ندخل فرد الصيف وشهر جويليا بالأرقام هذه إن شاء الله كل شيء يعطينا باللطف. بالنسبة لحالة الطقس اليوم باش تكون فما خلايا عادية العشية بقية هذا آخر نهار وبداية الليل تكون خلايا عادية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية وتشمل محليا الجهات الشرقية للشمال والوسط. تكون محليا غزيرة خاصة بولايات الكاف القصرين وقفصة وين نتوقع كميات توصل بين 20 و40 ميليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية. بالنسبة للبحر اليوم باش يكون قليل الاضطراب ومتموج آخر النهار يكون متموج في محليا مضطرب خاصة بمناطق الشمال. وبالنسبة للرياح تقعد من القطاع الشرقي ضعيفة في المتناهي. بالنسبة للغدوة تكون طقس سحب قليلة عن كامل البلاد البحر باش يكون متموج إلى محلي مضطرب خاصة بالسواحل الشرقية. وبالنسبة للحرارة الغدوة تكون في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة بقية الجهد
1: واو
3: بقية الجهد مع ظهور شيري
0: واضح.
3: ان شاء الله نهار الجمعة زادة تظهر خلايا رعدية العشية تكون بالمناطق الغربية للشمال الوسط وان شاء الله الحرارة دي تقع في نسق دي نسق استقرار. ان شاء الله نعطينا رب كل شيء قد ما نقدره
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله. شكرا سي سليم بن ميلاد مرة اخرى تحياتنا ليك بارك الله فيك وشكرا على كل التفاصيل المتعلقة بحالة الطقس. فوالا جايين 41 حاضر روحك 41 دونك ان شاء الله ديما كما قال سي سليم ان شاء الله ربي ديما يعطينا باللطف. سيسعوا رواحكم اشربوا برشماء الكبار والصغار سيرتو الكبار اللي ديما حتى كان يبدا ما عينوش في الماء ولا ينسى حتى باش يشرب
1: والزهر القديم
0: والزهر القديم
1: الزهر القديم راهو بالحق
0: حاجة مهمة برشا كجيان ملي دخلت ويتواصي فيكم على الزهر إن شاء الله ربي يعطينا الزهر فوالا. غدوة جيان الحصة الأخيرة إن شاء الله في على كيفك غدوة إن شاء الله نتقابلوا في نفس التوقيت
1: بعد شوية
0: إن شاء الله يا رب
1: كلاب
0: إن شاء الله يا رب كلاب مونديال بعد شوية مع وفاء فدو أكيد جدا أخبار المنتخب والحديث عن كأس العالم 2026 تلقاوها بعد شوية مع 3 حتى 4 مع وفاء فدو والضيوف. شكرا نزار شكرا بسام جيانو كريم يعطيكم موعد غدوة إن شاء الله.
1: باي باي.

0: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. كلوب مونديال.
1: ماضي ثلاثة على موجة إذاعة الشباب، أهلا وسهلا بالجميع في كلوب مونديال، موعدكم اليومي من توا حتى للأربعة متاع العشاء. كل مرة يشرفونا بتبيعة مدربين يكونوا حاضرين معنا في الساعة هذه للتحليل أهم جاء في مونديال أمريكا كندا والمكسيك. اليوم نزار الورتاني في الهندسة التقنية وففدو في الإعداد والتقديم، وضيوف اليوم هيثم المزي، مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين إذاعة الشباب.
1: ومحمد صالح السيسي، مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك وفاء، ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات اللي تشاهدوا.
1: اكيد سؤال الناس كل قاعده تتبع في المونديال،
2: ما نجموش ما نتبعوش، خاصه نحن كمدربين وكعشاق لكره قدم ما نجمو كان نتبعوا المونديال ونصر ونصبح
1: تصبح تقوم باش تقعد تتفرج.
3: والله نصبح فما معنا مش ماتشات الكل حقيقه، فما اون بريميليو معناها دي ماتش المنتخب هذاك، فماش ليه زيد فما دي ماتش معناها شوك اللي هما يخليوك باش تفرج فيهم. مثلا صباح زاد باش تفرج في المنتخب الجزائري مع المنتخب العربي، مع وفهم ماتشات زاد يشدوك اللي باش تتفرج فيهم وتضحي انك تصبح وتتفرج. هذا اللي في الماضي ما تعاودش ديما راه
1: صحيح، كل اربع سنين وكل اربع سنين الاوقات هي اللي باش تخليك تدخل بعضك شويه، خاصه معناتها في شهر جوان وانه يستخدم، وفما اللي يتفرج ويكمل في الطويل يمشي يخدم وبعد يروح كان قبل عشية.
2: الريتم الكل يتبدل.
1: الريتم الكل يتبدل وزيد سيف. في انتظار إن شاء الله أربع سنين الجايين أكل أوقات باش تكون باهية. أوقات باهية.
3: المغرب.
1: الستة ثمانية العشرة.
3: السعودية.
1: لا لا المغرب.
3: المغرب.
1: إسبانيا البرتغال.
3: المغرب.
1: 2030.
3: المغرب إسبانيا البرتغال بعد السعودية.
1: 2034 السعودية باقي باهي معناه.
2: ديما فما.
1: ديفرنس نتاع ساعتين. ديما ماهيش مشكلة كيفما.
3: هو بلد عربي وبلد متوسطي، خاطر إسبانيا زاد معناها بحر أبيض متوسط.
1: إسبانيا البرتغال.
3: البرتغال والمغرب معناها بلد شمال إفريقي وعربي، فهمت ولا؟
1: وعن التوقيت ماهوش معناها ساعة مش حاجة كبيرة،
3: مش كيما
1: الساعة قاعدين نتفرجوا فيها في الشامبيونز ليج الأوروبي تقريبا،
3: مش ديفيزا هذا خمسة سوية أو ستة سوية.
1: صحيح
3: تعب
1: تعب برشا. هذايا البداية نتاعنا بطبيعة ترحيبنا بالضيوفنا اليوم، نبداو في أول روبريك اللي هي باش تكون صورة من المونديال.
4: صورة من المونديال.
1: أيوا محمد صالح.
3: والله أنا بالنسبة لي الصورة من المونديال هما اثنين حراس، حارس المنتخب الكابفير اللي هو معناها 40 سنة، ونعرفوا المنتخب هذا منتخب معناها ما فيش نجوم، والقصة متاع الحارس هذا معناها التضحيات اللي عملها باش وصل معناها يلعب معناها كوب دي موند ويعمل بريستاسيون هذيك. نفس الشيء بالنسبة حارس المنتخب الغاني اللي شد الانتباه، الحارس هذا كان في درجة ثانية في في في في غانا، ومن بعد تنقل يظل لي معناها النادي
1: درجة
3: أولى معناها ممتاز متاع الدوري الغاني، وهو اللي براتيكمون اللاعب الوحيد معناها البطولة الغانية. ونشوفوا زاد البريستاسيون اللي اعطاها، والخاطر بالنسبه لنا راهو جارديان بيوت 70% من الفريق، واللي خليه معناها المنتخب الغاني يقدم مستوى الممتاز وممتاز جدا في ضد منتخب عتيد كما منتخب الانجليزي. هذه الصوره اللي
1: الانجليزي اللي كانت فازت على كرواتيا في المباراه الاولى مع ومنتخب الغاني اللي دربه كيروش
3: اللي المدرب اللي كان في مصر
1: اقرب باش يجي لتونس
3: مدرب ممتاز
1: نضحك اللي كان باش يجي لتونس، ممكن كان جاي كيروش لتونس وما تكلمتش برشا ناس اللي فشلت الصفقه هذه ودخلوا ياسر معناتها في العبيد، كانت تكون غير مشاركة التونسية مش في المونديال فقط، حتى في الألعاب بطولة العربية وكذلك في كأس أفريقيا.
3: وسمعني شوف قالت عليه الصحافة المصرية، معناها اللي كان معناها محل كل انتقادات معناها الصحافة المصرية، إنه معناها كانوا متأسوا على خروج المدرب هذايا، معناها المدرب عنده قيمة فنية كبيرة ياسر.
1: أي وكيروش كان معاهم هو وقت وصلوا للنصف النهائي، نصف نهائي كأس العربية اللي وصلنا احنا فيها في للدور النهائي وخسرنا كونتر الجزائر، وكاس كان معاهم زادك في الكاس افريقيا، ويظهر لي معاه هو بعد هو سنين رجعت مصر
2: هو تشجع هو الحافز اللي خلاه يجي لتونس، وكان فما هو النصف النهائي هذاك المقابلة الكبيرة اللي عملها المنتخب التونسي خليته يتشجع أنه يجي يشد فريق التونسي يقول لك عنده ماني نجم يوصل بعيد ونجم نخدم معاه، لكن على غالب معناها الصفقة ما تمتش.
1: الصفقة لا لم تتم.
2: بالنسبة لصورة صورة المونديال أنا مش معناها نكمل في نفس النسق مرتبط بكيروش اليوم في التصريح نتاع بيلينغهام بعد المقابلة أخذ أحسن لاعب فوق الميدان لأول مرة لاعب معناها في الكوب دي موند يقول أنا ما نستحقش
1: وكان يستحقها
2: كان يستحقها الحارس ولا لاعب من الدفاع الغاني خاطر قال استبسلوا معناها عملوا مقابلة كبيرة برشا دفاعين وراهم معناها جرأة كبيرة في الدفاع على المرمى نتاعهم وهذا ما يصيرش معناها لما يصير كان من جوار كبير وكما بيلينغهام معناها باش يقول أني أنا ما نستحقش استحق جوار من غانا هذه صورة معناها تقعد في الذاكرة في الـ في الـ في الكوب دي موند هذه حاجة أخرى صورة اللي تقعد لي زادنا ماهيش عادية هما الملاعب نتاع الكوب دي موند وخاصة الملاعب الأمريكية ملاعب مش مغطية معناها ترى بهرج تراها تهز أكثر عدد من ترى معناها نوعية نتاع استقبال كبيرة برشا لكن ماهيش مغطية معناها اي مطر كبيره ولا
1: كيف
2: اي
1: صار في ماتش فرنسا
2: في ماتش فرنسا معناها هذا في كوب دي موند لازموش يصير نورمالمون ما يصيرش خاصه معناها بلد عظيم كيما امريكا كانت نجم الملاعب تكون مغطيه كانت نجم تكون
3: شوف هيثم ديما تبقى زاد راهو الكوب دي موند اللي كانت في قطر ليفل اخر خاطر معناها بالجوده نتاع الملاعب وبقرب المسافه ما بين معناها قطر مش كبيره برشا معناها كان كل شيء سهل وكل شيء سلس معناها من مترو ومن كذا معناها فما ليفل ما حتى معناها الدول الكبيره هذه الدول العظمى ما خلطتش
1: انا باش نواصل معكم لكن عندي صوره اخرى ونحبكم تعقبوا عليها الاثنين باش نواصل مع ماتش غانا وانجلترا نعرف البلدان الافريقيه عندها ديما يخرجوا يقولوا على السحر
2: السحر
1: السحر الاسود خاصه في الكوره ونشوفوه ونعيشوه البارح في ماتش غانا والانجلتير تكلم سحر شهير ساحر شهير شهير في غانا اتكلم وقال انا اليوم باش نكون سند للبلاد نتاعي وباش يكون الضحيه نتاعو اللي هو هاري كين مانيش باش نضره لكن باش نخليه ما ينجمش يعمل حتى شيء قدام الفريق نتاعي وذا اللي شفناه تقريبا معناتها البارح هاري كين ما لقاش روحه في المباراه
2: هو هذا اللي شفناه ما انا واش نقول انا
1: هذا في وسط الملعب راه
2: السحر
1: هذايا
2: عنده
1: يجي يحل لنا احنا مشكله
2: هذايا معناتها كان نجم غانا تهز الكوب دافريكا نجم معناها ملاعبيه نتاعها كانوا وصلوا
3: ما نجم يكون ساحر كان كيروش
2: كان كيروش
3: بالطريقه التكتيكيه وتفرجنا بالطريقه التكتيكيه نتاعو هو معناها 5-4-1 وسكر على العمق قوه معناها المنتخب الانجليزي وخليهم يلعبوا على الاطراف وسكر لهم كذا فهمت بلي
2: رغم اللي قوتهم على الاطراف قويين على الاطراف لكن أما هو عارف كيفاش
3: أما كما قلت انت خويا هيثم معناها وكما قال بنيغام معناها اللي يستحق الجائزه نتاع افضل لاعب هو الحارس والدفاع اللي كان منضبط ومنضبط جدا ومش دفاع منتخب الغاني فقط زاد معناها صوره اخرى نتاع دفاع منتخب الكافير ضد اسبانيا ما تدور وما ادراك معناها شوف نحب نقول اللي ما عادش فما اسامي فما تطور كبير في الكوره فما فما فما ايفوليسيون كبيره في الكوره
1: وفما ايمان زاد بالقدرات
3: نتاعك فما ايفوليسيون وفما فما فما فما فما الجرينتا فما معناها فما بالحق يلعبوا على المريول والانتماء لسونس دابردونون سعيد فهمتي ولا اي لسونس دابليكاسيون معناها لي في مونتال كبير برشا وفما زاد ميساج يوصل للجوارات تلعب على درابو
1: صحيح.
3: تلعب على اسم كبير صحيح. تسمع على بلاد وتلعب في ايفينمون كبيره اسمها الكوب دي موند ايطاليا ومش في الكوب دي موند
1: صورتي انا باش نحكيو على التنافس على اللاعبين الكبار هو يقعد لاعب كبير بارقامه باهدافه بليزاكسيون اللي عملها بالكل اللي هو كريستيانو رونالدو البارح كان سجل زوز اهداف ضد منتخب اوزباكستان في العوده قال امزبك ولا هنا عدنا ولا هن يعدت ولا لكن البارح في المنصة إكس أو تويتر الناس كل تحكي على اللقطة اللي كان عملها البارح كريستيانو رونالدو في الكونفرنس دو بريس وقت اللي سألوا صحافي قالوا ميسي البارح سجل زوز أهداف
2: قص عليه
1: قص عليه وقال next question أو شنو هو السؤال اللي بعد ما حبش يرجع على ميسي وعلى اللي عامله ميسي بتبيع على حد الآن هداف المونديال وأكثر لاعب مسجل أهداف. في المونديال ب 18 هدف. لهنا المنافسة هل إنها تخلي العيداء هذا يكون معناها من اسم كبير كيف كريستيانو؟
2: هو مش عيداء هي طبيعة مش أول مرة كريستيانو يعمل ديريكسيون باري هكي برشا مرات. باركونتر ميسي كان يكون كول معناه يجاوب نورمال ويجاوب بصراحة معناه، لكن كريستيانو هذه كطبيعة متاعه معناه هو طبيعته أنه يرى في الجو العام الكل في العالم الكل عاملين له ضغط هو في
3: المقارنة ما بينه
2: وما بين ميسي اللي هما الزوز قالوا في وقت من الأوقات قالوا كافينا معناه المقارنة ذي خليه كل واحد يلعب على روحه كل واحد عنده اسمه كل واحد عنده معناه الطابع متاعه. كريستيانو البارح معناه يوريك اللي هو يعيش في ضغط في كبير ضغط. وأكثر حاجة ينجم يشطرني فيها البارح كنت فرجه في المنتخب البرتغالي يشبه بكثير منتخب الأرجنتين
1: الكل خدمة على ميسي
2: خدمت
1: على كريستيانو
2: سبب كثير لأنه الناس كل متحدين الناس كل متفقين الناس كل معاش كريستيانو زادة في شفنا في الليبالاريتي معاش كريستيانو كل يقف قدام الكرة ما يخلي حتى واحد يشوت ولات الناس كل متفاهمة مع بعضها معناها وتحس فما معناها يخدموا لكريستيانو بطريقة كيما ميسي
1: هذا
2: يخليه يوريك
1: اللي ما كانتش في المباراة الأولى
3: كيما مبابي زادة في فرنسا
2: كيما مبابي في فرنسا يوريك اللي طريقة ميسي والنهج اللي مشى فيه ميسي انا طريقه صحيحه العبيد تا ولا تمشي بها فهمت خاطر انت عندك نجم في الميدان ما لازمكش تفوكاليز عليه الجو الكل خاطر هكاك ما نجم مي انت تلعب باش هو ينجم يكون المؤثر في الميدان معناها وقت اللي ميسي ايش يعمل هو الفريق الارجنتيني يلعب كورته مي وقت اللي باش يرى ميسي في وضعيه ينجم يعطيه خاطر يعرفوا اللي هو باش يعطي الحلول
3: هذا
2: كونتر كريستيانو لازمك تعطيه قدام الكاش هو من اللاعبيه اللي ما ترتيش فهمت البارح رينا وجه اخر للبرتغال وجه ممتاز خلينا نفرحوا انه فما منافسه شتولي فما منافسه باهي وماذا بين المقارنات هذوما ما بين ميسي خاطر اللي يحب كره قدم يحب ميسي واللي يحب لاعب كره القدم
1: يحب كريستيانو
2: رونالدو خاطر انسان منضبط اي مدرب يتمنى عنده كريستيانو باش يكون هو قدوه للملاعبيه نتاعو باش كيفاش يتدرب
1: ايش رايك اللي قام به ميسي البارح
3: ديما فما عندي اعلاميه فما بروفوكاسيون في السؤال نتاع الاعلام بور معناها
1: اي هو ظاهر معناتها سؤال
3: اي اما هما 62 ريجستر معناها مختلفين ميسي التالون نتاعو قصة القامه نتاعو تخليه باش يعمل حاجه معناها ديما اكسيبسيونيل على اصحابه وديما ساعات فما راهو ديزيكيب يتحدوا في سيتياسيون اللي هما معناها ما نجموش يماركيو رغم اللي قوه ليكيب هذيك ديما تلقى فما ان جوور كرياتيف اللي كيعمل لك لو ديبلوكاج دو لا سيتياسيون معناها ويقال لك معناها ان سيتياسيون معناها سوليسيون بور سيتياسيون بروبليم تاع ماتش بي كيما قال سي هيثم الفرق ما بين كريستيانو اللي هو ريجيستر تاع ملاعبي خدام برشا ملعبي في العمر هذايا
1: وتشوف
3: صحيت دونك مي زاد اختلاف في الطبيعه في الكاركتير ميسي كول وكي يجاوب يحكي ديما على المجموعه ويحكي على وفما شكون ديما فما 10 من الناس لازم هو يكون احسن واحد في 10 من الناس هذوك
1: هذايا في صوره من المونديال نرجع للمباريات اللي تلعبت اليوم الصباح مباراه بنما كرواتيا كولومبيا الكونغو الديمقراطيه في زوم مونديال كرواتيا فازت البارحة على بنما هدف مقابل صفر وكرواتيا بأربع نقاط بعد انتصار وبثلاث نقاط بعد انتصار وهزيمة كانت سجلت ثلاثة أهداف ذهولي في ثلاثة اثنين أو في ولا أربعة ثلاثة
2: أربعة اثنين
1: سجلت زوز أهداف في مباراة والبارح سجلت كان هدف وحيدة من بنما شفت الماتش ولا
2: شفت المقابلة الحقيقة بنما عدت مقابلة كبيرة برشا
1: بنما اللي ربحنا احنا
2: دمجزويت كانت معناها عملت مقابلة تقول لك معناها نرجع في الكورسة لكن المنتخب الكرواتي معناه بالنجوم نتاعو بالواقعيه نتاعو عرف كيفاش يخرج باخف الاضرار في خاطر تستنى فيه مقابله كبيره ضد غانا. يعني عرف يخرج باخف الاضرار, سجل الهدف نتاعو وقعد معناه
3: يجري في المقابله.
2: لكن فريق البنامي معناه انا ريت معناه فريق يلعب بروح, فريق منظم, حتى الهدف معناه فوت كي معناه مش ما خرجش برشا من المقابله, قعد ديما مركز على المقابله. الفريق الكرواتي ما عليه تو كان يقوم مقابله كبيره اكبر من زوز مقابلات اللي عملهم باش ينجم يضمن الترشح نتاعو باش يعمل ان بوان ولا ترو بوان اخرين. لازم يلعب مقابله كبيره ضد المنتخب الغاني اللي شفناه البارح, معناه منتخب معناه يعرف يقف في التيران,
1: هو بين المركز الثاني والثالث بينه وبين المنتخب الغاني,
2: اي ما بينه وبين المنتخب الغاني. لكن يقول لك المنتخب الكرواتي انا اسمي وكل شيء وكنت كاتريام مونديال, ومعناه يحب يترشح في مرتبه ثانيه باش ينجم يلقى منافس اقل قوه من في الدور الجاي.
1: مباراه كولومبيا الكونغو الديمقراطي,
3: مباراة كولومبيا الكونغو الديمقراطية, من اللي الكونغو الديمقراطية عملت مباراة السابقة مباراة كبيرة برشا, وكنا باش نتوقع اللي باش تكون معناها مباراة معناها متعادلة من كافيين. لكن المنتخب الكولومبي منتخب معناها عتيد, منتخب عنده ثقافة متاع مونديال, عرف يفوز بالمباراة بأخف الأثر.
1: هذو مع مباريات البارح في الليل, نمشي واللي ستات مونديال, فهم برشا أرقام في المونديال هذي ونحكيو عليهم. يلا
4: ستات مونديال,
1: الأرقام في مونديال أمريكا كندا والمكسيك ل 2026, 141 هدف خلال 48 مباراة, ويتمثل رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ المونديال, وكسرت النسخة الحالية الرقم القياسي لمونديال البرازيل 2014 اللي تسجل فيه 136 هدف في دور المجموعات. شنو اللي يتغير اللي خلى البطوله هذيا معناتها 48 مباراه تكا ومازالوا اخرين, معناها ما كملناش دور المجموعات ولحد الان معناها 41 هدف, شنو اللي خلى الدوره هذيا تكون فيها نسبه تهديف كبيره برشا؟
2: هاي نورمال, احنا باش الرقم هذا يستناو فيه الناس كل باش يتحطم, خاطر انك تزيد
3: فرق اخرى,
2: فرق اخرى معناها باش تزيد ماتشات اخرين في الدور هذا, سي نورمال. خاصه زاد الكره تطورت, زاد الكره ولات فيها برشا اهداف ولا لعب برشا محلول, معناها ما نتنجم واللي كاليتي كثرت, معناها خاطر انت كي تجيب تو برشا فرق باش تجيب دي كاليتي كيما السنة, معناها احنا اول مره النرويج ترجع بعد 56 سنه ترجع تلعب كوب دي مون,
1: العراق بعد 40 سنه
2: احسن هداف في العالم, سي نورمال الهداف هذا اللي جايبه باش يسجل اكثر اهداف, معناها باش تكون الاهداف اكثر.
3: زيد فما فرق مغموره زاد معناها بالزياده نتاع الفرق هذه في الكوب دي مون, كيما فرق جزر مثلا فيها 150 الف ولا حاجه,
1: كيما
3: مثلا الاردن اول اول اول مشاركه, شو اسمه الكافير اول مشاركه, معناها فما فرق معناها زيد فما تفارق بين المستويات. يعني بركه ماكلين خمسه
1: ونص نجيب لي نحن اللي ماخذين تسعه فوت اللي عمرها ما صار,
3: السعوديه ماكله اربعه, العراق ماكله
1: سبعه.
3: معناها تشوف معناها فما فوارق كبيره
2: يخلي
3: في الامكانيات نتاع اللاعبين في المستويات نتاع اللاعبين وفي امكانيات البطولات المحليه نتاع الدول هذه.
2: صحيح,
1: هو معدل تهديف قلنا 141 هدف, معدل تهديف 2.94 هدف في كل مباراة.
2: ريسك 3.
1: حسب رأيكم أقوى خط هجوم لحد الآن وانتم تتابعوا شكون؟
2: هو المنتخب الألماني.
1: وانت؟
3: هولندا.
1: ألماني. قديش من بونتو؟
2: 9 بونتو.
1: 9 حافظ درسك هاي.
2: 9 بونتو.
3: قديش هولندا؟
1: المنتخب الألماني 9 أهداف.
3: أي هولندا؟
1: هولندا ماركت 5-2 7 بونتو.
3: 7 بونتو.
1: 7 بونتو. الثاني. شكون الهداف لحد الان؟
2: ميسي.
3: ميسي
1: قداش؟
3: 5 بونتوات.
1: 5 بونتوات. سالي ياسر سالي. 5 بونتوات. الهداف هو ميسي بخمسة اهداف, وبعده شكون؟
2: بعده يجي مبابي.
3: مبابي.
1: واحد اخر.
2: مبابي والكندي ولا الامريكي.
1: وانت شو
3: لعبة امريكي لعبة امريكي
1: لا لا اللي هو هالاند باربا بورد النرويج مبابي وهالاند اربع اهداف
2: الاخر ثلاثة
1: اي الثاني معناه هم الهدفين الثانيين بعد ميسي اللي سجل الثلاثية ضد الجزائر في الماتش الاولاني وزوز اهداف في الماتش الثاني مبابي سجل كذلك زوز في المباراة الاولى وزوز في المباراة الثانية كيف وكيف هالاند هذوما الاهداف اسوأ خط دفاع
3: أسوأ خد دفاع الدفاع التونسي
1: قداش سهل
3: تسعة بونتو
1: احنا أسوأ خد دفاع في البطولة بعدنا أوزبكستان اللي تمركي لها 8 بونتو كوراساو والعراق وقطر 7 بونتو وهذوما الأسوأ خطوط الدفاع اللي موجودة في المونديال أفضل خد دفاع في البطولة
2: المنتخب الاسباني صفر هدف وهم ثلاثه ولا اربعه
1: منتخب الاسباني تقول
2: شكون اخر ما ماركيلو حتى بونتو ومنتخب فرنسا
1: اسباني متمركله حتى بونتو
3: ديت ماركيلو
1: في اسباني راكس
3: شكون منتخب فرنسي
1: افضل خط دفاع
3: فرنسي
1: لا فماش ناتي سؤالاتي افضل خط دفاع هو المكسيك والارجنتين ما سجل لهم حتى هدف بعد زوز مباريات المكسيك اللي متصدره والارجنتين اللي متصدرين المجموعات نتاعهم باه قداش من منتخب تاهل لحد الان حسب رايكم اعطيني ارقام وبعد اللي ينجم يعطيني البلدان او المنتخبات اللي تاهلت
2: هم 10
1: 10 تقول انت هيثم يقول 10
3: انجلترا فرنسا
1: اعطيني رقم بعد سميهم
3: هم 8
1: 8 بيزز غلطين هم 7 منتخبات فقط لحد الان ضمنوا التاهل نتاعهم للدور 32
3: الارجنتين
2: 7
1: باه الارجنتين
3: انجلترا
2: فرنسا
1: لا لا بالواحد بالواحد الارجنتين
3: اي انجلترا فرنسا
1: لا انجلترا لا
3: باه
1: البرتغال لا المكسيك اي
3: ب
1: فرنسا قلت فرنسا انت فرنسا اي وحده كيف فرنسا
3: امريكا الاتحاد
1: امريكا اي
2: كندا
1: بعد عطيني بعد انت هاي قال يعطيني اربعه مثلا
3: كندا
1: لا
3: ب البرتغال
1: لا
2: زيد
1: كولومبيا اي هذوما خمس مازالوا زوز
3: اسبانيا
1: لا واحدة أكثر خط هجوم وواحدة أكثر خط ألمانيا ماي والهدف متاعها اللي هو ثاني الهدفين
2: هلاند
1: هاي هذا اللي النرويج هما المكسيك الولايات المتحدة الأمريكية ألمانيا فرنسا الأرجنتين النرويج وكولومبيا هذوما 7 منتخبات اللي تأهلوا رسميا للدور 32 في انتظار الآخرين إسبانيا ما زالت لأنها عاملت زوز نول راهي إسبانيا
3: نولو مع الكابير
1: وربحي عملت 3 4 نقاط معناها ما زالت مهيش متأهلة المنتخبات اللي غادروا قديش
2: 8
1: لا
3: منتخبات غادروا
1: 8 قديش نجم تقول من منتخباتين يا رقم
3: 5
1: 5
3: شكون تونس
1: تونس باز هذيك اي
3: السنغال
1: لا
2: تركيا
1: اي
3: 3 شو اسمه
1: فما بلد عربي
3: أوزبكستان
2: الأردن
1: ثلاثة
3: أوزبكستان والأخرى ذيك
2: كيرساء
1: هي هايتي وبنما هذوما الخمسة
2: الأخرين مازالوا
1: يلعبوا هذوما الخمسة اللي غادروا رسميا ما عندهم حتى
2: أمل
1: معناه الأخرين حتى ولو الأمل مازال موجود لكن هذوما ما عندهم حتى أمل بخاص تونس معناه تجي تحسبهم من كل شيء
3: تلقاهم 8 وتخسر
2: 8 وتخسر 5
1: صحيح وينكر على خاطر نجم تقعد تدخل في الحسابات تاع الفرق الأخرى معناه مش هي تونس هاي تركيا الأردن وبنما هذوما المنتخبات اللي غادرت رسميا مونديال 2026 تونس اللي غادرت
2: مسالش فما رقم نقول عليه
1: قول لي قول اعطينا ارقام
2: الفنيين اول فريق في الكوب دي مون تو هذا عنده البوزيسيون دو لا بال هو فريق غادر
1: غادر اللي هو ناتيو تركيا كويز تركيا والله سؤال معناتها
2: يطرح لك 65% اكثر فريق
3: اما بوزيسيون ستيريل
2: ستيريل به تقول انت ستيريل ما نعطيك انا رقم اخر تقول انت الارقام مذهله معناها اكثر فريق سدد على المرمى هو المنتخب التركي
3: ما تولي مال شانس يزمو السحار الغني
2: السحار الغني معناها الفريق هذايا كي شفت انا الستاتستيك نتاعو معناها كان ديما هو في الاول في البوزيسيون في لي باس في لي باس من اكثر الفرق اللي عطاو باسيت معناها في الميدان هو اكثر فريق سدد على المرمى
3: إيه لكن خويا تو تشوف
1: ايه شنو اللي يخلي معناتها المنتخب التركي يعني حتى حد ما يقول وما ما يتصور ان المنتخب التركي باش يغادر بزوز هزائم منذ الدور الاول في المونديال هذا
2: الارقام انه المنتخب التركي مشى للسيستم ومشى للستيل دو جو ماهوش نتاعو وقت اللي انت تمشي للستيل دو جو شكون الثاني بعد في الارقام معاه بالضبط يعني اقل منه شويه هو المنتخب الاسباني خاطر الستيل دو جو نتاع المنتخب الاسباني هذاك ويعرف يتعامل معه ويعرف يوظفه كيما قلت انت ماهوش ستيريل البوزيسيون نتاع الدوبال نتاعو نتاع المنتخب الاسباني شفناه
1: هما تعودوا عليه مستنسين به
2: معناها فما ستيريليتي وفماش فماش ريتم فما كل شيء لكن في المباراه الثانيه رينا هكا دي روتوش وتحسن
1: هو ملقى
3: لكن هيثم تشوف انت معناها الشامبيونان نتاع تركيا والكيبات اللي موجوده في الشامبيونان نتاع تركيا
2: واللي
3: جوار الموجودين معناها من فيرنباتشي من وحتى اللي جوار اللي تلعب في الريال وتلعب في بطولات معناها عتيده في بطولات مع الملاعب ومع الانفستيسمون الموجود في السبور وتعمل معناها باركور في الكوب دي موند كيما هكا سؤال محير معناها سؤال محير خيبه امل كبيره وكبيره
2: كبيرة
3: جدا معناها
2: كبيره برشا حتى الجمهور
3: وحتى السنغال
2: كان يستنى في حاجه كبيره وعملوا معناها الساحات وعملوا لي زيكرون جيون
1: استنوا في باش
2: يمشي لبعيد
1: حتى الخارج
3: معناتها حسن سكون
2: تاع 2002
1: وليه ونشوفوا كيفاش معناتها المنتخب التركي وقت اللي غادر اسطنبول وماشي للولايات المتحده الامريكيه يعني شفنا الشعب كيفاش خرج
2: كورتيج
1: كبير ينتظر معناتها خيبه امل كبيره فما شعوب مش وحدنا فما شعوب تعيش في خيبه الامل مانيش
3: خاطر الفوتبول مش لعبه كيكر وما فهمتي معناها حامله احلام الشعوب هذيك تاريخ معناها نتاع يقول لك الدوله العثمانيه نتاعهم معناها فهمت ولا والقوه نتاعهم لازم يبينوها زاده في الكوره في كل شيء
2: نورمال سي نورمال
3: دونك خيبه امل كبيره خاطر فما برشا انفيستيسمون في الكوره معناها
2: صحيح.
3: في تركيا معناها تشوف برشا ملاعبيه تمشي تلعب تكمل الكارير نتاعها في الشامبيونان نتاع تركيا معناها فهمت ولا ولا فما برشا ملاعبيه يتعداو بال بال بال بال
1: بالبطوله التركيه
3: وبعد يرجعوا البطولات لاعب اللي كان في نابولي لافونسون
2: نتاع نيجيريا
3: نيجيريا
1: نيجيري
3: أوسيمان برشا ملعبيت عديت ورجعت معنا البطولة الأوروبية
1: احنا مازلنا مش نواصلوا معاكم عادينا نص ساعة في ساعة في ساعة عادينا نص ساعة مازلتنا نص ساعة أخرى شحكيوا فيها على المنتخب الوطني التونسي اللي وصل لكنساس البلدة لافيل معناتها الامريكيه وباش نحكيو كذلك على مباريات اليوم اربع مباريات اليوم زوز مباريات 8 وزوز مباريات 11 الحقيقه فيهم فرجه لكن هذا كل بعد موجز اخبار 3 نقص على موجات اذاعه الشباب في كلوب مونديال

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يقول أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهنية في سوق الشغل تصل إلى 100%، مؤكدا أن التكوين المهني يمثل اليوم مسارا ناجحا ورافعا أساسية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي وبديلا حقيقيا لمواجهة البطالة. وأوضح شود على هامش افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس أن مختلف خريجي منظومة التكوين المهني يتمكنون من الاندماج في سوق الشغل بفضل آليات المرافقة والإحاطة التي توفرها الوزارة إلى جانب الشراكات المتواصلة مع المؤسسات الاقتصادية داخل تونس وخارجها. انطلاق فعالية تظاهرة وي فرانشيز داي اليوم بتونس لعرض فرص بعث مشاريع من خلال الجمع بين علامات تجارية تونسية في طور التوسع ورواد أعمال ومستثمرين وطالبي الشغل. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو تنظم غدا بالشراكة مع جمعية ياسين لذوي الاحتياجات الخاصة مسابقة تحدي اللغز الموجه للأطفال ذوي اضطراب التوحد. ويجمع هذا الحدث الأطفال والشباب والعائلات وممثلي الجمعيات والمؤسسات والمراكز المختصة في أجواء من التحدي والتعاون والإبداع. في أخبار العالم، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن شخصين قتلا وأصيب آخر جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار على لبنانيين في بلدة النبطية جنوب البلاد. هذا وتتواصل في واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وسط مساع لتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والتمهيد لانسحاب القوات الإسرائيلية. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب. عد الموجتك.
6: عد الموجتك
3: تسمع صوتك.

0: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 كلوب مونديال.
1: مرحبا بكم من جديد, رجعنا لكم في كلوب مونديال بعد موجز أخبار 3:30 على موجهتي إذاعة الشباب. بعد ما حكينا على المباراة متاع البارح أرقام من المونديال, مش نحكيه على المنتخب الوطني التونسي ووصوله إلى مدينة كنساس الأمريكية. أكثر تفاصيل في أمريكا مباشر مع صديقنا عرفات الحمروني. يلا
0: أمريكا مباشر.
1: عرفت اهلا وسهلا بك, قولوا لك صباح الخير عرفت.
2: مرحبا بك صباح الخير بالضبط.
1: 9:30
2: هنا في مدينه كانساس الامريكيه, يعني نحكي على 3:30 هكا بوقت تونس تقريبا 6 ساعات هكا نجريه بينات المدينتين. وشي الشام جديد هنا في مدينه كانساس الامريكيه هي وصول بعثه المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم إلى مدينة كنساس. البارح منتخب الوطني التونسي كان أجرى حصته التدريبية الصباحية في مدينة مونتيري المكسيكية, بعدها تحول بعد 3 تقريبا وقت مونتيري تحول إلى مدينة كنساس ووصلوا إلى نزل الإقامة كان مع 8 متاع الليل بتوقيت كنساس, يعني تقريبا هما الساعتين متاع الصباح بتوقيت تونس. بالتالي منتخبنا والفي باش يجري حصة تدريبية واحدة في كنساس باش تكون اليوم مع 6 متاع العشية في توقيت المباراة, يعني 9:30 توقيت تونس.
1: الندوة الصحفية للمدرب إيرفي رونار, شنو الأخبار الأجواء البارح في الحصة التدريبية, كيفاش كانت الوجوه خليني نقول ومتعلم لعبية, ولا هي كانت مغلقة البارح ولا ايه؟
2: البارح حصة التدريبية بالضبط كانت مغلقة لما حالة حتى كي شفنا كي وصلوا هنا لكنساس لحما نجموش وشيء نمحيه الخيبة اللي صايرة على الوجوه تاع تعلم لعبية سلطو بعد الهزيمة الزوز, يعني بالأخص الهزيمة الثانية كانت الهزيمة الأكثر إحباطا بما أنه الهزيمة الأولى كان فما هكا شوية أمل أن نجاوزها بنتيجة إيجابية في مباراة اليابان, لكن الهزيمة الثقيلة ضد اليابان زادة خليت ممكن الناس تكون

0: السبير بغناه واحد لاعبي المنتخب التونسي اللي مشيت تم اغتياله. بالنسبه للمدرب المنتخب الهولندي فانه ندرس الصحه نتاعو بس تكون معاه 3.5 ساعه شيء يعني مع 9.5 متعليل. على فكره في الوقت الحالي ما في منتخب هولندا قاعد يتدرب يخوض حصته التدريبيه الاخيره تحضيرا لمباراه غدوه، ذكروا مباراه غدوه مع الستة العشيه في ملعب الكانساس تشيفز اللي هو واحد من اكبر انديه كره القدم الامريكيه هنا في الولايات المتحده الامريكيه، مع الستة متاع العشيه بتوقيت كانساس يعني مع نص الليل بتوقيت تونس.
1: نص الليل بتوقيت تونس باش تكون المباراة غدوة، آخر مباراة المنتخب الوطني التونسي في الدور الأول. شنو الأجواء في مع البعثة؟ الجماهير كيفاش عرفات؟ لأني حتى الأولاد كي يتعدوا معانا واللي قاعدين نشوفوا فيه احنا على مواقع التواصل الاجتماعي، فما برشا توانسة قاعدة تبيع في التذاكر نتاعها للمباراة الأخيرة، وفما شك كبير يكون فما جماهير اللي عايشة في أمريكا انا جيت اتفرج في المباراة الاخر.
0: للاسف اللي قلت وفاء في جانب كبير من الصحه، فما عدد من جماهير المنتخب الوطني التونسي قاعده تبيع في التذاكر نتاعهم. لكن الايجابي ممكن شويه في الموضوع اللي فما بعض الجماهير قاعده تبيع في التذاكر نتاعها لجماهير تونسيه اخرى،
1: هاي بان
0: يعني فما عدد ممكن اقل ممكن مينوريتير من الجماهير التونسيه اللي حبت تغتنم الفرصه هذه اللي ما خلتش على التذاكر واللي قاعده تشري شويه في التذاكر هذه اللي قاعدين يتخلوا على التوانسه الاخرين. الجمهور التونسي طبيعي انه العدد نتاعو يقل بعد خيبه الامل المتضاعفه والمضاعفه اللي
1: هي مش
0: صارت لنا
1: هي خيبة أمل
0: بهزيمه ضد
1: تتسمى،
0: ايران.
1: راهي ملطفة، راهي بعد الفضيحة.
0: مو ملطفه بالضبط، ملطفه لانه مازال عندنا ماتش ثالث على الاقل، لكن طبيعي جدا انه الناس تبيعت التذاكر نتاعها، طبيعي جدا انه فما عباد غيرت اصلا وجهه الرحله نتاعها، فما شكون من الجماهير تخيل انه يبقى يبيع تذكرته ويبقى في المكسيك بما انه فما بلايص سياحية في المكسيك، فما شكون ألغى رحلته بالكامل. ما يمنعش وفاء اللي فما راهو من جاليتنا التونسية تكون متواجد حتى البارح في استقبال بعثة
1: ممتاز.
0: منتخب الوطني التونسي، كانوا موجودين تقريبا 4 ولا 5 توانسة وحسيناهم معناتها رغم الهزيمة ورغم كل شيء الميساج نتاعهم واضح، رانا ماناش نسلموا في تونس. وفما حتى تجمع اليوم من 6 متاع العشية هنا في مدينة كانساس البعض جماهير المنتخب الوطني التونسي، صحيح العدد سيكون اقل من عدد الجماهير اللي كانت متواجده في مونتيري وهذا امر طبيعي جدا، لكن سيكون فما تجمع للجماهير التونسيه اليوم مع 6 متاع العشيه في الداون تاون في وسط مدينه كانساس. الجماهير التونسيه كيف كيف باش تحاول تعدي مساج انه رانا ما
1: موجود
0: نسلموش فيكم مهما كانت النتائج، وراي هذا قضيه وطن يعني هذا بلادنا لازمنا نساندها ونشجعها مهما كانت الظروف مهما كانت النتائج. من الجهه الاخرى وفاء الجماهير الهولنديه باش تحضر بعدد كبير برشا، وكنت حتى حكيت انه عندهم في الريتوال نتاعهم جمهور هولندا كي يشجعوا منتخبهم عندهم ميني بيوس صغيره فيها زوز طوابق ديما يحوسوا بها كي يبداوا يشجعوا في منتخبهم في امستردام ولا في بعض المدن الهولنديه. الحفله هذه الخاصه بتشجيع منتخب هولندا وصلت لكانساس البارح، فبالتالي هم قاعدين يحضروا الهولنديين لاحتفالات كبيره برشا هنا في شوارع كانساس، بالتالي نجم نشوفه هولندا تغلب تونس في الجماهير قبل بطبيعة ما نشوفه
1: الميدان.
0: شو يصير على الميدان.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك عرفات، كنت حاضر معانا من مدينة كانساس الأمريكية، آخر أخبار البعثة التونسية وأخبار المنتخب الوطني التونسي قبل مباراة غدوة إن شاء الله نص الليل بتوقيت تونس، 6 بتوقيت أمريكا، واليوم باش تكون الحصة التدريبية وكذلك الندوة الصحفية للمدرب هيرفي رونار، اللي قاعدين نسمعوا في برشا كلام هيثم محمد صالح إنه هيرفي رونار بعد المباراة الأولى باش يغادر المنتخب الوطني التونسي، برشا كلمات برشا إشاعات. عمري ما ريت إشاعات خرجت على المنتخب الوطني التونسي وعلى البعثة التونسية قد ما خرجت في مونديال أمريكا هذايا، معناها أمريكا كندا والمكسيك. حاجة باهية إنه المنتخب أو المدرب يواصل رغم إنه ممكن ناخذها هو صدمة، لأنه ممكن ينتظر مجموعة خير من أكل، لكن ألقى مجموعة محطمة تحتيه معناها.
2: لا يظهر لي هو عارف على شنو قاعد، هو جاي الكوب دي مون، جاي جاي لروحه مش جاي المنتخب.
3: ينحي في بطالة كروية.
2: ينحي في بطالة كروية ولازم يكتب اسمه انه هو شارك في الكوب دي مونت في اللي تقام.
1: عليش معناه ما مزين
2: خطر هو يحب
1: يكتب اسمه اسمه.

0: مدربينو نار طلع
1: موجود من هو خطر المدربين هذوما اللي يحبوا ديما موجودين في الكؤوس العالميه. هو كانت له خيبه امل كبيره انه هو يرشح المنتخب السعودي وما يمشيش مع الكوب دي موند. هو معناه عمل كل ما في وسعه باش ينجم يخلط الكوب دي موند هذه وخلط. معناه وانا ما نستغربش انه يقول زوز مباريات ويكفي معناه ويمشي على روحه. ما نستغربش خاطر لا الجو اللي موجود في المنتخب التونسي يشجع إيرفي رونار باش يكمل يخدم, ولا معناها الكاليتي كما قلت انت نتاع اللاعبيه ولا التصورات الموجوده في البلاد الكل تخليه انه هو يلقى روحه باش ينجم يعمل بروجي ونجم يخدم فيه معناها مرتاح. ما فماش هذا الكل, علاش قاعد معناها كما قلت انت باسمه كل شيء نجم يعاود يدرب
0: رغم انه عنده دي زوفر اخرين.
1: احنا خلينا روحنا وفيه للاشاعات وكل شيء, احنا خلينا روحنا ان شاء الله يا ربي معناها نرجعوا في اقرب
0: ان شاء الله ما تكونش فضيحه اخرى في الماتش الثالث. هيثم قال لي كامل الماتش الثاني ما نصوروش كامل في الظروف اللي قاعدين عايشين فيها, لكن اذا يكون فهم دون اعتبار لانه المكتب الجامعي هذا باش يستقيل ولا لا, وباش تكون فما راي اخر لسلطه الاشراف في الموضوع اللي الناس الكل حتى الفيفا اللي هي الفزاعه, لانه صحيح اذا سلطه الاشراف تحل المكتب الجامعي ما غير فما ديموتيف يخليك تحلها, فانه باش يكون عندك عقوبات من الفيفا عامين 3 سنين ترمي عليك الباش وبرا مشي رجل امورك ومن بعد كي ارجع على روحك توفى العقوبه. اذا كلنا بعدوا عليه لانه حاجات ما زلنا ما نعرفوهاش. اذا إيرفي رونار بالمجموعه هذه اكيد فما حاجات باهيه ونشوفه ممكن في الماتش متاع غدوة الأخريني ويكون في مشروع متاع 2027-2028 اللي مازالها توا 6 شهور الكوب دافريك هذا نجم يقعد إذا تتصلح الأمور وفما مشروع متاع خدمة.
2: شوف المدربين هذوما من النوعية هذه قبل ما ياخو فريق عنده فكرة
0: ما تصورش احنا منتخبنا نكرة كمام باقي يقعد منتخب التونسي.
2: احنا منتخب عنده اسم لكن الكاستينج نتاع المجموعه هذه خليت المنتخب يتمس في اسمه يتمس في السمعه نتاع المنتخب التونسي من 78 كي نقول لك اسوأ نسخه نتاع منتخب يعني واضحه الامور. لكن فما انا انتري بيرسونيل بالنسبه للمدرب اللي ديما يحب يحط اسمه اللي هو شارك في الكوب دي موند 2026 خاطر فما كوتا زاد نتاع مدرب هو كان مدرب مغبور مع دخل معناها الاجواء الافريقيه وخدم مساعد وبعد مسك الفرق كما فريق الكوت ديفوار وعمل اسمه اترافير الافريق. صحيح فما دي مومون دي اودي با معناها بالنسبه للمدربين كما اللاعبين هو توا طاح شويه لكن عنده معناها رؤيه مستقبليه واضح بالنسبه للمدرب فيرنر. بالنسبه للجامعه وبالمنتخب اهم حاجه وأسوأ حاجة هو غياب التخطيط التخطيط الصحيح.
0: إذا احنا نحطه فما تخطيط 2027
2: يرحم والديك
0: أما عندك في 6 شهور
2: مش مع المدرب
0: هذي يوصل ولا
2: مش مع المدرب هذي خطر فما إمكانيات مادية زادة
0: لا إذا نقول وإحنا نجم نتفق هو جاي نجم يكون فما اتفاق اسم معناها إيرفي رونار إذا تحب تبني على حاجة جديدة وما نرجعوش للخيبات.
2: مدام وفي قلت أنت اسم اسكو الاسم هذاك بالشرطة بالمونتور باش تعطيه الجامعة راه فما زاد حدود فما سقف نتاع امكانيات
0: اي نجم
2: يا واسكو اسكو اسكو التخطيط معناها الرؤية المستقبلية نتاع الفريق المنتخب التونسي اسكو باش ترضي الناخب هذا مستقبلي
0: خاطر المجموعه عندك انت باش تخدم على 6 شهور هذوما
2: المجموعه ما نتصورش
0: يقبل ولا ما يقبلش.
1: انا ما نتصورش يقبل خاطر اني قلت لك راهو المدرب مش معناها في 6 شهور تنجم تري راهو الجو اللي راه فيه راهو فما شكون المقربين انه تصدم كريمون الاجواء من الاجواء اللي داخل الفريق الوطني. يقول لك فريق وطني جاي الكوب دي موند نورمالمون باش نلقى هيكله نلقى نظام نلقى جوارات معناها مركزه على الماتش يلقى معناها فوضى كبيره راهو خسارتنا كونتر اليابان 4 راهو مش كرويا وقفه وتروا 5-2 ومش هذايا الاجواء هي
0: الاكسترا
1: اكثر منه
2: خاطر بشنو
1: خاطر نحب ولا نكره احنا تونس معناها وديما نقولوا التونسي ديما يقولوا تونس واسم كبير وديما نشاركوا وعنا الخبره كما مش باش نخسروا خمسه ونخسروا اربعه ورا بعضهم فما حاجه فما حاجه ولازمها تتكشف ولما ويزينا من
0: اي
2: جابون جابون المجموعه هذه ثلاث سنين التالي
1: لعبنا لهم
0: وفي بلاد
2: في بلاد
0: كلمه على ماتش تونس هولندا كلمه خاطر باش نمشيو الماتشات الاخرين
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الجاي خير قولوا احنا وان شاء الله المنتخب التونسي احنا ما تو ما عادش طامعين في حاجه احنا روحنا احنا طامعين انه نراو رجال في التيران ونلعبوا كرة باش نشرفوا كل البلاد هذيك اللي عندها تاريخ
0: تاريخ
1: وكاو نلعبوا باش نخرجوا بوجه باهي
2: اول حاجه
1: نروحوا نروحوا بوجه باهي وكاو
2: اول حاجه باش تلعب كنت المنتخب كبير على مستوى الكره على مستوى الافكتيف على كل المستويات احنا لازمنا نكونوا كبار زاد بالعطاء بالانضباط بالروح القتالية معناها
0: يزم يكون فما ردة فعل ردة فعل على الأقل
2: نبليش نموا ما خاطر خاطر معناها ريال مو معناها راسيونيل مو انتوا ليه فريق بعيد علينا كل البعد الحقيقة
0: الحقيقة هو الحقيقة هذيك هي الحقيقة وزيد احنا خلينا طمعنا فينا
1: اليوم وقبل قبل حتى قبل كان بعيد علينا
0: هولندا لكن كنا معدين مباريات محترمة
1: ضد هولندا
2: مادام في
1: هولندا كومن ضد هولندا
2: اي لا اما تشوف الاحصائيات راهو اسوء خط دفاع
1: عاملين خمسة كورنرات في دو ماتش خمسين كورنر
0: وماركينا
1: ويتير احنا اوني كلاسي
0: الاخرانيين
1: ويتير فيهم ثلاثة كادري
0: ونقبلوا معناها اللي ماركيك على خمسة محاولات نقبلوا منهم أربع محاولات في ماتش
2: اليابان
0: وتسعة أهداف مباراة اليوم اللي باش نتفرجوا فيهم زعما كيفاش باش يكونوا فنيا في برنامج اليوم
3: برنامج اليوم
0: في برنامج اليوم مش حكيوا على المباريات الأولى باش يتلعبوا ثمانية متاع الليل مباراة البوسنة والهرسك قطر سويسرا وكندا ترتيب في المجموعة هذية كندا وسويسرا بأربع نقاط البوسنة وقطر بنقطة واحدة لكن مع الستة لكندا مع ثلاثة لسويسرا إلا ثلاثة للبوسنة وإلا ستة لقطر البوسنة والهرسك قطر كيف تشوف المباراة؟
1: نشوف أنا مقابلة ساعة هو باش تكون أول مقابلة لصبري لموشي على على راسه معناها إن شاء الله ربي معاه وإن شاء الله ربي يوفقه خاطر
0: تكون مباراة الحقيقة نشوف الحقيقة هل إنه سبب في صبر اللموشي أم إنه اللي قاعد صاير عنا
1: اللي صار زادة في مباراة قطر الأخرانية معناها فضيحة زادة فضيحة كبيرة ومعناها منعت من سكور كبير كان ينجم يمشي خاطر زوز ورقات
0: ورقات
1: حمراء وما لعبتش قطر جملة مورات حتى شيء مي ديما ما نقارنوهاش بتونس خاطر راوته بالترقى للقطريين معناها مش فيها قرابة 50% ما مش قطريين معناها فما دي فاكتور اخرين يدخلوا فيها مي نقولوا احنا ان شاء الله معناها تكون رياكسيون باهيه ان شاء الله خاطر عندهم امل
0: مازال عندها امل عندها امل تربح
1: تتعادى ترشح معناها عندها الامل معناها ينجموا يبنيوا على الامل هذا ويقدموا مقابله باهيه ينجموا يترشحوا رغم اللي معناها مقابله كانت ثقيله عليهم لكن ينجموا يترشحوا هذه الحاجه اللي مازالت عند قطر تنجم تخدم عليها اليوم خاطر عندهم اللي كاليتي القطريين كونتر اونيكيب معناها بوسنيا
0: اللي نحات اللي نحات ايطاليا معناها اللي خرجت ايطاليا وتاهل في
1: البطوله ماهيش لا جروند ايكيب معناها تنجم تقول انت انا متكافئ معاها فرد نقاط فرد تنجم نعمل مقابله العمر نتاعي يعني انه شنو ترشح للدور الثاني اول مره معناها في التاريخ اي بوركوبا خاطر معناها تكسب ثلاثة نقاط إن شاء الله.
0: سويسرا كندا مباراة الزعامة للمجموعة هذه بين زوز منتخبات منتخب سويسري اللي قاعد يورينا في السنوات الأخيرة كرة قدم ممتازة جدا منتخب كندي أمام جماهيره فوق ميدانه ويحب تبعه يوصل في مركز الأولاني اللي خليه ديما أكثر حظوظ للي بعد
2: كرويا المنتخب السويسري منتخب عتيد وعتيد جدا عنده لاعبين ينشطوا في أعلى البطولات الأوروبية فريق عنده كولتور عنده استمرارية على مستوى الإفكتيف وعنده ثقافة متاع مونديال ضد فريق صاعد من الفرق جدد منتخب كندا، منتخب كندا امام ارضه وجمهوره، هذا فاكتور زاد معناها، معناها دونك نقول 50 50 مع اسبقيه لسويسرا الحقيقه.
0: بفضل الخبره نتاع اللاعبين
2: نتاع اللاعبين، وبفضل زاد البوتنسييل اوفنسيف اللي عند المنتخب السويسري خاصه على الاطراف. معناها شفت فريق عنده من اورغانيزاسيون ديفونسيف باهيه متكامله، مي عنده ان بوتنسييل اوفنسيف سورتو سي سور لي كرو لي كوتي، معناها اللي تخليه يفوز بالمباراه. مالغري كو معناها المنتخب الكندي ورا وجه ممتاز، منتخب كندي عنده عامل
0: ارض احنا في شهر انا ما اصفر
2: الامر عامل ارض والجمهور، لكن مش المنتخب الكندي اللي معناها نقولوا اللي معناها باش يفوز بالمباراه هذه.
0: باش تعطي سكور سويسرا كندا؟
1: سويسرا كندا 2-2.
0: تعادل بوسنا والهرسك قطر
1: 1-0 قطر.
0: 1-0 قطر.
2: انا نعطي 3-2 لسويسرا. اوكي، وزوز بلاش البوسنا.
0: زوز بلاش البوسنا،
2: حتى البوسنا راه ما تنساش لاتيتود نتاع لاعبين اوروبا الشرقيه. راهم لاعبين ممتازين، عندهم روح الانتماء. اوكي، وسوسون دي غيري معناها في الـ في الـ في, الـ في الملعب. دونك مع صحيح المنتخب القطري منتخب ممتاز، عنده الامكانيات الكل.
0: اوكي، يكون مواندرين لكن زوز لاعبين اللي تعويضهم باش يكون صعيب والا سي
2: هذا فاكتور. مع منتخب منضبط، منتخب اقصى ايطاليا في تصفيه كاس العالم، ما تنساش الفاكتور هذاك هيثم، وما تنساش راهو الخاصيه نتاع هذوما الدول نتاع اوروبا الشرقيه.
0: منتخب اخر عربي يلعب اليوم هو منتخب المغرب ضد هايتي، والبرازيل ضد اسكتلندا. البرازيل والمغرب في المركز الاول باربع نقاط، البرازيل عندها مع ثلاثة والمغرب مع واحد، اسكتلندا ثلاثة نقاط وهايتي غادرت رسميا. يعني نجم نقول مباراة اليوم مفتوحة للمنتخب المغربي، ينجم يربح ويربح البرازيل، لكن بفضل نقول احنا كسجل اكثر اهداف ينجم يكون الاول في مجموعته
1: ان شاء الله. هو لازم المنتخب المغربي يحافظ على نفس النسق، وانا لازم نشوفه مباراه كبيره زاد اليوم، ما نطيحوش في
0: استسهال
1: المنافس ولا نهبط النسق، ليه لازم يحافظ على نفس النسق. ناس كل تتفرج في المغرب، ناس كل معجبه بالمغرب والاداء نتاعو، وخاصه معناها التطبيق لابليكاسيون سور لو بلان تكتيك، معناها حاجه معناها ممتازه برشا. انا تبعت المدرب نتاعهم في الكاس العالم، معناها كنت حتى معناها عملت ديزاناليز على لي ماتش نتاعه وكل شيء، معناها انترنور معناها كفء وكفء كبير. مش من الصدفه انه لقجع يجي يحط المدرب هذاك في عوض الرقراق اللي هو كلاسيك كاتريا مونديال، مش مي صدفه معناها للونترنير هذا، معناها
2: هذا هو تخطيط،
1: هذا هو تخطيط. وانا عجبتني برشا المروك، وانا كانت حلت
2: هو الحديث هو على المروك. فريق عربي
0: ما شاء الله برشا
1: ثلاثه ما برشا
2: هذا مو فريق عربي على نمط اوروبي. فريق عربي على
1: نمط اوروبي،
2: على نمط اوروبي على مستوى المدرب وعلى مستوى اللاعبين، معناها لي زوتي دو ترافايس اللي بيننا نحن ما بينهم.
1: نعطيك نقطه، نعطيك نقطه لقجع وقت اللي حطوا على رأس الفريق، عارفوا إنه مش شرقة دي بروبليم، علاش؟ خطر هو وقت اللي مشى وهز كوب دي موند بنفس بريسك بنفس اللي جو دي جوار ستار اللي يلعبوا يلعبوا في بي اس في، يلعبوا في باريس سان جيرمان، في الويم، معناه يتعامل مع
2: انت تشوف البيفو اللي عمره 18 سنة. تعليل معناها في الكوب دي موند هو يلعب جونيور،
1: ولا احسن صورة توريك معناها اللي المنتخب المغرب ماشي في سكة صحيحة. هو بعد ما كل مقابلة وقت اللي انترونور يعيط الجواريت ويعمل لك الفيدباك نتاعو السبيتش نتاعو بعد المقابله، وترى حكيمي معناه مركز معاه ويسمع فيه، روان ستار راهو
0: مختار. ورينو فما في البرا فما شويه مناوشات مع ابراهيم دياز، واكيد راه تلمت
1: الجو الباهي اللي عندهم غاديكا، ينجموا الحاجات
2: هذوما يلموهم في سكتور. شوف تشوف الوقع نتاع بونو زاد معاه في الفريق، تشوف الاجواء نتاعهم، معناها اجواء صحيه
1: صحيح.
2: فهمتني؟ وكيما قلت معناها مدرب ملاعين اللاعبين، معناها
0: نحكيو على انشيلوتي شويه وبرازيل. انا دقيق
2: تفضل
0: خلينا نحكيو على برازيل. البرازيل واسكتلندا في مباراة اليوم.
2: اسكتلندا راهو
0: يعني البرازيل ماهيش البرازيل اللي الناس كلها انتظرتها.
2: اسكتلندا راهي اسكتلندا عندها اسم وعندها معناها الطابع نتاع الفوتبول الانجلي دونك راهي ماهوش
1: مقلق
2: ماهوش فصحى.
0: مباراة صعيبة
2: مش سهلة
0: مش سهلة
1: مش سهلة
2: ماهيش فصحى وخاصة اللي المنتخب البرازيلي مش في أقوى حالته
0: رغم النجوم اللي عنده.
1: رغم النجوم أنا قلت لك معناها المنتخب البرازيلي قاعد يلقى في الحلول بالنجوم اللي عنده ليزانديفيدواليتي فهمت ينجموا معناها هما اللي خلوهم مرتاح كي يبدا رافينا في فورما كي يبدا فينيسيوس في فورما اليوم النجم راهو نيمار زاد اليوم الناس كل باش تفرح انه ستار زيد على الكوب دي موند هذيا يلعب شا البرازيل تلقى روحها فافوري شويه على
0: تربح ولا باش تكون بصعوبه سكور
1: بصعوبه
0: يعني انا ما لقيناش صعوبه كبيره بين المغرب واسكتلندا في المباراه الثانيه منتخب المغرب الحقيقه ضيع برشا اهداف
1: ضيع اهداف من المنتخب الاسكتلندي معناها في الانديفيدواليتي في الديال ما موجود ديما تلقاه موجودين
0: باش نلقاو نفسه هكا
1: نفسه البرازيل
0: تربح ولا
1: مين واحد البرازيل
0: مين واحد البرازيل
2: اي باش تلقى سكور سريع الحمد لله ممكن السكور كبير باش تلقاه في انا ثقتي منتخب المغربي وهايتي
0: على الاقل ما نكونوش احنا الاخرانيين برشا
1: يهزونا الكتب
0: ما نجيبوش 48 وما 47 46
2: ما تقارنوش تاريخنا بتاريخ هايتي
0: اي ما نكملوش 48
1: احنا رانا
0: مرشحين انا اسمي مرشح في تاس كوب دي موند مرشحين باش نكونوا لا 48
2: انا متفائل خير ان شاء الله تصلح برشا امور
0: ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم الصحه هايثم المزي محمد صالح السويسي كنتوا حاضرين معنا اليوم في كلوب مونديال نذكركم بمباريات اليوم الثمانية متاع الليل بتوقيت تونس البوسنة قطر سويسرا كندا ولا 11 متاع الليل المغرب هايتي البرازيل اسكتلندا هكا نكون وصلنا لختام موعدنا معكم اليوم من كلوب مونديال بعد شويه باش تلقاو الفلوسليتي في صوت الطلبه شكرا نزار ورتيني للقاء
4: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 كلوب مونديال
5: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
7: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
8: موضة سياحة وإضافة أكيدة
9: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
10: دباير نصايح وأنسب الوجهات
11: برامج مصباح للسهرية
12: ديما معاكم في أحلى صيفية
13: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
14: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
15: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
16: شعل الحماس وعيش الإحساس
17: وعيش الإحساس
18: عشويتكم علينا في تبع الموجة
19: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
20: وباش تبعث السلام
21: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص
22: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
23: ونعيشوا معاك الحكاية
24: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
25: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت
26: السبت والأحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
27: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
28: تسمعوا التونس
27: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
29: عدل موجتك وصيف معانا
30: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
31: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك

وسلاتي. الفوز اللي تقول لكم اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا على موجات اذاعه الشباب، هذه صوت الطلبه معكم من توا حتى للخمسه متاع العشيه. عن عديد المتابعات وعديد المواكبات، مره اخرى نهني كل الناجحين في البكالوريا وحظ موفق ان شاء الله للي تاجلوا لدوره المراقبه. بعد شويه تفاصيل على التوجيه الجامعي خاصه فيما يتعلق بدوره المتفوقين، شويه اخر زيده التصنيف الجامعي وما ادراك ما تصنيف الجامعي وتألق جامعاتنا التونسية. شوية آخر زادة نمشيو في مواكبة لمؤتمر عربي، المؤتمر حول التربية والتعليم. في الجزء الثاني من صوت الطلبة باش تكون إن شاء الله حاضرة معنا السيدة عواطف سلطان مرزوق عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واليوم باش نحكيو بأكثر تفاصيل عن التعاون الدولي، خاصة أنه تساؤل برشا طلبة نحب نمشي نقرأ لبرا، ناخو منحة ما ناخدش، دونك هذا كل باش نحكيو عليه في الجزء الثاني. خليكم معنا في الاستماع. عودتكم الفوسليتي تبدا ديما بصوت مارسيل خليفه، مع تحياتي نزار ورتيني رافقني في الجانب التقني وصديقتنا ايه في الديجيتال.

0: صوت الطلبة. صوت الطلبة مع ألفة الوسلاتي. الفوسليتي جدلكم التحية ناس كل تسمعوا فينا على موجات إذاعة الشباب، أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا. مرة أخرى نجد التهانية لكل الناجحين في البكالوريا، شوية آخر باش نحكيو على الدراسة بالخارج، على المنح بالخارج، شوية آخر زيادة باش نحكيو على التصنيف الدولي، باش نحكيو على دورة المتفوقين من 3 ل 5 جويليا. ما توا توت سويت باش نهزكم في مواكبة للمؤتمر العربي الثاني للتربية والتعليم، واللي يحمل شعار مدرسة بلا عنف، مدرسة آمنة في المستقبل. وقديش نفخر وقت اللي نلقى باحثينا وكفاءتنا البحثية التونسية هي اللي مشاركة بقوة ومدعمة بقوة لهذا المؤتمر العربي. وحاضرة معنا رئيسته مباشرة الدكتورة أماني بن زينب. أهلا وسهلا بك دكتورة.
1: السلام عليكم، أهلا وسهلا بك ألفة، يسعدني أن أكون معكم، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الشباب، شكرا على اتصالك.
0: اهلا وسهلا بك، نورتنا. مؤتمر بالنسبه لي يحمل اهميه كبرى في ظل هذا الواقع الراهن، في ظل ما نشهده على مستوى مؤسساتنا التربويه للاسف من بعض احداث العنف، من بعض احداث الشغب، من التعدي زاده على حقوق التلميذ، من التلميذ للتلميذ، نحكي على العنف في الوسط المدرسي، وهذا يخلي الاسره البحثيه والجامعيه انها تنتبه أكثر فأكثر إلى النظر إلى هذا الموضوع ومحاولة إيجاد الحقيقة، مش فقط نطرح المشكل لأنه المشكل موجود، لكن مهم زادة أن نحكي ونستشرف حلول، لأنه من حق الناشئ أو من حق الطفل أنه يعيش في محيط سليم. هكا ولا دكتورة؟
1: بالضبط بالضبط، نظرا لكثرة الحوادث اللي صرنا نشوفه فيها في جميع أنحاء العالم العربي مش كان في تونس، قررنا باش نحكيه في هذا الموضوع وبتفاصيله، مركزين أكثر على الحلول من أنه نحكيه فقط على الحوادث وعلى شو يصير بعد الحوادث. أنا بالنسبة لي الوقاية خير من العلاج، لذلك علاش اخترنا هذا الموضوع
0: مهم جدا. هي تخليني ناخذ صورة إذاعية عن هذا الموضوع، طريقة التناول في هذا الموضوع من خلال المداخلات اللي تقدمت، من خلال الطرح اللي تقدم زيدا.
1: هو امتد المؤتمر هذا على 3 أيام 4 أيام، البارح باش وفى من 20 إلى 23 جوان. جاءوا فيه أكثر من 32 متحدث، قدموا 23 محاضرة وتتخللها 4 جلسات حوارية، وعملنا مائدتين مستديرتين. المواضيع اللي تناولتها المائدتين المستديرتين هي من الشعارات إلى الممارسات لوضع خارطة طريق لبناء مدرسة آمنة خالية من العنف والتنمر. كذلك ركزنا على أهمية الشراكة بين الأسرة والمدرسة من تبادل الشكاوى إلى صناعة الحلول. ما نجموش نقدمه في مدرستنا العربية إذا ما تتكافلش الجهود بين المدرسين والمستشارين التربويين والأهالي باش نحسنوا، باش نحكيوا أكثر مع الشباب مراهقين وأطفال باش يحميوا أنفسهم وفي نفس الوقت ما يكونوش معتدين في المستقبل.
0: الأهمية هو المؤتمر أزل الستار البارح عليه، لكن أنا قلت مثالش نحكيه لأنه همنا برشا أن نحكيه على مخرجات زاد هذا المؤتمر، وأهمية أنه وقع فما مصطلح يتم اعتماده بشكل كبير دكتورة أماني، اللي هو التربية الإيجابية. وقت نحكيه على الموضوع هذايا تتحكي برشا على التربية الإيجابية، دون كيل سنس، شو المفهوم؟ خليني نبسطها أكثر للي يسمع فينا توا في الإذاعة. التربية الإيجابية شنو مفهومها أكثر؟ علاقتها معناها على سواء كان على مستوى المحيط المدرسي أو على مستوى زاد الفيرست، معناها الخلية الأولى اللي هي العائلة.
1: العائلة باش نبسط لك بحاجة بسيطة جدا، هي التربية نقولوا احنا التقليدية هي كانت تربي عن طريق العقاب، تعديل السلوك من خلال العقاب، نجم تقول كيف ما دريسينج أكثر من التربية. التربية الإيجابية هي خاصة مرتكزة على الحوار، ونلوجو علاش عمل هذا
0: أسلوب بديل وناجع.
1: أيوة بالضبط، يعني أي سلوك نحبوا نعدلوه نشوفوا شنو الدوافع شنو هي اللي خلات الطفل او المراهق يقوم بهذا السلوك، سواء عنيف يعني سلوك لازم تعديل. بعد بالحوار مع الطفل هذا كيفنا الكوتشينج، انا نؤمن كثيرا بالكوتشينج مع الاطفال ومع الشباب، تعديل هذا السلوك من خلال اقناعهم، يعني اقناعهم اللي فما سلوك بديل. شنو مثلا التنمر، الطفل المتنمر ما يعرفش، عنده مشكله في التعاطف مع الاخر، ما يعرفش شنو يحس الاخر، خاطر ما ينجمش يحط روحه في بلاصته. احنا نعاونوه من خلال الحوار، وده هو قلب التربيه الايجابيه، في التعاطف مع الآخر، في تعلم سلوك جديد. أنا نشجعهم نحطوه مع أولاد بسلوك حسن، ونؤمن معناتها كل سلوك يتحسن، معناتها ما نحطوش هذا يا التلميذ مشاغب، هذاك الاتيكيت كيفنا نقول وإحنا قبل يعملوه معنا في الأقسام تاعنا. توا الحمد لله التعليم قاعد يتحسن، والمعلمين قاعدين ينخرطوا في دورات وفي تكوين مستمر، اللي المدرسة بشوي بشوي قاعدة تبدل وبش تتبدل. حاجة أخرى حبيت نحكي لك عليها ألفة، من الأساليب التربوية ومن مخرجات المؤتمر أنه مش فقط بالتعليم ولا بالتربية احكي مع ولدك هكاهو، ركزنا على العلاج بالفن، ركزنا على التربية المسرحية، وكان ضيف الجلسة الحوارية الفنان وممثل التونسي طرق حناشي، حكى بالقداع على التربية المسرحية ودورها في إدارة المشاعر
0: المعالجة بالفنون.
1: أيوة بالضبط. كذلك كانت حكينا على دور الكتابة ودورها في تفريغ المشاعر وخلق مساحة للتعبير للتلاميذ. يعني هذا هو اللي ركزنا عليه، شنو البدائل الأساليب التربوية والتعليمية نجم نحطوها اليوم في مدارسنا العربية باش نعالجوا ظاهرة العنف والتنمر.
0: مهم برشا، خاصة أنه فما تشابه هو في العالم العربي والعالم الكل حقيقة على مستوى المشاكل اللي تعاني منها المؤسسة التربوية، خاصة على مستوى علاقة التلامذة ببعضهم. من بين الظواهر نحكيه على التنمر، نحكيه زادة على سلبيات أخرى للأسف، تعاطي المخدرات اللي اليوم قاعدين نعيشوا فيه، زادة في الوسط المدرسي والجامعي. هذا الكل يخلينا اليوم نسلط الضوء ونفكر في حلول بديلة ونعمل مراجعات زيادة على مستوى التواصل مع هذا الجيل، مع الجيل الجديد. دكتورة، في الإطار هذا كل، بعد كل هذه المداخلات وهذه الإشكاليات اللي طرحتوها وأهمية إيجاد حلول بديلة، أكيد زيادة التواصل الاجتماعي اليوم عنده تأثيره هو بيدو زيادة، فما تأثير كما فما الإيجابي، لكن فما زيادة للأسف التأثير السلبي، التعاطي السلبي مع وسائل التواصل الاجتماعي. هل هذا في ظل ما نشهده اليوم من تحولات تكنولوجية أيضا كان موجود وبشكل الكافي على مستوى المؤتمر؟
1: حكينا على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وحكينا أكثر على وسائل الاجتماعي في المؤتمر الأول للتربية والتعليم، أنه كان ركزنا على نقطة مهمة. ولو تشوف أكيد كلنا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قاعدين نشهد يوما بعد يوم أنه هناك شباب عندهم أصحاب محتوى، يعني يعمل في محتوى تكنولوجي، يعمل في محتوى رياضة، أطفال وشباب. تعاملنا استدعينا أوليائهم في جلسة حوارية، وفهمنا أنه مواقع التواصل الاجتماعي كيف ما تنجم تكون تأثيرها سلبي كيف ما تكون تأثيرها إيجابي. الحل هو أن تخلي ابنك يتعلم منها أو يكون هو صاحب المبادرة ويقدم هو محتوى
0: يستثمرها بالشكل الإيجابي.
1: إكزاكت. يستثمرها، الاستثمار محلال الكلمة دي استثمار. وكانت حتى تونسية معنا أم هارون ما شاء الله عليه، متفوق وفي نفس الوقت جيمر من تونس، كانت حاضرة معنا وحكيت على الموضوع هذا أنه المواقع التواصل الاجتماعي ما نجموش نغمض عينينا عليها وإلا نعمل سياسة التهرب، وقدر ما نجم نستثمرها ونعرفوا كيفاش نوجه استعمالها. هذاك علاش ديما ننصحوا انه كل اب وام لازم يدخل للعالم تاع ابنه، يقدم له الرشد الارشاد، يقدم له النصح، يدخل معاه من غير مكافحه، معناتها يعاونه يكون معاه، يدخل العالم نتاعو ويرشدوه، هذا نتاعنا هذا مش نتاعنا، هذا يخرج علينا هذا مش يخرج علينا. فوالا
0: أهم مخرجات هذا المؤتمر خاصة على مستوى التأسيس للدورة القادمة؟
1: المؤتمر خرجنا به بأفكار مهمة جدا. أول حاجة هي التأكيد على التكوين المستمر للإطار التربوي والمعلمين والمدرسين فيما يخص التواصل الفعال مع التلاميذ وفهمهم وتعليمهم أساليب الحوار وأساليب يعني التعاطف مع الآخر، يعني حتى يفهموا أكثر كيفاش يحلوا الخلافات بيناتهم. يعني هذا أكدنا كذلك على أهمية دور المرشد التربوي، وياريت كل مدرسة وكل معهد يكون فيهم مرشد تربوي، ليس فقط للتدخل في حالة المشاكل لكن لإرساء نظام يعني تدريبي، برامج تدريبية للأهالي وللتلاميذ في نفس الوقت فيما يخص الذكاء العاطفي، مهارات الحياة بصفة عامة. شباب اليوم يحتاجون لهذه المهارات خاصة وأنهم يعيشون يعني في قوقعة رقمية، ما يعرفوش كيفاش يتواصلوا، ما يعرفوش كيفاش يحلوا مشاكلهم لأنهم دائما وراء التليفونات وراء الشاشات الآيباد وغيرهم. اليوم نحتاج بالحق في كل مدرسة وفي كل مدرسة إعدادية وثانوية أن المرشد التربوي يكون ولا المرشد الأسري بصفة عامة يكون حاضر، ليس فقط لحل المشاكل وإنما للتدخل ولتدريب هؤلاء الشباب. هناك كذلك دور الوسيط المدرسي، وأكدت تحدثت على هذا الموضوع التونسية أستاذة إسرار سلمي، يعني دور الوساطة الأسرية والوسيط في حل المشاكل مهم جدا، ليس فقط لحل المشاكل وإنما كذلك لتعليم التلاميذ كيف يحلون مشاكلهم وكيف يتجاوزون التحديات، تحديات الاختلاف، تحديات المشاكل. هذه أهم المخرجات اللي تحدثنا فيها وكانت خلاصة في الاختتام.
0: تحية لكم على كل هذه المجهودات، لأنه يبقى الاهتمام بالناشئة من أهم الحقيقة أولوياتنا في الحياة، لأنه الناشئة يستحقوا منا اهتمام أكثر. هذو مجيل الغد، هذو مجيل المستقبل، هذو قادة المستقبل. وإن الحقيقة كانت لي فرصة المشاركة في عدة مؤتمرات عربية سواء مشاركة أو متحدثة، الموضوع هذا قد ما نحكي فيه شوية سواء كان على مستوى التربية والتعليم، وهو تكامل راهو بيناتهم الزوز، ما نحكيوش على تربية كهوا وتعليم كهوا، احنا نحكيو على علاقة التكامل. فمهم برشا انه نسلط الضوء على هذا الموضوع. سعد جدا باستضافتك دكتورة أميني بن زينب، رئيسة هذا المؤتمر العربي الثاني للتربية والتعليم، مدرسة بلا عنف لأسرة آمنة في المستقبل. شكرا لكم، من خلالك انت نحيي كل المشاركين في هذا المؤتمر، كل الفاعلين في هذا المؤتمر، كل الباحثين ايضا، والتحية زادة موصولة للباحثة الإعلامية نصف خير الدين اللي كانت لها مداخلة في هذا المؤتمر على الوقاية، كيف نحمي أبنائنا من فضول التجربة الأولى للتعاطي، واللي هي الحقيقة زادة موضوع مهم برشا، لأنه كي يبدأ الصغير على الأول نجمو ننقذوه أكثر، نجمو نحميوه أكثر، ونجمو نكسبوه في المجتمع، وما نخليوش يكون رهينة أو فريسة ربما لضغوطات الآخر أو استغلاله. فتحية ليك مرة أخرى، شكرا ليك سيدتي الكريمة دكتورة أمينة بن زينب رئيسة هذا المؤتمر، كانت حاضرة معنا مباشرة من الإمارات العربية المتحدة. شكرا لك. ألفا وسليتي تقولك نورتني في صوت الطلبة، موسيقى ورجعين.

0: لحظات تفصلنا عن موجز الرابعة ونصف آخر المسجدات على الساحة الوطنية والعالمية وشوي آخر ضيفتنا بكل حب أكيد السيدة عواطف سلطان مرزوقي المرزوقي اللي حاضرة معنا بعد شوية عن التعاون الدولي. هي مستشار المصالح العمومية مديرة التعاون الثنائي بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. نحب قبل الموجز نحب نقول ألف ألف مبروك الحقيقة لجامعاتنا التونسية للتميز متاعهم الجامعات التونسية اللي قاعدين يتألقوا الحقيقة على مستوى التصنيفات الدولية أو حتى على مستوى التصنيفات العربية. تصنيف اللي قدمه اتحاد الجامعات العربية جامعة تونس المنار مرة أخرى تتميز مرة أخرى يكون لها السبق الحقيقة على مستوى التصنيفات الدولية. تصنيف بالنسبة 2027 في الوورد يونيفرسيتي رانكينج 2027 نلقاو جامعة تونس المنار تتألق وتتحصل على المرتبة الأولى مغربيا والمرتبة الأولى وطنيا المرتبة 655 عالميا. أنا لازم تعرفوا اليوم الجامعة ولا اثنين اللي تشارك على مستوى الدخول باش يكونوا موجودين في التصنيف تصنيفات الدولية وفما عديد المعايير فما عديد المؤشرات اللي تخول جامعاتنا إنها تحتل هذه المراتب. أيضا مرة أخرى زيدة على مستوى التصنيفات الدولية وعلى مستوى تصنيف تايمز هاي إدوكيشن للتعليم العالي للأهداف التنمية المستدامة نلقاو جامعة تونس المنار في الصدارة، بعد نلقاو جامعة صفاقس، جامعة منوبة، جامعة قابس وجامعة تونس. هنيئا لكل جامعاتنا الحقيقة على مستوى هذا التميز. احنا في فترة نجاحات، فترة بكالوريا، فترة الإجازات لماستيغ، ما زيدة فترة التألق والتميز للجامعات التونسية. فمرة أخرى انجدت التهني، مرة أخرى نقول هنيئا لتونس بكفاءتنا البحثية التونسية واللي نتمنى لأنه لحد الآن الحقيقة استثمار هذه الكفاءات ما هو صاير كما يجب. نتمنى أنه في يوم من الأيام نستفيدوا أكثر ما يمكن من كفاءتنا البحثية التونسية. يلا خليكم معنا، هذه صوت الطلبة على موجة ذات شباب مع ألفا وسليتي متواصلة معكم.
1: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري. ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني مهارات تبني الوطن.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار،
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تونس 5 جامعات تونسية تحقق تصنيفا متقدما ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 2026. وتصدرت جامعة تونس المنار الجامعات التونسية في هذا التصنيف محافظة على نفس الترتيب للسنة الماضية. انطلقت صباح اليوم بمدينة الثقافة بتونس أشغال الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني في نسخته الثانية تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. الملتقى يهدف للتعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية وأفاقها التشغيلية داخل تونس وخارجها ودعم التوجيه المهني لفائدة الشباب وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى خريجي التكوين المهني. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاوت يؤكد أن برنامج كبار المشغلين الذي انطلق سنة 2025 مكن في ظرف عام واحد من إدماج أكثر من 17 ألف شاب خاصة في القطاعات التي تشهد طلبا متزايدا على الكفاءات المختصة على غرار صناعة مكونات السيارات والطيران والإلكترونيك والكهرباء. 10 مراكز امتحانات بمختلف معتمديات ولاية باجة استقبلت على مدى 3 أيام إجمالية 1492 مترشحا لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية سيزيام في 88 قاعة اختبار وفق المندوب الجهوي للتربية بباجة. وفي أخبار العالم، قال مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون أن إسرائيل ولبنان يبحثان في واشنطن اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة تنسحب بموجبه القوات الإسرائيلية من أراضٍ اجتاحتها خلال الحرب مع حزب الله وتسلمها إلى الجيش اللبناني. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.
5: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
7: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
8: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
9: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
10: دباير، نصايح وأنسب الوجهات،
11: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
12: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
13: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
14: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
15: شعل الحماس وعيش الإحساس،
16: وعيش الإحساس.
17: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
18: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
19: وباش تبعث السلام
20: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
21: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
22: ونعيشوا معاك الحكاية.
23: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
24: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
25: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
26: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
27: تسمعوا التونسي،
26: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
28: عدل موجتك وصيف معانا.
29: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
30: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: وفيت الغنية على ضحكية وفيت أمينة نقعد ديما نضحك راه ونقعد ديما فرحانة خاصة وقت يكونوا حاضرين معايا في استوديو ناس يعزوا عليا برشا برشا برشا برشا تجمعني بيهم صديقة كبيرة وعشرة كبيرة ورحلة سفر كبيرة في البحث العلمي والتعليم العالي وأنا فرحانة برشا إنه حاضرة معنا في استوديو إذاعة الشباب اللي نستقبلها بكل حب السيدة عواطف سلطان المرزوقي اللي هي مستشار المصالح العمومية مديرة التعاون الثنائي بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أهلا وسهلا بك مساء الورد نورتني.
1: مساء الأنوار شكرا جزيلا على الاستضافة الحقيقة فرحانة برشا معناتها لاهتمامك الكبير بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وأنت متابعتك ليه منذ سنوات أنا منذ بدايتي في 2002 كنت أنت وكانت سهريات على القطاع هذايا الحقيقة نثمن فيك الاهتمام هذايا والعمل متاعك بكل احترافية معناتها وأبتو ديت معناتها في كل الحالات أنت كنت تقدم توا في تصنيف الجامعات التونسية والتميز متاعها هذايا هذا عنصر يهمني أنا في باعتبار العمل متاعنا لأنه عنصر جاذب ولكن فما تكملة فما تصنيف إصدار اليوم واللي هو يتعلق تصنيف تايمز هاير إدوكيشن إمباكت رانكينج الخاص بالجامعات التونسية يقيس مساهمات الجامعات التونسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. الحقيقة احنا بكل فخر وبكل اعتزاز نثمنوا الترتيب وتواصل وجود الجامعات التونسية خمسة جامعات تونسية وخاصة جامعة تونس المنار اللي موجودة ضمن الفئة 101-200 عالميا وهو إنجاز مهم على المستوى الإفريقي والعربي وفيه يبرز نقاط قوة اللي احنا نبحث عليها وهو ارتباط التكوين بالصناعة وبالاقتصاد وبالتنمية المستدامة. في الواقع تحية كبيرة لكل الجامعات التونسية على العمل متاحة وعلى الانفتاح متاحة اللي باش نحكيوا عليه من بعد.
0: أكيد باش نحكيوا عليه. تحية كبيرة دونك لكل الجامعات التونسية اللي دخلت في التصنيف هذايا وبالأخص لجامعة تونس المنار لأنه مسهل اليوم أنك تكون في المراتب الأولى بين 100 و200 جامعة على المستوى العالمي فهذا يحسب لجامعة تونس المنار وإن شاء الله سي معز شفرة باش يكون ضيفي في سويت تايم لأنه في الصيف نوليو مع الصوت طلبا نوليو سويت تايم نزيدوا نستقبلكم بأكثر أريحية حتى كي نحكيوا في التعليم العالي والبحث العلمي والمشاكل وإذا كل نحكيوا عليه وإحنا مرتاحين وكان صيف وشوية بحر وشوية تعليم عالي دونك باش يكون ضيفي سي معز شفرة ونحكيوا بأكثر تفاصيل. الواقع الراهن واحنا مازلنا نعيشوا على وقع الاحتفالات بالبكالوريا وكأم تونسية نقول لك ساعة ألف ألف مبروك نجاح ملكة في الباك السنة بمعدل متميز جدا
1: الله يخليك
0: ألف ألف مبروك ليها والوالدها زيدة وباش تختار لها انت توجيه الجامعة ولا باش تخليها تختار واحدة
1: خليها حسب ميولاتها هي منحاول
0: ما ظهر لي حسب ما نعرفك ما ظهر لي
1: أي تعرفني انت
0: ما ظهر لي به هي تخلينا نمشي وللتعاون الدولي. أنا حسب ما نتذكر في وزارة التعليم العالي إدارة التعاون الدولي فيها زوز هيك الكبرى معناها فما إدارة التعاون متعدد الأطراف وفما زيدة إدارة التعاون الثنائي اللي هي تشرف عليها أنت وتترأسها أنت واللي تتعامل أكثر على مستوى الملفات نحكيه على البلدان الأوروبية نحكيه على الإفريقية نحكيه على أمريكا نحكيه على آسيا ونحكيه أيضا حتى على مستوى التعاون مع الدول العربية.
1: نعم هذا هو ألفة صحيح معناتها احنا في التعاون فما ديناميكية كبيرة في التعاون وفما عدة أشكال للتعاون هذايا مع البلدان اللي ذكرتهم على مستوى معناتها أقاليم أو جهات الحركية توا أنت في على وقع معناتها نتائج البكالوريا وفي صوت وداخل صوت كل تلميذ تونسي اللي باش يتحول الستاتيو نتاعو من تلميذ إلى طالب فما عراك داخلي وين باش نمشي شنو باش نعمل اختيار

0: في تونس أو الاختيار في الخارج، هذا هو معناته احنا في جزء معين عنا جانب معين، في الجانب مهم بالنسبة للتلامذتنا هذوما اللي مهتمين بالدراسة في الخارج يسألوا، معناته بديت ديجا الأسئلة شنو الإمكانيات، شنو المنح المتوفرة،
1: وين النجم نمشي، وين النجم نمشي،
0: الإجراءات كسوسوا في إطار تبادل طلابي أو خارج، كيفاش نجم تنصحنا بصفة عامة. معناته فما عمليا فما عدة برامج تبادل طلابي أو غيرها،
1: نورنا فرحنا،
0: فما برامج قارة اللي هي تتجدد سنويا، مثلا جوسيت تيتر دانديكاسيون المجر، العدد
1: المجر اللي نذكر من 2023 كان فما الاتفاق على 200 منحة، ما نعرفش ترفعت ولا لا،
0: 250 منحة، وهذه الترفيع يمكن صار معناتها نجم نقول تقريبا لتونس، لأنه الإكسلانس متاع ليزيتيديون متاعنا خليتهم يزيدوا من 100 ل 150 ل 200 250، وفي الواقع فما إقبال كبير على الطلبة التوينسة. هذايا راو نحب نوضح فقط بعض لأنه مهتمين به برشا من الناس، معناتها الطلبة اللي باش يدرسوا سنة في العودة الجامعية سنة في المجر راهم اللي باشولي متاع 2005، دونك اللي انت
1: 2025
0: دونك بور لاني هذوما اللي نوفو باشولي راهم يخرج لابيل جينيرالمون فان نوفمبر ديبي ديسمبر، يلقاوه على السيت ويب متاع الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونأكد اللي هو العنوان الوحيد
1: فيهم مشترط معدل معينة،
0: أكيد نبدأ انطلاقا من 15 فما فوق.
1: دونك بكالوريا 2025 واللي خديتوا معدل من 15 فما فوق راو عندكم فرصة سناب تقراو في المجر وتكونوا موجودين في قائمة الطلبة الممنوحين،
0: تشاركوا في طلب العروض، تلقاو الشروط بصفة مفصلة خاصة على النسخة الفرنسية الموقع ويب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تلقاو فما ينانونس هكا أبريجي على الصفحة بالعربية، ولكن التفاصيل موجودة على الصفحة الخاصة بالوزارة الرسمية باللغة الفرنسية، وهذه أنا نأكد بصفة عامة نحبكم تستقيوا المعلومة من مصدرها الصحيح.
1: نقولوا ممنوح معناها شنو، معناها تكاليف كاملة، بورس وإقامة،
0: أكيد ألفة تعرف اللي مصاريف معناتها النيفو دو في غلي في الأماكن الكل،
1: ولكن
0: هو تقريبا أظن 120 يورو للطالب معناتها في المرحلة الأولى، وينجم ياخو مبيت، وإذا كان ما خذيش المبيت ياخو ما يعادل 40 يورو على ما أظن هكا بالنسبة للطالب الجديد. الاختصاصات كلها متوفرة باستثناء الاختصاصات الطبية، لأنه فتحناها ولكن خسرنا المقاعد اللي خصصناها، ما نجح حتى تلميذ تونسي في الـ في الـ في معناتها الامتحانات اللي عن بعد اللي يجريوها مع المترشحين، وهذه الاعتبارات اليوم الأكثر يسألوا دي كيستيون على قارينهم بريمير اني بيولوجي ولا ميديسين، كانت فما صعوبة، وفي الواقع دونك تلقاو الاختصاصات
1: ما نجحتش التجربة،
0: ما نجحتش
1: دونك ما نحكيوش على التجربة
0: العامين، دونك
1: ما نحكيوش على الطب في المجر، أينهم الدول الأخرى اللي اليوم
0: عندنا المغرب هذا يتحل، معناتها باش نقول وقتاش بركة الإعلان على جينيرالمون يصير بعد نهارين ثلاثة من الإعلان عن نتائج الدورة الأولى للتوجيه الجامعي، وعلاش سي اتيدي، على خاطر فما طلبة اللي في تونس ما ياخذش ميديسين ولا ياخذ فارماسي والدونتير وهو اللي انتريسي بار الميديسين، دونك
1: نعطيو فرصة
0: يعمل ميغراسيون للمغرب باش يشارك فيها. تلقاوها كيف كيف على موقع ويب الوزارة، احنا عندنا 50 منحة، 32 طب بشري، 10 طب أسنان، و8 صيدلة، وفما 50 بين اختصاصات أخرى هندسية،
1: تقريبا معدل كيف كيف
0: كيف كيف، أما راهو نقولوا احنا الحقيقة فما سكور معناتها أي من 15 فما فوق،
1: هو خليني نوضح للمستمعين، هو احنا نقولوا 15 فما فوق، لكن إذا حشتنا احنا مثلا أبش نبسط لك أستاذ عواطف، لكن إذا احنا حشتنا بالخمسين والخمسين وقفت في 16 مثلا، معناها فوالا نمشيو بأولوية الترتيب، احنا
0: نكونهم إليجي بالخطر ما نعرفوش اللي عنده الإمكانية للمشاركة
1: تشارك، عندك الحق 15 شارك، أما ترتيب
0: مش أوتوماتيك ما بش تقبل، نبدأ من الميور معناتها كلاسي، وإحنا هابتلي نقفوا في الخمسين بسكور اللي موجود اللي نحطوه في الاعلان. هذا بصفه عامه الجزائر زاده تكون فيهش اختصاص طبي، ولكن هذا ديبون من الاجتماع اللي باش نعملوه معاه،
1: فما امكانيات اخرى، فما في دراسات مثلا في الاردن اللي انتم عندكم معاها تعاون كبير برشا، فما عده جلسات معناها صارت
0: في الاردن في الواقع، فما ولكن المنح والمقاعد المخصصه مخصصه للطلبه التونسيين الموجودين ببلدان الخليج باعتبار عندهم صعوبه كبيره في الالتحاق المؤسسات الجامعية في هالبلدين هذية، خاصة الاختصاصات الطبية غير متاحة لغير السعوديين، في مثلا السعودية جوسيتا تيتر ديكزامبل، السعودية غير متاحة للطلبة التونسيين الموجودين غاديكا في القطاع العمومي بكل معناتها هما 45 مقعد، 15 مقعد طب مخصصة للطلبة التونسيين.
1: يعني تونس فكرت في أولادها اللي يعيشوا البرة،
0: أكيد ما نخليهم
1: نقطة إيجابية برشة هذه،
0: ما ينجموش، فما اهتمامات ولازمهم يدرسوا معناتها المقاعد اللي موجودة في الأردن 45 كلها في اختصاصات هندسية واختصاصات طبية مخصصة للطلبة.
1: أما كيفاش تصير العملية؟ معناها يتواصلوا معكم أنتم لهنا، يقدموا لكم ليكم أنتم المطلب وأنتم توجهوا
0: نحيلوه للسفارة، ولكن ايه؟ سناب يكون فما تغيير، خلينا تنشوفوا باش يكون فما بلاغ يتعامل مع السفارة التونسية الموجودة في البلدان هذيا.
1: سكوب سكوب كيفاش تصير العملية؟
0: بلاغ باش نحولوه للمؤسسات للسفارات التونسية الموجودة في البلدان هذيا فقط. بعض التنسيق مع وزارة التعليم العالي الأردنية اللي عندها شروط القبول، نتوصلوا فقط بشروط وباش يكون البلاغ يتم تعميمه على السفارات هذيا باش يكون الملف مكتمل لتجنب، لأنه فما عدة إجراءات بالنسبة لمعادلات بعض الشهائد اللي متحصل عليها الثانوية العامة اللي متحصل عليها من البلدين هذيا، معناتها بمجرد التواصل مع التواصل من الجانب الأردني بشروط بالنسبة للقبول السنة يتم تعميم البلاغ على مختلف السفارات التونسية في البلدين الخليج.
1: مهم برشا احنا كي نحكيو على التعاون الدولي راه في التعليم العالي، نحكيو سواء كان على الرفع من جودة المناهج وإلى زيادة التسويق زيادة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس أكثر ما يمكن، تسويق لكفاءتنا البحثية، دعم زيادة التعاون في المجال البحثي. واليوم أستاذة عواطف أنا لاحظ أنه في خريطة التعاون الدولي صحيح مهتمين بكل الدول تقريبا، لكن فما توجه أكبر قاعدة لاحظ في السنوات الأخيرة على مستوى البلدان الإفريقية، إن صحت الكلمة السوق الإفريقية.
0: هو اهتمام كل بلدان العالم الإفريقية في الحقيقة. احنا كتونس نخدم على مشروع خدمنا عليه معناتها منذ بعض السنوات وقاعدين نكثروا معناتها ونركزوا عليه، اللي هو تونس وجهة جامعية بامتياز وخاصة لطلبة بلدان إفريقية وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء. دونك احنا تقريبا 78% من الطلبة متاعنا الموجودين في تونس واللي هما يشكلوا 3% من مجموع الطلبة بصفة عامة هما من طلبة من
1: انت تحكي على مستوى الطلبة الأجانب اللي في تونس،
0: اللي في تونس
1: هما 3%، أما احنا البرة توينس البرة 10% حد علمي
0: بصفة عامة. والله أنت قلت تعاود ترجع الحقيقة سايتي إيفوكي اليوم في البداية مانيش باش نشكرها ومش مانيش باش نذكرها، ولكن ناخذوا الأمور
1: من مصدرها
0: القيمة. المصدر خذيوه معناتها هو بالمصدر خذيوه صحيح، ولكن المسألة ما تستدعيش أني أنا جوجوج ستاتيستيك ولا بورسنتاج بأخضر أو أحمر، معناتها المسألة أبعد، معناتها الإنسان اللي يحب يطلع لازم يستدعي الخبراء في المسألة. كي تدخل أنت تقرأ على الانترناسيوناليزاسيون دي سيستيم معناتها دونسينيمون سوبر أو حاجة ستة عالم كامل، لأنه بلدان العالم الكل اليوم تخدم على اللي ما نسميوها اليوم لدبلوماسي دوس، الدبلوماسية
1: الناعمة ولادي.
0: هذه هي اليوم محور وقاطرة التنمية في البلدين الكل، باعتبار أن وجود طلبة بالحجم وبالعدد اللي سويتي مثلا في البلدين، احنا نطمح أن نوصل 10% من طلبة دوليين في تونس، لأنه هذا ستاندار انترناسيونال أنا نوصلوا له، راهو يخلق كوزيون سوسيال، ديفيرسيتي كولتوريل، معناتها
1: تنوع ثقافي شي يكونوا سفراء لتونس نهار آخر في بلدينهم. دونك مهم
0: أكيد احنا طلبة موريتانيين اللي هما يحتلوا مناصب عليا في بلدانهم الى الان هما دي ريكونيسون، معناتها المنظومة هذيا شنو عملت لهم، كيف ساهمت في تكوينهم ووصلتهم ان يكونوا دي ديسيدور في بلدانهم وعدة بلدان اخرى بلدان افريقية والكل، معناتها راهو توجه عالمي، معناتها ما ناخذوش كي نقولوا 3% طلبة دوليين في تونس والا 10% من طلبة توانسة البرة، راهو الكل داخل لا موبيليتي اونترونت اي سورتونت،
1: ما ناخذوش بشكل مقصص قطرة هذه تساهم في دعم حركية الطلبة،
0: خذها من منظورها العام كي تعمل إيفالياسيون قيم الباهي والخايب، أما دون فاسون جينيرال راك تلقى لي كاليتي ولي زامباكت الباهيين على منظومتك الوطنية. احنا كي مشيو الطلبة نتاعنا التوانسة سفراءنا سيفري سوقونا للكاليتي والجودة نتاع المنظومة نتاعنا نتاع التكوينية والجامعات نتاعنا، ولكن راهم لي فيتور شيرشور نتاعنا هما اللي يخلقوا الريزوتاج بين الباحثين التوانسة في تونس والباحثين اللي موجودين غاديكا، وداير تونس ما شاء الله عليها في التشبيك مع فرق البحث الأوروبية والعالمية بواسطة الكمبيتانس تونسيين على الترانجيم اللي موجودين، يلزمنا معناتها كي ناخذوا ان فينومين ناخذوه باكمله، ما نشوفوهاش بالمنظار الخايب انه تونس ليه ماهيش
1: مانيش نحكيو على هجره نحنا،
0: مش نحكي لك ولا الطلبه نتاعك ماشيين تونس ليه، ما سي باس راهو الطالب نتاعك هذاك سفيرك باش يسوق لك المنظومتك لثقافتك،
1: انت باش تستثمر ومش معناها انت باش تستغنى عليه.
0: مش انتوا تحكيو نحكيو توا اليوم على
1: مش انا
0: نحكيو معناتها المنظومه الاقتصاديه العودة معناتها لي دوفيز اللي تدخل من التوانسه المقيمين بالخارج شنو دورها في المنظومه الاقتصاديه بما فيهم الكفاءات التونسيه الموجوده بالخارج.
1: هذا مهم برشا. خليني نرجع بك للسوق الافريقيه، الاختصاصات اللي يطلبوها اكثر، الطالب التونسي اليوم اللي خذا الباك وين ينجم يقرا في الافريق، تونس جزء من افريقيا ما نحكي، وين ينجم يقرا على مستوى التعليم العالي في بعض البلدان الافريقيه، شنو هي الامتيازات هما اللي يتحصلوا عليها، احنا زاده باركونتر
0: في الواقع معناتها مع بلدان إفريقية حاليا معنيش برامج تبادل، أما الطالب إذا كان هو انتريسي باش يدرس في البلاد هذيك ينجم يتواصل مع المؤسسة الجامعية ويسجل وحده بمفرده. احنا نحيط مثلا معناتها اللي يستشيرك تقول له حاول تمشي تختار الجامعة تكون بيان كلاسي وتكون، ولكن كإدارة عامة تعاون دولي ما ندخلوا كان في البرامج اللي احنا شركاء فيها كسوى برامج تبادل طلابي وإلا منح أو مقاعد ممنوحة.
1: يبعث ديريكتومون ميسيل شينا باش نحكي بصوت الطالب اللي يسمع فيها توا، يتواصل ديريكتومون مع المؤسسة الجامعية وإلا مع سفارة تونس مثلا في الدولة هذيك، يعني يمشي عن طريق السفارة
0: يتواصل مع المؤسسة، نجم يتعدى بالسفارة، ولكن السفارة معناتها ريال موم تنجم تسهل وتيسر له في معطيات معلومات على الجامعات، ولكن هي تشتغل تخدم معنا تنسق معنا أكثر بالنسبة للطلبة
1: الممنوحين
0: ولا أنت
1: فوالا
0: بما بخلف ذلك كما أنا معناتها أي واحد شخص ولد ولا صغير
1: صارت المؤسسة نجم نحكيه على تجارب صارت سيدة عواطف على مستوى بعض البلدان الإفريقية في الطلبة اللي مشيوا يقراوا
0: هم بلدان افريقيين. قبل كان فما طلب مع السنغال توفق اتوقف مالوروزمون في الاختصاص الطبي معناتها اكطويل ماهوش موجود، ولكن بصفه عامه ما عنديش لي ستاتستيك ممكن ياسر الحقيقه ما فماش طلب كبير معناتها اللي تواصلوا
1: معنا نحكي على مستوى البرنسيب
0: كلهم على بلدان اوروبيه، فما كفاءات اخرى ولا الاساتذه والباحثين نتاعنا اللي هما يتوجهوا معناتها البلدان الافريقيه كمساهمه من معناتها لهذوما الفئه هذيا في تكوين وفي نقل الخبرات للبلدان هذيا، ولكن اقبل الطلبه الكل تعرفوا انت على بلدان اوروبيه يحب
1: تعاون اكثر مع دول الاتحاد الاوروبي
0: هذا هو معناتها الطلب الأكثر، وبصفة عامة معناتها وبصفة خاصة كتوصية معناتها للطلبة هذوما نقول لهم يستقيوا المصدر كما ذكرت من وزارة التعليم العالي، السفارات بالنسبة للمهتمين في الدراسة بالدراسة في ألمانيا فما دي يمشيوا له راهو هو المؤسسة الوحيدة تنجم تعطيك تعمل معك انترفيو تحكي معك تفسر لك تعطيك.
1: مهم برشا الجزئية هذية، قاعدين نشوفوا برشا في وسائل التواصل الاجتماعي وانا ديما نقول راه ماهوش مصدر رسمي للمعلومة، اما ينجم يكون مصدر اولي يخليني انا نبحث نعمل ريسيرش نتاعي، انا نلقاو ويكاليت دي اجونس نجم نقريك في ايطاليا نجم نقريك في المانيا نجم انا نعرف حسب معرفتي يلزمني نمشي لوزارة التعليم العالي ونشوف المكاتب المعتمدة، لانه احنا شفنا سنة في وسط العام فما مؤسسة مانيش نذكرها خاطر خذيت حظها مشاو يقراو فيها على اساس انها جامعية في حين هي لا تخضع لسلطة إشراف وزارة التعليم العالي.
0: يلزم التثبت، هي القائمة متاع المكاتب أو الوكالات هذية اللي موجودة لازم موجودة، فما قائمة معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والطالب لازم يتأكد هل هو مرخص لها باش يضمن حقه مبدئيا معنا في الواقع باش ما يكونش عرضة لأي مسائل أخرى متاع تحايل أو أنه ما تحدث
1: يحمي روحه باش ما يكونش ضحية تحايل
0: خاطر بعد ما نجمش يتبعها معناتها لا يعذر جاهل بجهل القانون. أنت في نيفو سيبوزي تعرف شنو الجهة اللي باش تتواصل معها، عندها ترخيص من وزارة التعليم العالي تتعامل معها، ما عندهاش تحاول تبحث بالقدي، وفما جهات فما سفارات تاخذ المعطيات من مصدرها نأكد عليه حتى في التوجيه العادي، راه التوجيه العادي تلقى توا مازلت خارج الريزولتا ياخذوا لي جيد ويبداو ويستقطبوا في طلبه باش هما يوجهوهم وياخذوا عليهم ديفري، راهي العمليه سهله جدا، انت في مستوى فقط بقراءات بسيطه تختار وتفهم معناتها.
1: فما معارض قاعده تتعمل للتوجيه الجامعي ربيعين كل حد، ما انا نستغرب كيفاش المعارض هذه تتم بدون التنسيق مع وزارة التعليم العالي. أنا نستغرب. وحتى الملاحظة ذي وجهتها للإدارة العامة للشؤون الطالبية.
0: أنا بدي نلقى على الفيسبوك حاجة كأنونس ولا حاجة، نوجهه للإدارة المختصة. أيه. الإنسان راه طالب، نعرفه اللي أنت في فترة والاختيار صعب، ولكن الاختيار الصحيح هو الأهم.
1: نورتني، نحب نختم معك بكلمة أخيرة، شنو تقول خاصة للطلبة الجدد وملاحظة بركة على مستوى الطلبة اللي يحبوا يقرأوا البرة، نرجعوا ديما الباك 2025 وإلى 2026 عندهم الحق؟
0: لا، سا ديبون أنت ولا نونس. أنت ولا نونس، فما اللي 2026، فما اللي أون إكزيج الباك 2026، وفما اللي يكون عنده الإمكانية. ما ذكرت لك المجال، خاطر البروسيس ياخو أون أني، معناتها متاع الكانديداتور سيليكسيون بري سيليكسيون وسيليكسيون بعد لي زونترتيان. دونك هذا هو معناتها.
1: من عندك كلمة أخيرة؟
0: الحقيقة مبروك الكل اللي نجحوا في البكالوريا، نتمنى ولا أرجو نجاح زيد للي باش يجتازوا دورة المراقبة. فقط ثقة بالنفس لا أكثر، بقدرة الإله المستقبل، ونستقي كيما نعاود أنا نمشي للشخص أو الإدارة المصدر بقدرة الإله. إن شاء الله ربي يوفقهم الكل جميعا ويعملوا الاختيار الصحيح واللي يجنبهم الفشل بعد. وهذا هو.
1: شكرا لك لل الأستاذ عواطف سلطان مرزوقي، المستشار المصالح العمومية ومديرة التعاون الثنائي بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن شاء الله كنت ما نسيتش التعليم العالي معك. شكرا لك، نورتني الفوز لي
0: كبير برشا. ما نجمش نحكيوا عليه في بعض الدقائق، اكيد فما عدة.
1: ترجع لنا ان شاء الله، ترجع لنا. شكرا لكم الكل على الاستماع، شكرا لك نزار ورتيني رافقتني في الجانب التقني، صديقتنا ايه في الديجيتال، والفوز لي كانت حاضره معكم في اعداد وتقديم هذا اللقاء. امسيه طيبه للجميع، بالسلامه.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع العشوية اليوم الأربعاء 24 جوان 2026، من توحد تشل السبعة ونص. اليوم أنا وحدي في الحصة، بشير خرفالة مش معي، إذا عودت في الورغي من أمام الميكروفون. وبشير نقوله إن شاء الله لباس البنوتة بنتهم رايدة شوية، إن شاء الله نسمع عليها كان الخير، وإن شاء الله ربي يقومها في صحة جيدة ولباس. معكم إذا نزار الورتيني في التكنيك، كي دريدي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. كما قلت لكم حتش للسبع ونص العديد من الفقرات تتأثث حصتنا لليوم. شوية من تونس مع شيخنا محمد بن حمودة، واليوم اخترنا وينو أمتي دوماج لزميننا لا يرحمه الأعلامي الكبير وليد التليلي في ذكرى وفته اليوم. أيضا فقرة الريكاب على موجة إذاعة الشباب، فقرة الأولد سكول، وبقية الفقرات إن شاء الله، والعديد من الإيقاعات والأنغام. والاثنين شبدوا مع أولى الأنغام، ونقولكم طريق السلامة للجميع إن شاء الله، واحدة واحدة توصلوا سلامات للأماكن المقصودة. طقس سخون برشا البرة، ساعدوا رواحكم سيسوا رواحكم، نصحكم تشربوا برشا ماء، وخاصة تردوا بالكم ما تتوتروش. نعرفوا مع السياقة والأمبوتياج ومع السخانة تزيد تخليكم تتوتروا أكثر، مثالش نخليوا الأولوية. حتى لو كان واحد ما عندوش أولوية يحب يشق عليكم، يحب هو يتعدى لولاني، مثالش واسع البين إن شاء الله هو الكل، وتخلطوا سلامات للأماكن المقصودة. باش نبدأوا مع أولى الإيقاعات والأنغام، باش نبدأوا مع راغب علامة في أنت الدنيا، وأيضا نسمع صابر الرباعي في تحت الياسمينة.

0: أنا عيني عليك.
1: عيني عليك كذي نانسي عجرم على موجة إذاعة الشباب. قبلها سمعنا صابر الرباعي في تحت الياسمينة وجديد صابر الرباعي، وأيضا سمعناكم جديد راغب على ما أنت الدنيا. وصلنا للخمسة وأربع توا في الاستماع للا شوية ورحلة تتواصل حتىش للسبعة ونص. نزار الورتيني في التكنيك، هي الدريدي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. واليوم هي ذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني التونسي، إن شاء الله كل عام والجيش الوطني التونسي حيب ألف خير، وكل الساهرين على المنظومة العريقة هذه إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله ديما بلادنا في خير وأمان وفي نعمة. قلت لكم بعد موجز الخمسة ونص إن شاء الله الفقرة الأولى وفقرة شوية من تونس مع شيخنا محمد بن حمودة، وفي الفقرة اليوم فما أوماج لفقيد الإذاعة التونسية وليد التليلي في ذكرى وفاته إن شاء الله بعد حين. في الأثناء احنا باش نواصلوا مع الإيقاعات ومع الأنغام.

وصلنا لل 25 دقيقة واليوم هو الأربعاء 24 جوان 2026 باش نعطيكم فكرة على أحوال الطقس لهذا اليوم. خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالشمال والوسط والجنوب الغربي مع تساقط البرد بقية هذا اليوم وبداية الليل، ثم طقس عامة قليل سحب. الرياح باش تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كمان تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية اللي تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر باش يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. الحرارة تتواصل تتراوح ليلا عامة بين 24 و 29 درجة وفي حدود 22 درجة بالمرتفعات عفوا، وتصل إلى 30 درجة بأقصى الجنوب. هذه فكرة على أحوال تقص لبقية العشوية متاع اليوم وليلا. في الأثناء باش نواصلوا مع الأنغام حتى موعد موجز 5:30 في العشوية.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. في كلمة لها خلال افتتاحها اليوم أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن هذا اللقاء يعتبر منصة هامة لتعزيز الشراكة بين البلدين وتطويرها عبر دفع الاستثمار وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري. رئيسة الحكومة أعربت عن تطلعها إلى أن يكون هذا المنتدى جسرا لاستكشاف آفاق استثمارية جديدة في قطاعات واحدة. هذا ويشهد المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي حضور عدد من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين من تونس وإيطاليا. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود قال اليوم أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%، مؤكدا أن التكوين المهني يمثل اليوم مسار نجاح ورافعة أساسية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي وبديلا حقيقيا لمواجهة البطالة. وأوضح شود على هامش افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس أن مختلف خريجي منظومة التكوين المهني يتمكنون من الاندماج في سوق الشغل بفضل آليات المرافقة والإحاطة التي توفرها الوزارة، إلى جانب الشراكات المتواصلة مع المؤسسات الاقتصادية داخل تونس وخارجها. اليوم انطلاق بالعاصمة فعاليات تظاهرة وي فرانشيز دايز 2026 لعرض فرص بعث مشاريع من خلال الجمعية بين علامات تجارية تونسية في طور التوسع ورواد أعمال ومستثمرين وطالبي الشغل. مسؤولة إدماج وتطوير المهارات بشركة خاصة هاجر بن صالحة أكدت توفير 1000 موطن شغل إلى حد الآن من خلال 200 مشروع. مدينة ثقافة شادي الإقليبي بالعاصمة تحتضن اليوم وغدا فعاليات النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، ملتقى يهدف إلى التعريف بمختلف الاختصاصات التي توفرها المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة. من أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران وافقت على عملية تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى. تتواصل في واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وسط مساع لتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان وتمهيد لانسحاب القوة الإسرائيلية. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: مكبا قبل سمعنا ليدي غاغا برونو مارس في داي ويذ سمايل وصلنا بيهم لل 45 دقيقة ولين باش نمشيو إلى فقرة شوية من تونس الفقرة اللي تعودتوا بها في العشوية
1: شوية من تونس
0: شوية من تونس مع شيخنا محمد بن حمودة مختص في الهوية الثقافية التونسية مساء نور شيخ أهلا وسهلا
2: أهلا وسهلا تحيليك عواطف الكيب تكنيك وكل مستمعي إذاعة الشباب والمكان
0: شكرا لك يعطيك صحة وشرفنا في كل مرة اليوم اخترت باش تهزنا ونحكي على فقيد الإذاعة التونسية وليد التليلي وفقيد الأعلام بصفة عامة في تونس الكبير وليد التليلي ذكرى وفاته إذن
2: نعم عازف الليل اللي صوته سكن في ذاكرة التونسي كل زميلنا العزيز اللي يحبوه حبوه التونسي كل واللي توفى كيما اليوم عام ناول معناها 24 جوان 2025 ودع تونس واحد من أبرز الأصوات الإعلامية وأكثرها حضور في الوجدان الجماعي المستمعين وليد التليلي إعلامي صحفي مع الناس كل شهدت له بالقدرة وال سواء في الإعلام المكتوب ولا الإذاعي ولا المرئي نحكي على التلفزة رحل عن عمر ناهز
0: ربي يرحمه وينعمه
2: أمين يا ربي وصبر عائلته وأهله وزيداته وزملائه وحبابه خاصة عنده برش حبابه التو برش أصدقائه مازالوا معناها لوعة الفراق مازالت ما غادرتهمش وليد التليلي خدم معناها على امتداد أكثر من 3 عقود تفكير ولا أكثر من 30 سنة بين الصحافة المكتوبة بين الإعلام الإذاعي والتلفزي وخلى إرث مهني وخاصة إنساني باش يقعد حاضر في ذاكرة الأجيال وليد التليلي ما كانش مجرد مذيع يعني جوست يقدم برامج ولا صحفي يكتب المقالات وإلا يعمل التقارير بالعكس كان نموذج للإعلامي المثقف وسطر لي تحتها برشا المثقف لأنه كان يمن أنه الإعلام رسالة باعتبارها أنه يخدم الإنسان يخدم المجتمع يخدم ثقافة كاملة فتلقاها معناها يحرص ديما أنه تكون البرامج نتاعو هادفة تكون المقالات نتاعو حاملة للقيم حاملة للمعرفة وأيضا حاملة للجمال ممكن يحب ياسر الجمال سواء في اللغة وإلا في الوصف وإلا في الكتابة
0: ولا حتى ولا في الموسيقى ونعيد الموسيقى اللي قدمها
2: في الموسيقى والضيوف نتاعو عازف الليل ولا غيرها معناها كان
0: وصاحب الكلمة الشهيرة سيدة الصباح والمساء فيروز كان من عشاق السيدة الكبيرة فيروز
2: ونجاة ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم وعنده حوارات وعنده برامج خاصة مايد الحناوي زادة وكان أكثر حاجة معناها تميز وليد التليلي هي رصانة هي الاحترام وسطر لي على تحت الكلمة هذه الالتزام منضبط إلى درجة وكانت بي

0: زيتي ذات زيتون احنا معه، هو معناها هو اللي يقول من القلب الى القلب الكلمه المشهوره شعار ذات زيتونه، والا يقول كنتم تستمعون الى القارئ سامي فلان فلاني ولا استمعنا الى الاحاديث النبويه، اول من اول صوت هو وانور العياشي، ولكن وليده ليلي قبل، وكان يحب ياسر لي جينجل ولا الاصوات هذوك اللي تتعدى اوف تاع ذات زيتونه، كان يعمل فيه بكل حب، معناها يجي ويبدا يسال يقول فما شي حاجه ولا، بالنسبة لي صدقة جارية الروح وهو حي وقتها كان يقولها. في الصحافة المكتوبة كتب في بدايته، كانت مع الصحافة المكتوبة، نحكيه على جريدة الأخبار، نحكيه على جريدة الأيام، الطريق الجديد، كلها كانت محطات معناها بين فيها القلم متاعه، الثراء متاع الخيال متاعه متاع كتيبته. أيضا مجلة الإذاعة التونسية كتب فيها برشا ولادة ليلي، وشد زاد في المدير من المكتب الإعلامي في تونس، معناها التجربة متاعه ما كانتش معناها جوست يكتب في الصحافة وكو، لا يكتب عنده أهداف، عنده غاية، عنده قيم يحب يوصلها. كما قلت لك موقع العرب الجديد هو اللي شد الموقع متاعه، ومدير مكتب متاعه في صحيفة موقع العرب الجديد في تونس، وهنا نحكيه على المشهد الصحفي العربي، إلى جانب أنه كما قلت أنت عنده استضافات كبيرة لفنانين كبار في المشرق وفي المغرب وفي العالم العربي، وكان محبوب في العالم العربي وخاصة الناس تعرفت عليه من خلال التلفزة. الإذاعة أول ما بدأ معك الراحة صالح الغام، هو يتعلم عليه واللي كان
1: ونبيل بن زكري زيدا وثلاثي المرح وقتها
0: زكري، هذاك واحد جاء حتى استوديو احنا جديد، هو استوديو نبيل بن زكري وليد ليلي اللي كان قبل استوديو خمسة، لما اما هو تعلم على صالح الغام، وبعد ما دخل نبيل بن زكري وكيف كيف زاد تعلم على نجيب الخطاب، لكن هو كان يقول تكوينه بالاساس كان على يد صالح الغام، اللي هو بعد منها شق الطريق نتاعو حتى وبدا معاه في البرامج نتاعو موعد الى بعض، وبعد منها خرج وحده قالوا صالح الغام يلا وخيط، وقدم العديد من البرامج اللي نجحت، نحكيه على نغم على الطريق، حدث الليل وقال، برنامج من البرامج الحلوه برشا، تونس الورده، فجر حتى مطلع الفجر، نوار عشية بالدرجة، يوم سعيد كيف كيف بالدرجة، رحمة للعالمين، يعني برنامج ديني كل يوم جمعة، ضيف من الزمن الجميل، زاد برنامج حلو برشا، وبدأ أكثر حاجة معناها شدت الناس في عازف الليل، نحكي على الطلبة، نحكي على الناس كل كانت تسمع الإذاعة.
1: أي وارتبط اسم البرنامج باسم وليدة ليلي، وليدة ليلي عازف الليل.
0: بالضبط، وكان يجيب لنا أغاني هاي، لو كانت الناس تبدأ حاطة في الليفوية الانيفرسيتير يسنيه في وليدة ليلي وقتاش يجي، معناها منح البرنامج هذاك الشخصية خاصة بهذه في الليل اللي ما طبعت كما قلت أنت اسمه، وخاصة نحكيه على الكلمة راقية، نحكيه على التواصل الهادي مع المستمعين، ونحكيه على فسحة ليلية تعمل 66 كيف، معناها عازف الليل أكثر من مجرد برنامج إذاعي، هو تنجم تقول رفيق السهرات الطويلة للطلبة للتلامذة، وما كانش فيسبوك لا انستغرام لا تيك توك، يعني كنت الناس السنة في عازف الليل باش ينسوا الوحدة نتاعهم، نافذة كانوا يطلوا منها زادة على عالم الذوق، عالم الجمال، عالم الحنين. رمضان زاد خدم فيه وليدة ليلي، ومن أبرز المحطات اللي خدمها هو أنه عوض الإعلامي القدير عادل يوسف في برنامج رمضان وملء قلوبنا، رمضان من قلوبنا، البرنامج هذا امتد على أكثر من 40 سنة وتولى تنشيطه ونجح أنه يشد الناس زادة وحافظ على مكانة البرنامج عند الجمهور، وبالعكس أضاف له البصمة متاعه وليد الله يرحمه، خاصة نحكي وكي نقوله وليد نقوله الهدوء، نقوله الثقافة، نقوله الكلام الرصين معناها رصين، وهكا ولا صوته جزء من ذاكرة الليالي الرمضانية وذاكرة رمضان وملء قلوبنا عند بارشة وينسى في التلفزة كيف كيف، حضر في العديد من البرامج التلفزية عنده برنامج لا تخرج هذا المساء. السفر بين الرفوف هذا يحكي فيه على الأدباء والشعراء
1: والكتب للمثقفين للنخبة.
0: صح. وعنده مقهى التلفزيون إذا كيف كيف يستضيف فيه أنواع وأشكال من المثقفين والسياسيين والأدباء، معناها منوع مقهى وسميه. وعنده مدن النجوم زادة برنامج تلفزي كان ناجح، والتجربة هذه معناها ثلاثة عقود بين الثقافي وبين الأدبي وبين الديني، جمع بينتهم الكل
1: ونجح فيهم، معناها باختلافهم نجح فيهم،
0: ونجح في أيضا إدارة الحوار وإثراء المحتوى، وحافظ زاد على تفاعل الجمهور. نجاح وليد التلي كان خليه قريب من الناس، والناس كل رغم النجاح هذاك الكل ما نتلقاه في الكلوار يعرفك يقول لك صباح الخير، يسأل شنو حوالك، عنده دمات أخلاق، عنده كالضحكة هذيك ديما تلقى بشوش، معناها متواضع، يتعامل مع الناس الكل. وهذه صفات نادرة الحقيقة باش تلقى في إنسان حقق النجاحات هذه الكل وقعد الأثر وقت معناها معناها متواضع ويفهم اللي المسألة الإعلام هي مسألة رسالة مش غاية يحب يوصلها ولا يحب يوصل النجاح أو القمة، لا، ما كانش يبحث على الأضواء بقدر ما كان يبحث على جودة العمل، ما كانش يبحث عن الأضواء بقدر ما كان يبحث على احترام الجمهور،
1: بقدر ما كان يبحث على أنه يقدم رسالة للمستمعين وللمشاهدين في التلفزة بطبيعة،
0: ويحافظ على صورته المهنية. هو يقول لك أنا ما نحبش نطيح، عملت حاجة باين من نعمل حاجة خير.
1: أيوة، ديما الأصعب من النجاح والاستمرار في النجاح. طبعا
0: يعطيك الصحة عواطف الاستمرار، وأيضا بعيد عن ضجيج المجاملات ويعطيك الصحة. بالنسبة لي ما تعنيلوش حتى شيء قد ما يعنيلو كما قلت أنت الإعلام الجاد
1: من باب الرسانة اللي كان يتحلى بها، السجاس اللي كانت عنده معناتها.
0: أي بالضبط. ووليدة ليلي كما قلت لك معناها فقدناه، وخسرت الإذاعة الوطنية صوت من الأصوات اللي صنعت جزء من هويتها ومن ذاكرتها. على ذاك معناها وقع تخليد اسمه في استوديو 5، استوديو نبيل بن زكري ووليدة ليلي. الأصوات الصادقة اللي ما غابتش وماش باش تغيب، لأنها باش تقعد محفوظة في ذاكرة الشعب التونسي وفي أرشيف الإذاعة والأعمال، سواء اللي قدمها في الإذاعة ولا في التلفزة، واللي خلت
1: أو في الصحف المكتوبة طبعا
0: أو في الصحف المكتوبة. نعم، وليدة ليلي واحد من الجيل اللي أمن أنه الإعلام كما قلت لك
1: رسالة
0: قبل ما يكون مهنة، وأنه الكلمة مسؤولية قبل ما تكون وسيلة للشهرة. والميكروفون أعطاه قيمته وأعطاه قدره، فالميكروفون رجع له القيمة ورجع له القدر. هذاك إرث المهني سيبقى شاهدا على مسيرة سرية بالعطاء وتجربة إعلامية جمعت كما قلت لك بين الثقافة والالتزام وخاصة الإنسانية. ربي يرحمه وينعمه،
1: ربي يرحمه وينعمه
0: أهله، وإن شاء الله ربي يسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والشهداء والصالحين.
1: أمين يا رب.
0: إن شاء الله الأعمال اللي قدمها كل الإعلام التونسي والأجيال المستمعين يمشي يتمتعوا بالحصص نتاعو، إن شاء الله يقع إعادة بعض البرامج لأنها جميلة وجميلة إلى درجة مش يبقى صوته حاضر في ذاكرتهم. كلما حل الليل وعادت إلى الإذهان نغمات عازف الليل. صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله ربنا
1: يعطيك صحة. أنت زيد شيخنا محمد بن حمودة في هاللفتة هذية والتكريم لفقيد مؤسسة الإذاعة التونسية والأعلام في تونس وليد التليلي، ذكرى وفاته الأولى كانت وفاة كيما اليوم 24 جوان 2025. إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه. احنا نعرفوا زميلنا الراحل وليد التليلي كان يعشق برشا السيدة الكبيرة فيروز، يقولها سيدة الصباح والمساء، خاطر بالنسبة لي فيروز ما نسمعوش كان في الصباح، في كل الأوقات وفي المساء أيضا. هذاك علاش اخترنا باش نسمعوا فيروز في سهر الليالي.

هذه شيرين على موجة إذاعة الشباب. وصلنا للستة واربعة دقائق، نجدو لكم التحية وين ما كنت وين ما توصلكم موجات إذاعة الشباب. انتم في الاستماع للعشوية حتىش للسبعة ونص، ديما معاكم نزار الورتيني في التكنيك، يدريدي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. ولا يمشي نمشيو إلى فقرة الريكاب. ريكاب. في أريانا تم حجز نحو 15,000 قارورة مياه معدنية لتاجر جملة بقلعة الأندلس، واتضح وأنه ماهيش مطابقة للمواصفات الصحية طبعا قوارير عفوا المياه هذه، وخاصة احنا ردوا بينا منين نجم ناخذ الماء خاصة في السخانة هذه، والماء يبدأ في البلاستيك وما خليوش زاد بزماء احنا زاد في الكرة تسخن عليها الدنيا، هذا أكيد. إذن قلت لكم حجز 15,000 قارورة مياه معدنية لتاجر جملة بقلعة الأندلس، وفريق المراقبة الاقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بأريانا، هذا في إطار حملة رقابية مشتركة للتصدي للتجاوزات التجارية، هذا مع اقتراب وإحنا توا اون بلان سيزون استيفال بالطبيعة، وإحنا بيدنا نعرفوا منين نجمو نستهل كل المياه المعدنية وإلى آخره، كل حاجة معلبة طبعا. أيضا بالنسبة للشراكة بين المدرسة العليا للتجارة بتونس والجمعية مجال الاستثمار الاستثمار وتمويل المؤسسات، فإنه وقعت المدرسة العليا للتجارة بتونس اتفاقية شراكة مع الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال لتعزيز التعاون بين الوسط الأكاديمي ومجال الاستثمار وتمويل المؤسسات، وتهدف هذه الاتفاقية لدعم تطوير الكفاءات والانفتاح على المحيط المهني ومرافقة الطلبة نحو أفاق تشغيلية واعدة من خلال إرساء آليات تعاون في مجالات التكوين وتأطير والتبادل بين الطرفين. طبعا وإحنا توا على هامش نتائج البكالوريا وبعد الفرحة الكبيرة للناجحين بالنسبة للدورة الرئيسية، شغل الشاغل بتبيع للعائلات والتلامذة شو مش نقرأ في الفاكولتي وبعد نخمو في اختصاص ينجم نكون ندمجوا فيه بصفة معناتها سهلة في سوق الشغل، ونتمنى وحظ أوفر طبعا وحظ كبير لتلامذة اللي تأجلوا في دورة التدارك. أيضا تنظم الجامعة الجهوية لوكالات الأسفار والسياحة بوسط الجنوب بالشراكة مع بلدية صفاقس والمندوبية الجهوية للسياحة ومختلف الهياكل الجهوية والوطنية تظاهرة ليالي الكورنيش صفاقس 2026 بهدف إدراج الجهة كأبرز من أبرز الوجهات السياحية في تونس. أيضا ملتقى أرتيستا للنساء المبدعات شعر أدب مسرح موسيقى فنون تشكيلية، الملتقى هذايا باش يصير يوم الجمعة 26 جوان إلى غاية يوم 28 جوان 2026. أيضا يوم الجمعة 26 جوان فما حفل تكريم الحيرة في المعلم ضمن مشروع التعاون الدولي هذايا المنجز بالتعاون مع منظمة اليونسكو والديوان الوطني للصناعات التقليدية، هو فيه دعم لدور الثقافة في التنمية المستدامة. كانت هذه فقرة الريكاب لليوم، في الأثناء باش نواصلوا مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: أحمد سعد، إيه اليوم الحلو ده وصلنا بها للستة واربعة، والآن باش نمشيو إلى فقرة البوانتك.
1: بوانتك
0: تكنو موبايل تكشف عن وكيل ذكاء اصطناعي ينظف هاتفك وينجز مهامك اليومية. أيضا مفاجأة لعشاق الأبل، آيفون ألترا قد يفقد أكثر من نصف قيمته خلال عام واحد. أو كفي بالك هني سارة، دونك التليفون اللي عندك باش يفقد نصف قيمته خلال عام واحد. نعرف لي عندك ايفون، اخر صيحه. وايضا خمسه اجهزه هواتف سامسونج قادره على شحنها لاسلكين، هذا ما خبر يصدر عن سامسونج. وكلود تاج زميل عمل ذكي يتابع محادثات سلاك ويتعلم من مؤسسة بتاعك. تحذير مقلق، الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز قدرات الأمن السيبرني في غضون أشهر. أيضا بالنسبة للأبل اللي تطلق iOS 27 بيتا 2 بمفاجآت جديدة. إيلون ماسك يقول أيضا، يقول إنه الروبوتات قد تجعل المال أقل أهمية في المستقبل. روبو جراحي صيني يحصل على اعتماد أوروبي، معناتها الصينيين ولاو يعملوا الجراحة من خلال روبو. تكنوبايل أيضا تكشف عن وكيل ذكاء اصطناعي كما قلت لكم ينظف هاتفك وينجز مهامك اليومية. ربما يرتح برشا الناس هذية وقت اللي يخلطنا التكنولوجيا هذية التونس. وصلنا لستة واحد وعشرين دقيقة باش نواصلوا مع الإيقاعات ومع الأنغام حتى موعد موجز السادسة والنصف. نجد لكم التحية وين ما كنتوا، تحية فريق العشوية، نزار الورتاني في التكنيك، يدريدي في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون، والرحلة تتواصل حتى للسبعة ونص.

0: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت إذاعة شباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. إذاعة شباب عدل مشتك تسمع صوتك.
2: عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. في كلمة لها خلال افتتاحها اليوم أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزرية أن هذا اللقاء يعتبر منصة هامة لتعزيز الشراكة بين البلدين وتطويرها عبر دفع الاستثمار وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري. رئيسة الحكومة عربت عن تطلعها إلى أن يكون هذا المنتدى جسراً لاستكشاف آفاق استثمارية جديدة في قطاعات واعدة. وخلال لقائها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الإيطالية أنطونيو تاياني والوفد المرافق له على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي، بحثت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري مساء اليوم عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين تونس وإيطاليا ودعم الشراكة الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود قال اليوم أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%، مؤكدا أن التكوين المهني يمثل اليوم مسار نجاح ورافعة أساسية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي وبديلا حقيقيا لمواجهة البطالة. وأوضح شود على هامش افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس أن مختلف خريجي منظومة التكوين المهني يتمكنون من الاندماج في سوق الشغل بفضل آليات المرافقة والإحاطة التي توفرها الوزارة، إلى جانب الشراكات المتواصلة مع المؤسسات الاقتصادية داخل تونس وخارجها. اليوم افتتاح بمركز النهوض بالصادرات بالعاصمة الندوة الوطنية حول تكوين الشبان وانتقاء المواهب الرياضية بحضور عدد من الخبراء وأهل الاختصاص في المجال الرياضي والأكاديمي. ومثلت المناسبة التي يشرف المرصد الوطني للرياضة على تنظيمها على مدى يومين فرصة لبحث أسباب تراجع المواهب الرياضية التي أثرت على نتائج المنتخبات الوطنية وتبادل المقترحات لإعادة النظر في اكتشاف المواهب وتعزيز مسارات التدريب وبناء بيئة رياضية متطورة للرياضة التونسية. فيضان وادي الكرد في معتمدية كسرى من ولاية سليانة على أثر تساقط كميات هامة من الأمطار وانحدار السيول من هضاب مكثر في اتجاه حفوز ومناطق جنوب القيروان عبر سلاسل مرق الليل، لتستقر أخيرا كميات المياه بسد سيدي سعد. من أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران وافقت على عملية تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى. وختاما، الدفاع المدني في جنوب لبنان قال إن شخصين استشهدا وأصيب آخر جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار على لبنانيين في بلدة نبطية جنوب البلاد. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك،
5: عدل مشتك تسمع صوتك.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تونس تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، نجدد لكم التحيه وين ما كنتوا وين ما توصلكم موجات اذاعه الشباب. رحله تتواصل حتى لسبعة ونصف في العشويه بالضبط، السته وخمسة واربعين دقيقه. ديما نزار الورتاني في التكنيك، معاكم اي دريدي في الديجيتال، عوض في الورغي من امام الميكروفون، وانا نمشي نمشيو الى دوزا فن.
1: دوزا فن دوزا فن،
0: نحكيو شويه على فيلم للناس اللي تحب الاكشن.

والمغامرة والسوسبانس، فيلم فيوز اللي تم تصويره في لندن المعاصرة. بعد الفيلم شنو الحكاية متاعه، تم اكتشاف قنبلة غير منفجرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في موقع بناء مزدحم، مما تم إجبار الناس اللي تعيش غاديك على إخلاء المدينة بأكملها. والفيلم هو من بطولة أرون تايلور. هذية وين معناها الأحداث الفيلم هذية فيها ياسر تشويق، برشا سوسبانس، اللي يحب السوسبانس ونوعية الأفلام هذية معلي كان يتفرج فيه بطبيعة شنو باش تكون نهاية الفيلم، لأنه باش يتم السيطرة على القنبلة كما قلت لكم اللي تم اكتشافها وتعود إلى الحرب العالمية الثانية. احنا باش نواصلوا مع الإيقاعات ومع الأنغام، ومازلنا مواصلين مع فقرة الحصة وفقرة بعد شوية الأولد سكول. بعد حين نكتشفوا مع بعضنا شنو الغنية اللي اخترتها لكم اليوم. ما ننساش زادة باش نحيي برشا برشا زميلنا بشير خلف الله اللي غايب علينا في حصة اليوم. شنو واصل مع الأنغام.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: نجد لكم التحية وين ما كنتوا وين ما توصلكم موجات إذاعة الشباب والعشوية حتش للسبعة ونص. وعلى الإيقاع تذي احنا رحبوا بمحمد عنتول ياخو المشعل في التكنيك على نزار اللور تاني. شكرا ليك نزار يعطيك الصحة. شكرا ليك بالطبيعة على الخدمة طيارة. وتحية للمهندسين للتقنية الكل في إذاعة الشباب ما شاء الله عليهم الكل الأولاد. محمد عنتول قال الدنيا سخونة برشا برشا برشا البراه مازلت سخونة السبعة تقريبا مازلت سخونة برشا. باهي نعلمك يا سيدي في الليل طقس الليلة خلية رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة. هذه معناتها لمحة ربما تكون معناتها مصحوبة بانخفاض طفيف في درجات الحرارة. إذن كما قلت لكم يتميز طقس الليلة بخلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بالشمال والوسط والجنوب الغربي بقية هذا اليوم وفي بداية الليل، ثم طقس يكون عامة قليل السحب. بالحرارة بشكون بين 24 و 29 درجة ليلا وفي حدود 22 درجة بالمرتفعات وباش تصل إلى 30 درجة بأقصى الشمال. هذوما إجمالا معناها فكرة على أحوال الطقس لهذه الليلة. في الأثناء احنا باش نواصلوا مع الإيقاعات ومع الأنغام.

محمد حماقي على موجة إذاعة الشباب في أحلى ناس، وانتوما أحلى ناس وأحلى مستمعين، هذا أكيد. وصلنا لسبعة وثمانية دقائق، وإحنا أنا ومحمد عنتول توا في الكواليس، ومعنا هي دريدي اللي يقول أنا نحب فصل الصيف، اللي يقول أنا نحب فصل الشتاء. تحب ياسر الصيف أنت محمد؟ ظاهرة ياسر تحب الصيف. أنا شخصيا ما نحب الصيف، هكا تشطني الرأي. الدريدي يزم أنت ضد حزب الشهيلي مكونينه في إذاعة الشباب. خويا أنا في الحقيقة تقال نحب الصيف، هذا أكيد، ونحب الربيع، ونحب ضوء ربي، ونحب الشمس، لكن زيدا معناتها مش معناها ما نحبش فصل الشتاء والخريف، لكن نحب نعيش كل فصل وفصله كونفينابلومون، هكاك نجمو ناكلو معناها غلة بنينة وخضرة بنينة في الأوقات اللي الكل. الصيف لازم يكون موجود شئت أم أبيت يا محمد. إذا نحن باش نخليكم مع روحي نسمة نغم لي جورج وسوف، نهديوها لكل المستمعين، وأيضا بعد شوية الأولد سكول. وأنا أخص بالذكر لمستمع وفي لإذاعة الشباب الدكتور، طبعا دكتورنا الكبير دكتور فراتي، نحييه برشا برشا، هو في الاستماع، هو الآن موجود في صفاقس. نهدي له كل أغاني الحصة طبعا، وبدوره هو يهدي أغاني الحصة الكل للعائلة متاعه فقط. أنا كان نسيت الاسم، سامحني دكتور فراتي، بالطبيعة هو مستمع وفي لإذاعة الشباب وللعائلة الكل الموسعة، ومستمع وفي للإذاعة التونسية بصفة عامة. هو والحقيقة تقال من الأطباء الكفاية في تونس، ما شاء الله احنا متقدمين ياسر في الطب. إذا دكتور فراتي نهدي لك كل أغاني الحصة، وخاصة أغاني الزمن الجميل. إذا خليكم مع روحي نسمة لي سلطانة رب جورج وسوف قبل فقرة الأولد سكول.

روحي يا نسمة، هذي سلطان الطرب جورج وسوف على موجة إذاعة الشباب. والفقرة الأخيرة باش تكون الأولد سكول بصوت العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ، ونحيي مرة أخرى الدكتور رشيد الفراتي هو في الاستماع لنا، ونهديو له كل أغاني الحصة وخاصة العندلي بالأسمر، هو من أحباء العندلي. وأيضا باش نحيي مرة أخرى زميلنا بشير خرفلة، والحمد لله بنته الآن بحال أفضل وغادرت المساحة، وإن شاء الله يا ربي يفضلها لك يا بشير، ويفضل لنا وليداتنا الكل وربي باقي عليهم الستر، الصغيرات الكل، وإن شاء الله يا ربي متعنا جميعا بالصحة والعافية طبعا، وش مخير من الصحة هذا أكيد. شكرا لكم الناس الكل تابعتونا منذ الخامسة في العشوية، خليكم مع العندلي بالأسمر. أجمل تحيات كل من نزار ومحمد في التكنيك، أي دريدي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. سهرة طيبة لكم جميعا، باي باي. Old school.

0: إذاعة الشباب.
1: كأس العالم لكرة القدم أمريكا الكندا والمكسيك.
2: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار
5: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي لإيطاليا، ورئيسة الحكومة تعرب عن تطلعها إلى أن يكون المنتدى جسراً لاستكشاف آفاق استثمارية جديدة. افتتاح الملتقى الوطني لتكوين المهني بتونس وسط إقبال كثيف من الشباب الباحثين عن فرص التكوين والإدماج المهني. 5 جامعات تونسية تحقق تقدماً ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 26 و2000، وجامعة تونس المنارة تتصدر الجامعات التونسية. إلى التفاصيل. أهلا بكم. في كلمة لها خلال افتتاحها اليوم أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزرية أن هذا اللقاء يعتبر منصة هامة لتعزيز الشراكة بين البلدين وتطويرها عبر دفع الاستثمار وتوسيع آفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري. رئيسة الحكومة أعربت عن تطلعها إلى أن يكون هذا المنتدى جسرا لاستكشاف آفاق استثمارية جديدة في قطاعات واحدة.
6: يشكل هذا المنتدى منصة بالغة الأهمية لتعزيز شراكتنا وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، وذلك عبر دفع الاستثمار وتوسيع أفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق بيئة محفزة لتوثيق الروابط بين أصحاب المؤسسات والمستثمرين في كلا البلدين. نتطلع إلى أن يشكل هذا المنتدى الاقتصادي منصة مثالية وجسراً لاستكشاف آفاق استثمارية جديدة في قطاعات واعدة تتصدرها الطاقات المتجددة وصناعة مكونات السيارات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، ونأمل أن يسهم هذا المنتدى في مزيد تعزيز مكانة تونس كوجهة استثمارية جاذبة.
5: ويشهد المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي حضور عدد من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين من تونس وإيطاليا. وينعقد هذا اللقاء في وقت يشهد فيها تبادل تجاري بين البلدين نموا ملحوظا، وفق رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزرية في متابعة للزميلة نفيسة حسنية.
6: تعد إيطاليا من أبرز الشركاء الاقتصاديين لتونس، وتتجلى هذه المكانة الاستراتيجية أولاً في تصدر إيطاليا لقائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة وتصدرها المرتبة الثالثة كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية 1072 مؤسسة بحجم استثمارات جملية يقدر بحوالي 3.7 مليار دينار تونسي. ثانياً، في حجم المبادلات التجارية الذي بلغ حوالي 20.5 مليار دينار خلال سنة 2025، وقد واصل هذا النسق التصاعد مسجلاً نمواً إضافياً ناهز 8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة. ثالثاً، يضاف إلى ذلك دور إيطاليا المحوري كأحد أهم الأسواق المصدرة للسياح الوافدين على تونس، حيث استقبلت بلادنا أكثر من 160 ألف سائح إيطالي خلال سنة 2025.
5: وخلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الإيطالية أنطونيو تاياني والوفد المرافق له على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي، بحثت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري مساء اليوم عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين تونس وإيطاليا ودعم الشراكة الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات. نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100% وفق تصريح وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوادة اليوم، مؤكداً أن التكوين المهني يمثل اليوم مسار نجاح ورافعة أساسية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي وبديلاً حقيقياً لمواجهة البطالة.
0: التكوين المهني هو مسار استراتيجي يقدم بديل حقيقي لمشكلة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، واللي هي الهدف كله هو الحد من البطالة سواء عن طريق العمل الموجه أو عن طريق بعض المشاريع. اليوم فتح الأفاق سواء على مستوى المؤسسات الاقتصادية على مستوى وطني أو حتى على مستوى دولي، اليوم عندنا شركات عديدة ثم طلبات كبيرة لليد العاملة المختصة، زاد ما ننساش عامل ثاني اللي راه اليوم بالتطور التكنولوجي بالذكاء الاصطناعي ثم مهن مهددة. اليوم دور التكوين المهني كذلك إعادة تأهيل الموارد البشرية المباشرة حتى تحافظ على المواطن الشغل متاعها. قراءتي الخاصة الحقيقة أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني تناهز 100% سواء على مستوى وطني أو على مستوى دولي، لأن ثم ناس اللي خذت كفايات ولا شهادة تكوين مهني وغادروا، هذونا ما قاعش نصنفا كونتابيليزي في الواحد. دونك في التكوين المهني أكيد هو مسار استراتيجي ومسار نجاح.
5: تصريحات وزير التشغيل جاءت على هامش افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. الملتقى في نسخته الثانية يتواصل على مدى يومين ويهدف إلى التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية وآفاقها التشغيلية داخل تونس وخارجها. وسجلت التظاهرة مشاركة نحو 44 مؤسسة وهيكلا من مكونات منظومة التكوين والتشغيل والتمويل وسط إقبال كثيف من الشباب واليافعين القادمين من مختلف الجهات لاكتشاف فرص للتكوين في مختلف الفضاءات والأجنحة. الزميلة تبر نعيمي التقت عددا منهم.
7: عمري 18 سنة، قاعدة نعمل في فورماسيون في مركز تكوين مهني كويزين وباتسخي. جيت اليوم المنطقة تعرفت في برشا حاجات، تعرفت على شيفين كبار، حاجة باهية برشا، حاجة تزيدك معناتها في النيفو متاعك، تعرف برشا حاجات جدد، تاخذ فكرة على برشا حاجات.
8: جيت ندرس شباب مروج كات، جيت هني باش نكتشف نجم نلقى تكوين هكا يلائم شخصيتي وهوايتي وكل شيء. الحقيقة مانيش حاطة حاجة في مخي، نلقى برشا اختيارات.
9: جيت من أكودة، جيت فورماسيون شوفروا نشوف شفما لنا وكل شيء.
10: جيت من سوسة، عمري 16 وجد لنا نستكشف اختصاصات ونشوف وين شنو نحب معناتها.
5: هذا ويختتم الملتقى بتنظيم لقاءات مهنية بين المؤسسات الاقتصادية والمتدخلين في القطاع، إلى جانب الإعلان عن نتائج مسابقة المتكون المبادر التي تهدف إلى تتويج 60 فكرة مشروع واختيار أفضل 20 فكرة مشروع على المستوى الوطني. انطلقت اليوم بالعاصمة فعاليات تظاهرة وي فرانشيز دايز 2026 تونس لعرض فرص بعث مشاريع من خلال الجمعية بين علامات تجارية تونسية في طور التوسع ورواد أعمال ومستثمرين وطالبي الشغل. مسؤولة إدماج وتطوير المهارات بشركة خاصة هجر بن صالح أكدت توفير 1000 موطن شغل إلى حتى الآن من خلال 200 مشروع.
11: الشركة تعطي العلامة التجارية للي يحب يحل باسم الماركة هذه اللي هي تسمى فرانشيز، يجي بحثين نعملوا كل انترفيو صغير باش نجموا نقيموا السيدة اللي راهي شراكة أكثر منها فرانشيز. دونك باش يعطيك اسمه لازم يكون عندك مواصفات، نجم يكون مثلا عنده شروط معينة أما نقصوا حاجات، وقتها دور التكوين والإحاطة نعلموه الميتين، نعلموه حتى إدارة المشاريع. هي شوية تشبه كما نقولوا احنا الدولة شقادة تعمل في الإفورماسيون بتاعها، إدارة المالية، القبضة، كيفاش تقنع الكليون، كيفاش تتعامل مع الكليون. احنا اليوم عندنا 200 مشروع ديجا محلو، كل بوان دو فونت تشغل على الأقل زوز ولا ثلاثة من الناس، 200 في الثلاثة معناها 1000 موطن شغل. يعني احنا غدوة نحبوا باعثين الشبان يحلوا حوانتهم ويحلموا بالكبير، نطمحوا ان احنا يكون عندنا اكثر من 400 مشروع.
5: حققت 5 جامعات تونسية تقدما ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 26 و2000، وتصدرت جامعة تونس المنار الجامعات التونسية في هذا التصنيف محافظة على نفس الترتيب للسنة الماضية. رئيس جامعة تونس المنار معز الشفرح:
12: تميزنا في تقريبا في كل الأهداف، وتحصلنا على المرتبة ما بين 100 و200 أفضل جامعة في العالم بين 33 ألف جامعة في العالم. بالنسبة للأهداف اللي تألقت فيهم جامعة تونس منار، في الهدف رقم 9 حول الابتكار والتجديد تحصلنا على مرتبة جد مشرفة 90% حسب العدد الجملي. بالنسبة للهدف رقم

0: تحدي اللغز المواجهة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بمقر المنظمة بتونس العاصمة. الخبير في التربية ومنسق البرامج والمشروعات في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو هشم العرضاوي أكد أن هذه المبادرة تسعى إلى إبراز قدرات هؤلاء الأطفال وتشجيعهم على التفاعل والإبداع من خلال ألعاب حسية وحركية متنوعة بهدف إدماجهم في المجتمع.
1: منظم الأليكسو غدا وبعد غد مسابقة بيزل لفائدة الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. غاية المنظمة من هذا النشاط وإتاحة فرصة لهذه الفئة من أطفالنا حتى يتداروا في لعبة البيزل ومسابقة تشارك فيها مراكز من التربية المختصة. مسابقة تجمع بين فرق تتبارى، من كذلك لنا مشاركات فردية. المسابقة تتوزع على يومين، هناك حصص، هناك فريق يشرف على هذه المسابقة، أعد الألعاب وكذلك يراقب سير المسابقة، وهناك فيما بعد فترة لإعلان على النتائج وتكرم هذه المراكز المختصة، وكذلك يقع تكريم للأفراد وستعلن النتائج النهائية في اليوم الثاني. الهدف ليس اللعب في حد ذاته، وإنما هو اللعب أسلوب علمي موضوعي يساعد على اندماج هؤلاء الأطفال في الحياة.
0: هكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي، ورئيسة الحكومة تعرب عن تطلعها إلى أن يكون المنتدى جسرا لاستكشاف آفاق استثمارية جديدة. افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس وسط إقبال كثيف من الشباب الباحثين عن فرص التكوين والإدماج المهني. 5 جامعات تونسية تحقق تقدما ضمن تصنيف تايمز العالم لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 26 و2000، وجامعة تونس المنارة تتصدر الجامعات التونسية. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري. ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ملفش تستنى، التحق بنا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجم تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.

0: شنحوالكم طريق السلامة للجميع في برنامج بوديوم. أكيد قبل مواعيد كبرى للرياضة التونسية إن شاء الله حافلة نحكيه على الألعاب الأولمبية ألي 28 ليام تجري، يعني خلصنا باريس جاتنا أمريكا، الرياضيين تاعنا قاعدين يحضروا قبلها، فما برشا مواعيد كبرى في الألعاب الفردية القريب قريب، هي الألعاب المتوسطية تورونتو 26، بعدها مع العودة المدرسية والجامعية فما الألعاب الأولمبية للشباب. حافلة بوديوم بحذنا في يوم تاريخي لبلادنا محلها، 24 جوان 2026، العميد سي لطفي بوقرة شحوالك، تاريخ حافل هذا. أقرب ميكرو سي لطفي، مرحبا بك.
1: نعيشك، شكرا على الاستضافة.
0: علي صوتك وقرب ميكرو. أوكي.
1: شكرا على الاستضافة. ونختلموا الفرصة هذه باش نهنيوا القوات المسلحة التونسية بسبعينية الجيش التونسي. إن شاء الله قواتنا المسلحة كل عام وهي بخير، إن شاء الله الرياضة العسكرية بخير، ومن المنبر هذا نترحموا على شهداء المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية، وإن شاء الله الرياضة العسكرية تكون قاطرة وتكون دافعة إن شاء الله للتظاهرات الدولية القادمة.
0: حافلة جبت لنا نوراتنا في النخبة في الرياضة العسكرية، 7 سنين من المجد من الإنجازات. أنا كي نحكي عن الرياضة العسكرية في مخي ديريكت يجيني الأسطورة سي محمد الجمود. يا أوكي عنا ما نحكيه. بحذنا أيمن باشا، الرباع العالمي البطل وجاي ألعاب متوسطية. أيمن شحوالك أيمن ميكرو.
2: السلام عليكم، يعطيك صحة على الاستضافة. جاي الألعاب متوسطية إن شاء الله كالعادة نكونوا متوجين فيها
0: إن شاء الله. جيتنا من ستاج.
2: أي جيتكم ستاج، التحذيرات قاعدة معناها تمشي في الطريق متاعها، في الطريق الصحيح بقدرة الله. كما قلت لك إن شاء الله الألعاب المتوسطية ذيك العادة نتوجه فيها بالذهب، وإن شاء الله تكون محطة باهية للألعاب اللي بعدها
0: اللي بعدها، وديما التركيز باش يكون على ألي 28 الألعاب الأولمبية، لأنك أنت كنت في طوكيو مع الكوفيد نذكرها وقتها، نقزت باريس تو إن شاء الله ترجع وتكون جاهز للموعد الأولمبي. عندك خبر مهم جدا باش ناخذوه من لوزان شوية آخر، يظل يفرح برشا رياضيين تو نسمعوه. أوكي كذلك يجيب حذانا المؤسسة العسكرية محمد أمين العرفاوي، عدائنا أمين شحوالك.
3: شكرا على الاستضافة.
0: أقرب ميكرو أمين. أقرب ميكرو.
3: شكرا على الاستضافة زياد.
0: الله يخليك.
3: إن شاء الله نصير على منويل البطل الأولمبي محمد الجمودي.
0: حلوة هذه. قداش عمرك؟
3: 23 سنة.
0: ولد المؤسسة العسكرية.
3: المؤسسة العسكرية، ولد المدرسة العسكرية للرياضة. والآن مركز إعداد وتكوين النخبة برادس بن عروس.
0: بن عروس، أوكي، جاهز لكل المواعيد ما شاء الله. دكتور محمد السبع شحوالك؟
4: مرحبا، أنت أنا اليوم فرحان برشا. ساعة أول حاجة نحب نهني المؤسسة العسكرية ونهني التوانسة الكل. العيد الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. اللي تحك راسك تلقى الجيش الوطني
0: هكا. تحك راسك
4: تلقى الجيش الوطني، تلقاه في الكوارث اللطف، تلقاه في الافراح، تلقاه في المسرات، يدفع البلاد في
0: البر،
4: في الرياضه، في البر، في الجو، في البحر.
0: جو
4: حر ده. هو العز بتاع البلاد.
0: محلي العز بتاع البلاد، العالم يرفرف بالجيش
4: العالم
0: الوطني.
4: يرفرف. حاجه اخرى ما نجمش ما تفكليش الكلمه زياد، جبت لي ضيف من صنف الثقيل،
0: خليه بعد مازال تولك
4: العميد
0: تحبوا برشا مازال. اوكي نمشيو لوزان.
4: نمشيو لوزان وبعد باش ترجع لي.
0: اكيد باش نرجع لك على لوماج، باش نرجع لك. يلتحق بنا في المباشر في برنامج بوديوم اكيد من لوزان اجتماعات اللجنه الاولمبيه الدوليه، الصفه نتاعو يعني رئيس اللجنة الأولمبية في تونس ورئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط جاية تورونتو تو معناتها الشهر الأيامات القادمة بعد كأس العالم، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية. فما خبر قاعد يدور للرياضيين مهم جدا، خاصة وأنه رئيس اللجنة الأولمبية الدولية من إفريقيا، وتعرف يعني شغف الرياضيين في إفريقيا بكل الألعاب الأولمبية. سي محرز مساء الخير.
5: مساء الخير سي زياد ليك ولضيوفك الكرام وعلى راسهم الأخ لطفي وكذلك الأبطال والأخ اللي قال كلام محلو برشا على جيشنا الوطني واللي أنا نشاطر فيه الرأي.
0: دكتورنا محمد علي السباعي.
5: سي محمد علي السباعي يعطيه الصحة. هذا الجيش العظيم اللي كل سنة أتشرف وأحرص باش نكون في الحفل متاع ختام السنة الرياضية العسكرية، واللي كنا عشناها منذ أيام مؤخرا في باب سعدون، عشنا معهم فرحة 70 سنة لانبعاث الجيش. ثم اليوم نعاود نهنيه.
0: وليه سي محرز فما حكايه ما نجمش نفوتها خاطر عشتها كيفاش معناتها الاسطوره الجمودي جبتوا له الايقونه نتاع الاولمبياد اللي هو ميلز الامريكي، كيفاش جاء والصفر والديكالاج وحضر، وكيفاش عنده حب رهيب جدا للاسطوره محمد الجمودي. هذيك ما ننساهاش من اهم الصور الاولمبيه اللي عشتها.
5: سي محمد هو هو هو رمز من رموز هذا الوطن، اينما حللت في الحركه الرياضيه والاولمبيه تونس تعرف بمحمد الجمودي، بمحمد مزالي رحمه الله اللي اعطى الكثير في الحركه الرياضيه والاولمبيه الدوليه. ولكن محمد الجمودي بطبيعه الحال رمز، وحنا في اللجنه الوطنيه الاولمبيه من 2013 من اللي خديت ثقه لخيانة انا والفريق الساهر على اللجنه الاولمبيه، يعني قمنا بواجبنا مع سي محمد وان شاء الله ما نكونوش قصرنا. اهم شيء عملناه مع سي محمد وهذا واجبنا وما هيش منا، هو الاحتفال بالذكرى 50 للميدالية الأولمبية الذهبية الأولى لتونس واللي حققها البطل الكبير محمد الجمودي ربي يطول في عمره ويعطيه الصحة والعافية. وكنت وقتها قلت له شنو هدية اللجنة ليك سي محمد، قال استدعاولي صاحبي بيلي ميلس
0: الأمريكي.
5: هو تعرف بيلي ميلس هي اللي افتك الميدالية الذهبية من محمد الجمودي في طوكيو 64 بنصايح من محمد الجمودي، وكان تتذكر هو قام صحيح. وتكلم وقال نصيحة محمد الجمودي هي اللي خلتني في الأمطار الأخيرة
0: العشرة ليفة
5: بالضبط ومفتك الميدالية من أوكي. محمد الجمودي، خاطر وقتها يعني سنة قبلها أو أربع سنوات قبلها كان بيلي ميل استدعى محمد الجمودي إلى أمريكا ورجع له سي محمد عن طريق اللجنة الأولمبية
0: صحيح.
5: كذلك عملنا كتاب وإن شاء الله بيش يخرج على محمد الجمودي ومن الله بمحمد الجمودي. ثم اللجنة الأولمبية دافعت على حق محمد الجمودي على المستوى الدولي وذي حقه، وخذا يعني أكبر يعني وسام أولمبي في 2018 كان في اليابان، وذي أقل شيء نعملوه مع محمد، وقد ما نعمله معه ما نجموش نردوا له اللي أتاه هو
0: جاه لوماج في يوم تاريخي سي محرز جاه في يوم تاريخي 24 جوان أوكي هاي. أعطيني البشرة متاع الرياضيين تو من لوزان.
5: قبل البشرة نحب نهاني ساعة رياضيين، أهم شيء هي دراستهم اللي ناجحين في الباك
0: حلو
5: يتحصلوا على الإجازات متاعهم واللي تخرجوا، نحب نهنيهم ونهني العائلات
0: متاعهم
5: ونقول لهم واصلوا الدرب، أراو العلم لا ينفي الرياضة بل العلم بالرياضة يعطيكم أكثر قوة ويعطيكم
0: برافو دوبل يعني بروجي
5: ثاني ربي
0: ديجا سي محرز البنوتة اللي تحبها برشا أنت بطل عالمية وفي المسغوني قلعت الباك متاعها منا وطارت الكازاخستان من هنا
5: هذيك ما تنجمش ما تقلعهاش الباك بعد الميدالية اللي قلعتها
0: أكيد.
5: يعني ثلاثة بطولات في سنة واحدة نهنيها هي ونهني كل الرياضة
0: برشا برشا معتز العفاوي وأمين الزغلامي برشا برشا في التكواندو أوكي طور ركز واعطيني البشرة
5: اللي بيشاركوا في الألعاب الأولمبية. كل اليوم في الجلسة العامة للجنة الدولية الأولمبية قررنا بالإجماع إسناد منحة قدرها 10,000 دولار يعني تقريبا جي 30,000 دينار بفلوسنا لكل رياضي يشارك في الألعاب الأولمبية، بداية من الألعاب الشتوية متاع كورتينا اللي تعديت هذه 2026 إلى ألعاب لوس أنجلوس 2028 وكل الألعاب اللي تجي وراها. بطبيعة الحال كل رياضي يقدم في ظرف 6 شهور من بعد انتهاء الألعاب الطلب متاعه واللي يقع الاستجابة له بصفة آلية، إلا إذا كان تعرض لعقوبة تأديبية أو اللي مكافية يعني عنده مشكل مع مكافحة تعاطي المنشطات هذاك يحرم، لكن مثل ماش هذا. إذن كل رياضي مستقبلا يشارك في الألعاب الأولمبية عنده 10,000 دولار
0: في الكانيوتا
5: يعني
0: حاجة باهية
5: ثابت خلاف الدعم متاع اللجان الأولمبية يعني في بلدانهم ودعم الدول متاعهم واني والجوائز اللي ياخذوها، ولكن يربح ما يربحش مجرد المشاركة تعطيه 10,000 دولار
0: حاجة باهية.
5: هما يتكلفون لنا تقريبا ما بين 10,000 رياضي في الألعاب الصيفية وتقريبا 5,000 رياضي في الألعاب الشتوية، أضرب ال 10,000 دولار يتكلفوا على اللجنة الدولية الأولمبية 150 مليون دولار تقريبا بفلوسنا احنا 450 مليار مليماتنا.
0: حاجة قوية ذي مذهلة. أيمن باشا قاعد تسمع ما تتشارك في LA أمريكا 28 تاخو 30 تقريبا مليون تونسي كيكا 10,000 دولار. حاجة باهية أيمن؟
2: بالطبيعة ديما أي حاجة تدعم الرياضة تكون حاجة باهية وتكون حاجة تحفزه باش باش يتحسن في السبور نتاعو،
0: حاجة مهمة للرياضيين. هذه ما صارتش تاريخية. باهي برشا، يعطيك صحة سي محرز، خليك في اجتماعاتك. كان عندك خبر آخر مهم للتوانسة للرياضيين توا جاء جمال؟
6: عديد القرارات،
0: برشا قرارات
6: خذيناهم. أي نعم، اللي فايت الرياضيين للحركة الرياضية والأولمبية، اللي باش تغير الحركة الأولمبية على امتداد السنوات المقبلة، وإحنا في بلادنا لابد أن نكونوا نتحضروا لهذه المتغيرات. وإن شاء الله تقرير كامل اللي يتعمل فيها وندوة كاملة في مستوى اللجنة الوطنية الأولمبية باش نكونوا دائما يعني نتبعوا الأحداث على المستوى الدولي، وهذه الفائدة متاع التواجد في الهياكل الدولية.
0: نعم، محليها بلادنا ديما عالمنا يرفرف على الطاولة في كل المحافل الدولية، من الأسطورة الجمودي جلحية حتى الآخر ميداليات، وإن شاء الله جاي الميداليات في الألعاب المتوسطية سواء في تورنتو أو في الألعاب الأولمبية للشباب في دكار مع العودة المدرسية والجامعية.
6: في سي زياد ونحب نختم بهذه،
0: فضل.
6: نحب نقول، نحب هذا نداء نوجهه للحكومة وللدولة ولرأس السلطة في تونس،
0: أوكي.
6: الأستاذ قيس سعيد، نقول له راي تونس في ألعاب لوس أنجلوس 2028 قدام فرصة تاريخية عنا على الأقل، على الأقل هذية لكان نكونوا معناها يعني أقل تفاؤل. عنا 5 ميداليات نجم تكون ذهبية مضمونة في ألعاب لوس أنجلوس، وهذه حصيلة نجم تكون تاريخية. والأمور سهلة، وقت اللي تقول أحمد الجوادي، وقت اللي تقول أيوب الحفناوي، وقت اللي تقول فراس القتوسي، وقت اللي تقول خليل الجندوبي، وقت اللي تقول المسغوني
0: وفاء،
6: وقت اللي تقول وفاء، وقت اللي تقول فارس الفرجاني في
0: الاسكريم،
6: وقت اللي تقول أيمن باشا، وقت اللي تقول مروة بوزياني اللي تحت معناها 9، يعني عنا فرصة تاريخية. اليوم لابد من توفير الميزانية اللازمة، لابد من الإحاطة العلمية لازمة، من الإحاطة الاجتماعية، وتوفير كل الظروف على الأقل لنخبة النخبة اللي هما باش يكونوا القاطرة للرياضة التونسية. فرصتنا تاريخية ما يلزمهاش تهرب علينا، واحنا في اللجنة الأولمبية بالإمكانيات المتواضعة المتوفرة قاعدين نحطوا فيها الكل على ذمة الرياضيين، ولكن يلزم مزيد من الدعم من طرف الدولة ومزيد
0: الرؤية.
6: من الإحاطة وتوفير شروط أخرى للنجاح.
0: أكيد ربي نجحكم. محليها تونس في احتفالنا بذكرى 70 اللي قام لوزان سي محرز بوصيان، يعني ذكرى مهمة. سيرة في بوقرة 24 جوان 2026 باش تدخلوا توا الاحتفالات الجيشنا الوطني ذكرى 70، برشا فعاليات. توا كان سي محرز يحكي على حضور فعاليات أكيد صارت في باب سعدون، فما معارض، فما برشا حركة رياضية. سيرة في بوقرة كيفاش ندخلوا البيت؟ راه منين نبداو؟ أنا توا جبدنا حكاية الجمودي الأسطورة في المعارض. معرض مثلا اللي يمشي يزور المعرض ينجم يلقى تصاور الجمودي، البوانت بتاع الجمودي. انتم خدمتوا خدمه كبيره ما شاء الله.
1: معناها ذكرى 70 هي ذكرى عزيزه على الجيش التونسي وعلى جميع معناها التونسيين. الرياضه العسكريه ديجا معناها نقولوا القاطره اللي تدعم هي المرآة نتاع الرياضه في تونس. ذكرى 70 بالنسبة لنا احنا هي 70 سنة من العمل، 70 سنة من التواجد، 70 سنة معناها من رفع الراية التونسية. الرياضة العسكرية كانت هي السباقة على المستوى الألعاب الأولمبية. إن شاء الله في 2028 باش تكون داعمة برياضيين جدد باختصاصات جديدة. المعرض بتبيع معناها هو معرض في كل الاحتفالات، لكن لهنا سنة المعرض عنده خصوصية 70 الجيش الوطني. نجموا نلقاو معناها حذاء البطل الأولمبي محمد الجمودي، هو موجود في المتحف العسكري في باردو.
0: شوية سيرتي سيس علي خطر، هم ضوم حاجات مهمة للجمهور الريالي اللي يسمع فينا، المستمعين متاعنا، خطر قصة معناتها أولمبية تكتبت فيها برشا كتب في العالم تحكيت عليها، أعتقد لك ميلز معناتها كيجيك لتونس ويستدعى الجمودي راهي حاجة مش عادية. أساطير يعرفوا أنه قصة محمد الجمودي تتقرى في المكاتب، في المعاهد الكبرى، في الأكاديميات. عملي هكا براسك بطلنا أمين العرفاوي. دونك في المعرض نجم أنا نمشي يعني نلقى قصة الأسطورة محمد الجموتي والبوانت نتاعو
1: قصة الرياضة العسكرية وتاريخ الرياضة العسكرية.
0: أكيد
1: الرياضة العسكرية تاريخ 70 سنة معناها قواتنا المسلحة 59 60 الألعاب الأولمبية الأولى روما ما كانتش فما نتائج 64 ولا فما نتائج من 64 معناها إلى حد 26 على مستوى معناها المشاركات على مستوى تنظيم تظاهرات على مستوى تنظيم بطولات العالم معناها ما نجموش نحكيه على فما إنجازات كبيرة وهذوما حاجات ما هيش غريبة على الجيش التونسي كذلك الحضور معناها الجاي معناها في على مستوى الاتحاد العربي للرياضة العسكرية المجلس الدولي للرياضة العسكرية وخاصة معناها اللي معناها إلى حد الساعة هذه أقوى بطولة عالم في العدو الريفي صارت في تونس 2006
0: احسن حاجه احسن ذكرى
1: الاخير احسن هي. معناها في التصنيف الاخير معناها قيمه الرياضه العسكريه وقيمه المؤسسه العسكريه على مستوى تنظيم بطولات العالم 2006 اقوى بطوله عالم صارت من ناحيه معناها عدد الدول المشاركه من ناحيه التوقيت من ناحيه الابطال اللي شاركوا التنظيم احنا مشهودين بالتنظيم
0: اكيد التنويه يعني بالعالم علينا يحبونا
1: يحبونا معناها امكانيات ما ديما نحن نقولوا الامكانيات موجوده حسن التصرف موجود رفع الرايه راهو بالتنظيم ولا بالمشاركه
0: باهي برشا العائله التونسيه سي محمد علي السبيعي وانت عداه وجوغر وتجري ما شاء الله ودكتور طبيب جراح العائله التونسيه تسمع فينا تو ما شاء الله بحذية نورات يعني ابطال في الالعاب الفرديه في رفع الاثقال ايمن باشا بطل عالمي بطل متوسطي بطل افريقي من شهر في الاسماعيليه شرفنا ما شاء الله ثلاثه ذهب بحذية العداء الصاعد محمد امين العرفاوي كضخامه والتربيه والاخلاق كيف كيف ايمن باشا المؤسسه العسكريه تعطيك حاجه اخرى روح اخرى اخلاق اخرى قيم اخرى اخي شبعانين بالجمودي ولا شنو الحكايه دكتور كيفاش
4: هو بداها سي محمد وربي فضله اما انت كي تشوف تو انا جبت لي قامه من وزن الثقيل تو سي العميد بوقره راهو اللي ما يعرفوش قامه من القامات راهو الرياضه في تونس المؤسسه العسكريه سي العميد بوقره راهو اتليت كان في النادي الافريقي ويعمل مسافات نصف طويل صلحني كان غلط عدي وكان يعمل مسافات نصف طويله
0: شكون جيلك سي لطفي
1: احنا من الحاجات اللي تقعد للذاكره ربحنا بطوله تونس الاربعه في الاربع مئة كنت انا وعلي الحكيمي
0: وقول لي علي الحكيمي تو في سويسرا انا من جيل علي الحكيمي دونك نتذكرك
1: علي الحكيمي
0: سلموا علي سيد علي الحكيمي
1: علي الحكيمي ومعناها كنت انا اكبر في واحد فيهم اللي انا دوزيام اني جونيور وقتها
0: اي
1: ربحنا الجمعيات الكل في الاربعه في الاربع مئة متر كيف كيف
0: رباعي من ذهب ما شاء الله
1: رباعي من ذهب معناها العاب القوى مدرسه
4: دونك نكمل لك زياد عدى عمل قصر السعيد
0: اي ما شاء الله
4: دكتور في البيولوجيا وانا نعرف العميد لطفي اترافير المنشورات العلميه نتاعو في المجلات العلميه الكبيره لي جورنو اوروبيان اكسيتيرا معناها دي ترافو دو ريشيرش معناها بحوث علميه كبيره برشا
0: اب تو ديت يعني متطوره
4: متطوره في البيولوجيا الرياضيه وفي الفيزيولوجيا نتاع الرياضه ومدرب مدرب الفريق الوطني العسكري معناها كي تشوف النورات هذوما راهم وراهم ناس كبار
0: مش كان هذوما
4: بصفه عامه هما يمثلوا اصحابهم
0: اكيد
4: دونك وانا مشيت وشفت وجاتني الفرصه باش شفت برد وشفت المركز نتاع الطب الرياضي نتاع الطب نتاع الرياضه العسكريه في برد
0: حاجه اخرى حتى ندخلوا
4: معناها زدت برشا فخر واعتزاز اللي انا تونسي
0: وعشق
4: العالم سي محمد وشفت التصاور وشفت الذكريات وشفت النظام
0: العسكرية
4: وشفت النظافة
0: كل شيء
4: وشفت الديسيبلين تعرف تفتخر اللي انت تونسي
0: هكا
4: والله بكل
0: صدق اعطينا دروس في الكرة الأرضية للإنسانية الكل حتى قلنا جيش يعني بحر جو وبر حتى في المهمات الأممية سي لطفي ما شاء الله في المحافل الدولية في الرياضة ما شاء الله علم تونس رفرف وتحية منك أنت سي لطفي شفتك الفيلم محليه اللي تعمل خاص بالاحتفالية مع الفيلم يحكي لي قصة من 59 يعني 70 سنة من المجد، حاجة قشعر معناتها. فمنس معناتها البلاد هذية دمهم دمهم معناتها في العالم هك هك، معناتها كيفاش نقدر الكاريكاتير. فمنس أنت ترحمت عليهم، نحب اليوم نحييهم بصوتك أنت ويعطيهم ألف صحة. فما جنود الخفي، هو جندي، فمنس من روهمش، أما هما اللي قاعدين يحميوا فينا 24 ساعة نون ستوب. يعني ألف تحية لهم
1: من المنبر هذا، وكما تفضل الدكتور سباعي وكما تفضلت انت، احنا القوات المسلحه كما نترحموا على شهداء المؤسسه، معناها ناس عطات ناس ضحات، ومن واجبنا باش نضحيوا على البلاد هذه. احنا كجيش معناها شعارنا هو باش نضحيوا على البلاد، باش نقفوا للبلاد، ندعموا جميع الاختصاصات. اختصاص الرياضة ما هو إلا اختصاصات، معناها ما هو إلا اختصاص من جملة الاختصاصات. ما نجموش نحكي تونس كبيرة معناها بجيشها بشعبها بمسؤوليها، الرياضة هي الانترفاس نتاع البلاد نتاعنا، رفع الراية الوطنية على مستوى المحافل الدولية ما هوش سهل.
0: صحيح،
1: ما احنا توا الرياضة تنجم تقول معناها النتيجة كما يمكن نتحصلوا عليها، كما يمكن نتحصلوا عليها. احنا في الرياضة العسكرية النتيجة يلزم نتحصلوا عليها،
0: هكا
1: يلزم نتحصلوا عليها على خاطر معناش
0: هكا المشاركة،
1: مشاركة للمشاركة، معناش مشاركة للمشاركة،
0: ما عندكمش
1: معناش المشاركة للمشاركة. علاش
4: درابو درابو
0: يلزم يطلعوا العالم يزعزع،
1: يلزم العالم خاطر تونس هي معناها نحن نقول الراية التونسية، رفع الراية التونسية معناها تنجم ترفعها علميا في الملتقيات الدولية، تنجم ترفعها بالرياضيين، تنجم ترفعها بالتنظيم، تنجم معناها بالحضور نتاعك في المنتديات الدولية في البطولات العالم. معناها ما ثماش حاجة تخلينا، احنا تونس تاريخنا كبير.
0: صحيح،
1: احنا الرياضة العسكرية معناها في الستينات وفي السبعينات معناها البطل الأولمبي محمد الجمودي تحصل على معناها النجمة الذهبية لمجلس الدولة العسكرية كمعناها بطل على الدوام.
0: يعني بين مشاركته في 64 طوكيو الألعاب الأولمبية، 68 مكسيكو، و 72 ميونيخ. ذيك في تنبك تنبك سي محمد الجمودي، وما نساوش زاد قيمة الألعاب المتوسطية سي أيمن باشا بالنسبة لسي محمد الجمودي. يعني من تونس 67 مع البداية يعني بعد الاستقلال إلى إزمير إلى زاد معناتها مشاركته العالمية. دونك ما شاء الله الأرشيف قدامي، التاريخ كبير. نابولي 63 اللي جوميت زاد ما نساوهم، شارك فيها سي محمد جمودي وهز زوز ميداليات. أمين العرفاوي، سي محمد جمودي في الجوميت 63 في نابولي هز زوز ميداليات ذهبية 5000 و 10000، وفي 67 في تونس ما شاء الله عاودها زوز ذهب 5000 و 10000، وفي إزمير زاد قبل ميونيخ الألعاب الأولمبية 72 هز ميدالية فضية في 5000. وقتها بدأت أكيد الكاريير تمشي، وقولنا الوداع بالنسبة للأسطورة سي محمد جمودي، الوداع الرياضي معناتها في الكاريير متاعه ما شاء الله كما قال
1: على المستوى المدني. لكن سيطر على بطولات العالم العسكرية 15 سنة
0: ومقويها وقتها كالبطولة العالم العسكرية مش عادية.
1: كي تسمع الوزن انت على العدائين اللي هما معناها احنا ديما عادة في الألعاب العالمية العسكرية بطولة العالم للعدو الريفي والألعاب القوى هما نفس العدائين. معناها وقت اللي نحكيه على بطولة عالم نحكيه على تونس، نحكيه على الجيش التونسي. معناها رأوا احنا 70 سنة من البناء والعطاء والتكوين، وان شاء الله المستقبل معناها على نفس النسق باش نصنعوا ابطال اخرين
0: ان شاء الله. المؤسسه مازالت تفرخ، الامكانيات موجوده. نمشي ندخل شويه اخر للبيت سي لطفي بوقره، نسمع رياضين سي محمد علي سباعي ونرجع لك في التولك. ايمن باشا الربيع العالمي ما شاء الله مشاركات متوسطيه، مشاركه اولمبيه طوكيو جات مع الكوفيد. ايمن باشا تقرب ميكرو. ايمن شو علاقتك بالمؤسسه العسكريه؟ كيفاش بدات الحكايه القصه؟ انت منين جيتنا؟ من مدينه؟
2: أنا أصلي من جمعية رياضية بمنزل تميم. أول ألعاب متوسطية كانت لي في تاراجونا 2018، تحصلت على ميدالية فضية. بعد لعبت ألعاب متوسطية في وهران
0: 22،
2: حصلت على ميدالية ذهبية وميدالية فضية. أنا سي زياد بالرسمي معناها كي دخلت الجمعية العسكرية حتى أرقامي تحسنت، خاطر بالحق قيد دعم كما كان يحكي سيد العميد وكما كان يحكي الدكتور. قيد دعم ما كنتش لقيه قبل، قيد معناها له
0: فيش الدعم، فيش
2: دعم علمي، دعم نفسي، دعم انك كي تمشي مثلا كما سيد العميد يعطيك نصايح كنصائح معناها حتى كيفاش تعيش حياتك الرياضيه كبروفيسيونيل ككل شيء. قيد دعم حتى مثلا نفسي كبير، دعم اعتبارك كما نقولوا عندك سيس تحصل عليه. معناها كما قلت لك انا بعد ما دخلت الجمعيه العسكريه ودخلت العسكر تحصلت على ميدالية برونزية في بطولة عالم كولومبيا وتحصلت على ميدالية
0: فضية شوية بشوية بشوية أي خطر ليه شو تسمك الطفرة الانتقالية ذيك
4: نقلة
0: أي نقلة خطر العلم خدم والكواب الخدمة والماكينات خدمة
4: على ذكر العلم أي. هو سي محرز بوصيان حبيت أنا نمشاني معاه قال إحاطة العلمية هاي الإحاطة العلمية
0: أكيد.
4: كان لهنا يعطيك الأتليت ويعطيك البرفورمانس ويعطيك ينجم يعمل ولا ما ينجمش بالتحاليل وبالعلم. لو كان
0: عميد
4: لكيب ناسيونال على سيد العميد راه اشترى كل مرة واحد
0: الكيب ناسيونال هذيك حاجة أخرى تحكي على كأس العالم انت كرة قدم
4: كأس العالم اللي جواريت ما عندهمش برشا كرة في ساقيهم دونك مش حاضرين في
0: زيكمان. يا دكتور خلينا الشيخة توا احنا في شيخ أخرى توا خلينا توا من ماتش هولندا وبعد طوي تحل الدوسي ويعاود يتسكر والشانتي نعرفه أنا تعبت أيمن باشا خلينا شيخين دونك النقلة النوعية حسيت في
2: باش نفسر لك أنا حاجة باش تفهم شوية. نحن في رفع الأثقال الميدالية العالمية في صنف الأكابر أصعب برشا من الميدالية العالمية في صنف أوسط مثلا. أنا مثال مانيش متحصل على ميدالية في صنف الأوسط
0: واضح غيرك فما شكون هز في الأوسط
2: فما شكون هز فما برشا غفران بالخير كرم بن هنية
0: ما شاء الله
2: شيما الرحموني برشا أسماء ما ننساش شكون فما برشا هزوا
0: أما في السنيور
2: في السنيور صعيبة في السنيور عنا كاتاتليت هزوا ميدالية يوسف السبيعي كاتاتليت يوسف السبيعي عاطف جراية غفران بالخير وأنا
0: واضح سبع جرية من جيلي أنا 2001 ما شاء الله الجيل الذهبي سلموا عليها
2: أنا ذقت طعم الميداليات العالمية كان شي كدخلت مؤسسة عسكرية
0: خطر
2: بالحق
0: لحظة دايما بالضقت الميداليات العالمية كان كدخلت للمؤسسة العسكرية برافو برافو حاجة مزيانة وتنور يعطيك صحة أيمن هذه في كولومبيا
2: في كولومبيا 2022 وفي بحرين 2024
0: في البحرين زاد 2024 زوز ميداليات عالميه
2: انا بعد تحرمت النجم قلت احرمت من المشاركه في الالعاب الاولمبيه 2024
0: باريس
2: لعده اسباب بعد برهنت في البطوله العالم اللي بعدها باربع شهور كهو عملت ريزلتات كلاسيني سانكيم ما غير بريباراسيون كما نقولوا بريباراسيون اربع شهور
0: يعني ريزلتات البحرين
2: ريزلتات اللي عملتها في البحرين في ميدان اولمبي 102 تخليني بعيد 6 كيلو على ميداي اولمبيك
0: يعني جي توب 5 5
2: توب 5
0: في باريس بالبريباراسيون تنجم تكون في البوديوم
2: سهله على الاخر انا ديجا الشارج اللي شاددها في الصاله اللي نترينا بها الفتره ذيك كما قلت لك بريباراسيون مشات اربع شهور
0: صحيح قعدتك كيما باريس هكا حاجه ناقصه ميسيلش حياتك تبدلت في المؤسسه العسكريه
2: حياتي تبدلت الحقيقه وليت متهني متهني على مستقبلي اول حاجه
0: شو رتبتك انت سي لطفي
2: رقيب تغنى الماء
0: باش يترقب البطولة العالم ما شاء الله وكيك هي الميدالية تعطيك
1: تعطي الرتبة وكما قال لك الاستقرار
0: استقرار أي أهم حاجة
1: الرياضي التونسي الرياضي التونسي معناها الإحاطة الاجتماعية الإحاطة النفسية الإحاطة المعنوية يقول لك أنا دخلت المؤسسة العسكرية عملت بميدالية في البطولة العالم
0: صحيح
1: وأنا معناها كما سبقت وقلت اللي احنا راو نمشيو لا للمشاركة نمشيو للنتيجة
0: النتيجة وهذا اللي صار
1: أكيد معناها العالم التونسي نمشي خاطر ما فماش حاجة تمنع في رياضة في بلاد عندها تاريخ رياضي كبير صحيح. كبير كبير معناها الرياضة التونسية ولا الرياضة العسكرية يقول لك أنا في الجينيور ما هزيتش لكن هزيت في السينيور
0: واللي هو الصعيبة
1: معناها هو معناها أعطانا حاجة اللي ما ثماش حاجه توقف
0: برافو.
1: الرياضه العسكريه
0: وهذه المخبر التونسي هذه المصنع التونسي المحلي هذه الماكينه التونسيه اللي خرجت القمودي ما قعدوش اللوجو غادي وهنا وكيفاش واستاجيتي عندك عند راهم وعندك زغوان وعندك البحر وعندك الغابه محليه تونس والله يجي فيها منتجعات اولمبيه رهيبه جدا انا في اثيوبيا وكل جري وداني جايك عارفاني تي حتى احنا هنا خرجنا الغريبي وخرجنا بعد القمودي حبيب الغريبي وكنا نحكي مع الحكيمي برا قبلت القروش قال لي الحكيمي بالنسبه لي انا القروش قال لي الحكيمي كنت تحكي لي سيروت في بوغرة عميدنا وأنه أسطورة زاد الحكيمي غير كاريره كيفاش تبعثرت خليها الحكاية خليها أيمن باشا ربعنا برافو دونك برشا حاجة تبدلت في حياتك اليوم مع احتفالكم بذكرى 70 شتقول للعائلة التونسية اللي ولدها يحب يبحث عن نجاح عن قصة في الرياضة في الألعاب الفردية ما نيش أحكي على كرة القدم ما حاجة أخرى كرة قدم باش تنصحوا
2: اللي الناس الكل لازمها تأمن بروحها أول حاجة ذي فمش أتليت ما يمنش بروحه باش يعمل يضايق لازم تأمن بروحك وتأمن بحظوظك في السبورة ذي وش نقول لك آخر إله
0: وربي نشحك في جماد إن شاء الله جاية وتنصح لي العائلة التونسية إيش تقولها العائلة التونسية ولده خلي يدخل للعسكر للجندي الجندية أي صحيح. في الرياضة
2: الرياضة العسكرية بالحق عنها كفاءات كبيرة برشا ننصح الناس الكل باش تدخل صغارها خاطر بالرسمي تتهنى على صغيرك فما عنا في المجالات الكل في العسكر وما عناش كم في السبور عنا حتى مثلا في الكينيات في التسيير في كل شيء في كل شيء
0: أوكي. كل شيء مهيكل كل شيء منظم كل شيء بحسابه تراه نسمع صوت بطلنا العداء السعد سيد العميد سي لطفي بوقرة هو من الجمعية العسكرية نحكيه على عدائنا محمد أمين العرفاوي شحوالك أمين
7: الحمد لله
0: كيفاش بدأ الغرام بالعدو تقر ميكرو أمين
7: بدأ الغرام كانت أول مشاركة في الألعاب المدرسية
0: سكولير إيه. وما أدراك ما سكولير وينو سكولير إيه؟ فأنا مكتب فأنا
7: معهد حي طيب المهيري الكيف وليسي 2 مارس الكيف
0: في الكيف
7: في الكيف
0: كل كيف عاد محليها كل
7: كيف العالي.
0: كل كيف
4: عنده
0: العالي
4: عنده الجينات بتاع جري هو بحذيك
0: ايش عنده
4: في تونس ما من كيف
0: صفر قديش الكيف
4: صفر 8 صفر 7
0: انت صفر 7 قروينة انا صفر 2 مزة بورقيبة هاي معناتها الجينات قمودي صفر قديه
4: قفصة
0: سيدي عيش ما شاء الله يعني تونس منين مازلت ميم صفر 2 الكابون يعني تونس منين دور كلها مواهب وابطال بديت في الكيف
7: بديت في الكيف
0: ما شاء الله الكيف فيه عائلة كبيرة متاع عدائين ولي مارشور تو جباب لي وبرشا أبطال
1: ريان
0: شيرني ريان شيرني بطل العالم
1: ولدكم ولد المؤسسة
0: ولد المؤسسة العسكرية سلموا عليه هز ميدالية فضية من أيام قليلة في
1: البارح هز ميدالية فضية في البطولة العربية ويفان تروا
0: في مصر
1: تو نحاولوا تو نحكيوا عليه شوية
0: شانتي زادة كلهم مشوان الرياضيين نتاعنا شفنا الصرخه نتاع ود جندوبه تساوي في البارا في امريكا طلع باش يقرا يكمل قرايته خذ باك وكذا وبعد نسمع في كلام تاع ملقاش عشاليله وكري ومنه ومغير على كل صرخه الابطال وسط حتى للبارا معناتها مش عاديه دونك بديت في الكيف في سكولير امين اي شو الاختصاص
7: 1500 متر
0: اي هاو الحكيمي حكيمي جديد اي
7: كانت لي اول مشاركه من غادي
0: اي
7: تحصلت على المرتبه الاولى
0: برافو
7: اول بوديوم طلعت والحس نتاع الميداليه الاولى غرمني حسيت اني عندي موهبه في الحاجه هذيك
0: حسيت اللي عندك موهبه وفي ولايه الكاف وجندوبه فما سقيت سيدي يوسف معناتها الكروس هذيك ما شاء الله حاجه كبيره على الحدود مازالت عندها قيمه بين تونس والجزائر ما شاء الله
1: البطوله المدرسيه
0: بطوله مدرسيه فما اي حاجه كبيره دونك بدي الغرام غادي قداش كان عمرك 19 سنة تذكر الميدالية الأولى والجرية الأولى وكذا وبعد في القراية كيفاش عدلت بين الليسي وال
7: ليسي سبورتيف
0: في الكيف
7: في الكيف
0: اختصاص رياضة
7: اختصاص رياضة
0: هاي ميكرو أمين
7: اختصاص رياضة
0: أوكي
7: كملت نجحت باك
0: خذيت الباك
7: خذيت الباك
0: باه وأنت مازلت في الكيف
7: وأنا مازلت في الكيف
0: هاي
7: قريت في الليسي في الكيف
0: المعهد العالي
1: على الرياضه
0: على التربيه البدنيه بالكيف كما اللي موجود في صفاقس
1: صفاقس وقفصه
0: وقفصه اوكي
7: ما كملتش العام واخترت المؤسسه العسكريه وكملت دراستي غادي
0: شكون قال لك هكا تمشي المؤسسه العسكريه كيفاش تعرف شو تسمع المؤسسه العسكريه
7: سمعت اني نجم نوفق بين الدراسه والرياضه واني نجم نكمل مسيرتي الرياضيه في مؤسسه جيده
0: وتطور من ارقامك وتعمل كاريره كيما ما شاء الله شفت الجناوي والجزيري في الألعاب الأولمبية في باريس وصلوا معناتها بك الشوت اللي صارت مش عادية في الفينال في 3000 موانع وصلوا معناتها توب 5 وتوب 4 معناتها رابع وخامس ولاد القروان دكتور ولاد القروان الجناوي والجزيري ما شاء الله برشا تغربوا توا يعني اللي في أمريكا اللي في إيطاليا العدائين نتاعنا هبة كبيرة على أمريكا
7: برشا
0: تمشيش تخلينا أخويا موسع عسكري وتحقق في أمريكا
7: لا
0: أه ولا حقك يعني كي باش تطور من مهاراتك وإمكانياتك تقول العميد
4: عنده كل شيء
0: هنا
4: اه اكيد يا ولدي برا وشوفوا المؤسسه العسكريه برا شوفوا السنتر عندهم الكافات الكفاءات الاحاته العلميه هو بحذاك السيد العميد
0: كل شيء.
4: عندهم لي مويان باش يدربوا عندهم الانضباط عندهم المستقبل مضمون
0: واضح.
4: عندهم كل شيء
0: برافو عندكم كل شيء في المؤسسه العسكريه وبدات الرحله القرايه كيفاش شو تقرا ترى خلي يسمعك تو يقول مشيت لقصر سعيد انت نتاع الكيف اقول انا سميت قصر سعيد نتاع الكيف الجو ما مشاش معاك ممكن ولا لقيت الامور مش هي
7: توافق بين لونترينمون والقرايه
0: اي
7: دونك توجهت للمؤسسه العسكريه ونجمت نوافق
0: شكون نصحك
7: فكري
0: هكا تقرا تشوف تسمع تعرف التاريخ نتاع المؤسسه العسكريه تعرف القمودي ما شاء الله
7: نعرف القمودي ونعرف انه غادي فما دي سبورتيف فما خدمه
0: قداش عمرك؟
7: فما قرايه وفما سبور
0: ثابت من روحه ريت سقيع على الارض ما شاء الله عارف مشروعه ومستقبله والان انت في المؤسسه العسكريه شنو القرايه؟
7: سبور
0: سبور قداش تعمل من عام؟
7: عملت عامين
0: عملت عامين؟
7: ايه
0: ايام تجري وقتاش خذيت الباك؟
7: خذيت الباك
0: 2021 مع الالعاب الاولمبيه في طوكيو مع الكوفيد اوكي؟ عامين شو قريت فيهم؟ شو عملت فيهم؟ شو تعلمت منهم؟ شو اعطاتك المؤسسه العسكريه؟
7: تعلمت منهم انك تفهم السبور نتاعك فيزيولوجيكمون تفهم فاش قاعد تعمل بالضبط
0: الترينمون
7: تفهم روحك فاش قاعد تترينا ومن تعلمت منهم الديسبلين
0: الانضباط الجيش انضباط
7: حاجه السبور نتاعنا سبور دو كالكول ماهوش سبور زهر خدمه
0: هكا
7: اي
0: شكون الاسطوره هكا ترى روحك نهار اخر في الميلسان كيفو تو المرار كما شاء الله زاد خدمه على
7: القروج
0: الاسطوره هشام مش عاديه برشا اخلاق برشا تربيه اي
7: برشا قوه
0: برشا قوه شكون اخر ليه الحكيمي كان يعمل خير منه زاد علي الحكيمي وخرجت عليه انت علي الحكيمي سلموا عليه في سويسرا اوكي يشتغل على روحه اوكي
7: بطل علي الحكيمي
0: اي دونك تحب تولي كيما علي الحكيمي كيما هشام القروج
7: ان شاء الله
0: شنو اهم مواعيدك تو القريبه قريبه جدا
7: جو مونديو 2027 ميليتير امريكا
0: الالعاب العالميه أيه. امريكا باش يمشي لامريكا دكتور شفيك ماشي لا في الالعاب العالميه معناتها
1: 2027
0: اي قربة تذين نحبك تجيب لي فيها ميداليه ذهبيه في قلب امريكا وين المدينه
1: كارولينا
0: كارولين اوكي به
7: ان شاء الله كاليفيكاسيون 2028 لوس انجلوس
0: واي نوت علاش ليه وبين المشروع نتاع القرايه
7: علاش مستحيل
0: اي بين المشروع نتاع القرايه في المؤسسه العسكريه والرياضه نتاعك وين تنجم تزيد في درجات العلم
7: ان شاء الله نكملوا كملوا تيرمينال ونعملوا ماستير علاش ليه
0: واضح برافو ترى خلي لك الميكرو ليبر قبل الاخبار على شكون تسلم على العائله
7: مع عائلتي على ولايه الكيف كامله
0: اي
7: سلم مع اصحابي في المدرسه العسكريه الرياضه واصحابي في المركز الاعداد التكوين الرياضي النخبه ببن عروس
0: باهي تحسن الجو في بن عروس
7: جيد
0: بعد الخير شويه
7: اجواء جيده
0: اجواء باهي انضافت التدريب في الملعب العاب القوى بيراتس الغابه تجري منا ومغادي
7: ها جينيراسيون مزيانه
0: جديده طالعه صحابك بعد يعني يجي الجلاسي العيوني جناوي ريان من الكيف من تجروين بطل عالمي وفي المؤسسه العسكريه سيد العميد سؤال يعني يعني هما توا في المهنه في الجوب يعني متفرغين للمؤسسه العسكريه بالرياضه هكا
1: احنا بالنسبه بصفتي انا امر المدرسه العسكريه للرياضه معناها مسؤول على التكوين ومسؤول على تحقيق النتائج ما عندناش الاشكال كونه يلزمه يقرا على روحه تكوينه معناها سنتين معناها ياخذ مؤهل اختصاص عدد اثنين معناها ما يعادل الاكيفالونس تاع باك بلس 2 من بعد يخرج يخدم معناها ما بين 6-7 سنوات في الوحدات كمدرب كمربي رياضه في الوحدات معناها لهنا كيف كيف نوجه التحية لجميع الوحدات العسكرية ونهنيهم سبعينية قواتنا المسلحة والرياضة العسكرية ما هي إلا معناها وكل ميدالية تدخل المؤسسة العسكرية وترفع الراية التونسية راه مساهم فيها كل عسكري تونسي من الشمال إلى الجنوب إلى الوسط، معناها هذا بالنسبة لنا احنا. التكوين ممكن برشا معناها احنا نعرفه، هي فرصة المدرسة العسكرية للرياضة، هي الأولى على المستوى العربي، الأولى على المستوى الأفريقي، والثانية عالميا
0: في التصنيف، الثاني عالمي. سيد العميد نخليه بعد الأخبار باش تهزنا المستمعين الكل، الأبطال متاعنا اللي حب يدخل للمؤسسة كما دخل بطلنا العداء أمين العرفاوي، كما بطلنا الرباع العالمي أيمن باشا. بعد الأخبار ندخل ونعمل زيارة افتراضية، المكان وين، المقر وين، المخبر شنحوالو، الصناعة التونسية دي اللي خرجت برشا أبطال وخليت عالم تونسي رفرف منذ أولمبياد طوكيو 64، والملحمة تواصلت مع الأسطورة محمد جمو مودي، مكسيكو 68، ميونيخ 71، وما شاء الله لليوم معناتها الإرث والموروث والتاريخ الحافل للرياضة العسكرية أعطت برشا أبطال للنخبة وخلت عالم تونسي رفرف في كل المحافل الدولية. ضيوفنا ذكر العميد سي لطفي بوغرة، سي محمد السباعي دكتورنا محبة برشا لسي لطفي، للمؤسسة العسكرية دكتورنا طبيبنا ما شاء الله، وأبطالنا في رفع الأثقال أيمن باشا البطل العالمي ولد المؤسسة العسكرية، ولد مازل تميم المزيانة سلموا عليهم زادة تنرجو أيمن نحكي برشا، وبطلنا ولد الكيف ما شاء الله أمين العرفاوي إن شاء الله نهار آخر يولينا علي الحكيمية. بعد الأخبار نرجع لكم في الجزء الأخير من برنامج بوديوم، وباش نركزوا برشا مع كلام سي لطفي بوغرة العميد، لأنه فما العائلة التونسية توا ولدها في المتاهات بين الشارع بين القراية بين الرياضة، لا شيخ رياضة لا شيخ قراية، فمش روحه وين يمشي. دونك هنا سي لطفي اكيد المهمه نتاعك وانه باش نغرموا التوانسه نحبوهم بالرياضه ونقولوا انه المؤسسه العسكريه تنجم تربي وتخرج بطل يرفع راية تونس في كل المحافل الدوليه. بعد

0: الشباب من تونس.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار
4: 8:30 على موجات إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. في افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تقول إن العلاقات الاقتصادية التونسية الإيطالية تشهد ديناميكية متصاعدة وتنوعا متزايدا في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ نحو 20.5 مليار دينار خلال سنة 25 و2000، فيما يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية في تونس 1072 مؤسسة. من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده تعتبر تونس شريكا استراتيجيا لتحقيق النمو المشترك، داعيا رجال الأعمال الإيطاليين إلى الاستثمار في السوق التونسية وتدعيم الشركات الاقتصادية الثنائية. في الرياضة وفي البطولة العربية لألعاب القوى للشبان بمصر، النخبة التونسية ترفع حصيلة الميداليات إلى 33 منها 13 ذهبية. هيئة البث الإسرائيلية تفيد عن مصادر بأن مفاوضات إسرائيل ولبنان تجري اليوم بالبنتاغون وتبحث بدء الانسحاب من جنوب لبنان، ويضيف أن بلاده تعتبر تونس شريكا استراتيجيا لتحقيق النمو المشترك. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أنه لن تكون هناك رسوم تفرض في مضيق هرمز. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا بشأن لبنان وسوريا وفق الإعلام العبري. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.
6: مونديال 2026
7: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026،
8: كأس العالم لكرة القدم
7: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة و3 بلدان مختلفة،
8: أمريكا، الكندا والمكسيك،
7: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة،
8: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية. إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: باهي برشا. شحوالكم توانسة الكل؟ شغف بالكرة نعرف الماتشوات توا يدو في يدخو دكتورنا محمد السباعي توا باش يدخلوا الجولة الثالثة لفرد وقت كلها شيخة في المونديال ويتبعوا شبيك
1: درنا درنا ورجعنا
0: شنو مو اللعبة الشعبية الأولى في في في, في العالم مش في تونس شغف كبير. أما فما سبوت عملته الفيفا الملاعبين اللي يقول لك أنا حلمي نمشي ونلعب أنا مريتوش هذا في تونس مريتوش. فما سبوت عملته الفيفا تاع واحد كان في الشارع في الكارتيي في الستريت في المتاهات بيكور يضرب على الحيط منه يلقى روح في المونديال تحسه جيعان كرة. أنا مريتوش في تونس مريتوش ما عنده حتى علاقة بالمونديال كل اللي كان قاعد مصيف جاي مونديال على طبق مش دوسينا. تبربش فيا محمد السباعي تبربش فيا أخوي الغالي خليني شيخ مع المؤسسة العسكرية وأبطالنا. وأكيد نذكر ضيوفنا العميد سيلوتي بوغرة جبنا أبطال نورات ما شاء الله من المؤسسة العسكرية في أم الألعاب ألعاب القوى ورفع الأثقال. أيمن باشا ربيعنا البطل العالمي ولد مازل تميم وكذلك العدي ولد الكيف إن شاء الله عليه حكيمي جديد في تونس وحتى خير من علي حكيمي محمد أمين العرفاوي. سيد العميد توا العائلة توصية بين البكالوريا وبين الكونترول والصيفين عارف توا وكذا وباش نستحفظوا على شبابنا شبابنا خاطر مش فاهم روحه وش يحب يعمل حتى تقى متفوق في الدراسة مضيع الرياضة اللي هي الرياضة قيم وأخلاق وعقل سليم وجسم وصحة. حتى المنظمة نتاع الصحة العالمية دكتورة توصي على الرياضة وصفة تقول لك الرياضة ترى ندخلوا للمقر نتاعكم غرفة العمليات المكان وين موجود؟
2: إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية هي في باردو سكن العسكري بباردو. المدرسة العسكرية للرياضة كما معناها سبقت وقلت اللي هي معناها مؤسسة عريقة على مستوى تكوين مربي الرياضة في مجال الجاهزية البدنية والإعداد البدني والتدريب الرياضي معناها عنا وكذلك تدريب ذوي الحاجيات الخصوصية معناها توا احنا في التكوين اللي تلقاه مربي الرياضة معناها على مستوى سنتين ثم سنة ثالثة كذلك معناها تكوين عالي على مستوى ضباط اختصاص رياضة معناها اختصاص فما معناها مرحلة تطبيق ضابط رياضة يعمل سنة ومعناها برتبة معناها ملازم أول ثم إذا كان معناها مدرسة معناها شهادة دروس النقباء كيف كيف معناها النقيب اللي هو اختصاص رياضة عنده مرحلة تكوين خاص بالمدرسة العسكرية للرياضة. هي مؤسسة معناها تعليمية عسكرية كذلك معناها في إطار معناها انفتاح المؤسسة العسكرية على الدول الشقيقة والصديقة متربسين معناها من دول إفريقية معناها هي مفتوحة
0: وهذا يجيوا ياخذوا التجربة التونسية
2: يجيوا يقراوا لهنا في تونس معناها من مختلف الرتب معناها ضباط صف وضباط حسب الاختصاصات نتاعهم حسب التكوين العلمي نتاعهم. بالنسبة معناها على مستوى بلادنا والتوانسة معناها أولا معناها نهنيوا التلامذة معناها اللي نجحوا في شهادة البكالوريا واللي هما معناها في دور التدارك إن شاء الله ربي نجحهم
0: أكيد
2: ما ثماش حاجة اللي هي تخلي إنسان ما ينجحش معناها الطموح حتى على مستوى التكوين العلمي راو معناها الرياضة تتعلم بها حاجة هي كالطموح وما ثماش حاجة توقف وبالعكس ما ثماش معناها المعلومه اللي كونه انسان ما ينجمش يوصل والا اذا كان صارت مرحله نتاع عدم توازن. احنا ما نقولوش فشل
0: صحيح
2: كلمه الفشل معناها هي في المصطلحات اللي حتى في الرياضه ما نحكيوش على فشل نحكيو على عدم توازن على مسار ممكن يجب تعديله. اللي هم متحصلين على شهاده البكالوريا نجم معناها الاكاديميات العسكريه من محلوله معناها بالنسبه لاختصاص جيش طيران ولا جيش البحر ولا جيش البر
0: ما شاء الله
2: اللي هو زاد ينجم يكون عنده مسار رياضي ينجم يدخل معناها مدرسه ضباط صف مدرسه الاختصاص الجويه كيف كيف مدرسه الجيش البحر ينجم يتلقى سنه تكوين ثم يعدي مناظره داخليه حسب الاختصاصات. المجال الرياضي باش يدخل المدرسه العسكريه للرياضه ويتلقى معناها

0: معنا نفس الأساتذة، فما مضبات معنا عسكريين اللي هما معنا من ذوي الاختصاص اللي درسوا معنا، فما مواد معنا في الرياضات العسكرية، فما مواد تبع عسكري، وفما الأساتذة الجامعيين معنا اللي هما معنا المعهد الأعلى للرياضة بتونس ولا المعهد الأعلى للرياضة بالكيف وإلا بصفاقس، هما مدرسين معنا يجيوا يدرسوا، عندهم عراضيين بالمدرسة العسكرية.
1: المؤسسة مفتوحة للتوانسة الكل.
0: للتوانسة الكل معنا، ذكور وإناث.
1: أكيد.
0: معنا ذكور وإناث مرحبا بهم. بالعكس التوازن اللي نجم يلقاه متربص المدرسة العسكرية للرياضة معناها ينجم ينجح في الرياضة نتاعه، وينجم معناها تكوينه يكون علمي صحيح، وعنده معناها معدل ساعات التكوين في النظري والتطبيقي والتدريب البيداغوجي والتدريب الرياضي معناها
1: يشبع،
0: يلزمه معناها ما ينجمش ياخو شهادة علمية من غير تكوين
1: واضح،
0: وما ينجمش ينجح في المسار الرياضي نتاعه إذا كان خطر. الرياضة ثقافة والرياضة علم، نجمش انا كيما توا العداء العرفاوي ولا ايمن باشا معناها عندهم معناها فترات نتاع تكوين نظري، في اللي ياخذوا تكوين نظري
1: لازم
0: الرياضي العسكري اللي ياخذ تكوين نظري
1: واضح،
0: يلزم يفهم فاش قاعد يترانا، شنو هي الاهداف نتاعو، محتوى الحصص نتاعو معناها في شكل محاضرات على مستوى المدرسه على مستوى الاداره الفنيه. هذايا معناها حتى معناها حتى ولو باش تكون مدير فني المنتخبات العسكريه يلزم عندك القدره على ابلاغ المعلومه، عندك القدره على المراقبه، وعندك القدره على التنسيق مع الجامعات الوطنيه في جميع الاختصاصات. الاهداف ما تنجمش تحكي على معناها برنامج رياضي خاص باختصاص معين والرياضي نجم يكون مش فاهم فاش قاعد يعمل.
1: وسمحني سيد العميد، يعني غدوه ايمن باشا في الكارير بوست كارير باش يقروح وباش يفرخ لك ابطال اخرين والا امين العرفاوي، دونك جيل ورا جيل مهم انه يشبع بالتكوين وبالقيامه نتاع المؤسسه العسكريه باش غدوه عارف علاش قادم، خاطر هو معدل كاريره بين المؤسسه العسكريه عنده واجبات وبين كاريره كريادي، مي كاريره كريادي قداش باش تواصل، دونك بعد باش يقى المؤسسه العسكريه اعطاته باش يرجع لها.
0: معناها ما يعبر عنه احنا حتى في استراتيجية وزارة الدفاع المسار المهني.
1: اي
0: الرياضي عنده مسار مهني معناها ما فماش عمر
1: صحيح،
0: لكن تكوينه معناها في نفس المسار، تكوينه رياضي تكوينه علمي، هذوما مدربي المستقبل،
1: هذوما مدربي المستقبل. محلية تونس ديما واقفة على سقاها أبطال ولادة. المستقبل ولادة. سيد العميد، يعني استقطاب المواهب للمؤسسة العسكرية في مختلف الألعاب الفردية، لأنه زاد أنتم عندكم الألعاب العالمية العسكرية تحبوها، هذيك بمثابة ألعاب أولمبية لكم أنتم.
0: المحطة قبل الأخير معناها أكبر محطة قبل الألعاب الأولمبية
1: هذيك تحبوها هذيك.
0: احنا معناها الانطلاقة الحقيقية الأبطال التيكواندو كانت 2015 في كوريا، معناها الألعاب العالمية العسكرية
1: راس قطوسي نتذكر
0: الوسلاتي
1: وسامة، اي وسامة الوسلاتي هز في ريو 2016 برونز،
0: قطوسي 19
1: اي
0: عمر يحيى بطل العالم كوريا 2015
1: العداء
0: العداء 3000 متر موانع
1: صحيح،
0: معناها وما ننساوش زاد العداء لطفي التركي اللي كان بطل افريقيا في 3000 متر موانع
1: صحيح،
0: كان بطل العالم عسكري في 3000 متر موانع. نفس المسار، هو كان عداء ينتمي لنادي العاب القوى بالقيروان، عديد العدائين. تقولي انت مثلا كيفاش ننتقي ونستكشف المواهب هذوما؟ من الستينات هذه منظومة من الستينات، معناها كي نحكيو 70 سنة في المؤسسة العسكرية نحكيو على انتقاء واستكشاف البطل الأولمبي محمد القمودي في جرية ما بين الوحدات، ما كانش الأول في الجرية، معناها تحصل على المرتبة 12، لكن العين نتاعك المدرب اللي يقول لك هذا ينجم يكون معناها
2: مشروع بطل.
0: احنا نقولوا مثلا ونقولوا معناها الاختصاصات الرياضية وتحقيق النتائج راه علم. منظومة اللي كانت في الستينات واللي كانت تتبع في البطل الأولمبي محمد القمودي في الوقت هذاك معناها هي نفس المنظومة الموجودة في أعرق الدول اللي فيها ألعاب القوى.
1: هذاك علاش قلت انت قداش مصنفين احنا في العالم إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية؟
0: احنا توا معناها نحكيو معناها على
1: حسب المقاييس والمواصفات في التصنيف
0: في المدرسة، احنا المدرسة العسكرية الأولى على المستوى العربي، الأولى على المستوى الأفريقي، والثانية على المستوى العالم.
1: نو كومنت، ما شاء الله، هذا يفخر أنتم لابسين درابو تونس. أيمن باشا أمين العرفاوي،
0: وأنا كضابط الجيش التونسي في مجال اختصاصي، أنا رئيس اللجنة العلمية في الاتحاد العربي للرياضة العسكرية على 22 دولة في الجامعة العربية قسم الأمن القومي.

0: وكل ما يتعلق بالجاهزية البدنية وتطوير طرق التدريب في الجيوش العربية. أنا رئيس اللجنة العلمية. أنا يعني في الأخر ضابط تونسي في الجيش التونسي.
1: كفاءة تونسية.
0: وتونسي.
1: صنع محلي. وتونسي.
0: يعني تونسي. في تكوين تونسي.
1: أي تو قاعد نتذكر بشوية خاطر زاد ماني مخضرم وقديم شوية. الملح ما تعرفين واحد وقاعد نتذكر يعني فما نجاحات صارت في الألعاب الأولمبية. احنا ما كناش عارفين كاعلام رياضي وانه ساهمت فيها المؤسسه العسكريه، مثلا الاسطوره مروه العامري 2016 في ريو الميداليه التاريخيه البرونزيه، تو قلت فارس قطوسي قبل ما يهز في باريس 24 يموت عدى بالمؤسسه العسكريه وهز في الالعاب العالميه هكا. دونك شوف كيفاش قيمتها في دعم رياضه النخبه، موسع عسكرية مخبر صنع محلي تونسي بكفاءات تونسية 100%. برافو.
0: حتى ولو نجم نفتح القوس على كرة القدم، إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية، الملعب المعشب بالإدارة كانت مركز تربصات المنتخب
1: 78
0: 78 وما بعد 78.
1: تذكرني سيرتي تذكرنيش خسارة معناتها الشتالي وعقيد والعقر بيتعداو غادي
0: تعداو حتى الجينيراسيون تاع قيس اليعقوبي
1: تاع 85 هيثم عبيد لطفي لونيس تاع مراد محجوب هذيك
0: كل سي مراد محجوب كلهم تعداو غاديك. اتلانتا 96 بما فيهم رئيس الجامعه التونسيه الجيدو
1: تو الحارس سلموا عليه سي اسكندر 96 اتلانتا
0: 96 اتلانتا الملاكمه معناها الميدالية الثانية الأولمبية
1: فتح المساوي
0: فتح المساوي
1: ولد القاسرين
0: ولد الجمعية العسكرية القاسرين
1: وقال هنا بحذانا في الأستوديو القديم سي محمد الإسبان يذكر جاب هنا الميدالية متاع أتلانتا اللي مستحفظ بها وقال هنا
0: محمد صالح المرموري اللي ما أسعفوش الحظ
1: صحيح
0: اللي هو
1: تاريخ 2001
0: تاريخ
1: أي سلموا عليه في الكويت باقي يشتغل ولد المؤسسة العسكرية
0: المؤسسة العسكرية وأعطاه كملاكم أعطاه كمدرب معناها في الفرصة نتاع الاحتفالات بسبعينات القوات المسلحة راهو تاريخ أمجاد وتاريخ أبطال
1: متواصلة الاحتفالات سيد العميد
0: متواصلة الاحتفالات
1: المعرض وقتاش يوفى
0: معناها بالنسبة للتاريخ المعرض هو مفتوح
1: متواصلة
0: حتى بعد 24 جوان
1: وخاصة نحكيوا احنا في التيم تاع الرياضة فيه كل إنجازات
0: فيه معناها فيه
1: الأبطال والأساطير. دكتور محمد الإسبان الوقت يجري
2: الوقت يجري ما نجمش نتعدى كل ما تجبدوا سي محمد القمودي أنا لحمي شوف
1: حبوا
2: أنا نعاود نوجه النداء سي محرز بوسيان قال أعطينا حقه بالوفي يعطيها الصحة اللجنة الأولمبية أنا ديما ندعو الدولة التونسية استاد رادس بتاع العاب القوى يتسمى استاد محمد القمودي
1: هو حتى يخو مواصفات استاد رادس فيه مواصفات يزم تتبدل تو قاعدين يجهزوا
2: يخويا سميهولي محمد القمودي وبعد عملوا حتى تحب
1: أوكي وكل من زوينه وكم تاع المنزة زيد اللي خرجت من وسطير الملحمة تاع روما 60 64 طوكيو مكسيكو البنية الأولانية هذيك خسارة تعدى قدام المنزة قلبي وجعني يعني قدام استاد المنزة الحومة تاع كوبرتان الحركة الأولمبية في المنزة كي تتعدى قلبك يوجعك كانت ناس شيخة وتجري وتجوغينج منا ومغادي والسنتر ميديكو محلية وصد المنزة محطوط شوف صد المنزة دمار شامل قصار سيدي العميد باش نخلي الميكرو ليبر للرياضيين ونعطيك الكلمة مسك الختام زاد أنا شخت معاكم في الجارية متاع حبيب بورقيبة محليها الجارية ذيك الماراثون إن شاء الله يقعد كل عام على احتفال يعني بالذكرى انبعاث الجيش الوطني الميكرو ليبر أيمن باشا أقرأ الميكرو أخوي الغالي إيش تحب تقول أخوي الغالي
3: والله نحب نتوجه بالشكر كبير للجامعة التونسية رفع أثقال على رأسها سي عارف البريني نحب نتوجه بالشكر زاد المدرب الوطني اللي معايا سي حاتم بعبيد يعطيه الصحة معناها رجعنا في الكورسة
1: رجعت الروح
3: وحب نشكر زاد اسكندر غزالي اللي هو يتبع زاد المؤسسة العسكرية معنا أخصائي العلاج الطبيعي
1: سلموا عليه يخدم في خدمة كبيرة هذوما جنود الخفاء
3: إن شاء الله هذوما جنود الخفاء وكما كنا نحكي وزاد المؤسسة العسكرية والمتابعة العلمية وكل شيء وأنا من المنبر هذا إن شاء الله نوعدكم ميدالية أولمبية وإن شاء الله نحارب زادة على الميدالية الذهبية الأولمبية مش كان ميدالية أولمبية
1: باهبر.
3: إن شاء الله
1: ديجا كي تمشي الأولمبياد ألية 28 عندك 30 مليون ولونه طوب الدنيا ما بقي فلوس 30 مليون ما شاء الله هذه البشرة الرياضيين بتاعنا اليوم والميدالية الأولمبية تزيد عليها أكيد الحوافز تاع المؤسسة العسكرية والدولة التونسية بقي تونس ما تخليش أولادها برغم كل الظروف ونتعديو بحالات أحيانا لكن ما نخليوش أولادنا وما شاء الله تونس علمها يرفرف يعطيك صحة يا باشا
3: عايشك زيادة عايشك
1: تحب تزيد كلمة خويا ما يسالش العائلة لاباس في مزة ميم
3: تحية للعائلة الكل وتحية المنزل تميم وتحية المؤسسة العسكرية كل.
1: برافو القيادة الكل والناس اللي حبوك ويعرفوك ونوهوا بمهاراتك ويعني ورباطة جأشك وخصالك حتى في الجارية متاع حبيب بورقيبة سيد وزير الدفاع كان حكي على إنجازاتك في الإسماعيلية ثلاثة ذهب وانت في مزدت في مصر. أوكي أكيد سي أمين العرفاوي بطلنا العداء الصاعد خليلك مسك الختام خوي الغالي تقل ميكرو أمين.
4: نقول كلمة واحدة
1: تفضل.
4: حاب نشوف قيمة الألعاب الفردية في تونس.
1: تحب تشوف
4: قيمة الألعاب الفردية في تونس؟
1: قريت عليها كتب للألعاب الفردية.
4: لازم نشوفها بارابور لسبور كوليكتيف توا
1: هو الكوليكتيف تعب معناتها هك تشوف فيه. أما الألعاب الفردية حدث ولا معناتها يسخفوا.
4: علاش ليه علاش لي نرتقيو بهم هما خاطر لي ريزلتا تاو اللي نشوفو فيها في الالعاب الاولمبيه حبوا نتائج جيده.
1: واضح اوكي علاش ليش لا ربي نجحنا مع بعضنا. هي حلقات اولمبيه كل واحد يخدم خدمته الاعلام يخدم خدمته. انا نتحدى كان فما شكون هكا استدعاكم في تولك هكا مجلس ما يفيقوش بكم بعد كي تهزوا في الالعاب الاولمبيه يبداو يفركسوا فيكم ويجري وراكم في المطارات والدنيا وكذا. اوكي احنا ديما نتبعوكم في كل مساراتكم كما قال سيد العميد ومهم جدا النجاح في الرياضه والدراسه واحنا تبعنا قصتك ما شاء الله. يعطيك صحه العائله في الكيف السلام عليهم.
4: سلام على العائله الكل وعلى كل مدرب
1: دربك في السكولير وفي الجامعه وفي الليسي
4: قدم له تحيه
1: ومحليك الكيف العاليه
4: الكيف العالي.
1: اي انا تو الجمودي سي محمد السبيون تجري كل يوم ما شاء الله تعمل الدوزه نتاعك الجوجينج هذيك معناتها البلاد هذيا محلاها بلادنا تونس الغالي كي تقارنها باثيوبيا وكينيا وعطلكم احنا منين تتلفت الغابه منا الجبل منا زغوان منا جربه منا الكيف عاليه منا منزتمين من هنا
2: كسرة
1: منا يوغورت
2: من نشر فيها سنتر نتاع اتليتيزم عاليه عندك الالتيتود ايه. اكيد تلوجوا في اللفران
1: نحلم ديما قلت هذول الدكتور تذكرها وسيد العميد يذكرني قلت تونس تستحق مش استاد المنزل المهدم هذاك اللي صارت فيه لي جو ماد نتاع 67 والقبه منه والبيسين مغادي وكذا وتو انت تحب تسمي الاسطوره محمد جمودي الملعب تاع لعب القوى اللي هو فاقد المواصفات قاعدين يمشي يقدوا ويشريوا من عشان كذا على كل تونس حق معناتها منتجع ولا مركب اولمبي ضخم تلمو قال لك الكتب اللي قريناها على الالعاب الفرديه في تونس خرجت اساطير من الجمودي من قلحيه من أبا من الميزوني من انيس الميفي من فتح الميساوي بكل ملولين الغريبي الكل الابطال ما شاء الله حتى الجوادي في طوكيو حتى الفرجاني في باريس القطوسي في اولمبياد باريس في التايكوندو تونس باقي ولاده. سيد العميد أعطيك كلمة الختام سي لطفي بوغرة أكيد شكر للقيادات للناس اللي قاعدة تخدم جنود الخفاء في احتفالاتكم بالذكرى 70 لانبعاث جيشنا الوطني ومحلها الضخامة متاعكم والقدر متاعكم وأبطالنا ما شاء الله منورينا بالاستوديو شوية ساعة ونص تسحقوا أكثر
0: مرة أخرى. أولا معناها نشكرك زياد على وإذاعة شباب وتونس بشبابها دكتور سباعي زيادة معناها هو قامة من قامات العلم في تونس رياضي دكتور معناها إن شاء الله المسار مازال متواصل. سبعينات قوات المسلحة من المنبر هذا نتوجه معناها أحر التهاني لجميع معناها العسكريين من رجال جيش ضباط صف ضباط سادة أعضاء المجلس الأعلى للجيوش سيد وزير الدفاع الوطني سيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة معناها 70 سنة تاريخ مؤسسة حتى قبل معناها تاريخنا كتونس معناها 3000 سنة حضارة وإحنا وصلنا مشينا حتى في الافتتاح نتاع الألعاب العربية قلنا تونس 6000 سنة حضارة
1: ضربوها في اثنين
0: معناها
1: يعرفوا قيمتها
0: قيمة تونس معناها ما تنجم تكون كان منارة ومنارة كبيرة الإمكانيات موجودة الطموح موجود ما ثم حد شيء يخلي الشاب التونسي ولا الرياضي التونسي يأيس مهما كانت الإمكانيات ومهما كانت الظروف. احنا عشنا الرياضة وتوا نأطروا في الرياضيين دربنا معناها ولينا ساعات احنا معناها نصنع في حواجز نصنع فيهم صنع ثماش حواجز.
1: سيد العميد ديما نتذكر الجمودي ما يعني الجمودي ما جاش في اللوكس ولا في القطن يعني بعد كيفاش صنع تاريخه
0: معناها اللي يعرف علاش احنا نقولوا معناها هو بطل على الدوام أسطورة العاب القوى أسطورة. احنا معناها حتى في احيانا معناها وقت اللي نحكيوا على تاريخ الرياضة العسكرية حتى في المنتديات الدولية هو أسطورة.
1: صح.
0: وتونس راهو من معناها من الدول والقوات المسلحة التونسية معناها من القوات اللي مشهود لها في العالم معناها في جميع الاختصاصات. معناها الرياضة ما هي إلا اختصاصات، اختصاص من بين الاختصاصات
1: أكيد أكيد.
0: اللي تنجم تكون معناها قاطرة حتى معناها دول العالم. فما حاجات معناها احنا ننظموها في تونس، فما رياضيين، فما منتديات علميه، وديما
1: عطينا الدروس. ما شاء
0: الله
1: ما شاء الله، برافو. يعطيك صحة سيد العميد. اكيد فما جاريه نتاع رحبي بورقيبه هذيك محليها تعديت، عاودوا هنا
0: ومن المنبر هذا نقولوا اللي معناها وبتعليمات سيد وزير الدفاع الوطني اللي سباق نصف الماراثون العسكري باش يولي سنويا.
1: حلو.
0: سنويا
1: هذا رسمي الخبر.
0: رسمي
2: شيخة كل عام،
0: هو رسمي وكل عام يكون معناها بحاجات جديده.
1: ومجاني
0: ومجاني
1: ومجاني خاطر توا كل جريه وليت بحسابها.
0: المنتدى معناها حتى ولو معناها هو نصف ماراثون عسكري لكن مفتوح لجميع معناها الرياضيين والعدائين، وان شاء الله النسخه القادمه ولا اللي من بعدها باش تكون في شكل بطوله عالم ولا بطوله عربيه. معناها باش نعيطوا للبلدان وباش يشوفوا قيمه هالتنظيم وقيمه هالرياضي التونسي وقيمه الرياضه التونسيه والرياضه العسكريه.
1: شفت الافكار كيفاش تجي دكتورنا محمد السباعي.
2: انا
1: القفله
2: عندي مساج.
1: نسلموا على ذكريات بن حماده دخلت بحذانا كالعاده. اي اختنا اي ذكريات.
2: انا مساج الساعه للناس اللي تمارس في الرياضه كسواء مدنيه ولا ديزاماتور. نشهدوا موجه نتاع حر توا. اونيفيت نبعدوا شويه على الاوقات اللي تكون برشا سخانه، نشربوا برشا ماء،
1: برافو
2: وواصلوا الرياضه نتاعهم. الحاجه الاولى. المساج الثاني بربي يا رؤساء الجامعات الفيدراسيون، عندكم راهو الدكتور في البيولوجيا وفيزيولوجيا الرياضه ويصنع لك الابطال ويتبع لك الابطال، حاولوا تستغلوه، يستغلوا فيه البرة.
1: نعم.
2: الدول العربيه والدول الاخرى عندكم لهنا ماده خام اللي تنجم تعاونك في الفيدراسيون. العميد سي بوغرا راهو قامه من القامات وينجم ياثر لك الرياضيين، وراهو تو ما عادش راهو السبور جرين تا وقلي
1: وسيدي
2: بالحسن ما عادش تو راهو
1: هذيك
2: باهيه المورال. اما راهي الاحاطه العلميه اللي عندنا لهنا راهي هي لاباس باش تخرج.
1: برافو دكتور. اوكي تونس ديما ولاده. ذكريات اختي الغاليه تدخل مكان باش تسهرنا برشا موزيكا. سيدي العميد يعطيك الصحه.
0: شكرا.
1: شرفتنا بالحضور. سلمي برشا على القيادات الكل بكل رتبهم، جنود الخفاء، الناس اللي قاعدة تخدم باش تونس تقعد معناتها برجالها بنساها عالمها يرفرف في كل المحافل الدولية في الأمم المتحدة في الصحة العالمية. دكتور عاوني في الأمم المتحدة بتاعك في الصحة العالمية في اللجنة الأولمبية الدولية في كل بلاصة. تونس منين تدور الكرة الأرضية عالمها باقي يرفرف.
2: الحمد لله هكا بليت قد دكة تري في الشيشة
1: ما شاء الله
2: وما شاء الله.
1: يعطيكم الصحة
2: وبالأبطال.
1: أبطالنا شرفتونا، يعطيكم ألف صحة، سهرة طيبة للجميع، نتقابل إن شاء الله. مع تحياتي أكيد لكل الناس اللي خدمت على احتفالات الجيش الوطني في وزارة الدفاع، وأكيد تفاعلنا معهم سهل معناتها من رسالية من ميل، لقينا تفاعل مع المؤسسة العسكرية. وسي لطفي بوقرة سيد العميد دردارك أنت ود المؤسسة العسكرية العريقة والإذاعة التونسية شريك معكم أكيد في كل نجاحاتكم. تصبحوا على خير ناس كل. باي باي، إلى اللقاء.

0: بوديوم إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي: منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة، إعفاء الشركة الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص: انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية: منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

عسلامة، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب عيش الموسيقى. نبدأ معكم الليلة من توا حتى النص الليل كالعادة، كما تعودتوا في سهرية عيش الموسيقى، برشا فقرات كلها في الموسيقى، بتبيع فيها سبور زادة، تعرفوا الحدث كأس العالم، دونك الأخبار كلها تلقاوها كالعادة ديما على موجاتنا إذاعة الشباب، لكن الموسيقى ديما حاضرة. الليلة مرحبا بكم، معكم محمد عنطول وذكريات بن حمادة حتى النص الليل كالعادة، تلقاو معنا الترند ميوزيك الأخبار الموسيقى جديدة، الإصدارات الأسبوع هذه، نجاحات الأسبوع هذه تلقوها معنا كيف كيف في فقرة فلاش باك. من اقتراحاتكم، من اقتراحاتنا أنتم شنو تحبوا تسمعوا، مرحبا بكل اقتراحاتكم، نجاحات السنوات اللي تعدت تلقوها معنا في الفقرة هذه. فقرات الموسيقى مازالت متعدة، تلقاو الكيبوب، تلقاو زادا نيوز ويك، وفي فقرة ستاليست المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى الليلة اللي رقم واحد شنو فيها.

رقم واحد الليلة تستمتعوا بها وكانت تحبوا تسمعوها كاملة نور مهنا صباح فخري وميدا بسيليس هذوما تلقاهم في الليستة رقم واحد سينون فما الليستة رقم اثنين.

وذي الليستة رقم 2 فيها منيرة حمدي، كلها إعادة الحقيقة. منيرة حمدي بعد كنت ولا قريبين زادة كيف كيف، وائل الجسر وألفة برمضان. انتم شنو تحبوا تسمعوا الاختيار عندكم انتم. مرحبا بكم تتواصلوا معنا ديما على باش فيسبوك ذات شباب غاديو جون تونيزي. مرحبا بكم حتى نص الليل.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجات إذاعة الشباب. ما زلنا صارين معكم برشا موسيقى تلقاها معنا الليلة. تقريبا الامتحانات والله باش نقولوا وفات ما وفاتش امتحانات الصغيرات وفات زي وفات الامتحانات هذه. أما مازال أكيد البكالوريا وغيرهم يعني من اللي قاعدين يراجعوا امتحانات حتى إن شاء الله نسمعوا نجاح إن شاء الله وبالتوفيق للناس الكل اللي تبع فينا تسمع فينا هاوكا. نهدي لكم كل الأنغام. سلام على الناس الكل في كل مكان وين مختاروا يتابعونا ويسمعونا كالعادة. نذكركم احنا في عيش الموسيقى حتى النص الليل. تتواصلوا معنا كالعادة معنا على الباج فيسبوك إذاعة الشباب غادي جون تونيزي. كان عندكم اقتراحات مرحبا بكل اقتراحاتكم. بعد شوية بعد موجز أخبار التسعة ونص نسمعوا الموسيقى تراند وتلقوا برشا موسيقى تراند. مرحبا بكم العشرة بالضبط تلقوا حوصلة لأخبار المونديال شنو فما النتائج الكلها تلقوها في المونديال في فقرة المونديال بعد شوية باي نايت انطلاقا من العشرة وإحنا معكم حتى النص الليل في عيش الموسيقى.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: التاسعة ونصف على موجات إذاعة الشباب، هنا نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعية، ويتعين على المترشحين توجيه إرساليات قصيرة SMS إلى الرقم 85000 حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا لدى وزارة التربية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنشر توضيحا بشأن ملف انتداب خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش، تؤكد فيه أن الانتداب بالقطاع العام يتم وفق الخطط المرسمة بميزانية الوزارة مع دفع المبادرة الخاصة ودعم تشغيل خريجي المعهد المذكور بالقطاع الخاص. الوزارة ذكرت في بلاغ أنه تم أمس الإعلان عن فتح مناظرتين جديدتين لانتداب 120 أستاذ شباب وطفولة و50 منشط رياض أطفال خلال السنة الحالية وفق معايير التناظر والكفاءة. في افتتاح منتدى الاقتصاد والأعمال التونسية الإيطالي بالعاصمة، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول يؤكد ضرورة توظيف نقاط القوى المشتركة بين تونس وإيطاليا لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة وتعزيز النمو والقدرة التنافسية، داعيا إلى الارتقاء بالشراكة القائمة بين البلدين نحو تعاون اقتصادي واستثماري أوسع في القطاعات الاستراتيجية. دبلوماسي إيراني يقول أن عملية التفتيش للمنشآت النووية الإيرانية ستحدث بعد التوصل للاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة. ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى 4211 قتيلا و12173 جريحا، 500 ألف حالة وفاة سنويا في العالم بسبب الحرارة وفق مدير منظمة الصحة العالمية. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: مونديال 2026
5: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026،
6: كأس العالم لكرة القدم
5: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
6: أمريكا، الكندا والمكسيك،
5: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة،
6: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية. إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.
7: إذاعة الشباب،
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
7: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك،
7: تسمع صوتك.

وذا هو الريتم وذا هو الجو اللي تلقاوه معنا في عيش الموسيقى. مرحبا بكم حتى النص اللي كالعادة سهرين معنا. مرحبا بالناس الكل في كل مكان وين ما اخترتوا تسمعونا. أكيد الموسيقى متنوعة اللي تلقاوها الليلة معنا بين الموسيقى الترند اللي باش نحكيوا عليها زادا كيف كيف بين الموسيقى فلاش باك وبين اختياراتكم انتوما. مرحبا بكل الاختيارات والاقتراحات وكل شيء كل شيء مرحبا به معنا كالعادة عاد على مجرتنا إذاعة الشباب. نمشي توا مع فقرة الترند ميوزك. ترند ميوزك في الترند ميوزك كالعادة نحكيو على أكثر موسيقى الأسبوع هذا قاعدة يعني تلقى فيه نجاح ولا أيضا إصدارات الأسبوع هذا وحتى إصدارات قديمة ومازالت حتى التوام يعني من أكثر الموسيقى الاستماع هذا اللي تلقوها الليلة معنا كالعادة في عيش الموسيقى. كما قلنا الترند ميوزك نحكيو شوية على الموسيقى في الشرق في لبنان في سوريا في الأردن. تقريبا غادي الموسيقى موسيقى الأسبوع هذية تقريبا كلها جديدة كلها من يعني الإصدارات هذية الأيامات هذية ونقوها كأكثر أغاني مسموعة. نمبر وان وائل كفوري بغنية أخرى جديدة سرقت لي عمري الأغنية هذية أكثر أغنية مسموعة. يرجع للساحة الفنية مرة أخرى بستيل متعو كالعادة فارس كرم على الخير ناوي ديانا حديد كيف كيف ترجع للساحة الموسيقية بغنية حنيت نلقاوها زادا موجودة في الترند ونلقاو بيكسام في بيعين نلقاوها زادا موجود في الترند الأسبوع هذايا وزياد برجي بغنية إحساس الحب يواصل في النجاح تقريبا للثالث داخل في الثالث أسبوع. مروان خوري في أغنيته لو ممكن ونلقاوها زادا أمجد جمعة في خاب العشم اللي نلقاوها زادا موجودة في الترند الأسبوع هذايا. في الترند المصري نلقاو رامي صبري بغنيته الأمر الأسبوع هذايا نلقاوها كأكثر أغنية مسموعة ونلقاو توليت مع سان لوفون في غنية نانو ونلقاو زادا كيف كيف محمد حماقي في غنية أخرى. تقريبا كل أسبوع نلقاو غنية في الترند بالنسبة لحماقي مشيتي تلقاوها معانا كيف كيف في الترند وأحمد سعد في غنيته كوتشي الغنية هذي زادا كأكثر الأغاني المسموعة. دوك في الموسيقى ترند بعد شوية تنزيدو نحكيو شوية في العالم العربي كأكثر موسيقى مسموعة شنوة نحكيو عليها. وفي الفقرة هذي كالعادة ديما نحكي ونسمعوا الموسيقى الجديدة دونك الموسيقى ترند تلقاوها معنا نمشيو مع Too Late.

هذا رامي صبري سمعناه في جديد ولا أمر، هذه نمبر وان نلقاوها في مصر كأكثر أغنية مسموعة. ما زلنا باش نحكيوا على التراند ميوزك كما قلت لكم اليوم مع الموسيقى تلقاو السبور وأخبار المونديال بعد شوية مع كوثر اللي بتجي وانطلاقا من العشرة. احنا نكملوا معاكم في عيش الموسيقى حتى نصليه، دونك اسهروا معنا وتابعونا، مرحبا بكم.

0: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في مونديال باي نايت، مجازين خاصة بأخبار المنتخب الوطني التونسي، تحليل وقراءة في مباريات اليوم، برنامج الغد وهوامش من كواليس المونديال. معكم ليلى في الكوتي تكنيك، محمد عنتول، وفي التحليل الفني معنا كالعادة الكوتش فيصل العروسي. أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك كوثر، السلام عليك أنت، السلام على جميع كل فريجي، السلام على كل مستمعينا في ذات شباب.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. نمشي مباشرة لأمريكا مباشرة، أكيد منتخبنا الوطني التونسي يلعب مباراة حفظ ماء الوجه غدوة نص الليل بتوقيتنا ضد التوحين الهولندية على ملعب إيروهيد بكونساس سيتي بصفيرة الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا. ندوة صحفية أكيد اليوم للمدرب الوطني إيرفي رونار، كذلك لمدرب الهولندا رونالد كومان. أهم ما جاء في الندوة الصحفية وأخبار المنتخب الوطني التونسي ناخذها مباشرة من كونساس سيتي مع زميلنا إسكندر الحجام. أهلا وسهلا، جود إيفنينغ مع فرق التوقيت بتبيعة.
3: تحية لي كوثر، تحية للكوتش فيصل، تحية لكل مستمعي إذاعة شباب. طبعا مباشرة من كانساس سيتي، أين ستدور أو سيدور اللقاء المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الهولندي؟ أنت قلت لقاء من أجل ماذا قلت بالتحديد؟
1: من أجل حفظ فوالا كرامة كرة القدم التونسية.
3: لا لا لا، إن شاء الله لا بأس. هو في كل حالات كما قلت أنت، ماضي ساعتين ونص بتوقيت أمريكا وتسعة ونص بتوقيت تونس ليلا. طبعا كانت انطلقت الندوة الصحفية، يعني إيرفي رونار المدرب مع حارس منتخب الوطني التونسي أيمن دحمان. أيمن دحمان قال المسؤولية بالنسبة لزوز لقاءات الأولى يتحملها المجموعة ككل وليس أشخاص أو أفراد، مفردهم حتى في تونس يعني حمل مسؤولية. قال حتى في تونس هذا كيف تحملوا المسؤولية معنا على مستوى النتائج الحاصلة، هذا اللي قاله أيمن دحمان. وبالنسبة لفير رونار قال نعرف المنتخب الوطني التونسي وقت اللي يحط في قلبه واللعب الجماعية عنده ينجم يوصل بعيد، يوصل لدي معاش عنا وين نوصله بطبيعة حال في التورنوا هذا في بطولة العالم هذه، ولكن النجم نوصله ونحقه ممكن نتيجة إيجابية أمام هولندا. اللي قاله إيرفي رونار ما قلتوش أنا بطبيعة الحال كوثر. سؤال إيرفي رونار، هل ستبقى مع المنتخب الوطني التونسي أم لا؟ الإجابة كانت سؤال سابق ليوانو، قال لكل حد الحديث نكملوا مباراة هولندا نرجع لتونس وبعد يعمل الله. هذا اللي قال بتبيع، قال إيش بالدرجة يعمل الله، قال توكي نرجع لتونس نحكيه، هذا إيش قال إيرفي رونار كثر بتبيع صحفية. ومع الستة بتوقيت مش كما مونتيري في المكسيك سبع سويا، يعني منتصف قد يا كوثر، يعني تقريبا قديش مازال 26 ساعة بالضبط، 26 ساعة قبل المباراة الأخيرة في المونديال التاريخي سلبيا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في انتظار لعل
1: اسكندر كانت تغير شوية المكان هكا خطر نوعية الصوت قاعدة تتقطع.
3: كوثر ايش قلت لي؟ كوثر
1: قلت لك كانت تنجم باهي واضح توا الصوت واضح خمسة على خمسة. تفضل اسكندر.
3: اخر حاجة قلتها كوثر خلينا نفهم راحي ونصلت.
1: حكينا على الندوة الصحفية متاع المدرب كولمان، حكينا كذلك على التوقيت، فارق التوقيت بين تونس و...
3: لا لا لا، نحكي على، أنا كنت حدثت عليه من دحمان قال راهو المجموعة تحملوا المسؤولية، وإيرفي رونار قال راهو بالمنتخب الوطني التونسي باللعب الجماعي وبالجرينتا النجم نوصلوا بأداء طيب ضد هولندا. وحينما سئل إيرفي رونار حول مستقبله مع المنتخب الوطني التونسي قال سؤال سابق لأوانه، لكل حادث حديث نكملوا المباراة نرجعوا لتونس وبعد يعمل الله، هذا ايش قال إيرفي رونار. لهنا في كانساس من ناحية الجماهير بطبيعة الحال كوثر الأعداد أقل بكثير من كانوا متواجدين في مونتيري، ولكن صحة كلك سواء التوانسة المقيمين في كانساس أو في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وحتى خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية قالوا باش يجيو 6 متاع العشية بتوقيت كانساس باش يتحولوا في مركز كنساس بسير لما إن شاء الله للتوانسة، سيتم تصويرها ونقلها على الوطنية إن شاء الله في حصة غدوة من استوديو المونديال ونفس التوقيت، يعني لما بسير نفس توقيت المباراة 6 متاع العشية بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية ومنتصف الليل بتوقيت تونس.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة اسكندر الحجي، مبعوث التلفزة الوطنية لأمريكا وقبلها للمكسيك. شكرا لك، يعطيك الصحة. نرجع لك فيصل، السؤال ديما المطروح تو في الشارع التونسي، بأي وجه سيظهر المنتخب الوطني التونسي كما قلنا بعد الزوز الهزائم الأولى والخروج مبكرا من بطبيعة تصفيات كأس العالم، واللي حتى مرة في الحقيقة ما وصلنا للدور الثاني.
2: صحيح حتى مرة وصلنا للدور الثاني، ما كانت عنا البريستاسيون كانت ممتازة في زوز النسخ اللي فاتوا، خاصة في النسخة الأخرانية 2022 في قطر، عملنا 4 نقاط وعملنا مباريات ممتازة وممتازة جدا، لولا بعض الحظ معناها ديما موجود، معناها الفاكتور شانس موجود في كرة القدم، كان جاي الحظ حليفنا في مباراة أستراليا أو في مباراة دنمارك خاصة اللي عملنا مباراة ممتازة وممتازة جدا، مانيش نحكي على مباراة فرنسا اللي عملنا مباراة للتاريخ معناها تقعد والناس كل تشهد به، الناس ما كانتش متغشة برشا بعد على الأداء متاع الملاعبية بعد مونديال 2022، علاش؟ لأنه الملاعبية عطاوا عليهم كيف كيف الإطار الفني، وحتى لو كانت صارت عليه برشا انتقادات، نشوفوا توا في البريود هذه الموجة الكبيرة اللي صارت متاع الناس تطلب في السماح من لطفي القادري لأنه عمل بريستاسيون ممتازة وممتازة جدا وشرف كرة القدم التونسية، وكان المنتخب قاب قوسين أنه يترشح. المرة ذي ما شفناش مردود معناها يشرف الشعب ويشرف الكرة التونسية بصفة عامة لعدة عوام، الناس كل حكيت فيها ولي بلاتو بريسك جور وصباحا مساء، معناها الناس كل تحكي في العوامل الكل، التقييم ما عناش سياسة التقييم في تونس، عنا سياسة النقد والنقد ماهوش بناء، لكن ساعات لازمك توخر شوية باش نجم تقدم القدام، هذا معناها أنا نشوفه ينجموا ناخذوا منه العبرة اللي صار هذا الكل، نجم نوقفوا النزيف متاع الخيبات المتتالية.
1: تقييم، انت حكيت على التقييم، من سيقيم من
2: شكون قلت يقيم الكلمة دي برشا وانا خذيتها مع عند الكبدة خالد حسني قالها من سيقيم من، يلزم المرة هذه معناها انا قلتها المرة اللي فاتت مش تقييم، يلزم
1: محاسبة،
2: يلزم وقفة كبيرة لكرة القدم التونسية، يلزم تغيير شامل في كل شيء في إرادة الدولة بصفة عامة، ذيك هي الحاجة الأولانية، كان نحبوا تغيير جذري لكرة القدم التونسية، لازم إرادة الدولة أول حاجة، يلزم الانفراستركتور معناها
1: تشوف المغرب والجزائر ومصر الملاعب اللي عندهم، احنا المنتخب يلعب في رادس وكان قبل يلعب في المستير فقط
2: دونك كي تشوف نحن بلاد نلقاو فيها تيران بركة براتيكابل معناها تفهم كل شيء، معناها اللي لازم يصير لازم وقفة من الناس كل، يلزم كيما صار معناها قبل في الثورة الرباعي الراعي للحوار اللي خذا
1: بري نوبل
2: يلزمنا حاجة كيما كيك، يلزم حوار وطني، وبالرغم أنا ما نحبهمش
1: وتشريك أهل الاختصاص
2: الأسماء أنا بالرسمي خطرني أنا والتيران دونك ما نحبوش أنا الكلام هذا الخشبي ومتاع حوار وطني ودرشنو، لا يلزم الناس كل تقف، يلزم أول حاجة التشخيص الصحيح، كان حبوا نقدموا القدام يلزمنا التشخيص الصحيح، الكرة القدم مش كل كرة قدم، الرياضة بصفة عامة. اليوم سمعنا البارح سمعنا الديكلاراسيون بتاع الطفل اللي في أمريكا اللي قال ما عندوش ما ياكل، معناها الرياضة بصفة عامة في وضع خايب وخايب برشا، واللي كانت حاجة من الحاجات اللي ترفع راية البلاد قبل هي الرياضة.
1: صحيح، وعنا أبطال عالميين في عديد الاختصاصات، ونحكيوا السباحة نحكيوا على التنس وغيرها. نرجع لكرة القدم، تصور فيصل فما تغييرات في مباراة غدوة، المرمى برشا تحكي عليها، مهيب الشامخ أيمن دحمين وبارامو أيمن دحمين غدوة
2: قبل المباراة اللي فات كنت أنا وياك في نفس البلاتو
1: وكنا ضد معناها وقلنا ماهوش هو السبب، 5 مهيب الشامخ، 4 أيمن دحمين، ما منطوش
2: يدخل لبنحسن ماهيش مشكلة حراسة المرمى، يغلط أغلاط كيف وكيف أصحابه، مشكلة منظومة ومشكلة أنيماسيون كو سوا ديفونسيف ولا أوفونسيف في الشيرتين. الأهم من هذا كل ما ينجمش الفيرونار يعمل برشا تغييرات، حطوا معناها رواحنا نحن في بلاصه ما نجمش يعمل برشا تغييرات كيما قلت
1: خلي خيري خلي
2: اون برانسيب اون برانسيب معناها ما فماش حاجة مخير معناها بحكم بحكم الاخطاء الكبيره اللي صارت في القائمه من الاول باش ما خلتش بوكو دو شوا معناها للمدرب معناها في وسط التيران ما ينجمش يبدل برشا حاجات. الحاجه الوحيده اللي نجم يبدلها هو ترميم المعنويات واللي يهز المورال اكثر ما يمكن ويخدم على الكوتي بسيشيك والكوتي مونتال اكثر من كل شيء باش نتفاداو الفضيحه ولو انها صارت. معناها ان نعرف اللي الملاعبيه والاداره والمكتب الجامعي بصفه عامه يستناو ويقول لك وقتاش يكمل هالماتش وقتاش يكمل هالماتش خلينا
1: نروح
2: خلينا تو نتحاسبوا بالطبيعه بخف الاضرار ما نحبوش فضيحه ولو انها صارت وكملت الفضيحه.
1: هولندا بان الصيغه باش تلعب المنتخب الوطني التونسي غادر المونديال تعرف انه وهي يعني
2: ينجم يعمل بعض التغييرات كومان ينجم يعمل بعض التغييرات مش باش يعمل تغييرات كبيره ما ينجمش يعمل تورنوفر راني نقول لكم توا ما يعملش تورنوفر ما يغيرش ثمانيه ولا سبعه ملاعبين باش يغرب باش يغير اربعه ولا خمسه يعطي اكثر وقت للملاعبين اللي نجم يستحقهم في الماتشات الجايين لكن المنتخبات كيما هكا
1: هولندا ما زالت ما ردتش للدور القادم دونك ماهيش باش تكون مباراه سهله
2: ماهيش مباراه سهله بالطبيعه باش يحاول ياخذ ثلاثه نقاط نتاعو كي باش يحاول ياخذ ثلاثه نقاط نتاعو مستحيل كو باش ينقص يطيح شويه في الريتم والا باش عندهم اربع نقاط هكا دونك معناها باش يدخل باش يدخل سيريو برشا الماتش ويحب يربح الماتش نتاعو ينجم يكون في صالحنا نحن نقولها البريسيون عليهم هما اكثر من علينا نحن مغادرين الدوره والفضيحه اكتملت سايي دونك نلعبوا سون بريسيون دونك لهنا ينجم يكون في صالحنا نحن الضغط عليهم هما وان شاء الله الولاد على الاقل يعملوا رياكسيون. الشعب التونسي بصفه عامه ما عادش نحكي توا على مدربين ولا محللين ولا اعلاميين لا نحكي على الشعب لان مواطنين و نحبوا كشويه الغيره على البلاد ونحبوا كشويه الغيره لكدراب اللي موجود في المريول فقط.
1: ان شاء الله تكون ردة فعل المنتخب الوطني التونسي على الاقل ما نخرجوش بزوز بثلاثة هزائم ان شاء الله غدوة نجم نقولوا نطمعوا حتى في تعادل مع المنتخب الهولندي. نجيو الماتشات اليوم افتتاح الجولة الثالثة من المونديال البوسنة كانت فازت منذ قليل امام المنتخب القطري 3-2 على بيجوفيتش سجل في الدقيقة 29 سلطان البريك ضد مرميه في الدقيقة 34 حسن الهيدوس سجل في الدقيقة 41 ذل الفارق للمنتخب القطري ثم ماميتش سجل الهدف الثالث والاخير للمنتخب البوسني ثلاثة نقاط جديدة كذلك للمنتخب البوسني في مباراة اليوم والمنتخب القطري يبدو أنه غادر المونديال حسابي
2: نوعا ما نجم نقوله غادر المونديال لأنه بعدد النقاط اللي عنده ما ينجمش يقارع معناها المنتخبات الاخرين اللي موجودين في المرتبه الثالثه. منتخب بنقطه بركه هو حاليا في المرتبه الرابعه ساعه والحاجه مش في المرتبه الثالثه زوز اربع نقاط معناها غادر المونديال رسميا للمنتخب القطري. المنتخب القطري اليوم عمل مباراه على الاقل نجم نقولوا نوعا ما معناها عملوا رياكسيون ولو انه المنتخب البوسني معناها منتخب ممتاز نعرفوا اللي هو طيح ايطاليا في البراج في ماتش براج نتاع الكاليفيكاسيون نتاع كوب دي موند دونك منتخب البوسني منتخب منظم وممتاز. منتخب القطري لولا مباراة كندا اللي خسر فيها ستة بلاش يتسمى عمل كوب دي موند نوعا ما محترمة على الأقل كي عمل نقطة تعادل ومردود نوعا ما محترم اليوم امام البوسنة
1: وتتسمى معناها اول مشاركه رسميه معناها بتصفيات المنتخب القطري خاطر نعرفوا 2022 البلد المنظم يمر دون تصفيات دونك اول كانها تحسب اول مباراه اول مونديال للمنتخب القطري. نحكيوا على المباراه الثانيه مشوقه وفات فيصل هكا 2-1 للمنتخب السويسري امام المنتخب الكندي. لاعب سيفي روبين فارغاس بدا التسجيل للمنتخب السويسري في دقيقه 46 ثم بريل امبولو سجل في دقيقه 57 وهدف دافيد برومايز للذل الفارق للمنتخب الكندي أصحاب الأرض والجمهور اليوم ما كانوش هما كما في مباراة قطر 6-1 وكذلك فازوا 6-0 وفازوا أمام البوسنة كذلك هدف مقابل 0.
2: المنتخب الكندي غرته النتيجة متاع المباراة اللي فاتت 6-0 حس روحه نوعا ما في
1: على بري
2: صحيح حس روحه في طريق مفتوح، لكن المنتخب السويسري منتخب ممتاز شوفوه في اللي بارتيسيباسيون اللي تعداو الكل منتخب سويسري كسوا في الكوب دي موند والكوب دي روب اللي فايتين يعمل بريستاسيون ممتازه وممتازه جدا. منتخب سويسري فيه ملاعبيه ممتازين معناها دونك
1: كيما روبين فارغاس ولا عنده ثلاثه اهداف
2: بالطبيعه فارغاس وتشاكا وايمو بولو دونك ملاعبيه ممتازين هما اللي صنعوا الفارق. وتفرجت انا في الماتش معناها بريسك حتىش 75 دقيقه لعب منتخب كان ممتاز ومنظم وعارف شنو يعمل بالضبط. ونجم اليوم نقول للمدرب نتاع المنتخب السويسري ياكين تفوق تكتيكيا على المدرب ماريش نتاع كندا.
1: نحكيو على مباريات الليل اكيد بعد شويه لحداش على ملعب مرسيدس بانز باتلانتا المنتخب المغربي في مواجهه هايتي. هايتي خرج من المونديال نقولوا انه المغرب باش يكون في طريق مفتوح لعدد اكبر من الاهداف والا باش يغير عديد اللاعبين موجودين على البنك في انتظار بتبيعه الدور القادم. وبرشا تحكي على المغرب وحتى احمد الحربي اللاعب السعودي المعروف قال انه المغرب ممكن تفوز بالمونديال في النسخه هذه.
2: سابق لأوانه نوعا ما ما نجموش نقولوا على فريق ينجم يفوز بالمونديال. لما انا قلت لك المره اللي فاتت قلت لك المنتخب المغربي منتخب ممتاز وينجم يمشي لبعيد وقلت لك راه ينجم قلنا ذكرك حكينا على وليد الرقراقي وقلنا اللي راهو قلنا بعد الرقراقي ينجم يكون المنتخب يتراجع قليلا لكن المدرب الجديد وهبي ممتاز جدا بعقليه اوروبيه بعقليه فيها برشا كونفيونس فيها برشا اعتزاز فيها برشا كوره لعب بدون عقد معناها المنتخب البرازيلي وعمل مباراة ممتازة وممتازة جدا. قلت أنا تشرف كل العرب وكل المغاربة وكل الأفارقة كما قلت المرة اللي فاتت أنا مشجع للمنتخب المغربي كيف اليوم زاد نقول أنا مشجع للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي نجم يترشح في المرتبة الأولى نعرف المرتبة الأولى نجم تلعبك مع فرق فريق من الفرق نتاع المرتبة الثالثة دونك لهنا المرتبة الأولى عندها وزنها في الترتيب.
1: معناها
2: المنتخب البرازيلي عنده بلس 3 والمنتخب المغربي بلس 1 دونك
1: فما ريفاليتي باش تكون في المجموعه هذه
2: ولو انه مباراه المنتخب البرازيلي اصعب من مباراه المنتخب المغربي.
1: نذكر انه البرازيل في الصداره 4 نقاط المغرب 4 نقاط اسكتلندا عندها 3 نقاط وايتي اوت من المونديال عندها 0 من النقاط. المباراه الثانيه في الافيش بعد شويه كذلك اسكتلندا مع البرازيل بتكون صعيبه المباراه
2: صعيبه مباراه شفنا امام المنتخب المغربي المنتخب الاسكتلندي معناها منتخب ممتاز دفاعيا منظم جدا برشا انجاجمون فيزيك برشا اغريسيفيتي في فكان الكره ممتازين يمكن هجوميا ما همش في مستوى الحدث لكن دفاعيا ممتازين وعلى مباراه ينجموا يعملوا كل شيء. نشوفوا
1: نحن في الفريق الكاب فيرا
2: يذكرني بريسك نوعا ما معناها ثلاث نقاط معناها المنتخب الاسكتلندي معناها كان يفوز على المنتخب البرازيلي يترشح هو معناها في المرتبه الاولى دونك لان المنتخب صحيح دونك منتخب صعيب مباراه المنتخب البرازيلي كذا كاش قلت انا المغرب لو انه ينتصر نوعا ما بنتيجه كبيره ينجم يترشح في المرتبه الاولى.
1: هذا ما نتمنوه بتبيع على المنتخب المغربي. ماضي ساعتين بتاع ليل بتوقيتنا على ملعب بي بي فيا في مونتيري جنوب افريقيا كوريا الجنوبيه كذلك لقاء ربما الفرصة الأخيرة المنتخب الجنوب أفريقي. المكسيك في الصدارة 6 نقاط ومرت للدور القادم كوريا عندها 3 نقاط تشيكيا نقطة وجنوب أفريقيا نقطة مجموعة مفتوحة المباريات هذه وفي نفس التوقيت ماضي ساعتين ذكر أنه في الدور الثالث كل المجموعة زوز مباريات لعبوا في نفس التوقيت على ملعب أستيكا بالمكسيكو 2 ساعة تشيكيا مع المكسيك. نحكي على جنوب أفريقيا منتخب من القارة متاعنا
2: والله نتمنى له كل التوفيق. بيان سور فما حظوظ خاصة مع خسارة كوريا في المباراة الأخرانية، ولو أنه مباراة كانت متكافئة نوعا ما. المنتخب المكسيكي لقى برشا صعوبات، المنتخب المكسيكي اليوم معناها باش ترشح في المرتبة الأولى ما فيهاش كلام، لأنه انتصر على المنتخب الكوري وانتصر على المنتخب الجنوب أفريقي، حتى ولو كان ينهزم على المنتخب التشيكي باش يترشح في المرتبة الأولى بست نقاط، لكن صعيب ياسر على ميدانه كوب دي موند. دونك المنتخب المكسيكي باش يهبط بكل جدية، حاول ينتصر في المباراة. منتخب جنوب أفريقيا ومنتخب كوريا مباراة مفتوحة 50-50 نجم نقولوا، زوز فرق معنية، اللي ينتصر ينجم حتى نقطة تعادل ترشح المنتخب
1: ولو
2: الكوري.
1: ولو جنوب أفريقيا ما ظهرش بالمستوى نتاع الفرق نتاع سان داونز ونتاع حتى اللاعبين ما همش ما قدموش الأداء الكبير،
2: على خاطر ما عندوش برشا ملاعبين يلعبوا في أوروبا في المستوى ذاك، مستأنسين بالريتم نتاع الريتم الأفريقي نوعا ما.
1: صحيح. نحكيو على مباراة الغد كذلك، معاش عنا برشا وقت. كليما على كل لقاء على ملعب ميتلايف غدوة بنيو جيرسي 9 متاع الليل إكواتور ألمانيا، وملعب لينكون فاينانشال فيلد في فيلادلفيا الكوت ديفوار كوراساو. ألمانيا عندها 6 نقاط، كوت ديفوار 3 نقاط، الإكواتور نقطة وكوراساو نقطة. البلد
2: الألماني كالعادة لا يرحم،
1: لا يرحم،
2: ما نحكيوش فيه، معناها
1: يربح الإكواتور،
2: يربح الإكواتور ونجم يربح الإكواتور ونجم يعطيها حتى بفارق كبير. معناها حكيت على المنتخب الإيفواري المرة اللي فاتت أنا وياك، قلت المنتخب الإيفواري ممتاز جدا، إن شاء الله ينتصر، ولو إنه مترشح نوعا ما لأنه 3 نقاط، حتى نقطة التعادل مع كوراساو تنجم ترشحه بالأربع نقاط، نجم يترشح المنتخب
1: طموح الكوراساو ما يفوتش الحد،
2: فما معقول،
1: فما معقول
2: فما نيفو، معناها ما نجموش نفوتوه. كوراساو معناها تتسمى مشاركة أسطورية ومشاركة تاريخية،
1: دولة فيها 5000، هي جزيرة الحقيقة تابعة هولندا، فيها 5000 ساكن. لقاءات الباقية اتي اي تي بالتكساس، اليابان سويت في مجموعتنا بالطبيعة كليمة على اللقاء هذايا. نذكر هولندا عندها 4 نقاط، اليابان 4، سويت 3 نقاط، وتونس للأسف 0 من النقاط.
2: مباراة تاع سويد واليابان معناها النجم نشوفوا فيها كل شيء، لأنه كما قلت لك راهو ترتيب بحسابه، المرتبه الاولى بحسابها، الثانيه بحسابها،
1: وما يخليوش رايحهم لمركز ثالث،
2: تخليه يواجه فريق من المراكز الاولى. دونك لهنا الماتشات الكل فيهم اونجو، الماتشات الكل معناها فيهم برشا منافسه. دونك المباراه اللي تهمنا نحن مباراه تونس، ان شاء الله نحن نظهروا فيها بمردود مشرف، وما عادش يهمنا في النتيجه، يهمنا كان في الاداء وفي الرجوليه، نجم نقولوا خاطر في كره قدم زاده في رجوليه، ان شاء الله الاولاد يكونوا في المستوى وعلى الاقل يشرفونا حتى بمردود ممتاز، ما يهمناش في النتيجه
1: ان شاء الله. لحد الان المنتخبات المتاهله هي المكسيك، الولايات المتحده، كندا منظم لحد الان ما خذيش ورقة المرور للدور القادم، ألمانيا، فرنسا، النرويج، كولومبيا، وحامل اللقب المنتخب الأرجنتيني. المنتخبات اللي خرجت لحد الآن تونس، هايتي، تركيا، الأردن، وبنما. هدافي المونديال ليونيل ميسي بخمسة أهداف، كيليانو هالاند بأربعة أهداف، الألماني إنداف بثلاثة أهداف، الكندي جوناتان دافيد بثلاثة أهداف، وعديد اللاعبين مسجلين زوز أهداف. نحكيو على دون كريستيانو، على فيني وليامز، نحكيو على سايباري، إسماعيل أسار السنغالي، وكمدا الياباني. ننتظروا فيصل انه نسبه الاهداف باش تكون كبيره في المونديال هذا لكثره المباريات، وكذلك للنجوم اللي قاعده تسجل لحد الان، وفما تنافس من اجل عديد الارقام القياسيه.
2: موجود ميسي، موجود مبابي، موجود هالاند، موجود كريستيانو رونالدو، معناها انا نقول ان شاء الله الفرق هذه تواصل توصل ابعد ما يمكن في المونديال باش يمتعونا اكثر ويسجلونا اكثر اهداف، وفما برشا منافسه ما بيناتهم بطبيعة تصب في مصلحة المشاهد، لأننا نحب نتفرجوا في كرة مزيانة فقط.
1: بطبيعة منافسة والكبارات قاعدين يسجلوا، نحكيوا على ميسي، نحكيوا على كيليان، كذلك كما قلنا دون في العمر في الأربعين،
2: 41 سنة،
1: 41 ليونيل زاد ماشي للأربعين،
2: 40 سنة،
1: 40 39 وشوية. دونك حتى كان واصلوا بطبيعة، وننتظروا أنه الأرجنتين وكذلك البرتغال يمشيوا اكثر في المونديال هذايا
2: باش نتمتعوا بهم هم، خاطر نظن انه اخر كوب دي موند،
1: اخر كوب دي موند. ام هل انه كريستيانو قادر انه يهز البرتغال للقب كاس عالم؟ هذا سؤال يطرح برشا. قالوا فما برشا قالوا انه رونالدو حد ربما الدور الاول ماهوش قادر باش يكمل كليما و...
2: لانه نجم نقولوا جماعيا جماعيا ينجم يكون مستوى كريستيانو رونالدو تراجع نوعا ما مقارنه بمستوى ليونيل ميسي، لكن جماعيا المنتخب البرتغالي منتخب ممتاز وممتاز جدا بعيدا عن كريستيانو رونالدو، منتخب ممتاز وينجم يوصل لبعيد في الكوب دي موند.
1: يعطيك الصحه، شكرا لك فيصل العروسي، شكرا محمد عنتول، قول لكم ليلتكم زينه نسكل، الى اللقاء.
0: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت.

0: نشرة الأخبار.
1: انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي لبكالوريا 2026، انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي. ورئيسة الحكومة تعرب عن تطلعها إلى أن يكون المنتدى جسرا لاستكشاف آفاق استثمارية جديدة. افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس وسط إقبال كثيف من الشباب الباحثين عن فرص التكوين والإدماج المهني. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي لبكالوريا 2026، وذلك حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn. ويتعين على المترشحين توجيه إرساليات قصيرة SMS إلى الرقم 85000 حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا 2026 لدى وزارة التربية، وذلك على النحو التالي: باسورد ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. في كلمة لها خلال افتتاحها اليوم أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن هذا اللقاء يعتبر منصة هامة لتعزيز الشراكة بين البلدين وتطويرها عبر دفع الاستثمار وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري.
2: يشكل هذا المنتدى منصة بالغة الأهمية لتعزيز شراكتنا وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، وذلك عبر دفع الاستثمار وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق بيئة محفزة لتوثيق الروابط بين أصحاب المؤسسات والمستثمرين في كلا البلدين. نتطلع إلى أن يشكل هذا المنتدى الاقتصادي منصة مثالية وجسراً لاستكشاف آفاق استثمارية جديدة في قطاعات واعدة تتصدرها الطاقات المتجددة وصناعة مكونات السيارات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، ونأمل أن يسهم هذا المنتدى في مزيد تعزيز مكانة تونس كوجهة استثمارية جاذبة.
1: وينعقد هذا اللقاء في وقت يشهد فيه التبادل التجاري بين البلدين نمواً ملحوظاً، وفق رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في متابعة للزميلة نفيسة حسني.
2: تعد إيطاليا من أبرز الشركاء الاقتصاديين لتونس، وتتجلى هذه المكانة الاستراتيجية أولاً في تصدر إيطاليا لقائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة وتصدرها المرتبة الثالثة كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية 1072 مؤسسة بحجم استثمارات جملية يقدر بحوالي 3.7 مليار دينار تونسي. ثانياً، في حجم المبادلات التجارية الذي بلغ حوالي 20.5 مليار دينار خلال سنة 2025، وقد واصل هذا النسق التصاعد مسجلاً نمواً إضافياً ناهز 8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة. ثالثاً، يضاف إلى ذلك دور إيطاليا المحوري كأحد أهم الأسواق المصدرة للسياح الوافدين على تونس، حيث استقبلت بلادنا أكثر من 160 ألف سائح إيطالي خلال سنة 2025.
1: وخلال لقائها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الإيطالية أنطونيو تاياني والوفد المرافق له على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي، بحثت رئيسة الحكومة عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين. وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى، دعا أنطونيو تاياني رجال الأعمال الإيطاليين إلى الاستثمار في السوق التونسية وتدعيم الشركات الاقتصادية الثنائية، كما أكد استعداد الحكومة والشركات الإيطالية للتعاون مع تونس في مجالات التكوين المهني وإعداد الكفاءات التقنية، داعيا إلى دعم الشركات الناشئة وتشجيع المبادرات الشبابية المبتكرة من خلال توفير التمويل ورأس المال الاستثمارية، وذلك من أجل خلق فرص جديدة للنمو والتشغيل في البلدين. وفي مجال التعاون التنموي، قال تاياني إن تونس ستكون من بين أوائل الدول المستفيدة من مبادرة إيطالية لتحويل جزء من الديون إلى مشاريع تنموية، مبينا أن قيمة التدخل المرتقب ستتجاوز 70 مليون أورو سيتم توجيهها لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والصحة والتنمية الريفية والأمن الغذائي والإدماج الاجتماعي. نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100% وفق تصريح وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود اليوم، مؤكدا أن التكوين المهني يمثل اليوم مسار نجاح ورافعة أساسية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي وبديلا حقيقيا لمواجهة البطالة.
0: التكوين المهني هو مسار استراتيجي يقدم بديل حقيقي لمشكلة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، واللي هي الهدف كله هو الحد من البطالة سواء عن طريق العمل الموجه أو عن طريق بعض المشاريع. اليوم فتح الأفاق سواء على مستوى المؤسسات الاقتصادية على مستوى وطني أو حتى على مستوى دولي، اليوم عندنا شركات عديدة ثم طلبات كبيرة لليد العاملة المختصة، زاد ما ننساش عامل ثاني اللي راه اليوم بالتطور التكنولوجي بالذكاء الاصطناعي ثم مهن مهددة. اليوم دور التكوين المهني كذلك إعادة تأهيل الموارد البشرية المباشرة حتى تحافظ على المواطن الشغل متاعها. قراءتي الخاصة الحقيقة أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني تناهز 100% سواء على مستوى وطني أو على مستوى دولي، لأن ثم ناس اللي اخذت كفايات ولا شهادة التكوين المهني وغادروا، هذونا ما قاعش نصنفا كونتابيليزي في الواحد. دونك في التكوين المهني أكيد هو مسار استراتيجي ومسار نجاح.
1: تصريحات وزير التشغيل جاءت على هامش افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس الذي انطلقت أشغاله اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. الملتقى في نسخته الثانية تواصل على مدى يومين وسجل مشاركة نحو 44 مؤسسة وهيكلا من مكونات منظومة التكوين والتشغيل والتمويل، وسط إقبال كثيف من الشباب واليافعين القادمين من مختلف الجهات اكتشاف فرص للتكوين في مختلف الفضاءات والأجنحة. الزميلة تبر نعيمي التقت عددا منهم.
3: عمري 18 سنة، قاعدة نعمل في فورماسيون في مركز تكوين مهني كويزين وباتسخي. جيت اليوم المنطقة تعرف في برشا حاجات، عرفت على شيفين كبار، حاجة باهية برشا، حاجة تزيدك معناتها في النيفو متاعك، تعرف برشا حاجات جدد، تاخذ فكرة على برشا حاجات.
4: جيت ندرب شباب مروج كار، جيت هنا باش نكتشف نجم نلقى تكوين هكا يلائم شخصيتي وهواياتي وكل شيء. الحقيقة مانيش حاطة حاجة في مخي، نلقى برشا اختيارات.
5: جيت من أكودة، جيت فورماسيون شوفروا نشوف شفما لنا وكل شيء.
6: جيت من سوسة، عمري 16 وجيت لنا نستكشف الاختصاصات ونشوف وين شنو نحب معناها.
1: انطلقت اليوم بالعاصمة فعالية تظاهرة وي فرانشيز دايز تونس 2026 لعرض فرص بعث مشاريع من خلال الجمع بين علامات تجارية تونسية في طور التوسع ورواد أعمال ومستثمرين وطالبي الشغل. مسؤولة إدماج وتطوير المهارات بشركة خاصة هاجر بن صالح أكدت توفير 1000 موطن شغل إلى حد الآن من خلال 200 مشروع.
7: الشركة تعطي العلامة التجارية اللي يحب يخدم، يحب يحل باسم الماركة هذه اللي هي تسمى فرانشيز، يجي بحثين نعملوا كل انترفيو صغير باش نجموا نقيموا السيدة اللي راهي شراكة أكثر منها فرانشيز. دونك باش يعطيك اسمه لازم يكون عندك مواصفات، نجم يكون مثلا عنده شروط معينة أما نقصه حاجات، وقتها دور التكوين والإحاطة نعلموه الميتين، نعلموه حتى إدارة المشاريع. هي شوية تشبه كما نقولوا احنا الدولة اش قاعدة تعمل في ليفورماسيون تاعها، إدارة المالية القبعدة، كيفاش تقنع الكليون، كيفاش تتعامل مع الكليون. احنا اليوم عندنا 200 مشروع ديجا محلو، كل بوان دو فونت تشغل على الاقل زوز ولا ثلاثة من الناس، 200 في ثلاثة معناها 1000 موطن شغل. يعني احنا غدوة نحبوا باعثين الشبان يحلوا حوانتهم ويحلموا بالكبير، نطمحوا ان احنا يكون عندنا اكثر من 400 المشروع.
1: 5 جامعات تونسية تحقق تصنيفا متقدما ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 26 و2000، وتصدرت جامعة تونس المنارة الجامعة التونسية في هذا التصنيف محافظة على نفس الترتيب للسنة الماضية. رئيس جامعة تونس المنار معز الشفرة.
8: تميزنا في تقريبا في كل الأهداف وتحصلنا على المرتبة ما بين 100 و200 أفضل جامعة في العالم بين 33 ألف جامعة في العالم. بالنسبة للأهداف اللي تألقت فيهم جامعة تونس منار في الهدف رقم 9 حول الابتكار والتجديد حصلنا على مرتبة جد مشرفة 90% حسب العدد الجملي. بالنسبة للهدف رقم 3 هو الصحة والرفاهة كذلك تميزت جامعة تونس منار. بالنسبة للهدف كذلك رقم 5 وهو المساواة بين الجنسين تألقت جامعة تونس المنار، تميزت كذلك في الهدف في جودة التكوين وفي عدة المؤشرات. عملنا استراتيجية أنه عيننا 17 سفير لكل هدف وكل سفير كان عنده فريق عمل يعمل على تميز في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة والتصنيف يعني العام اللي صنف الجامعة ما بين 100 و200.

0: وقت الشباب. عدل موجتك،
1: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: إذاعة الشباب.

0: le jasmin de la médina.
1: إذاعة شباب من تونس.

0: تعيش المزيكا.
1: القمر بدها يعني غار وبدها تفرح وتكويني.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب في عيش الموسيقى. سهريتكم كل النهار تربعة، مازلنا في جزء آخر من عيش الموسيقى، مواصلين معكم حتى النص الليل. سلام عليكم برشا وين ما كنتوا، وين ما قاعدين تسمعوا فينا على موجاتنا إذاعة الشباب. بما أنه اليوم بين الموسيقى وبين الرياضة، فكملنا بعد نشرة الأخبار بالأغاني الترند، وباش نمشيو مع فقرة بعد شوية مع فقرة فلاش باك. دونك نسلم عليكم برشا برشا اللي سهرين معنا الليلة. ديما نذكركم فما زوز ليستات في السباق، المستمعين كالعادة يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى. نذكركم شنو عنا في ليستة رقم واحد. ستار ليست، ستار ليست،

هذه الليستة رقم واحد الليلة تلقوا فيها نور مهنا على وعسى فيها صباح فخري العزوبية وماذا بسيليس في يا غالي كانت تحبوا تسموها كاملة صوتوا للرقم واحد سينو فما الليستة رقم اثنين ستار ليست

0: تفوتني شنا وحدي ما تفوتني شنا وحدي ما تفوتني شنا وحدي افضل
1: حاجه. وهذه اللي استرقبتنينا الليله فيها منيره حمدي يا بعاد كنت ولا قريبين ألفة بن رمضان في حاول تفتكرني والا جسار في ما تفوتنيش انا وحدي. شنو تحبوا تسمعوا في اخر جزء من عيش الموسيقى؟ تتواصلوا معنا كالعاده على الباج نتاعنا فيسبوك تاع الشباب راديو جون تونيزي، تختاروا شنو تحبوا تسمعوا. وزادا كان عندكم اقتراحات بالنسبه لي فقره فلاش باك. رشيد صلوحي سلمى لي برشا مرحبا بك اليوم، يقول انا اخترت نور مهنا. محمد شنو حوالك؟ محمد حموده كالعاده من المستمعين الاوفياء اليوم يختار في فقره فلاش باك. راغب علامه راجع لعيونك تلقاه معنا بعد شويه. اليوم يختار لي رقم واحد. زادا شكون اخر؟ سلموا على ودعاء القاسمي كالعاده مستمعين الاوفياء. تختار لي رقم واحد. يقين شنو حوالك؟ سهره معنا اليوم تختار لي رقم اثنين. انتم شنو تحبوا تسمعوا في اخر جزء من عيش الموسيقى؟ احنا مواصلين معاكم اكيد حتى النص ديل. في الرياضه انطلاق مباراه المغرب وهايتي، واكيد سهريه مع المباريات مباريات كاس العالم مع زاد الموسيقى. مرحبا بكم شوتو مع فقره فلاش باك.
2: فلاش باك فلاش باك

هذا مروى النخوري سمعنا في فقرة فلاش باك. رجعنا مع ألبوم خرج في سنة 2008، سمعنا فيه أنا والهواء من ألبومه أنا والليل، وسمعنا زادة جورج وسوف وراغب علامة في فقرة فلاش باك. بعد شوية زادة بشتقاو معنا فضل شاكر في أجمل ما غناه في بدايته وحتى من بعد، يعني في كل الألبومات فضل شاكر تميز وتحب برشا. بعد شوية بشتقاو في معقول في فلاش باك. بعد شوية موجز أخبار لحدش ونص، والمواد يكون مع واحدة من الليستات اللي اخترتوها الليلة، رقم واحد وإلا رقم اثنين. تسمعونا حتى النص الليل باش نعرفوا بشنو باش نستمتعوا وشنو اختار المستمعين. مرحبا بيكم.

0: مع ذكريات عيش المزيكا. إذاعة شباب عد المجدك تسمع صوتك.
1: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد، وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الاحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الاهلية، عنوان الثقة والشفافية.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، متوجها بالأمر اليومي للقوات المسلحة العسكرية ومؤكدا على الوطنية والتضحية من أجل هذا الوطن العزيز.
3: الوطنية والتضحية والفداء من أجل هذا الوطن العزيز، ولا يمكن في هذا الموكب إلا أن نتذكر شهداءنا الأبرار الذين خضبوا بدمائهم الزكية أرض بلادنا العزيزة من أجل الحرية والانعتاق. أيها الضباط وضباط الصف ورجال الجيش، لو تمت في هذه الذكرى العزيزة محاولة تعداد ما قدمته قواتنا المسلحة العسكرية على مدى 70 سنة، لاستعصت هذه المحاولات على العد والإحصاء، فإلى جانب الذود عن حمى الوطن لم يدخر جيشنا الوطني أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات.
2: وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لعيد الجيش الوطني، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم على موكب تولى خلاله ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء. انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي لبكالوريا 2026. انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي، ورئيسة الحكومة تعرب عن تطلعها إلى أن يكون المنتدى جسرا لاستكشاف آفاق استثمارية جديدة. افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس وسط إقبال كثيف من الشباب الباحثين عن فرص التكوين والإدماج المهني. 5 جامعات تونسية تحقق تصنيفا متقدما ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 26 و2000. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو تنظم غدا بالشراكة مع جمعية ياسين لذوي الاحتياجات الخاصة مسابقة تحدي اللغز الموجهة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بمقر المنظمة بالعاصمة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه لم يحصل على أي دعم من أوروبا فيما يتعلق بحرب إيران. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: لعل وعسى.
1: إذاعة شباب من تونس.
0: شوفك شي مساء

مية دبسي اللي سمعناها فيها غالي، سمعنا زادة نور مهنا وسمعنا صباح فخري والليست هذه رقم واحد اللي اخترتوها الليلة واللي استمتعنا بها. شكرا لكم الناس كل اللي تبعتونا وسهرتوا معنا ديما في عيش الموسيقى. كل نهار تربع نتقابلوا ونسهروا أكيد مع بعضنا، دونك إن شاء الله نتقابلوا في سهرية أخرى من سهريات عيش الموسيقى الأربعة الجاية إن شاء الله. نخليكم مع نغم آخر شيء ما شايب في إعادة لنغم القريب منك بعيد، هي اللي بتسمعوها معنا. يمكن معكم محمد عنطول وذكريات من حمادة. نقول لكم باي باي. We'll be right back.

0: اف ام ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: أغابيسك.
2: أيوة حبايبي أنتو وأهلي أنتو

تؤدي النجوم. بحبك بحبك.

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

خانتك عيناك في زيف وفي كاذب أم غرك

0: أرابيسك.
1: أرابيسك على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم، نستمع إلى نتقاسم معهم هم مثلنا ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: النجوم.
1: السلام، اهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا، وين ما كنتوا تسمعوا في اذاعه الشباب. هذه سفره ونجوم في الموعد معكم من توا حتى نص الليل. تعودتوا بها ديما تكون بصوت الفا وسليتي على هذه الموجات اللي تحييكم وين ما كنتوا. يرافقني نزار ورتيني في الجانب التقني، واكيد زاده لسيد المستمع نصيب. ونتمنى انه الليله تكونوا موجودين معنا، تتواصلوا معنا على الباج فيسبوك نتاعنا، سواء كان راديو جون تونيزي باج اوفيسيال والا الفا وسليتي تيغي سفراء نجوم بالعربي. واهلا وسهلا بكم الناس الكل. نغم البدايه، نغم البدايه عليم الله، يعجبني برشا وقت يقول الغاليين على القلب والله ما ننساهم. وين عمري ما نسيتكم. يلا تسمعوا معنا عليم الله، تسمعوا زيدا شويه اخر البارح نحلم بالغنجه. خليكم معنا.